0: من عناصر الوقاية للحوادث المرورية اليقظة وبعد النظر. اليقظة هي الوعي التام ومراقبة كل ما بيدور حولك والتركيز الكامل على الطريق وعوائقة وجهوزية الاستعداد لأي مناورة لازمة في حال وجود عائق. والأهم ما تسوق أنت ونعسان، تعبان، سكران، مريض. كمان الأهم ما تخلي التليفون ياخد تركيزك ونظرك واهتمامك عن الطريق. وبعد النظر هي التحسب للي ممكن يحصل عند ملتقى الطرق. عطول عمول حسابك انه في حدا طالع من المفرق او مخرج مواقف بناية او محلات، وكون حاضر لإجراء المناورة اللازمة لتفادي التصادم. نفس الشيء بالمناطق المأهولة يلي فيها مشاة ومحلات على الجانبين، عمول حساب انه ممكن يجتاز الطريق قدامك فجأة اي من المشاة، ولازم يكون عندك ردة فعل سريعة منعا للضرر.
1: هدفنا سلامتكم.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: عم نقول بارع وبرشاع، مين هو؟ حقك تعرف انه القصة يلي كتار بيجيبوا سيرتها، يعني صدوم وعمورة، هالاسمين هن الملكين تبعها. حقك تعرف انه القصة الحقيقية بحسب سفر التكوين بتقول انه صدوم وعمورة كان فيهم كتير فساد، كتير خطية الى ما هنالك. انما هل مزبوط بالدراسات العلمية صدوم وعمورة بعدهم موجودين؟ حقك تعرف انه احدى الدراسات العلمية بال2021 ربطت تل الحمام بانفجار جوي واقترحت انه يكون وراء قصتها قصة صدوم، انما مجلة لاحقا رجعت سحبت هالدراسة. مهم نقول انا وياكم انه صدوم وعمورة على ما يبدو كانوا بغور الاردن، اما اذا بعدهم موجودين فالبعض بيربط بعض القصص يلي صارت هنيك يمكن تكون طبيعيا من وراء هالقصة. إنما في كمان زوجة لوط الشهيرة يلي اطلعت لوراها، للي ما بيعرف القصة، لوط ابن خيو لابراهيم يلي خلصوا الله حذروا من إنه زوجته تطلع لوراها، وبس طلعت لوراها يعني على مكان الخطيئة وصدموا عمورة يقال إنها تحجرت وصارت عمود من الملح. البعض بيقول إنه تمثيلها لزوجة لوط بعده موجود ويقال إنه بمنطقة الأغوار الأردنية بالبحر الميت. البعض بيقول إنه ممكن تكون صخرة طبيعية، والبعض الآخر بيقول نصب تذكاري بيزنطي. صدوم وعمورة قصة خطية تقاصصت.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: 3/8 أيلول 2026 أوفت تحيات للجميع مستمعي لبنان الحر. لقاءنا بلش هلأ وبيستمر لغاية الساعة 5 إلى الثلث. ماريانو داود معي على هندسة الصوت. وفاء شيديا عبر الميكرو. وضيف هو إضافة على كل برنامج بيطلع فيه. بس نقول إضافة يعني بيكون الشخص ممكن يكون مثقف، بس مش بس مثقف، ممكن يكون عنده كتير إشياء يقولها بس مش هالقد عنده، مش كتير عنده إشياء يقولها تنقول عنه إضافة. الشخص اللي بيكون إضافة على كل برنامج هو الشخص الحقيقي، هو الشخص الصادق مع حاله وصادق مع غيره، هو الشخص اللي بيسمي الأمور والأشياء بأسمائها قد ما كانت صعبة، وتحديدا الأمور الفنية. بس أخلاقه المهنية بتفرض عليه أوقات يدور الزوايا، تحديدا بهيد الأيام اللي صار فيها الشواذ قاعدة والقاعدة شواذ. هيدا هو ضيفي اللي يرفض الدال نقطة. هيدا هو ضيفي اللي إذا قعد على جنب أو قعدوه على جنب ما عنده مشكلة. هيدا هو ضيفي كميل سلام، الكاتب والمخرج والممثل. أطيب وأوفى وأحلى التحيات لأحلى، معليش مثل ما بنقولها باللبناني بين هلال، أحلى زلمة.
1: ما بعرف شو بدي أقول لك، مرسي. بمقدمتك حبيت كلمة أوفى اللي جاية من اسمك.
0: أهلا وسهلا فيك بلبنان الحر كميل سلامي، زمان ما التقينا.
1: أي.
0: ولكن من فترة لفترة كنا نلتقي، تكون معي على الهواء. ولكن قبل يمكن بشي 10 سنين فينا نقول، لأنه برنامجي قديم كتير.
1: ما عم عد يعني أكيد، بس انت بتعرفي اكتر من
0: قبل 10 سنين وقتها ما كنت تكون معي على الهواء ولا مرة طلعت معي على الهواء. خبرتني خبرية، كنا قاعدين سوا من حوالي الأسبوعين، خبرتني خبرية بتمنى هيك، لأنه خبرية كتير مهضومة.
1: أي.
0: بتمنى هيك تخبرها للمستمعين عن نجوم الظهر وعن اللقاءات بيني وبين الفنانين.
1: كنت أسمع من وقت لوقت، مش مني مستمع أنا للإذاعة مستمر يعني، بسمع خاصة وقت تكون بالسيارة بصراحة. كنت أسمع برنامج اسمه نجوم الظهر، والأف نحن بدي فرجيك نجوم الظهر، حلو الاسم، تنشوف تأسمع شو عم بيصير جوا. وإذ فعلا بسمع مذيعة سيدي عم تحاور، وأوقات عم بتكون فعلا كأنها عم بتفرجي للضيف، ضيف إذا بتسمي ضيف، نجوم الظهر بأسئلة مبكلة، مرات قاسية، مرات ولا إذا يوما ما بعتت وراي بدي أخذ حذري كتير وحضر كل شيء في براسي، كلمات مدورة زوايها بس بتصيب. وإذ لما جيت أول مرة أما حسيت حالي أنه قاعد هيك بفرش بلاستيك من اللي بحطوهم بالبحر الهادي عرواء، والمي عم بتنعسني وعم بتلعبني، وهالتهذيب وهالابتسامة، قلت لها بده يكون صار ليل وصاروا نجوم كتير منيح.
0: لا قلت لي بس فت بالباب واستقبالك وضحكتك.
1: ايه ايه
0: وهيك
1: كله كله. ايه
0: ريحتني كتير، الاستقبال ريحني
1: يعني، ما كنت خايف أكتر ما كنت انه حابب فوت بحوار مع هالشخص يلي في كتير ناس ما عم يعرف يفوتوا بحوار معهم بينما هو عارف شو بده.
0: أها نعم.
1: وصارت وهلا عم تصير
0: وبدها تصير مستقبليا. الله بريد
1: إن شاء الله عطول.
0: بالمقدمة قلت بزمن بتدور زوايا، بزمن الشواذ صار قاعدة والقاعدة صارت شواذ. هل بتوافقني هذا الرأي؟
1: شوف في كلمات قلتيها أنا تبسمت وقت قلتيها، لأنه مرات بقول أنا ما بقى تقولوا عني اللي هي الإضافة. لأنه بالإضافة أنا أستاذ عربي دايما مجرور.
0: بس نحن عم نحكي دارج،
1: عم بمزح. يا كل ما حدا يقول لي عن مسلسل أو عن أنت إضافة، أخي ما بدي يكون إضافة، عندك شيء يكون في أساس اللي عنه، هيدي عجنب.
0: صحيح.
1: بس صح. هو تدوير الزوايا كمان منا دايما مفيدة ببعض المجالات بالحياة، بس بالمجالات يلي ما كتير بتقدم وبتأخر، مثل الحديث الفني، مثل الحديث عن الآخر. نحن ببلد كتير صغير مجموعة، نحن مجموعة كتير صغيرة، بدك تجرب تدور زوايا. إذا بدك تهاجم بالمعنى السئيل حدا، بكرة رح تلتقى فيه، بكرة رح تشتغل معه. فأنت بتجرب تكون لطيف من دون ما تكون كذاب.
0: هيدي كيف بتصير؟
1: جرب المقابلة هلأ منشوف.
0: لا
1: جرب كون لطيف، ما رح كون كذاب، بس يعني بقول رأيي ويستشف الرأي، يستشف من خلال نفس الجملة اللي فيك تقولي فيها رأي كتير قاسي وكتير سئيل، بتقدر تقولي رأيك بشكل كتير حلو ومريح. بالنهاية نحن هيدي بمزدوجين، بوسائل الإعلام إن كان الإذاعة والتلفزيون بفوتوا على البيت، بفوتوا على البيوت، بدك تشوف انه اللي عم يسمعوك من مختلف الافكار والخلفيات
0: والبيئات،
1: بجرب تمرق رأيك بطريقة معينة. بينما اذا انت عم تكتب على صفحتك على السوشيال ميديا، مرات بيكونوا شوي سائلين، لانه بيعرفوا انه اللي رح يقرون بيقدروا يجاوبوا، بينما اللي عم يسمعني ما بيقدر يجاوبني اذا ما حب اللي عموله.
0: مزبوط. تحت الهواء كنت عم بحكي انا وياك، قلت لي طالعين فيسبوك لمقابلة مصورة، قلت لك لا. قلت لي خي ارتحت
1: انه الإذاعة انا لك يمكن دقة قديمة، الإذاعة إذاعة، التلفزيون تلفزيون، سينما سينما. مثل انا ما بحب احضر فيلم سينما على التلفزيون، بحضره بالسينما. ما بحب احضر ولا ممكن احضر مسرحية على التلفزيون، بروح على المسرح. هيدا تعودت عليهم. فنفس الشيء يعني انه انا جاي على الإذاعة، بقدر اكون على راحتي، ما بدي انتبه لايدي كيف بدها تطلع ووجهي كيف بده يعمل وشو بدي يكون لابس. يعني هلا مع العصر في إذاعات صاروا إذاعة زيون، بس ما في مشكلة.
0: لا نحن صرنا إذاعة زيون. صرنا، بس في أوقات يعني برامج سياسية،
1: مش
0: برامج حتى
1: غلط.
0: فنية
1: انطباعي أنا هلا طبعا بروح وبحضر وبلتقى بناس وبفوت على إذاعات، بس سألتيني من هالمنطلق هيدا، قلت لك ارتحت، اريح لي اليوم.
0: يا أهلا وسهلا.
1: مرسي.
0: يا أهلا وسهلا. كميل سلامي، طالما قلت لي بدك تقول رأيك بلطف من دون كذب،
1: إيه؟
0: خلينا نبلش بالدراما. ولا لا
1: اللي بدك. عفوا، وإذا ما بعرف بقول لك ما بعرف.
0: خليت أوبسيون عندك عجنب.
1: دايما أتهم أنه بهرب من الأشياء، ما بهرب منها لا، بس في مرات في شغلات بتقولها لصاحبها مباشر انت وياه، احلى بتطلع ما تقولها كشكل انه انت رايك منزل وهيدي. فنحن
0: وبرايك هالقد عاده الفنانين بيكونوا هالقد يعني بيتقبلوا راي الاخر وبيتقبلوا راي زملائهم وما بيزعلوا، وحتى لو نقل الراي بلطف بدك تضل عرفت كيف تقول لهم لا حلو، لا بجنن، لا رائع. اذا بتنتقد شوي يعني بياخد على خاطرهم.
1: هاي المشكله بفتكر انتو يعني الاعلاميين والنقاد بتوقعوا فيها، لازم توقعوا، يعني اكيد توقعوا بمشكله انه طب هيدا ما تقبل رايي، ما تقبل نقدي. نحن انا عم بحكيك
0: كزملاء،
1: كانا انا كانا شو ما بعرف إذا في عندي رأي معين بشغلي ما بقوله إذا الشخص الآخر ما سألني. يعني إذا ما قال لي شو رأيك بقعد أنا وياه وبشوف أنا كيف هو بيتقبل رأيي أو ما بيتقبله. من هي في شغلة وفاء، أي واحد منا كنت أنا أو غيري أو ما بيقدر بظرف ساعة يحكم على ناس اشتصالهم 6 أشهر أو 7 أشهر عم يشتغلوا وبيحضروا. يعني أنت شفت انطباع، هيدا انطباع أكتر ما هو رأي. ومن هالمنطلق بتقدر تعرفي مع مين عم تحكي وتنقي بعض الكلمات يلي بيفهمها أو ما بيفهمها.
0: مين من الزملاء الممثلين اللي عندهم هيك صدر رحب واللي بيتقبلوا أي ملاحظة ممكن تعطيهم إياها؟ شفت ما قلت لك مين من الفنانين اللي ما بيتقبلوا، شفت ديش كويسة؟
1: لا مش هيك، أنا لك في في نعمة يمكن مكتشفة أنه ما في حدا بحكي معه شغلة إلا بيتقبلها. عن جد
0: هيئتك عم تلتقى بالناس اللي بتتقبل، مش عم تلتقى بالناس اللي ما بتتقبل
1: لحد هلا. ما في حدا ما تقبل. وأنا بعرف نق الناس يلي، يعني برجع بسألك بقلك إذا هو سألني شو رأيك، اللي بيجي بسألني شو رأيي يعني
0: معناتها بيتقبل رأي الآخر،
1: رح يتقبل رأيي، بيعرف إنه أنا ما رح كذب عليه. وإذا يعني إذا حدا سألني رأيي بهالمقطوعة الموسيقية بقول له ما بعرف، هو بيعرف انه انا ما بعرف موسيقى. على لوحة ما بعرف،
0: كمان على لوحة ما بتعرف،
1: ما بعرف انتبه، ما بعرف قل له يا ريت هون مثلا كان كذا. مسرح بقول له مليون شغلة. سينما ممكن قل له، تلفزيون ممكن قل له، نص كتابة بقول له، بس شيء مش اختصاصي انا ولا انا بمارسه هين اتفلسف على حدا بشيء انا ما بعمل مثله، لأنه ما راح يكتشف غلطي بعدين إذا أنا ما عمل، عرفتي؟
0: صحيح،
1: ما راح يكتشف صحيح. غلطي هو صحيح. خلينا على نفس المستوى.
0: ليه وقفت تعلم من 2005 بالجامعة اللبنانية؟
1: وقفت بالجامعة اللبنانية، علمت 19 سنة وقدمت استقالتي، لأنه بوقتها لم يتم تفريغي كمتفرغ بالجامعة فقدمت استقالتي.
0: وليه؟ مع أنه حق مكتسب لك.
1: هلا الخبرية ست مخبرة مليون.
0: معلش
1: ماشي،
0: مليون وواحد.
1: سألت حدا بالعماد كعميد يعني واعتذر مني، قال لي انه وقت صار في تفرغ قبل انا ما عملت، انت أستاذ ما عملت واسطة يعني. خلصت واستقلت ومشيت. هلا بعدين صار في تفرغ، صار في اشياء تانية وخلصت يعني. بس تخلص الشغلة ببرم وبمشي على مطرح تاني.
0: بس بشع كتير ما عملت، البلد كله وصايد، بس ما بشع كتير انه استاذ ما عملت واسطة.
1: انا غلط يعني؟
0: انت غلط انه ما انتبهت تعمل واسطة، ما عرفت تعمل واسطة، ولا
1: ما
0: قررت تعمل واسطة؟
1: ما جربت، ما كنت عارف انه هالشي. لك انا من الناس اللي كانوا لفترة بهلين بالمعنى الإيجابي لكلمة بهلين، يلي مفترضين أنه أنت إذا إلك حق معين
0: بدك تاخده
1: يوما ما. وما صارت ببعض المطارح، وصارت ببعض المطارح. فما بحب أطلب شيء، ما بحب أطلب شيء، فبكل شيء ما بحب أطلب. يلي بده يجي بده يجي، مش لأني طالبه بفرحني أكتر يعني. مثلا هلأ بيكتروا اللي نقول التكريمات شو حلو لما مثلا من شهر تم تكريمي بمسرح منو، مهرجان المسرح،
0: مبروك،
1: من ناس ما عندي أي علاقة اجتماعية فيهم، ما بعرفهم. بس لما أنت تسعى لشغلة وتخدها ما بتعطيك نفس اللذة. بس لما تجي شغلة انت مش متوقع من ناس، انت مش متوقع انه بيعرفوك هالقد وعملوا لك هالشي فجأة 5 دقايق، بتضل بتترك اثر بـ بـ بـ بالقلب، وبتعطي دفشي لقدام انه افصر عندي مسؤولية تجاه هيدا الجيل. بدي فرجي شي تاني، صار له حق ينتقدني بس اعمل شي.
0: هالقد عني لك هيدا التكريم
1: كتير، هيدا وغيره يعني ممكن. بس هيدا اقرب شي صار. وقص عليه قصة التفرغ أو غير التفرغ أو المنحة أو أي شيء تاني أو أي مقالة أو أي انتقاد إيجابي لشيء أنا عامله من حدا ما بعرفه ولا بشرب قهوة معه ولا بتلفن له بلاقيه كتير حلو.
0: صحيح صحيح. السنة كنت بلجنة، بنرجع نحكي عن الدراما، كنت بلجنة الميركستور، اللجنة الدرامية بالميركستور، والسبت كانت الحفلة. قدي كنت راضي عن النتائج اللي صوت الله واللي ما صوت الله.
1: رح اختصر لك هالشغلة بجملة واحدة. لما طلب مني كون بلجنة الدراما سألت كيف يتم التصويت؟
0: أنت لأول مرة أو لتاني مرة؟
1: من 15 سنة
0: لتاني مرة.
1: بس هلأ سألت عن جديد كيف يتم التصويت؟ انشرح لي كيف يتم التصويت. عملنا 6-7 جلسات وتم التصويت كما شرح لي. ما بقى فيه، ما بقى إلي حق أنا أقول ليش النتائج هيك، لأنه نفس الطريقة يلي شرحت تمت.
0: صارت
1: الفئات يلي أنا كنت مسؤول عن مع الزملاء باللجنة عن التصويت لإلها، النتائج يلي طلعت تمت بحسب السيستام يلي انعطى وخلصت. فالبداية واضحة، النهاية استعمل فيها نفس الطريقة يلي شرحت لإلي.
0: يعني ما كنت أنا. ما كنت ديسو، يعني ما كنت تقول انه لا قالوا لي شيء وصار في شيء.
1: شوفي الاسلوب يلي انشرح انعمل للفئات يلي كانت موجوده واضحه، خلصت اشتغلنا فيها طلعت، ومن هون انا خلص شغلي وانا ملتزم باللي صار.
0: إيه بس النتيجة
1: أكتر من هيك. نتيجة شو؟
0: النتيجة يعني، لأنه نحن بنعرف
1: إنه طلع فلان ما طلع فلان،
0: في عدد أصوات، في اللي أنت صوتت لهم قدي بالمية.
1: مش ما, ما, ما, ما بسأل ما سألت لأنه
0: لا، بس ما أنت بتشوفهم يعني على المسرح.
1: إيه ما عندي مشكلة، يعني إذا أنا افترضي أنا افترضي حيلنا من انتخابات، حيلنا أنا رحت قررت أنه أقدم ورقتي هويتي وحط الأصبع بالحبر وأطلع وصوت لحدا، إذا ما طلع بالانتخابات ما بتسوى. أنا وافقت على البداية، مشيت بالديمارش كلها سوا وطلعت هيدي النهاية. من الواحد للثلاثة صار يلي انحكي لي.
0: كارمن بصيبس تستحق أو لا تستحق برأيك؟
1: ما بدي فوت بأسماء.
0: ليه؟
1: لأنه عم بترجع تبر متى تسألي إذا أنا راضي أو مش راضي. عم بقلك كارمن بصيبس طلعت لأنه هيدي نتيجة التصويت. شوفي الشغل كتير بسيطة، كل الأسماء انطرحت ومع الاجتماعات تغربلت تصارت 5 أسماء.
0: صحيح
1: عظيم
0: صح.
1: أنت بتحط من الواحد للخمسة، واحد بياخد 5 نقاط، 2 بياخد 4 نقاط، 3 بياخد 3
0: لا ايه أو بالعكس من الخمسة، الخمسة هو الأول،
1: الواحد بياخد 5 نقاط.
0: أول واحد،
1: أول واحد، 2 يعني بياخد تا تا تا تا، وبيجمعوا أصوات
0: صحيح.
1: كل الموجودين
0: صحيح.
1: ويضاف إليها ببورسنتاج معين التصويت الناس
0: الجمهور 30%
1: صح، وتطلع النتيجة. طلعت كارمن، طلعت سهى، طلعت رولا، طلعت فدا، طلعت مش فرقاني معي. هيدا يلي صار قدامي، صار هيك وما حدا بيعرف شو صوت التاني، فما رح يعرف.
0: مزبوط.
1: ما رح يعرفوا على الهوى.
0: هيدي كونكلوزيون فينال.
1: هيدا كميل يلي قبل يكون موجود. وخلص خلصت.
0: يعني بعدك لهلأ محتفظ بالسرية ورح تحتفظ بالسرية اللي اشتغلت فيها،
1: صارت معروفة وين ما كان. بس أنا بالنسبة لإلي خلص، يلا صفحة تاني، بكرة شو عنا.
0: طيب نعود إلى الدراما، أكانت الدراما المشتركة أو كانت الدراما المحلية؟ أوكي. اللي عم بتبلش إذا بدك الدبدب، وقفت لفترة وبلشت هلأ عم بتدبدب شوي شوي.
1: ايه ياريت في التلفزيون كان شاف وجهي.
0: صحيح. أوكي. انك مقهور،
1: مش مقهور،
0: اسفان، اسف،
1: اسف اللي شغلة بسيطة جدا. نحن ما قلنا حق نكون مثلا بلجنة وما عنا امكانية اختيار بين اكتر من مسلسلين لبنانية. انه بالتزكية يعني ما
0: بتركي. لا ما هني ما هني مسلسلين
1: ايه بوقت من وقت بلشت انا من بلشنا كانت شركات التلفزيون المحلية تنتج في السنة مسلسلين او ثلاثة
0: اذا مش اكتر.
1: ميرسي. ليه هالشي وقف؟
0: ما ليك وضع البلد وليك الوضع الاقتصادي.
1: نحن اذا انا يعني وضع الاقتصادي شو فكرك انه
0: لا انه التلفزيونات ما بدها تدفع وما عاد تدفع لانه ما في اعلانات.
1: والله
0: يعني يمكن يدفعوا على الحلقه $5,000 او $6,000 شو بده يطلع منها المسلسل؟ شو بده يطلع حق
1: مثل ما كان يطلع وقت كانت تطلع تعمل؟ شو فكرك كان يدفعوا اكثر؟
0: لا هي قديما هلأ ني صار في تكنولوجيا يعني متطورة، تصوير متطور.
1: بس الروس هن زيت الكاميرات يلي عم بصوروا فيها التوك شو، زيت الكاميرات، زيت استوديوهات يلي فيها اثنين أو ثلاثين ضو عم يلعبوا لعب فوق راس التوك شو والسياسيين والهاودي بيلحقون على الباركينج. زيتون في ناس عنا عم يتخرجوا من جامعات بلبنان اختصاص اوديو فيزيال سينما، ليش عم يبرعوا لما يطلعوا بمهرجانات برا بشورت موفيز او بدوكيومنتريز او بافلام طويله؟ طب هودي وين عم نزتهم؟ ليش 90% من الناس اللي عم تشتغل تقنيين ما عم ياخذوهم من هالجامعات؟ مرحبا. في شركات لبنانية بقانون الإعلام اللبناني لازم، ما بعرف جديد شو هو، لازم ينتج التلفزيون ساعات من الدراما اللبنانية، مش انه بتحط اللي غنية او كليب او او او مسلسل مدبلج باللبناني بصير عم تعمل لبناني. طب انت لما تقولي لي اي هو احسن مسلسل لبناني تقدم سنة الماضية، اختي ما عندي وعندي شو، انا احجب الجائزة، أحجب الجائزة تقلون للمنجين أو لشركات التلفزيون. تحركوا، ما لكم حق. طب ليك أنه مسلسلات عم تنعاد لهلأ 200 مرة ما بتسوى، كانت تسوى بالأول هلأ ما بتسوى، إذا ما بتسوى ليش عم بتعيدوها؟ عملوا مثلها، عملوا مثلها وأحسن منها فيكم تعملوا. صار في تقنيات بالتليفون بيعملوا مسلسل الشباب بالتليفون. بس بديك قرار، ما عم تجيبوا دعايات، اوكي ما عم نجيب دعايات مش مشكلة، فينا نعمل، فينا نعمل.
0: طيب كمين سلامة ليه ما بيعمل؟
1: بصورهم بعلبة الطوني اللي عندي بالبيت.
0: لا تستجلب، تجيب كاميرا، مش تجيب
1: يا حبيبي، ما شغلتي انتاج. انا ما شغلتي منتج، انا شغلتي كاتب وممثل. تلفزيون من المخرج كاتب مدير ممثلين وممثل ايه، مش انا اللي بدي انت قول.
0: طب ليه ما بدي بالتلفزيونات وبتقلهم انه بمبلغ مش كتير كبير فينا نعمل مثل ما هلا
1: حكيت على الهواء؟ شو بدك فيه انا؟ انا يمكن قاعد بمطرح بتقولي، رح اقول لك شغله هلا صغيره، في مجاميع من الناس من الشباب، الشباب يعني مش بس الشباب الرجال، الشبيبة كلها سوا، عندهم أفكار تضاهي ما فكرنا فيه وبتعرف تشتغل بالتكنولوجيا اللي موجودة هلأ. أنا ما تقلي للدقباب معلش، لأن واحد بس يوصل لمطرح معين ما بقى هو دقباب، بده يجي مين دقبابه؟ بما أنه بعرف أنه بابي مفتوح عطول فما حدا بدقه، ما لنا مشكلة. أنا شو بدك فيه؟ انا انسيني،
0: انا بين هلالين معلش، انا ما عم بقول كميل سلامه دقبب كاتب او مخرج او منتج، اكيد لا ما بدي، اسمك ما بيخولك الدقبب، بس كتلفزيون ايه؟ انه تقدم مسلسل معين مكتوب وتقلن ايه عندي
1: صارت صارت صارت، وفي بالانجليزي جمله تكررت على مسامعي من 10 سنين لهلا على مسلسل معين بالانجليزي بقولها
0: اولى
1: اتس بيوتيفول ريتن، بس مش هيدا المطلوب.
0: شو المطلوب؟ شو كان
1: قولوا لي شو المطلوب؟ ما حدا بيقول لك شو المطلوب.
0: ما بعرف. طب هيدا المسلسل كان كناية عن شو تنعرف شو المطلوب هلا؟
1: ما بعرف، مسلسل كل يلي قري قال انه كتير حلو
0: بس مش هيدا المطلوب،
1: مش هيدا المطلوب تسويقيا بيعا حرين. لكن في انا وصلت لمطرح ما بقى تقيسي علي، ما بقى تقيس علي. في ناس غيري هلأ لازم، كيف كنت أنا بعمرهم خبط ولبط وفوت وأعمل وسوي، هلأ دورهم. أنا ما بقى عندي، أنا عندي مطرح، بدنا منك شغلة بتفرغ، أعطوني 3 أشهر تفرغ ببلش بعطيكم إياها، عجبتكم بتدفعوا، ما عجبتكم منكون بس يعني إذا عم نحكي مصاري. بس شو بده ينطلب مني أنا ما بفتكر حدا رح يطلب، وما فرقيني معي حدا يطلب كتابة. بس إذا انطلب، إذا إجا شي واحد أخوت وقال لي بدي منك أنت شي، بقعد أنا وياه وكتير منتفهم.
0: هيدي بالكتابة وبالتمثيل.
1: بالتمثيل
0: هون بدنا نحكي، مغيبينك انت قاعد على جنب.
1: ايه يعني قاعد على جنب؟ قاعد قدامك مزبوط. انا ما بقعد على جنب.
0: ليه مغيب عن التمثيل؟
1: لا مش مغيب، انا مش مغيب ابدا. انا ليكي اللي بيقول لي مغيب بفترض انه انا من اول ما خلصت اول مسلسل لإلي ما وقفت شغل بالتلفزيون. اذا بتعرفي انت انه مرق سنين طويلة
0: طب
1: لم يعرض علي،
0: بس اشتغلت وبالسينما اشتغلت.
1: طيب اوكي عاد. انا ما بقول ما اشتغلت، الدنيا عرض وطلب. هلا يمكن في مسلسلات عم تنكتب، في فيها ادوار لعمر معين، يمكن حدا يقول لي تعا كمان العمر صار له مطرحه.
0: طيب بس ما عم نشوف شخصيات بهيدا العمر واللي هن اذا بدك سبور لهالمواهب الجديده
1: واضافه
0: اضافه. زعجته كلمه اضافه.
1: عم كمل الموضوع انا. لا لا جد، خلينا نحكي جد. انا اشتغلت 3-4 مسلسلات خلال فتره سنتين، بال 21-22-23. من 23 لهلا ما عاد اجى عرض معين، اجى مره عرض فانا قلت لا، اعتذرت عنه لانه يشبه دور عملته قبل. بس هلا انا موجود واكيد يمكن يجي ادوار، يمكن لا، ما لنا بروبلم. انا لست مغيبا ولا انا غايب، انا موجود. وبس عن جد.
0: بالنسبه للمسلسلات التركيه المعربه انطلبت على تركيا،
1: اشتغلت
0: وعملت، اشتغلت
1: يعني صحيح
0: بالثمن،
1: بالثمن
0: اشتغلت
1: صحيح.
0: وكان دور
1: تجربه جميله
0: كثير،
1: انبسطت فيها.
0: وبس ما
1: عاد اجى حدا شيء. لا ما عاد اجى شيء،
0: اندق الباب
1: ما عاد اجى شيء. لا واذا بيجي شيء كمان يدرس، تدرس الفكره. ولك انا بالنهايه لما واحد ياخذ مهنه معينه ما في سكر اي باب منها، كل البواب مفتوحة وقابل الايه ولا يعني. بس انه تعرض يعني ينقال شيء.
0: اي متى بترفض؟ يعني عندك اذا بدك ثلاث امور. بس يندق بابك
1: فنيا.
0: اوكي.
1: معنويا وماديا.
0: طيب فنيا
1: يكون الدور مناسب لإلي ومؤثر بالعمل نفسه، مش ضروري يكون مساحته هي الاكبر،
0: حتى لو كنت ضيف شرف
1: ما بطلب شيء له معنى. هود الكلمات بهربوني،
0: ما هن هيك بيعملوا. لا بدوروا زوايا
1: بهربوني، يعني القدير بتهربني. وضيف شرف وضيف الخاص، خي هيدا الدور، اعطيني الدور، شو بدك باسمي انا. هيدا الدور بهيدا العمل قديش هو مؤثر وفعال، يعني له علاقه، يعني ببين وجوده. مش ضروري مساحته تكون
0: كبير
1: 70-80% من المسلسل، بس كمان مش تكون 2%. هيدا فنيا. مع مين رح اشتغل؟ مين المخرج والممثلين؟ بحب اعرف. هيدا معنويا، بس الاحترام يعني لعبة الاحترام، مش وين جاي اسمك بالجينيريك، مع انه هيدي مهمة.
0: طبعا بتشترط؟
1: ما بشترط، بطلب
0: تتمنى
1: دايما بطلب انه الاسم في دور كذا، لانه يعني بحب.
0: اوكي.
1: بحب اللعبه يعني مش اكثر. هلا ما انه شرط. وماديا طبعا يكون
0: بطبيعة الحال
1: أكيد المردود المادي مقبول، وطريقه الدفع واضحه. والاعمال يعني الشروط اليوميه هينه
0: ومريحة
1: ومحترمة. في لعبة احتراف ولعبة احترام. بروفيسيونال
0: صح
1: بيعرف يحترم. يعني
0: صحيح.
1: البروفيسيونال المضبوط ما انك بحاجة تقول له شو بدك. هو بيقول لك يوم من الأول
0: صحيح
1: وبريحه. ولحد هلا شهادة فعلا، ما في حدا اشتغلت معه بلبنان وخارج لبنان ما كان على مستوى هالتطلعات البسيطة إطلاقا.
0: كم عمل اشتغلت مع المنتج جمال سنان؟
1: اشتغلت للموت واحد، للموت اثنين بعتقد. بعتقد هود اثنين.
0: ومع المنتج صباح،
1: مع الصباح في، وأخيرا براندو الشرق. بعتقد هود اثنين كمان يمكن.
0: هودي هن
1: بعتقد ما ما كون ناسي يعني.
0: صحيح.
1: ومع الام بي سي اشتغلت سفر برلك مع الليث حجو، وطبعا الثمن.
0: الثمن اكيد. طيب هلا بهالفتره اللي قاعد فيها انت ما عم تعلم بالجامعه، عم تكتب؟
1: من وقت لوقت. مسرح بس.
0: عم تكتب مسرح؟
1: مسرح
0: فقط.
1: بس
0: المسلسل اللي عرضته وقالوا لك مش هيدا
1: هيدا عم بحكيك من 10 سنين لهلا،
0: تركته على جنب، نسيته، خزقته؟
1: لا ما بخزق شيء.
0: اوكي
1: اذا بتخزق بيضربوني اولادي. ومخليين الهاند رايتنج تبع المسلسل
0: كمان،
1: تبع كل شيء كاتبه.
0: نعم برافو عليهم.
1: البريون
0: برافو عليهم
1: موجود، بركي يوما ما بالمزاد العلني بيبيعوا.
0: بالنسبة للسينما عم تكتب هلأ مسرح، كم مسرحية كتبهم وحطتهم على جنب إلى حين؟
1: هلأ خليني أقول وحدة، في بداية لوحدة تانية، بس خليني إذا بقدر نفذ هيدي من هلأ ل يعني مش قبل شباط بس. مش قبل
0: شباط. ما بقى في كتير؟
1: لا في كتير، أنا ما شغلة تحضير المسرحية ما بتاخد معي أكتر من شهرين. وشهرين كتير كمان إذا فعلا بتبلش فيها كل يوم تمارين
0: خلص. ايه بدك تشوف الكاستينج، بدك حاطة التصور ل...
1: في تصور، ايه في تصور للأبطال. بس بعد ما حكيت حدا. ما حكيت حدا لانه هلا اذا بتحكي للممثلين بتكون عم تقطعي لهم بتفكيرهم، عم تخلطيهم بين اي شيء رح يجيهم كالتلفزيون اللي هو فيه مردود اكثر.
0: صح
1: وحقهم، ما فيك تقولي لهم يا بدنا نشتغل معك نحن وما فرقاني معنا، ما بدي. خليهم ياخذوا وقتهم، في وقت.
0: رح يجي نهار تطلع على المسرح ترجع تمثل؟
1: أنا إجمالا المسرحيات اللي أنا بكتبها بعمل إخراج ممثل فيها إلا آخر واحدة عملتها اللي هي 64.
0: صح.
1: هيدي ممكن أنا أكون فيها، ممكن ما بعرف، إذا بدي أعمل كاستنج لحالي وشوف إذا منيح.
0: قديش بتكون موضوعي بالكاستنج؟
1: ما بعمل كاستنج لحالي.
0: لحالك؟
1: كتير ما يعني مأذي بحق حالي، لأنه بعرف أنا مبدأ أنه المخرج بده يشوف كل شيء، فما له حق يكون موجود على المسرح. ما له حق يكون عم بيمثل لأنه ما في حدا عم بيشوفه.
0: صحيح.
1: بس بكون بتعبني كتير، وهيدا عن جد ما نعرف بعد.
0: خليني أرجع شوي مع أنه ما معنا كتير كتير وقت، بدي أرجع
1: لعشر. ده عادة بداهم أنتو عندكم الوقت.
0: ما أسأله إضافة ما بحبها مداهمة الوقت.
1: لا أنه بداهم دهمنا الوقت. ما أوكي بردون.
0: ما قلت دهمنا، أنت عم تقولني شي ما قلته.
1: لا أنا بس فوت على استوديو دغري بفكر بداهمنا الوقت. يلا قولي.
0: بدي أرجع لعشر عبيد صغار.
1: ووف ما بلشتي فيها
0: بالخمسة وسبعين؟
1: عرضت بال 75، تصور اواخر ال 74، عرض اوائل 75.
0: رجع نعاد
1: 100 مرة.
0: لا نعاد كمان مرة مع توني شمعون هو اللي كتب.
1: بس بريحك ما حضرته. قصد لحتى ما اوقع بمقابلاتي. لا والله دايما بقول هيدا لانه كنت عارف انه اذا حضرته
0: بده يصير في مقارنة،
1: كل مقابله بدهم يسالوني عنه. خي ما حضرته، كلهم اصحابي وبحبهم.
0: ما كان عندك هذا الفضول
1: إطلاقاً
0: انك تحضره؟
1: اطلاقا، صدقيني اطلاقا ابدا. قصد ما بدي احضر.
0: يمكن تضل الصورة
1: لا
0: القديمة براسك.
1: قلت لك السبب شو هو. ما بدي حط حالي بمغلطة المقارنات لأنه أنا إنسان ما بحب المقارنات. لأنه كل عمل هو نسبة لوقته وللناس اللي عم بيحضروا وللناس اللي عملوا. كل الحياة نسبة
0: طبعاً.
1: نظرية النسبية
0: طبعاً.
1: يعني اللي هلأ أنا 10 عبيد صغار بوقتها شيء، وهلا اذا بحضروا شيء تاني، وبعد 100 سنه اذا بحضروا شيء تالت. انا بتغير. الظروف بتتغير، طريقه النظره الاجتماعيه لنوعيه التمثيل بتتغير. ما في شيء ثابت. حلو الحلو بشغلنا انه ما في شيء ثابت.
0: بس عاده بيكون في مهم وفي اهم. الأهم إنك تحضره، والمهم إنك تبتعد عن المقارنة. لهيك ما حضرته.
1: الأهم إنك تشتغلي. الأهم إنك تشتغلي.
0: ليه ضحكت أنا عم بطرح سؤال؟
1: لأنه سهلة بدأت اللي بتعلق على الكلمات.
0: شو
1: ما بحب أفعل التفضيل.
0: خد لك بقى مهم وأهم
1: وحياتي. تذكري أنت كم أفعل تفضيل سامعة بالخطابات وشوف أنه طب ليش، أنه ليش هيدا أحسن، أحسن وأفضل وأشرف ولا لا. نحن منيح كمان ما بحبه.
0: طيب.
1: يلي هو أهم اليوم مبارح
0: ايه؟
1: كان أقل، بكرة بصير.
0: تعريف لازم تعمل لكسيك خاص فيك.
1: لكسيك ميشيل محل بيسبحوا
0: اللي بتروح عليه. اللي انت بتروح عليه.
1: لا انا حسيت لا بسوق سيارات ولا لابس تواب.
0: لا عن جد تعمل انه مثلا انا الكلام اللي ما بحبه والمفردات اللي بحبها. صحيح
1: عندي
0: صحيح
1: عندي لكن انا واللغه كتير كتير اصحاب. كتير اصحاب.
0: ايه وبتشتغل عليها بمسلسلاتك حتى بمسرحياتك.
1: بالمسرحيات بالمسلسلات. اللغة بتلعب فيها لعب.
0: صحيح.
1: والحلو فيها انه انتو عم تلعبي باللغة بتشوفي هيدي لمين موجهة، هل رح يستوعبها، ساعتها بتزيد الدوز.
0: صحيح.
1: اذا لا بتخفف الدوز بتاخدي نوع اخر من المفردات.
0: ايه.
1: وهيدي بتجي صحيح. مع الوقت ومع
0: شو رأيك بتشويه اللغة وتحديدا اللغة العربية على هالتلفزيونات وبالنشرات الأخبار وبالحكي الفصحى، هيدا التشويه شو رأيك فيه؟
1: شو رأيي فيه؟ بتصدق؟ يمكن المرات الوحيدة اللي بسب فيها على العالي بالبيت هي إذا كنت عم بسمع مذيع أو مذيعة عم يقروا. بحس كيف واحد موسيقي سمع ضربة نشاز ونط كله نشاز. سوا
0: ايه؟
1: مأخذي الأكبر مش على اللي عم بقولون. مأخذي الأكبر على مثلا إذا أنا عندي ريبورتاج مسجل مقطع عاملين له إديتينج وعم زيعه على الهواء ونص أغلط، هيدا وين المسؤولين عن هالريبورتاج؟
0: ما بيكونوا هني ما بيعرفوا.
1: لما يبطل في قصاص ببطل في صح. بكل المراحل بدهم يزعلوا مني على فوتة المدارس. لما يبطل في قصاص مهما كان
0: صح
1: بصير الضبط غلط، الموتوسيكل غلط، اللغة العربية غلط، وتربية الأولاد غلط.
0: للأسف. للأسف
1: سألتيني السؤال على بالصميم يعني أنا مش أنا كم مجرب ما أحضر. بفضل مليون مرة اللي بيحكيني بالدارج لأنه ما لي شيء بكفي، خاصة أنه بده يصرح من بعد شيء اجتماع.
0: وبالفصحى
1: أنا لك حاضر أنه أعمل شو اسمه ورشة عمل لكل واحد بحب يقول شيء على العالي قدام حدا.
0: طيب ليه ما بتعمله؟
1: أنا مستعد. شو كمان بدق أبواب موجود أنا وعملتها.
0: بدك تعلن عنها.
1: عملت أعلن وين؟ بالوسائل
0: بركي على الفيسبوك.
1: يلا عم بعلن معك. عم بتاخدوا اعلانات شي هون؟
0: منك مش رح ناخد.
1: طيب في قلت لك.
0: انت مستعد تعمل ورشة عمل؟
1: اكيد.
0: لا
1: واحد شخص بسموها وان اون وان يعني.
0: ايه
1: عندك شي بدك تعمله منشوف كيف بدك تقوله، ليش عم تقوله هيك،
0: حتى لغة الجسد عنده بتظبط له اياها.
1: كل شي مش بظبط له اياها، بشوف شو هو عنده ولمين عم بقولهم. في فرق كتير كبير. مش بس انت كيف عم تقولهم، لمين عم تقولهم.
0: صحيح.
1: لأي عمر عم تحكي، قدام مين عم تحكي، بتفرق كتير.
0: 100%. نحن ناطرين مسرحيتك بشباط. الله بريك.
1: ان شاء الله ان شاء الله.
0: وانا بشكر حضورك.
1: ليش الوقت بيمرق أوامن معك أنت؟
0: لأنه أنت بتحبني.
1: طيب.
0: وأنا بحبك، وبس يكون في حب وفي محبة باللقاء الوقت بيمرق بسرعة، ما بيكون في ملل.
1: ومننسى وين.
0: صحيح. أهلا وسهلا فيك.
1: شكرا.
0: الكاتب والمخرج والممثل كميل سلامة، ونحن على تواصل وناطرينك بالمسرحية، ما تأجلها.
1: لا ما رح أجل ما رح أجل.
0: أهلا وسهلا فيك.
1: شكرا
0: مستمعي الكرام، لهم نوصل لختام برنامجنا من نجوم الظهر، نلتقى بكرة ضمن برنامج بلا جمرك، وضيفة برنامج بلا جمرك بكرة الصحفية الصديقة فيرا أبو منصف. كونوا على الموعد، إلى اللقاء.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: عم نقول بارع وبرشاع، مين هو؟ حقك تعرف انه القصة يلي كتار بيجيبوا سيرتها، يعني صدوم وعمورة، هالاسمين هن الملكين تبعها. حقك تعرف انه القصة الحقيقية بحسب سفر التكوين بتقول انه صدوم وعمورة كان فيهم كتير فساد، كتير خطية الى ما هنالك. انما هل مزبوط بالدراسات العلمية صدوم وعمورة بعدهم موجودين؟ حقك تعرف انه احدى الدراسات العلمية بال2021 ربطت تل حمام بانفجار جوي واقترحت انه يكون وراء قصتها قصة صدوم، انما مجلة لاحقا رجعت سحبت هالدراسة. مهم نقول انا وياكم انه صدوم وعمورة على ما يبدو كانوا بغور الاردن، اما اذا بعدهم موجودين فالبعض بيربط بعض القصص يلي صارت هنيك يمكن تكون طبيعيا من وراء هالقصة. إنما في كمان زوجة لوط الشهيرة يلي اطلعت لوراها، للي ما بيعرف القصة، لوط ابن خيو لإبراهيم يلي خلصوا الله حذروا من إنه زوجته تطلع لوراها، وبس طلعت لوراها يعني على مكان الخطيئة وصدوم وعمورة يقال إنها تحجرت وصارت عمود من الملح. البعض بيقول إنه تمثالها لزوجة لوط بعده موجود ويقال إنه بمنطقة الأغوار الأردنية بالبحر الميت. البعض بيقول إنه ممكن تكون صخرة طبيعية، والبعض الآخر بيقول نصب تذكاري بيزنطي. صدوم وعمورة قصة خطية تقاصصت.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: عم نقول بارع وبرشاع، مين هو؟ حقك تعرف انه القصة يلي كتار بيجيبوا سيرتها، يعني صدوم وعمورة، هالاسمين هن الملكين تبعها. حقك تعرف انه القصة الحقيقية بحسب سفر التكوين بتقول انه صدوم وعمورة كان فيهم كتير فساد، كتير خطية الى ما هنالك. انما هل مزبوط بالدراسات العلمية صدوم وعمورة بعدهم موجودين؟ حقك تعرف انه احدى الدراسات العلمية بال2021 ربطت تل الحمام بانفجار جوي واقترحت انه يكون وراء قصتها قصة صدوم، انما مجلة لاحقا رجعت سحبت هالدراسة. مهم نقول انا وياكم انه صدوم وعمورة على ما يبدو كانوا بغور الاردن، اما اذا بعدهم موجودين فالبعض بيربط بعض القصص يلي صارت هنيك يمكن تكون طبيعيا من وراء هالقصة. إنما في كمان زوجة لوط الشهيرة يلي اطلعت لوراها، للي ما بيعرف القصة، لوط ابن خيو لإبراهيم يلي خلصوا الله حذروا من إنه زوجته تطلع لوراها، وبس طلعت لوراها يعني على مكان الخطيئة وصدموا عمورة، يقال إنها تحجرت صارت عمود من الملح. البعض بيقول إنه تمثالها لزوجة لوط بعده موجود، ويقال إنه بمنطقة الأغوار الأردنية بالبحر الميت. البعض بيقول إنه ممكن تكون صخرة طبيعية، والبعض الآخر بيقول نصب تذكرة بيزنطي. صدوم وعمورة قصة خطية تقاصصت.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة، الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: التربية هي هدفها أنه نبني شخصية مش بس نحط قوانين. بتأكد الدراسات أنه أفضل أسلوب تربوي هو التربية الحازمة الداعمة يلي بتجمع بين الحب والاحتواء من جهة ووضع حدود واضحة من جهة أخرى. بالنسبة للقسوة المفرطة أو الإهمال الشديد بيرتبطوا بارتفاع معدلات القلق لدى الأشخاص وبيخففونهم ثقتهم بنفسهم وبيخلقوا عند الأطفال سلوك عدواني. أسس التربية السليمة حسب الدراسات هي الإصغاء للطفل، وضع قوانين ثابتة، تعزيز السلوك الإيجابي، تجنب الإهانة والعنف، وأنه يكونوا الوالدين قدوة مش بس يحكوا القصص ويعملوا عكسها. رسالتي لألكم اليوم أنه الطفل مش بس بيتعلم من الكلام اللي بتقولوله إياه، بيتعلم كمان من السلوك يلي بيشوفه كل يوم منكم ومن مجتمعه.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
1: مسعود أيسر خليل، جورج رومانوس عيسى، جرجي عبد الله فريحة، جوزيف وديع حرب، جوزيف جريس بوخليل، جوزيف نجم صفير، إلي منير مسلم، جريس فؤاد مسلم، باسيل ميشيل جنادري، إزحية سعد مسلم، داني جوزيف جابر، سامي أنطوان حنين، ميشيل خوري، نعمي ضو.
0: ارتفعوا كالأرز.
2: أخوتنا المؤمنين، المجد ليسوع المسيح. نشترك سوا بالقداس الإلهي اللي بنقدمه على نيتنا جميعا، على نية موتانا شهدائنا الأبرار. بيحتفل بالقداس الأب يوسف الأشعر. بتقوم بالخدمة جوقة رهبات دار مارليس الراس للرهبانية اللبنانية المارونية، إداء المنفرد ليوسف رحمي على الأورب، واندريس بعلي، المجد ليسوع المسيح.

قدس عطرنا الذي قدمناه وامنحنا أن نسير بحسب مواهبك ونحمل اسمك ونمت

فصل من رسالة القديس يعقوب وبارك يا سيد. يا إخوتي، لا تتكلموا بالسوء بعضكم على بعض أيها الإخوة، لأن من يتكلم بالسوء على أخيه أو يدين أخاه يتكلم بالسوء على الشريعة ويدين الشريعة، وإن كنت تدين الشريعة فما أنت عامل بالشريعة بل ديان لها. إنما المشترع والديان واحد، وهو القادر أن يخلص ويهلك. أما أنت فمن تكون يا من تدين القريب؟ هلما الآن أيها القائلون، اليوم أو غدا نذهب إلى هذه المدينة أو تلك ونقيم هناك سنة فنتاجر ونربح. أنتم الذين لا تعلمون من يكون غدا وما هو مصير حياتكم، إنما أنتم بخار يظهر هنيهة ثم يتلاشى، فهل لا تقولون بالأحرى إن شاء الرب سنعيش ونفعل هذا أو ذاك؟ ولكنكم الآن تفتخرون بتكبركم، وكل افتخار كهذا إنما هو شرير. إذن من يعرف أن يعمل الخير ولا يعمله فعليه خطيئة، والتسبيح لله دائماً.

قال الرب يسوع: ما أصعب على الأثرياء أن يدخلوا ملكوت الله، فإنه لأسهل أن يدخل جمل في خرم الإبرة من أن يدخل غني في ملكوت الله. فقال السامعون: فمن يقدر أن يخلص؟ قال يسوع: إن غير الممكن عند الناس هو ممكن عند الله. فقال بطرس: ها نحن قد تركنا كل شيء، فما لنا؟ فقال لهم: الحق أقول لكم، ما من أحد يترك بيتا أو امرأة أو إخوة أو والدين أو بنين من أجل ملكوت الله إلا ويأخذ في هذا الزمان أضعافا كثيرة، وفي الدهر الآتي حياة أبدية. حقا والأمان لجميعكم.

وسائر الأساقف المستقيمين الرأي. امنحهم يا رب أياما مجيدة ليرعوا شعبك بالبر والقداسة. نسألك يا

لتكن مراحم العلاج ومخلصنا يسوع المسيح وحلول الروح القدس مع

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية. تحية صباحية طيبة بوجهها أنا وبيتر حشاش إلكن مستمعينا، وصبحية جديدة رح تجمعنا سوا ضمن وقلنا بونجور. يا نورا يشرق كل يوم لينير حياتنا، ومن حنانه تخلق ابتساماتنا. يا بلسما يداوي جراحنا، إليك نسلم نفوسنا في هذا اليوم وفي كل يوم، فاحفظنا من تجارب الشرير وامنحنا يوما مباركا يا رب.

أصدقائي، في الأيام أسرار عظيمة، فهي تمر بكل ما تحمله بحلوها ومرها، لذا يجب ألا نيأس، فكل مر حتما سيمر.

مكان خطر ليس بسبب من يفعلون الشر، بل بسبب من ينظرون ولا يحركون ساكنا. الفرق بين الأماني والعزيمة كالفرق ما بين الدوائر والخطوط المستقيمة.

هي رفقتكم دايما لبنان الحر. صديقي، إذا سئلت مرتين فجاوب بالإيجاز معبرا عن الكثير بالقليل، وكن كمن يعلم ويصمت. احترس من ذكرياتك، فالوجع يزورك مرة واحدة ولكنك أنت لا تتوقف عن زيارته.

كنت شخصاً صالحاً سيحكم عليه الناس بناءً على مزاجهم وحاجاتهم. رفيق السوء مثل البعوض، لا تحس به إلا بعد اللسع.

لبنان الحر وقلنا بونجور. ليس أعظم خيانة ولا أسوأ عاقبة من رجل تولى أمور الناس فنام عنها حتى أضاعها.

لابد أحيانا من لزوم الصمت ليسمعنا الآخرون. الصمت فن عظيم من فنون الكلام.

صديقي لا تقلق من تدابير البشر، فأقصى ما يستطيعون فعله معك هو تنفيذ إرادة الله.

وفي الختام أصدقائي، لربما القمر ليس جميلا إلا لأنه بعيد. ولهون مستمعينا منكون وصلنا سوا لنهاية صبحيتنا. بدي أشكر كل المستمعين، بدي أشكر بيتر حشاش، بدي أتمنى للجميع يوم مبارك. ما تنسون نشر الصباحية الأولى بموعدة 7 إلا ربع.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. أو قلنا بونجور جنى غازية.

0: لما الفيلم بيخلص تبقى الأغنية خالدة، أنغام وأفلام بقيادة المايسترو عارود فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيك هول ووتر فرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على احجز.com.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، توست بليدو ريب 95 سنت، تفاح أحمر الكيلو ب 98 ألف ليرة.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. السابعة إلى ربعا في لبنان الحر، صباح الخير، الصباحية الأولى. في الجولة ثلاثة عناوين: العسكر المتقاعد يصعد في وجه الموازنة، وبيروت الضحية، حزب الله يهاجم عيسى، تصريحاته وقحة ومحاولة بشعة لتجميل العدوان وتغطيته بالذرائع الواهية، تسليم 21 مهاجرا للسلطات السورية بعد إنقاذهم في طرابلس. وفي الجولة عين على العالم، أخبار رياضة، إكسترا نيوز، وأحوال الطقس.

0: تفاصيل من لبنان الحر مع جان حتشيتي وطوني نصر. موازنة العام 2027 وعدم تحقيق مطالبهم المزمنة دفعت العسكريين المتقاعدين إلى المبيت الليلة الماضية في رياض الصلح بعدما قطعوا بعض الطرقات، على أن يصعدوا تحركاتهم صباح اليوم بإعادة قطع عدد من طرقات العاصمة، رغم رسالة حكومية لهم أن يدها ممدودة وهي مستعدة للحوار. كما أن واشنطن مستعدة للحوار مع حزب الله، ولكن عبر الدولة اللبنانية حصرا، في لقاء بدا هادئا بالشكل بين السفير ميشيل عيسى والشيخ علي الخطيب، لكنه صاخب في المضمون، انتهى إلى قول الأخير للسفير الأمريكي: أنتم لا تسعون إلى إيجاد حل.
1: فاحتجاجا على الموازنة، قرر العسكريون المتقاعدون تصعيد تحركهم اعتبارا من صباح اليوم عبر قطع الطرق المؤدية إلى وسط بيروت من مختلف الاتجاهات، ما ينذر بازدحام مروري خانق ويجعل تنقل المواطنين إلى العاصمة وداخلها صعبا وشاقا للغاية.
0: العسكريون المتقاعدون بدأوا مساء أمس تحركهم الاحتجاجي بقطع عدد من الطرق في بيروت قبل الموعد المعلن للتصعيد الشامل صباح اليوم، ملوحين بإقفال المداخل المؤدية إلى وسط العاصمة ومنع انعقاد جلسة مجلس الوزراء اليوم حتى تحقيق مطالبهم المتعلقة بتصحيح الرواتب والأجور، فأشعلوا النيران في ساحة رياض الصلح.
2: اللي قاعد ببيته يشرف ينزل على رياض الصلح. الهبروجة من هلا، الهبروجة من هلا، والآتي أعظم. عسكريين بالخدمة الفعلية والمتقاعدين لعيونكم.
1: ويطالب المحتجون وزارة المال بإدراج مشروع قانون لإصلاح الرواتب والأجور وفقا لما طلبه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 16 من شباط الماضي، بما يعيد الرواتب إلى قيمتها الفعلية التي كانت عليها قبل الانهيار المالي عام 2019، إضافة إلى ضرورة إدراج كلفة المشروع ضمن أرقام الموازنة قبل إقرارها، معلنين التدرج في استخدام وسائل الضغط وفق الخطط الموضوعة.
0: كما أن المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة دعا المتقاعدين وعائلاتهم للنزول إلى ساحة رياض الصلح في 11 من قبل ظهر اليوم للقاء باقي مكونات تجمع روابط القطاع العام مع عسكريين ومدنيين والمشاركة في كل التحركات والفعاليات التي سينظمها ويدعو لها التجمع.
1: وفي محاولة لاحتواء التصعيد، شكلت الحكومة لجنة وزارية عاجلة للاجتماع بممثليهم والبحث عن صيغة لإنصافهم.
0: أما مجلس الوزراء الذي انعقد في السرايا فكلف لجنة وزارية الاجتماع بممثلي رابطة قدماء القوى المسلحة في محاولة للتوصل إلى تفاهم يجنب بيروت إقفال الطرق وتعطيل جلسة الحكومة.
1: ويترأس اللجنة نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، وتضم وزراء المال والدفاع والداخلية وشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والأشغال العامة والنقل.
0: وزير الإعلام بول مرقص أعلن أن مجلس الوزراء استغرب الدعوة إلى التصعيد وإقفال الطرق، ولا سيما في ظل الظروف الدقيقة الاقتصادية والأمنية التي تمر بها البلاد والإمكانات المحدودة للخزينة العامة.
1: وأكد أن الحكومة ليست غافلة عن الأزمة الاجتماعية، مشيرا إلى أن الزيادات التي أقرت على الرواتب مفعول رجعي فضلا عن التقديمات الاجتماعية والصحية والتربوية.
0: مرقس شدد على استعداد الحكومة للحوار مع أصحاب المطالب بهدف الوصول إلى صيغة تساهم في تحسين أوضاعهم وإنصافهم، وقال إن يد الحكومة ممدودة.
3: باشر مجلس وزراء بدراسة مواد الموازنة بعد ما عرض معالي وزير المال الأسباب التي دعت إلى وضع هذه البنود على النحو الذي وضعت به نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد وأسهب في الشرح. بعد ذلك دخلنا في المواد مادة تلو الأخرى وجرت بعض التعديلات على المواد، وسنستكمل هذه الجلسات.
1: وزير المال ياسين جابر أكد أنه لن تفرض ضرائب جديدة على المواطنين، مشيرا إلى أن زيادة حجم الموازنة تعود أساسا إلى زيادة الرواتب بنحو 700 إلى 800 مليون دولار.
4: في ملاحظات، ما هي النقاش لأجل نظر في هذه الملاحظات، بس المهم بنهاية المطاف الاستقرار بالبلد. نحن اليوم عم نعيش أيام صعبة، في كتير مطالب، يعني كل واحد بيطلب له من هالعين قبل هالعين، بس خلينا نشوف كيف وضع البلد.
0: وزير العمل محمد حيدر تحدث أيضا عن المطالب العمالية.
5: وصلتنا نسخة عن المطالب اللي طالحينها، ونحن كحكومة من الأساس وعدناهم على أنه نحن واقفين معهم وبدنا نشوف كيف بدنا نحسن الوضع وكيف بدنا نرجع نحسن لهم رواتبهم وأصل الراتب.
1: وعن النفقات السرية أجاب وزير الداخلية أحمد الحجار:
6: نعرف نحن وضع مالية الدولة، النفقات السرية هي كلمة بتصير الريبة، طريقة استخدام هيدي النفقات السرية هي طريقة مدروسة ومضبوطة، وجهة استخدامها منه شخصي أبدا، وجهة استخدامها المصلحة العامة، مصلحة الخدمة ومصلحة بالنهاية الأمن.
0: ردا على تصريحاته عقب لقائه نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، هاجم عضو المجلس السياسي في حزب الله غالب أبو زينب السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى، متهما إياه بتبرير الاعتداءات الإسرائيلية وتحميل الضحية مسؤولية ما تقوم به إسرائيل.
1: وقال أبو زينب أن السفير الأمريكي خرج بتصريحات وقحة وتحدث بلسان إسرائيلي محاولا تبرير قتل المدنيين اللبنانيين في القرى والبلدات الجنوبية وفق تعبيره، منتقدا حديث عيسى عن حرص الولايات المتحدة على مصلحة أبناء الجنوب وعودتهم إلى بلداتهم وأرزاقهم، ومعتبرا أن الإدارة الأمريكية تغطي عمليات التدمير والقتل والاحتلال وتوفر لإسرائيل الدعم العسكري والسياسي.
0: أبو زينب اتهم واشنطن بالشراكة في الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والمنطقة، قائلا إن تصريحات السفير تشكل محاولة لتجميل العدوان وتغطيته بالذرائع. أضاف أن اللبنانيين يدركون الجهات التي تقف إلى جانبهم وتلك التي تعمل ضد مصالحهم، وأن الولايات المتحدة لا يمكن أن تقدم ما يصب في مصلحتهم ما دامت تدعم إسرائيل، وفق تصريح أبو زينب الذي تابع أن تصريحات السفير لا تمثل سوى انفصام عن الواقع ومحاولة بشعة لتجميل العدوان وتغطيته بالذرائع الواهية على حد تعبيره.
1: وكان لقاء لافت في مقر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في الحزمية بين عيسى والشيخ الخطيب، انتهى بقول عيسى:
3: البيئة الشيعية هي البيئة اللي أكتر شيء مأسرة باللي عم بيصير بلبنان، بما أنه البيئة الشيعية هي اللي مأسرة أنا بهمني كتير أعرف الرأي الأشخاص اللي هي بتمثلها. حكينا بأمور كتير مهمة وحكينا بأمور كيف فينا نساعد أنه نوصل الرسالة الأمريكانية للبيئة الشيعية اللي منحب نقلها أنه كل اللي نحن عم نجرب نعمله هو أنه نجرب نجيب البيئة الشيعية أنه نفهمها أنه نحن ما بدنا إلا صالح البيئة، ما بدنا إلا يرجع الجنوب لكل أصحابه، وأنه كل العالم ترجع على الضياعة وعلى بيوتها. بس بذات الوقت عنا مشكلة هي أنه ما عم نعرف كيف نقدر نوصل لنتيجة مع قسم من هالبيئة اللي ما عم يفهم أنه صالح البيئة هو بأنه هن يتفهموا شو هي مسؤولياتهم.
0: وعن التفاوض مع حزب الله أجاب عيسى:
3: التفاوض مع الحزب كان أنه نحن مستعدين أنه نتفاوض معه على طريق الدولة اللبنانية، لأنه بالنسبة لأنه هي الدولة اللي عم تتفاوض لصالح لبنان، نحن هون وسطين أنه نجرب نوصل اللي فينا نوصله كيف فينا نساعد حتى التفاوض يمشي وبيكون بالطريقة اللي وصله له.
1: وفي شأن الاعتداءات الإسرائيلية قال السفير الأمريكي:
3: أول شيء لما تقلي اعتداءات، هلا أنت عم تعرف مين بلش ومين تنى، يعني نحن بالنسبة لنا الاعتداءات صارت لأنه بلشت من فريق والتاني رد عليه، يعني على طول أنتوا بتنسوا بتاخدوا الاعتداءات كأنه هي مبلشة من الإسرائيلي وما بتجيبوا سيرة أنه مين بلش بالأول. نحن من زمان قلنا أنه إذا ما بتعتدوا الإسرائيلي ما بيرد عليكم، بس إذا بتعتدوا الإسرائيلي رح يرد بقوة، هيك أنا فهمت من الإسرائيلية. فلازم اللي عم يعتدوا على الإسرائيلي يعرفوا إنه اعتداءهم إذا كان واحد إسرائيلي رح يرد بعشرة بعتقد، هيك فهمت منهم أنا.
0: أما الشيخ الخطيب فأكد استعداد الشيعة لمعالجة موضوع السلاح في حال توفرت الضمانة والحماية لهم، مجددا دعوة إلى حوار وطني، وشدد على حماية الجنوب وكل لبنان، مع تأكيده على وقوف الطائفة الشيعية خلف الرئيس نبيه بري في أي قرار يتخذه والالتزام به.
1: ووفق المعلومات فإن الخطيب ركز على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية والتوصل إلى وقف حقيقي لإطلاق النار، وسأل عن المجازر الإسرائيلية التي تستهدف المدنيين في أكثر من بلدة وسقوط كل هذه الأعداد من الشهداء والجرحى، وعليكم أن تتدخلوا بقوة لوقف هذا العدوان وعدم استمراره.
0: السفير عيسى رد بالتشديد على أن بلاده تعمل على تطبيق اتفاق الإطار وإنجاح المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، وأن الأخيرة في النهاية تدافع عن نفسها، ولم يتوقع أن توسع مساحة الحرب في الجنوب، محملا حزب الله مسؤولية ما وصلت إليه الأمور في لبنان.
1: وكشفت المصادر عن أن عيسى سأل عن موقع لبنان في المستقبل، لافتا إلى أن إيران ستوقع اتفاقا في نهاية المطاف مع الولايات المتحدة اليوم أو غدا، وأين أنتم؟
0: كما أنه لم يعارض على مسمع الشيخ الخطيب الحوار مع الحزب عن طريق الدولة اللبنانية، مشترطا أن يكون تحت مظلتها وعدم تخطيها، وقال لا مانع أن يكون من يمثل الحزب من وزراء أو نواب للبت في مصير سلاحه وتسليمه للدولة اللبنانية، ولا نتحاور مع مسؤولين حزبيين.
1: وفي ختام اللقاء أكد السفير الأمريكي أن الرسالة من زيارته هي العمل على نزع سلاح حزب الله، وهذا هو طريق الحل. أما الشيخ الخطيب فرد عليه بالقول أنتم لا تسعون إلى إيجاد حل.
0: جنوبا، ووسط معلومات عن اتصالات مكثفة قادها رئيس الجمهورية جوزيف عون مع الأمريكيين، وفي خطوة جاءت بقرار من عون وقائد الجيش رودولف هيكل، إضافة إلى اتفاق بين رئيسي مجلس نواب والحكومة نبيه بري ونواف سلام على نشر الجيش في إقليم التفاح، وبعدما تناقلت بعض وسائل الإعلام معلومات حول بدء انتشار الجيش في عدد من المناطق الجنوبية، أوضحت قيادة الجيش أن الوحدات العسكرية منتشرة في كل المناطق التي لا وجود فيها للاحتلال الإسرائيلي، خصوصا منطقة النبطية، سواء في مرحلة ما قبل الأحداث الحالية أو في خلال المرحلة الراهنة، مضيفة أن الجيش كثف مهماته في الوقت الراهن في عدد من المناطق بهدف طمأنة الأهالي.
1: وقالت مصادر وزارية مقربة من الرئاسة الأولى إن الرئيس عون أجرى اتصالات مكثفة مع الجانب الأمريكي للضغط على إسرائيل لوقف الحملة العسكرية التي تقودها، مشيرة إلى أن الطرف الأمريكي أجرى اتصالاته بدوره بالجانب الإسرائيلي.
0: وشملت الاتصالات السفير ميشيل عيسى، كما أجرت سفيرة لبنان في واشنطن ندى حمادي معوض اتصالات بالجانب الأمريكي أيضا لتطويق التصعيد الإسرائيلي.
1: في آخر الميدانيات استهدفت غارات صباحا كفر رمان وكفر تبنيت، وأطلقت دبابة إسرائيلية ليلة الماضية 4 قذائف باتجاه منازل عند أطراف بلدة ميس الجبل، فيما استهدف الطيران الحربي أطراف بلدة القنطرة، بلدة بني حيان وبلدة المنصور مع قصف مدفعي متقطع طاول النبطي الفوق ودوحة كفر رمان.
0: الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعرب عن بلغ قلقه إزاء تصعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب، ولاسيما في منطقة النبطية ومحيطها.
1: ودنا المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك تزايد أعداد الضحايا المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال الذين قتلوا وأصيبوا في الهجمات المتصاعدة وما تسببت به أوامر الإخلاء من معاناة ونزوح، فضلا عن مشاهد الدمار والخراب الهائلين.
0: غوتيريش الذي ناشد وقف الأعمال العدائية فورا دعا إسرائيل إلى سحب قواتها من الأراضي اللبنانية، وحض كل الأطراف على احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه والوفاء بالتزاماتها بموجب القرار 1701.
1: كما أكد أن الأمم المتحدة لا تزال ملتزمة بدعم الجهود الرامية إلى إنهاء العنف وحماية المدنيين وإحراز تقدم نحو حل دائم لهذا النزاع.
0: ومن نيويورك إلى القاهرة، حيث جدد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في ختام أعماله تضامنه الكامل مع لبنان ودعمه المطلق لسيادته واستقلاله ووحدته الوطنية، مشددا على حق الدولة الحصري في اتخاذ قراراتها الوطنية السيادية بعيدا من أي تدخلات أو ضغوط خارجية.
1: كما أعرب المجلس عن دعمه لإجراءات الحكومة لاستعادة صلاحية قرار الحرب والسلم وحصر السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية الشرعية، مشددا على تأييده قرارات الحكومة في شأن حظر النشاطات العسكرية والأمنية خارج إطار القانون ووقف التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية وتكريس سياسة السيادة والحياد الإيجابية.
0: في الأثناء، قال وزير الخارجية البريطاني إدوارد ميليباند أن بريطانيا تعتزم فرض عقوبات على جمعية القرض الحسن التابعة لحزب الله في الوقت الذي أعلن فيه حظرا تجاريا على السلع المصنوعة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
1: إلى الشمال، حيث نقل الجيش والصليب الأحمر جميع الأفراد من التبعية السورية من ركاب مركب الهجرة غير الشرعية الذين تم إنقاذهم بعد احتراق وغرق مركبهم قبالة شاطئ طرابلس.
0: ويبلغ عددهم 21 شخصا بينهم 3 مصابين بحروق، نقلوا من طرابلس إلى معبر جسر قمار الشرعي شمالا في البقيعة في منطقة وادي خالد لتسليمهم إلى السلطات السورية. كما سيتسلم الهلال الأحمر السوري المصابين 3 لنقلهم إلى المستشفيات في سوريا.
7: نحن تبلغنا من غرفة العمليات من المديرية أنه في مركب غرقان حوالي تقريبا 20 شخص. انطلقنا نحن بالتنسيق مع قوات الجوية قوات البحرية، قدرنا حصلنا أول واحد مقابل جزر بين زير الرونكي والأنونيم، حملناه ووصلناه على البر، بعثناه على الإسعاف دفاع المدني الإسعاف، جعنا طلعنا عملنا كمان حضير أبوي حد تاني كمان.
8: اسمي أسامة نضغيمي سورية، أنا إلي 3 ليالي بالبحر وبالمي، ولولا جهود وحدة إنقاذ البحري الدفاع المدني أنا كنت هلق بإعداد المفقودين. وأنا بشكر الدفاع المدني لإنقاذ البحري على سرعة الاستجابة وتلبية طلبنا بالدفاع وإنقاذنا.
9: عين على العالم.
1: على وقع تأكيدات المراقبين أن مهاجمة إيران مدينة إربد الأردنية التي لا توجد فيها أي قواعد أمريكية، وأن الاعتداء يعكس خلو بنك أهدافها واستنفاد مقوماتها العسكرية غير التقليدية، ويكشف زيف الرواية الإيرانية المتعلقة بضرب نقاط أمريكية كما حصلت تماما في استهدافها مطري الأحمد والكويت ومدينة رأس لفان القطرية والعقبة الأردنية، أعلن الجيش الأردني التعرض لاعتداء صاروخي مصدره إيران، مؤكدا تدميره 18 صاروخا بنجاح وسقوط صاروخين في مناطق خالية من التجمعات السكانية. أضاف أن عمليات الرصد والمتابعة والتقييم للاعتداء الإيراني لا تزال مستمرة.
0: وقرابة 4 صباحا سجلت اعتراضات صاروخية جديدة شرق الأردن، في حين كان أعلن التلفزيون السوري أن الجيش السوري تصدى لصواريخ إيرانية فوق السويداء كانت تستهدف المملكة الأردنية.
1: أما الحرس الثوري الإيراني فتحدث عن استهدافه بالصواريخ قاعدة الأزرق في الأردن بصواريخ باليستية تعمل بالوقود الصلب والسائل. أضاف أن الرد على الولايات المتحدة سيستمر حتى وقف الاعتداءات.
0: الحرس الثوري تبنى استهداف 2 أمريكيتين وثماني ناقلات نفط في المياه الخليجية وعشر سفن اعتبرها مخالفة كانت تعتزم عبور المنطقة المحظورة وغير الآمنة في مضيق هرمز بتحريض من الجيش الأمريكي، كما جاء في بيان أضاف فيه أن عملياته جاءت ردا على هجمات الأمريكيين على 5 ناقلات نفط إيرانية.
1: وكان الحرس الثوري أشار إلى استهدافه بصواريخ باليستية مدمرتين أمريكيتين تحملان صواريخ وألحق بهما أضرارا كبيرة ردا على الإجراءات العدوانية الأمريكية ضد ناقلات النفط والسفن الإيرانية وفق بيان أصدره، مضيفا فيه عزمه على الرد على الإجراءات اليائسة للنظام الأمريكي كما وصفها، ومحذرا العدو من ارتكاب خطأ في حساباته.
0: كما دعت بحرية الحرس الثوري أفراد أطقم ناقلات النفط قبالة الكويت والبحرين إلى مغادرة سفنهم فورا لأنها عرضة للاستهداف.
1: ومع تجديد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على أنه في كل مرة تحاول فيها إيران استهداف السفن البحرية الأمريكية ستخسر ناقلات نفط، أكدت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم من ناحيتها تدمير 5 ناقلات نفط خام إيرانية بعد استهداف الحرس الثوري سفينة حربية أمريكية بصواريخ باليستية مرتين في خلال يومين، موضحة أن إيران تستخدم هذه الناقلات كجزء من شبكة سرية بمليارات الدولارات لتمويل الحرس الثوري ووكلائه في المنطقة.
0: ونقلت شبكة فوكس نيوز عن مسؤولين أمريكيين أن الجيش الأمريكي استهدف ناقلات نفط إيرانية قرب خارك وجاسك.
1: وفي وقت سابق أفادت هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية بأنها تلقت بلاغا يتعلق بسفينة تجارية في مضيق هرمز يشير إلى تعرضها لعملية تدخل كجزء من أنشطة عسكرية قائمة في المنطقة.
0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أن إيران لم تعد لديها أي فرصة للحصول على سلاح نووي، مؤكدا أن الحصار عليها فعال ويحقق نتائج فوق مستوى التوقعات، في حين لفت الرئيس الإيراني مسعود بيزجكيان إلى أن بلاده ستواصل ما وصفها بالمقاومة بقوة حتى يندم المعتدون.
1: إلى حرب اليمن، وفي محاولة من الطرفين لتغيير خريطة السيطرة في البلاد، تتواصل المعارك العنيفة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي على أكثر من محور، وتتركز المعارك العنيفة في الجوف وتعز وسط غارات جوية على مواقع للحوثيين.
0: مجلس الوزراء السعودي أعلن أن المملكة ماضية في الدفاع عن سيادتها والحفاظ على أمن مواطنيها والمقيمين فيها، مشددا على أن ميليشيا الحوثي ارتكبت عدوانا على أعيان مدنية واقتصادية في عدد من المدن السعودية.
9: أخبار الرياضة.
1: استهل ريال مدريد الإسباني مشواره بدوري أبطال أوروبا بفوز صعب على ضيفه أنتر ميلان الإيطالي بنتيجة 2-1 على ملعب سانتياغو برنابيو، وبهالانتصار حصد الفريق الملكي أول 3 نقاط بمشواره الأوروبي، وتلقى أنتر ميلان خسارته الأولى هالموسم بعد تحقيقه 3 انتصارات متتالية بالدوري الإيطالي.
9: بعيدا من السياسة،
0: ضربت رياح عاتية وأمطار غزيرة ناجمة عن الإعصار لويل الجزر الغربية من هاواي، ما تسبب في انقطاع واسع للتيار الكهربائي واقتلاع أشجار وتضرر أجزاء من الطرق الساحلية.
1: وشهدت جزيرة كاواي التي يبلغ عدد سكانها نحو 73 ألف نسمة اضطرابات واسعة بسبب الأحوال الجوية، فيما أفادت تعاونية المرافق في الجزيرة بأن نحو 35 ألفا من مشتركيها كانوا من دون كهرباء.
0: ودعت سلطات طوارئ السكان إلى ترشيد استهلاك المياه وتجنب استخدام الطرق، بينما بدأت فرق مختصة تقييم حجم الأضرار الناجمة عن الرياح والأمطار.
1: وفي جنوب كاليفورنيا حذرت السلطات من استمرار اضطراب الأمواج والظروف البحرية الخطيرة لأيام عدة متأثرة ببقايا الإعصار ماري.
0: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
1: طقس صيفي حار نسبيا بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط كل أيام الأسبوع مع درجات حرارة أعلى من معدلات الموسمية، أما الجمعة فبيتحول لمعتدل نسبيا.
0: السابعة والدقيقة الثامنة في لبنان الحر، نذكر بالعناوين. العسكر المتقاعد يصعد في وجه الموازنة وبيروت الضحية. حزب الله يهاجم عيسى، تصريحاته وقحة ومحاولة بشعة لتجميل العدوان وتغطيته بالذراع الواهية. تسليم 21 مهاجرا للسلطات السورية بعد إنقاذهم في طرابلس. وكان في الجولة أخبار الرياضة، إكسترا نيوز وأحوال الطقس، أخرج النشرة مارك البيطار. نلتقي مجددا في السابعة والربع مع كل جديد. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

نريد دولة تحزم وتجزم وتحسم وتحكم، ونرفض دويلة تستجلب الويلات وتتورط وتورط لبنان في حروب الآخرين وتدافع عن إيران على حساب لبنان واللبنانيين. وبين الدولة والدويلة نرفض حتما وقطعا استمرار الدولة العميقة.

0: أخبار لبنان والعالم من لبنان الحر. صباح الخير مجددا من لبنان الحر ولبنان اليوم مع جان حتشيتي برفقنا على الإخراج الإذاعي الزميل مارك البيطار. عناوين الصحف. البداية مع صحيفة النهار. نداء أمريكي للبيئة الشيعية، نريد مصلحتكم. المعاش التقاعدي تنفيذه ينتظر همة أهل السياسة. كفرشوبة تطالب بتحرير 6 من أبنائها. في الديار، عيسى يطرق باب الشيعة ومفاجأة سعودية فرنسية للجيش. ما يجري تحت الطاولة أكبر مما يظهر، وأربع سيناريوهات على طاولة التفاوض. في الأخبار، أمريكا تبرر العدوان، تسليم السلاح أولاً. وفي الشرق، تقرير عن عملية تفجير مرفأ بيروت وأسماء المتورطين في استيراد النيترات. السفير الأمريكي في المجلس الشيعي ودعم عربي لقرارات الحكومة. في عناوين نداء الوطن، النبطية تستنجد بالجيش ومساع لسحب الحزب منها. من أم شربل إلى أم علي، دمعة تحرر دمعة. الرياض للحوثي، فتحت بابا لا تحتمله. في اللواء، انفتاح أمريكي وأي على البيئة الشيعية، وسفير يتعهد بالإفراج عن الأسرى. الجيش يوسع انتشاره في النبطي، وتحرك صادم للعسكريين المتقاعدين. الرياض تتوعد الحوثيين وإدانة عربية ودولية للهجمات. في الجمهورية، حزمة دعم عربية للبنان، عيسى التفاوض مع حزب الله عبر الدولة. وإلى أبرز ما تناولته الصحف العربية، ونبدأ بالأنباء الكويتية. لبنان يتابع تحضيرات مؤتمر باريس لدعم الجيش. الرأي الكويتية، عون دان الاعتداءات الإرهابية على السعودية. أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن لبنان. في الجريدة الكويتية، الوزارة العربية دعم مساعي لبنان لسحب سلاح حزب الله. وفي الشرق الأوسط، إنقاذ 22 شخصا إثر غرق قارب مهاجرين قبالة السواحل اللبنانية.
1: أسرار الصحف من لبنان الحر.
0: في أسرار النهار، تتحول البيانات التي تصدر رفضا لسياسة حزب الله وجره لبنان إلى حروب متتالية، كرة ثلج تكبر مع الوقت وتتمدد في صور والنبطية وبعلبك الهرمل. في اللواء، تعيش الدوائر الأمنية الإسرائيلية أجواء حادث أمني خطير ينعش لدى تل أبيب أجواء 7 من تشرين الأول قبل 3 سنوات. في نداء الوطن، بعد سقوط علي الطاهر وجهت انتقادات حادة، بعضها علني، من شخصيات معروفة بدفاعها عن سلوكيات حزب الله. وتأتي هذه الانتقادات نتيجة الإرباك والتناقض في تصريحات ومواقف المستوى السياسي في الحزب، الذي بدا منفصلا عن القرار والمعطيات الفعلية. أيضا في نداء الوطن، تتحدث تقارير أمنية عن اتساع رقعة الخلاف بين حزب الله وحركة أمل في بعض مناطق الجنوب، وقد خرج بعضها إلى العلن مع تسجيل ظهور مسلحين من الطرفين، ولم تفلح القيادات الميدانية ولم تفلح القيادات الميدانية في التخفيف من الاحتقان. فيما يقول أنصار أمل، إن التحركات العسكرية للحزب تستدرج الغارات الإسرائيلية. في الجمهورية، تراقب جهات دولية باهتمام نهج مسؤول قضائي بارز، وتسجل له شجاعة في المواقف وحزما في الإجراءات. هذا أبرز ما ورد في عناوين وأسرار الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم. مزيد من الأخبار في الصباحية الثانية لحظات، ونكون مع آخر خبر.
2: نريد دولة تحزم وتجزم وتحسم وتحكم، ونرفض دويلة تستجلب الويلات وتتورط وتورط لبنان في حروب الآخرين وتدافع عن إيران على حساب لبنان واللبنانيين. وبين الدولة والدويلة، نرفض حتما وقطعا استمرار الدولة العميقة.
1: خبر 7:15.
0: فيما ينذر بازدحام مروري خانق ويجعل تنقل المواطنين إلى العاصمة وداخلها صعبا وشاقا للغاية، قرر العسكريون المتقاعدون تصعيد تحركهم اعتبارا من صباح اليوم عبر قطع الطرق المؤدية إلى وسط بيروت من مختلف الاتجاهات احتجاجا على الموازنات العامة.
2: يستغرب البعض قدرتنا على الصبر والتحمل والصمود والمقاومة في كل الأحيان وبإمكانات متواضعة، لكن فاتهم أننا أبناء يوحنا مارون وأبناء التاريخ اللبناني، أننا أبناء مسيرة نضال عمرها أطول بكثير من عمر لبنان الدولة، وفاتهم أيضا أنه غالبا في التاريخ ما أصبح الحجر الذي رذله البناؤون حجر الزاوية، وأن الشباب الذي نكل به وتعرض لكل أنواع الاضطهاد في عز القمع والمنع بات حالة تتقدم واجهة الوطن ويحتضنها شعب طواق إلى الحرية التي سقطتم أنتم بالذات من أجلها. نحن اليوم نحصد ما زرعتم باستشهادكم ورويتم بدمائكم، ولذلك لم نخشى المواجهة يوما ولم نتراجع يوم تألب وانقض علينا الأشرار والمنتفعون، وتمسكنا بالرجاء والأمل في قلب المواجهة مع محور السلاح والهيمنة، وخضنا الاستحقاقات على أنواعها وانتصرنا فيها حيثما خضناها.

0: أخيرا أحمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم ببيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء.
1: اليوم الحلو ده.
0: البطاقات متوفرة عبر احجز.com أو بجميع فروع مالكس بوك شوب بلبنان.
2: فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة كفتة بقر برازيلي الكيلو ب 8 دولار و 40 سنت، مقانق 500 جرام ب 2.90 دولار.

الثامنة إلى ربعا في لبنان الحر. صباح الخير، الصباحية الثانية. عناوين الجولة: الموازنة تحول بيروت إلى مرآب كبير والعسكر المتقاعد لقطع طرقاتها. اتصالات عون بواشنطن تثمر هدوءا نسبيا في الجنوب، وبعد النبطية الجيش ينتشر في إقليم التفاح. حزب الله يهاجم عيسى، تصريحاته وقحة ومحاولة بشعة لتجميل العدوان وتغطيته بالذرائع الواهية. تسليم 21 مهاجرا للسلطات السورية بعد إنقاذهم في طرابلس. الأردن يتصدى لصواريخ إيرانية، وواشنطن لطهران: كل هجوم على سفننا سيكلفكم ناقلات نفط. وفي الجولة عين على العالم، أخبار الرياضة، إكسترا نيوز، وأحوال الطرقات.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع جان حتشيتي وطوني نصر. بيروت ستتحول اليوم إلى مرآب كبير، وسيعلق المواطنون في سياراتهم لساعات طويلة مع قطع الطرقات المقرر في وسطها من قبل العسكريين المتقاعدين وبعض النقابات، احتجاجا على الموازنة التي لا تحمل ضرائب جديدة كما قال وزير المال، لكنها لا تعطي المتقاعدين حقوقهم على ما يؤكد المعترضون. جنوبا، أثمرت الاتصالات التي أجراها ولا يزال يجريها رئيس الجمهورية وتحديدا مع الولايات المتحدة عودة الهدوء النسبي إلى القرى والمناطق التي كانت مسرحا للعمليات الإسرائيلية الدموية عقب تسليم حزب الله مرتفعات علي الطاهر للإسرائيلي، فيما رسائل ميشيل عيسى من مقر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى إلى الطائفة عموما والحزب خصوصا كانت بالغة الأهمية لجهة ضرورة تسليم السلاح مع إبداء الاستعداد للتحاور معه حصرا عن طريق الدولة التي تتفاوض لصالح لبنان كما أكد السفير الأمريكي نفسه. وقد بدأ اللقاء هادئا في الشكل بين السفير ميشيل عيسى والشيخ الخطيب، لكنه صاخب في المضمون، انتهى إلى قول الأخير للسفير الأمريكي: أنتم لا تسعون إلى إيجاد حل، في مقابل تحميل السفير حزب الله مسؤولية ما وصلت إليه الأمور في لبنان. عربيا ودوليا، إيران تختنق وقد وزعت صواريخها الباليستية الليلة الماضية باتجاه الأردن وتكثف على محور آخر دعمها للحوثيين، ما يزيد المخاطر على الملاحة الإقليمية ويهدد بفتح جبهة جديدة حول ممرات الشحن.
1: فاحتجاجا على الموازنة، قرر العسكريون المتقاعدون تصعيد تحركهم اعتبارا من صباح اليوم عبر قطع الطرق المؤدية إلى وسط بيروت من مختلف الاتجاهات، ما ينذر بازدحام مروري خانق ويجعل تنقل المواطنين إلى العاصمة وداخلها صعبا وشاقا للغاية. وقد اتخذت القوى الأمنية إجراءات مشددة في محيط السرايا وعززت تواجدها ودورياتها في الطرقات المؤدية له وفي بيروت ككل، وتردد عبر مواقع التواصل أن هدف كل من سيخرج اليوم إلى الشارع من موظفي القطاع العام والمعلمين والعسكريين المتقاعدين للمطالبة بحقوقهم المعيشية هو عرقلة إجراء جلسة مجلس الوزراء.
0: العسكريون المتقاعدون بدأوا مساء أمس تحركهم الاحتجاجي بقطع عدد من الطرق في بيروت قبل الموعد المعلن للتصعيد الشامل صباح اليوم، ملوحين بإقفال المداخل المؤدية إلى وسط العاصمة ومنع انعقاد جلسة الحكومة اليوم حتى تحقيق مطالبهم المتعلقة بتصحيح الرواتب والأجور، فأشعلوا النيران في ساحة رياض الصلح.
2: اللي قاعد ببيته يشرف ينزل على رياض الصلح. الهبروجه من هلا، الهبروجه من هلا، والآتي أعظم. عسكريين بالخدمة الفعلية والمتقاعدين لعيونكم.
1: ويطالب المحتجون وزارة المال بإدراج مشروع قانون لإصلاح الرواتب والأجور وفقا لما طلبه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 16 من شباط الماضي، بما يعيد الرواتب إلى قيمتها الفعلية التي كانت عليها قبل الانهيار المالي عام 2019، إضافة إلى ضرورة إدراج كلفة المشروع ضمن أرقام الموازنة قبل إقرارها، معلنين التدرج في استخدام وسائل الضغط وفقا لخطط الموضوعة.
0: كما أن المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة دعا المتقاعدين وعائلاتهم للنزول إلى ساحة رياض الصلح في 11 من قبل ظهر اليوم للقاء باقي مكونات تجمع روابط القطاع العام عسكريين ومدنيين والمشاركة في كل التحركات والفعاليات التي سينظمها ويدعو لها المجتمع.
1: وفي محاولة لاحتواء التصعيد، شكلت الحكومة لجنة وزارية عاجلة للاجتماع بممثليهم والبحث عن صيغة لإنصافهم.
0: اللجنة الوزارية المكلفة بالاجتماع مع ممثلي رابطة قدماء القوى المسلحة تهدف إلى محاولة التوصل إلى تفاهم يجنب بيروت إقفال الطرق وتعطيل جلسة الحكومة. ويترأس اللجنة نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، وتضم وزراء المال والدفاع والداخلية وشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والأشغال العامة والنقل.
1: وزير الإعلام بول مرقس أعلن أن مجلس الوزراء استغرب الدعوة إلى التصعيد وإقفال الطرق، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية والأمنية الدقيقة التي تمر بها البلاد والإمكانات المحدودة للخزينات العامة. وأكد أن الحكومة ليست غافلة عن الأزمة الاجتماعية، مشيرا إلى الزيادات التي أقرت على الرواتب بمفعول رجعي فضلا عن التقديمات الاجتماعية والصحية والتربوية.
0: مرقس شدد على استعداد الحكومة للحوار مع أصحاب المطالب بهدف الوصول إلى صيغة تساهم في تحسين أوضاعهم وإنصافهم، وقال إن يد الحكومة ممدودة.
3: باشر مجلس وزراء بدراسة مواد الموازنة بعد ما عرض معالي وزير المال الأسباب التي دعت إلى وضع هذه البنود على النحو الذي وضعت به نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد وأسهب في الشرح. بعد ذلك دخلنا في المواد مادة تلو الأخرى وجرت بعض التعديلات على المواد وسنستكمل هذه الجلسات.
1: وزير المال ياسين جابر أكد أنه لن تفرض ضرائب جديدة على المواطنين، مشيرا إلى أن زيادة حجم الموازنة تعود أساسا إلى زيادة الرواتب بنحو 700 إلى 800 مليون دولار.
4: في ملاحظات، ما هي النقاش لأجل نظر في هذه الملاحظات، بس المهم بنهاية المطاف الاستقرار بالبلد. نحن اليوم عم نعيش أيام صعبة، في كتير مطالب، يعني كل واحد بيطلب له من هالعين قبل هالعين، بس خلينا نشوف كيف وضع البلد.
0: وزير العمل محمد حيدر تحدث أيضا عن المطالب العمالية.
5: وصلتنا نسخة عن المطالب اللي طالحينا، ونحن كحكومة من الأساس وعدناهم على أنه نحن واقفين معهم وبدنا نشوف كيف بدنا نحسن الوضع وكيف بدنا نرجع نحسن رواتبهم وأصل الراتب.
1: وعن النفقات السرية أجاب وزير الداخلية أحمد الحجار.
6: نعرف نحن وضع مالية الدولة، النفقات السرية هي كلمة بتصير الريبة، طريقة استخدام هيدي النفقات السرية هي طريقة مدروسة ومضبوطة، وجهة استخدامها منه شخصي أبدا، وجهة استخدامها المصلحة العامة، مصلحة الخدمة ومصلحة بالنهاية الأمن.
0: ردا على تصريحاته عقب لقائه نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، هاجم عضو المجلس السياسي في حزب الله غالب أبو زينب السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى، متهما إياه بتبرير الاعتداءات الإسرائيلية وتحميل الضحية مسؤولية ما تقوم به إسرائيل.
1: وقال أبو زينب أن السفير الأمريكي خرج بتصريحات وقحة وتحدث بلسان إسرائيلي محاولا تبرير قتل المدنيين اللبنانيين في القرى والبلدات الجنوبية وفق تعبيره، ومنتقدا حديث عيسى عن حرص الولايات المتحدة على مصلحة أبناء الجنوب وعودتهم إلى بلداتهم وأرزاقهم، معتبرا أن الإدارة الأمريكية تغطي عمليات التدمير والقتل والاحتلال وتوفر لإسرائيل الدعم العسكري والسياسي.
0: أبو زينب اتهم واشنطن بالشراكة في الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والمنطقة، قائلا أن تصريحات السفير تشكل محاولة لتجميل العدوان وتغطيته بالذرائع. أضاف أن اللبنانيين يدركون الجهات التي تقف إلى جانبهم وتلك التي تعمل ضد مصالحهم، وأن الولايات المتحدة لا يمكن أن تقدم ما يصب في مصلحتهم ما دامت تدعم إسرائيل، وفق تصريح أبو زينب الذي تابع أن تصريحات عيسى لا تمثل سوى انفصام عن الواقع ومحاولة بشعة لتجميل العدوان وتغطيته بالذرائع الواهية على حد تعبيره.
1: وكان لقاء لافت في مقر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في الحزمية بين عيسى والشيخ الخطيب، انتهى بقول عيسى:
7: البيئة الشيعية هي البيئة اللي أكتر شيء مأسرة باللي عم بيصير بلبنان، بما أنه البيئة الشيعية هي اللي مأسرة أنا بهمني كتير أعرف الرأي الأشخاص اللي هي بتمثلها. حكينا بأمور كتير مهمة وحكينا بأمور كيف فينا نساعد أنه نوصل الرسالة الأمريكانية للبيئة الشيعية اللي منحب نقلها أنه كل اللي نحن عم نجرب نعمله هو أنه نجرب نجيب البيئة الشيعية أنه نفهمها أنه نحن ما بدنا إلا صالح البيئة، ما بدنا إلا يرجع الجنوب لكل أصحابه، وأنه كل العالم ترجع على الضياعة وعلى بيوتها. بس بذات الوقت عنا مشكلة هي أنه ما عم نعرف كيف نقدر نوصل لنتيجة مع قسم من هالبيئة اللي ما عم يفهم أنه صالح البيئة هو بأنه هن يتفهموا شو هي مسؤولياتهم.
0: وعن التفاوض مع حزب الله أجاب السفير عيسى:
7: التفاوض مع الحزب كان أنه نحن مستعدين أنه نتفاوض معه على طريق الدولة اللبنانية، لأنه بالنسبة لأن هي الدولة اللي عم تتفاوض لصالح لبنان، نحن هون وسطين أنه نجرب نوصل اللي فينا نوصله، كيف فينا نساعد حتى التفاوض يمشي ويكون بالطريقة اللي وصل له.
1: وفي شأن الاعتداءات الإسرائيلية قال السفير الأمريكي:
7: أول شيء لما تقلي اعتداءات، هلا أنت عم تعرف مين بلش ومين تنى، يعني نحن بالنسبة لنا الاعتداءات صارت لأنه بلشت من فريق والتاني رد عليه، يعني على طول أنتوا بتنسوا بتاخدوا الاعتداءات كأنه هي مبلشة من الإسرائيلي وما بتجيبوا سيرة أنه مين بلش بالأول. نحن من زمان قلنا أنه إذا ما بتعتدوا الإسرائيلي ما بيرد عليكم، بس إذا بتعتدوا الإسرائيلي لح يرد بقوة، هيك أنا فهمت من الإسرائيلية. فلازم اللي عم يعتدوا على الإسرائيلي يعرفوا إنه اعتدائهم إذا كان واحد إسرائيلي لح يرد بعشرة، بعتقد هيك فهمت منهم أنا.
0: أما الشيخ الخطيب فأكد استعداد الشيعة لمعالجة موضوع السلاح في حال توفرت الضمانة والحماية لهم، مجددا دعوة إلى حوار وطني، وشدد على حماية الجنوب وكل لبنان، مع تأكيده على وقوف الطائفة الشيعية خلف الرئيس نبيه بري في أي قرار يتخذه والالتزام به.
1: ووفق المعلومات فإن الخطيب ركز على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية والتوصل إلى وقف حقيقي لإطلاق النار، وسأل عن المجازر الإسرائيلية التي تستهدف المدنيين في أكثر من بلدة وسقوط كل هذه الأعداد من الشهداء والجرحى، وعليكم أن تتدخلوا بقوة لوقف هذا العدوان وعدم استمراره.
0: السفير عيسى رد بالتشديد على أن بلاده تعمل على تطبيق اتفاق الإطار وإنجاح المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، وأن الأخيرة في النهاية تدافع عن نفسها، ولم يتوقع أن توسع مساحة الحرب في الجنوب، محملا حزب الله مسؤولية ما وصلت إليه الأمور في لبنان.
1: وكشفت المصادر عن أن عيسى سأل عن موقع لبنان في المستقبل، لافتا إلى أن إيران ستوقع اتفاقا في نهاية المطاف مع الولايات المتحدة اليوم أو غدا، وأين أنتم؟
0: كما أنه لم يعارض على مسمع الشيخ الخطيب الحوار مع الحزب عن طريق الدولة اللبنانية، مشترطا أن يكون تحت مظلتها وعدم تخطيها، وقال لا مانع أن يكون من يمثل الحزب من وزراء أو نواب للبت في مصير سلاحه وتسليمه للدولة اللبنانية، ولا نتحاور مع مسؤولين حزبيين.
1: وفي ختام اللقاء أكد السفير الأمريكي أن الرسالة من زيارته هي العمل على نزع سلاح حزب الله، وهذا هو طريق الحل. أما شيخ الخطيب فرد عليه بالقول أنتم لا تسعون إلى إيجاد حل.
0: جنوبا ووسطا، معلومات عن اتصالات مكثفة قادها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع الأمريكيين، وفي خطوة جاءت بقرار من عون وقائد الجيش العماد رودولف فيكل، إضافة إلى اتفاق بين رئيسي مجلس نواب والحكومة نبيه بري والنواب سلام على نشر الجيش في إقليم التفاح. وبعدما تناقلت بعض وسائل الإعلام معلومات حول بدء انتشار الجيش في عدد من المناطق الجنوبية، أوضحت القيادة العسكرية أن الوحدات العسكرية منتشرة في كل المناطق التي لا وجود فيها للاحتلال الإسرائيلي، خصوصا منطقة النبطي، سواء في مرحلة ما قبل الأحداث الحالية أو في خلال المرحلة الراهنة، مضيفة أن الجيش كثف مهماته في الوقت الراهن في عدد من المناطق بهدف طمأنة الأهالي.
1: وقالت مصادر وزارية مقربة من الرئاسة الأولى أن الرئيس عون أجرى اتصالات مكثفة مع الجانب الأمريكي للضغط على إسرائيل لوقف الحملة العسكرية التي تقودها، مشيرة إلى أن الطرف الأمريكي أجرى اتصالاته بدوره بالجانب الإسرائيلي.
0: وشملت الاتصالات السفير ميشيل عيسى، كما أجرت سفيرة لبنان في واشنطن ندى حمادي معوض اتصالات بالجانب الأمريكي أيضا لتطويق التصعيد الإسرائيلي.
1: في آخر الميدانيات، استهدفت غارات صباحا أطراف النبطي الفوق كفر رومان وكفر تبنيت، في وقت أفيد بأن مسيرة إسرائيلية شوهدت تنقل جالونات متفجرة إلى محيط ملعب بلدة المنصوري تمهيدا لتفجيرها.
0: وأطلقت دبابة إسرائيلية ليلة الماضية 4 قذائف باتجاه منازل عند أطراف بلدة ميس الجبل، فيما استهدف الطيران الحربي أطراف بلدة القنطرة، بلدة بني حيان وبلدة المنصوري، مع قصف مدفعي متقطع طاول النبطي الفوق ودوحة كفر رمان.
1: الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعرب عن بالغ قلقه إزاء تصعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب، لا سيما في منطقة النبطية ومحيطها. ودنا المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك تزايد أعداد الضحايا المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال الذين قتلوا وأصيبوا في الهجمات المتصاعدة وما تسببت به أوامر الإخلاء من معاناة ونزوح، فضلا عن مشاهد الدمار والخراب الهائلين.
0: غوتيريش الذي ناشد وقف الأعمال العدائية فورا، دعا إسرائيل إلى سحب قواتها من الأرض اللبنانية، وحض كل الأطراف على احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه والوفاء بالتزاماتها بموجب القرار 1701.
1: كما أكد أن الأمم المتحدة لا تزال ملتزمة بدعم الجهود الرامية إلى إنهاء العنف وحماية المدنيين وإحراز تقدم نحو حل دائم لهذا النزاع.
0: ومن نيويورك إلى القاهرة، حيث جدد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في ختام أعماله تضامنه الكامل مع لبنان ودعمه المطلق لسيادته واستقلاله ووحدة أراضيه ووحدته الوطنية، مشددا على حق الدولة الحصري في اتخاذ قراراتها الوطنية السيادية بعيدا من أي تدخلات أو ضغوط خارجية.
1: كما أعرب المجلس عن دعمه لإجراءات الحكومة لاستعادة صلاحيات قرار الحرب والسلم وحصر السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية الشرعية، مشددا على تأييده قرارات الحكومة في شأن حظر النشاطات العسكرية والأمنية خارج إطار القانون ووقف التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية وتكريس سياسة السيادة والحياد الإيجابي.
0: في الأثناء قال وزير الخارجية البريطاني إدوارد مايلباند أن بريطانيا تعتزم فرض عقوبات على جمعية القرض الحسن التابعة لحزب الله في الوقت الذي أعلن فيه حظرا تجاريا على السلع المصنوعة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
1: إلى الشمال، حيث نقل الجيش والصليب الأحمر جميع الأفراد من التبعية السورية من ركاب مركب الهجرة غير الشرعية الذين تم إنقاذهم بعد احتراق وغرق مركبهم قبالة شاطئ طرابلس.
0: ويبلغ عددهم 21 شخصا بينهم 3 مصابين بحروق، حيث نقلوا من طرابلس إلى معبر جسر قمار الشرعي شمالا في القيعة في منطقة وادي خالد لتسليمهم للسلطات السورية. كما سيتسلم الهلال الأحمر السوري المصابين 3 لنقلهم إلى المستشفيات في سوريا.
8: نحن تبلغنا من غرفة العمليات من المديرية أنه في مركب غرقان حوالي تقريبا 20 شخص. انطلقنا نحن بالتنسيق مع قوات الجوية قوات البحرية، قدرنا حصلنا على أول واحد مقابل جيزبان زير الرونكي والأنوني، حملناه ووصلناه على البر، بعتناه على الإسعاف دفاع المدني الإسعاف، جعنا طلعنا عملنا كمان حضير أبو واحد تاني كمان.
9: اسمي أسامة نضغيمي سوريا، أنا إلي 3 ليالي بالبحر وبالمي، ولولا جهود وحدة إنقاذ البحري الدفاع المدني أنا كنت هلق بإعداد المفقودين. وأنا بشكر الدفاع المدني لإنقاذ البحري على سرعة الاستجابة وتلبية طلبنا بالدفاع وإنقاذنا.
10: عين على العالم.
1: على وقع تأكيدات المراقبين أن مهاجمة إيران مدينة إربد الأردنية التي لا توجد فيها أي قواعد أمريكية وأن الاعتداء يعكس خلو بنق أهدافها واستنفاد مقوماتها العسكرية غير التقليدية ويكشف زيف الرواية الإيرانية المتعلقة بضرب نقاط أمريكية كما حصل تماما في استهدافها مطري الأحمدي والكويت ومدينة رأس لفان القطرية والعقبة الأردنية، أعلن الجيش الأردني تعرض لاعتداء صاروخي مصدره إيران مؤكدا تدميره 18 صاروخا بنجاح وسقوط صاروخين في مناطق خالية من التجمعات السكانية. أضاف أن عمليات الرصد والمتابعة والتقييم للاعتداء الإيراني لا تزال مستمرة.
0: وقرابة 4 صباحا سجلت اعتراضات صاروخية جديدة شرق الأردن، في حين كان التلفزيون السوري قال أن الجيش تصدى لصواريخ إيرانية فوق السويداء كانت تستهدف المملكة الأردنية.
1: أما الحرس الثوري الإيراني فتحدث عن استهدافه بالصواريخ قاعدة الأزرق في الأردن بصواريخ باليستية تعمل بالوقود الصلب والسائل. أضاف الرد على الولايات المتحدة سيستمر حتى وقف الاعتداءات.
0: الحرس الثوري تبنى استهداف سفينتين أمريكيتين و8 ناقلات نفط في المياه الخليجية و10 سفن اعتبرها مخالفة كانت تعتزم عبور المنطقة المحظورة وغير الآمنة في مضيق هرمز بتحريض من الجيش الأمريكي، كما جاء في بيان أضاف فيه أن عملياته جاءت ردا على هجمات الأمريكيين على 5 ناقلات نفط إيرانية.
1: وكان الحرس الثوري أشار إلى استهدافه بصواريخ باليستية مدمرتين أمريكيتين تحملان صواريخ كروز وإيجس وألحق بهما أضرارا كبيرة، ردا على الإجراءات العدوانية الأمريكية ضد ناقلات النفط والسفن الإيرانية وفق بيان أصدره، مضيفا فيه عزمه على الرد على الإجراءات اليائسة للنظام الأمريكي كما وصفها ومحذرا العدو من ارتكاب خطأ في حساباته.
0: كما دعت بحرية الحرس الثوري أفراد أطقم ناقلات النفط قبالة الكويت والبحرين إلى مغادرة سفنهم فورا لأنها عرضة للاستهداف.
1: ومع تشديد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على أنه في كل مرة تحاول فيها إيران استهداف السفن البحرية الأمريكية ستخسر ناقلات نفط، أكدت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم من ناحيتها تدمير 5 ناقلات نفط خام إيرانية بعد استهداف الحرس الثوري سفينة حربية أمريكية بصواريخ باليستية مرتين في خلال يومين، موضحة أن إيران تستخدم هذه الناقلات كجزء من شبكة سرية بمليارات الدولارات لتمويل الحرس الثوري ووكلائه في المنطقة.
0: ونقلت شبكة فوكس نيوز عن مسؤولين أمريكيين أن الجيش الأمريكي استهدف ناقلات نفط إيرانية قرب خارك وجاسك.
1: وفي وقت سابق أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأنها تلقت بلاغا يتعلق بسفينة تجارية في مضيق هرمز يشير إلى تعرضها لعملية تدخل كجزء من أنشطة عسكرية قائمة في المنطقة.
0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أن إيران لم تعد لديها أي فرصة للحصول على السلاح النووي، مؤكدا أن الحصار عليها فعال ويحقق نتائج فوق مستوى التوقعات، في حين لفت الرئيس الإيراني مسعود بيزجكيان إلى أن بلاده ستواصل ما وصفها بالمقاومة بقوة حتى يندم المعتدون.
1: إلى حرب اليمن، وفي محاولة من الطرفين لتغيير خريطة السيطرة في البلاد تتواصل المعارك العنيفة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي على أكثر من محور، وتتركز المعارك العنيفة في الجوف وتعز وسط غارات جوية على مواقع للحوثيين.
0: مجلس الوزراء السعودي أعلن أن المملكة ماضية في الدفاع عن سيادتها والحفاظ على أمن مواطنيها والمقيمين فيها، مشددا على أن ميليشيا الحوثي ارتكبت عدوانا على أعيان مدنية واقتصادية في عدد من المدن السعودية.
10: أخبار الرياضة.
1: استهل ريال مدريد الإسباني مشواره بدوري أبطال أوروبا بفوز صعب على ضيفه أنتر ميلان الإيطالي بنتيجة 2-1 على ملعب سانتياغو برنابيو، وبهالانتصار حصد الفريق الملكي أول 3 نقاط بمشواره الأوروبي، وتلقى أنتر ميلان خسارته الأولى هالموسم بعد تحقيقه 3 انتصارات متتالية بالدوري الإيطالي.
10: بعيدا من السياسة،
0: ضربت رياح عاتية وأمطار غزيرة ناجمة عن الإعصار لويل الجزر الغربية من هاواي، ما تسبب في انقطاع واسع للتيار الكهربائي واقتلاع أشجار وتضرر أجزاء من الطرق الساحلية. وشهدت جزيرة كاواي التي يبلغ عدد سكانها نحو 73,000 نسمة اضطرابات واسعة بسبب الأحوال الجوية، فيما أفادت عونية المرافق في الجزيرة بأن نحو 35,000 من مشتركيها كانوا من دون كهرباء. ودعت سلطات الطوارئ السكان إلى ترشيد استهلاك المياه وتجنب استخدام الطرق، بينما بدأت فرق مختصة تقييم حجم الأضرار الناجمة عن الرياح والأمطار.
1: وفي جنوب كاليفورنيا حذرت السلطات من استمرار اضطراب الأمواج والظروف البحرية الخطيرة لأيام عدة متأثرة ببقايا الإعصار ماري.
0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: البداية من ظهر البيدر، فبحسب التحكم المروري استكملت أعمال التزفيت على طريق عام ظهر البيدر، وتم تحويل السير القادم من بيروت باتجاه طريق عام ترشيش زحلة والإبقاء على السير القادم من البقاع باتجاه ظهر البيدر بيروت لغاية الساعة 5:30 عصرا. حركة المرور كثيفة على أوتوستراد خلدي باتجاه أنفاق المطار وباتجاه الأوزاعي، أيضا كثيفة على أوتوستراد دبي باتجاه أنطلياس وصولا للزلقة، وعلى الوجهة البحرية عين مريسي بالاتجاهين.
0: جاءوا فدنا هلأ كمان بأنه أوتوستراد باترون كفر عبيدة مقفل بمنطقة المدفون بالكامل من قبل العسكريين المتقاعدين. تذكير بعناوين الصباحية الثانية: الموازنة تحول بيروت إلى مرآب كبير والعسكر المتقاعد لقطع طرقاتها. اتصالات عون بواشنطن تثمر هدوءا نسبيا في الجنوب، وبعد النبطية الجيش ينتشر في إقليم التفاح. حزب الله يهاجم عيسى، تصريحاته وقحة ومحاولة بشعة لتجميل العدوان وتغطيته بالذراع الواهية. تسليم 21 مهاجرا للسلطات السورية بعد إنقاذهم في طرابلس. الأردن يتصدى لصواريخ إيرانية، وواشنطن لطهران كل هجوم على سفننا سيكلفكم ناقلات نفط. وكان في الجولة عين على العالم، أخبار الرياضة إكسترا نيوز وأحوال الطرقات، أخرج النشرة مارك البيطار. نلتقي مجددا في 8:15 مع كل جديد. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

نريد دولة تحزم وتجزم وتحسم وتحكم، ونرفض دويلة تستجلب الويلات وتتورط وتورط لبنان في حروب الآخرين وتدافع عن إيران على حساب لبنان واللبنانيين. وبين الدولة والدويلة نرفض حتما وقطعا استمرار الدولة العميقة.

0: خبر الثامنة والربع.
1: أقفل العسكريون المتقاعدون بالكامل أوتوستراد الباترونك فرع عبيدة بالاتجاهين عند محلة المدفون بالإطارات المشتعلة، وقرر العسكريون المتقاعدون تصعيد تحركهم اعتبارا من صباح اليوم عبر قطع الطرق المؤدية إلى وسط بيروت من مختلف الاتجاهات. واتخذت القوى الأمنية إجراءات مشددة في محيط السراي وعززت تواجدها ودورياتها في الطرقات المؤدية له وفي بيروت ككل، وتردد عبر مواقع التواصل أن هدف كل من سيخرج اليوم إلى الشارع من موظفي القطاع العام والمعلمين والعسكريين المتقاعدين للمطالبة بحقوقهم المعيشية هو عرقلة إجراء جلسة مجلس الوزراء.
2: عانى اللبنانيون الأمرين من التنظيمات المسلحة غير الشرعية على مدى العقود الأربعة الأخيرة، وفي طليعتها أجنحة حزب الله، ما أعاد بلادنا عشرات السنوات إلى الوراء وأفقرها وضرب أنظمتها السياسية والأمنية والاقتصادية بفعل شل الدولة وحالة عدم الاستقرار المستمرة وبفعل الحروب المتتالية، حروب لم يكن للبنانيين لا ناقة ولا جمال فيها.
3: فرق من السماء للأرض.

صباح الخير لكل مستمعينا وين ما كنتوا عم ترافقونا بلبنان وبرات لبنان. تحياتنا لكم مثل العادة، حلقتنا دسمة. هلا يا شباب وصبايا اللي ماشيين على الطرقات، واذا ما عندكم شو بدي لكم، يعني اذا ما عندكم شغل ضروري ومش مضطرين تروحوا هون وهون وهون، يعني ضلكم ببيوتكم اليوم افضل. هلا رح يقولوا لا انزلوا ساعدوا بتسكير الطرقات، بس بالنتيجه مش كل الناس رح تسكر طرقات مثل العاده، تعودنا على الخبريه، لانه كمان في ناس مش مضطره تنزل على الطرقات، يعني بتعرفوا، وما رح تغير شيء، كل هالخبريه ما رح تغير شيء، هاي من وجهه نظري، بقدر هالناس اللي عم تتعب والعسكر المتقاعد وكل اللي نازلين على الطرقات، بس كل هيدا انسوه. هلا بالوقت الحاضر انقطع اوتوستراد البربارة بالاتجاهين، اوكي؟ يعني اللي جايين على بيروت مدفون، يعني هي زيت المنطقة بال مارك ضعيف الجغرافيا، اللي جاي على جبال وكسر وين، وبالتالي على بيروت رح يعلق، واللي رايح كمان على صوب الشمال تحديدا منطقة طرابلس ولما هنالك كله كمان رح يوقف. تنشوف اليوم شو بده يصير. رح نوفيكم بهالفترة بالطرقات المقطوعة حتى لا تروحوا ولا تجوا ولا تعلقوا بعجلة السير، أوكي؟ كل مواطن سياسي مع مارك البيطار ومع حلوة لبنان سيدي مخلوف ومعكم أنتو، لأنه أنتو اليوم لح تمشوا الحلقة وتخبرونا عن الطرقات تحديداً.

0: احتجاجا على الموازنة، قرر العسكر المتقاعد تصعيد تحركهم عبر قطع الطرق المؤدي لوسط بيروت من مختلف الاتجاهات، من بعد ما بلشوا مساء امبارح تحركهم الاحتجاجي بقطع عدد من الطرق ببيروت قبل الموعد المعلن للتصعيد الشامل صباح اليوم. وسمعنا انه بلش قطع اوتوستراد الشمال، ولوح العسكر المتقاعد باقفال المداخل المؤدي لوسط العاصمه ومنع انعقاد جلسه مجلس الوزراء اليوم حتى تحقيق مطالبهم المتعلقه بتصحيح الرواتب والاجور.
1: اللي قاعد ببيته يشرف ينزل على رياض الصلاح. الهبروجي من هلا، الهبروجي من هلا، والاتي اعظم. عسكريين بالخدمه الفعليه والمتقاعدين لعيونكم.
0: ما بعرف إذا هاي تصحيطة الهمروجي، يعني سميتوها همروجي، همروجي وبتقطع، ما بعرف إذا هاي تصحيطة بالكلام، يلا مش مشكلة. وتردد عبر مواقع التواصل إنه هدف كل شخص رح ينزل للشارع من موظفي القطاع العام والمعلمين والعسكريين المتقاعدين للمطالبة بحقوق المعيشية هو عرقلة

0: يعني كل واحد بيطلب له من هالعين قبل هالعين، بس خلينا نشوف كيف وضع البلد.
1: وعن تحسين الرواتب بقول وزير العمل محمد حيدر:
2: وصلتنا نسخة عن المطالب اللي طرحينا، ونحن كحكومة من الأساس وعدناهم على أنه نحن واقفين معهم وبدنا نشوف كيف بدنا نحسن الوضع وكيف بدنا نرجع نحسن لهم رواتبهم وأصل الراتب.
1: كيف بدنا نحسن الرواتب وأصل الراتب؟ يا حسرتي. طيب أسئلتنا هلأ لعطرقات الناس الموجودة بالساحات، يمكن بوسط بيروت بعد ما جاني معلومات كتير، ولكن اللي رايحين على الطرقات بمختلف المناطق إذا بتحبوا تخبرونا أول شيء وين أنتوا، إذا علقانين بعجقة سير أو الطرقات مسكرة خبروني على المناطق. السؤال الأساسي بالحلقة: هل أنتوا مع هالتحركات المطلبية وقطع الطرقات ببيروت وغير مناطق لتحقيق المطالب؟ يعني إذا سكرنا الطرقات بنوصل لمطالبنا. سؤال رقم 2: قدي عمليا لازم يكون الحد الأدنى للأجور؟ كيف بيكون تحسين أصل الراتب؟ هيك عم نسأل الوزير، يعني الوزير حيدر. وعلى شو بطير المصروف الشهري؟ عنا مصروف شهري من المعاش كله بيتبخر، بس على شو بطير؟ ألو،
3: بونجور توني.
1: 09-18-233 فويس ميسج 70-95-1111. ألو،
3: بونجور توني.
1: أهلين، تفضل. مين
3: معك؟ فؤاد.
1: اهلا فؤاد، الحمد لله.
3: انا والله هلا صرت على الدوره، عجقه سير عاديه مثل كل يوم الصبح انت ونازل متبيسوا بالدوره، ما في شيء زياده، يعني عجقه عاديه لهلا. هاي بخصوص الطريق والحال. هلا بخصوص التحركات تبع العسكريه بالخدمه اللي طلعوا على التقاعد بالاحرى، اكيد انا ضد، انا مع انه يقطع الطرقات. هي قطع الطرقات هي وسيله من التعبير عن الراي،
1: ديمقراطيه.
3: يعني ايه ديمقراطية، ما أنا مشكلة، بس انه هن بالاخص هول العسكر هن ما قالن حق يطالبوا بولا ليرة، ولا ليرة. لانه لحنا بس نزلنا من 7 سنين تنطلب لهم بحقوقهم، هن كانوا بالخدمة الفعلية بوقتها وهن كانوا عم بيخبطونا تحت شعار عبد مأمور. اليوم الشعب اللبناني ما بده بالجيش ناس عبيد مأمورة، بده ناس يكون عندها عقيدة إيطالية تحمي الشعب، مش تحمي المسؤولين الحرامية. سو هن اليوم بيتحملوا،
1: يعني انت
3: مسؤولية أفعالهم.
1: انت إذا دعيوك للمشاركة ما بتنزل؟
3: أكيد ما بشارك، بالعكس إذا الدولة بتدعيني انزل ضدهم بنزل ضدهم. أنا اليوم بتبرع يعطوني تياب طبعا مكافحة الشغب وانزل دقهم قتلة حتى يدوقوا من الكاس اللي طعمونا منه.
1: يعني بدك تاخد بالطار. طيب سؤال، على شو بطير معاشك؟
3: ولا توني المعاش أكتر شيء بيروح على البنزين والأكل.
1: بنزين وأكل،
3: البنزين والأكل كيف يعني. هلأ بالصيفية هلأ مثلا بلشينا على المدارس، أكيد المدارس يعني
1: مش رح أسألك قدي معاشك، بس شو برأيك لازم يكون الحد الأدنى؟ عم بيطالبوا بألف وخمسمية دولار، أكيد رقم ما حدا رح يوصل له.
3: بألف وخمسمية توني إذا واحد مجوز وعنده ولدين وبده يعيش بطريقة عيشتنا اللي احنا بمجتمعنا، ما بيأدي كمان، ما
1: بيأدي في تقشف. ايه
3: ما بيأدي شيء توني. اذا اليوم انا عندي ولدين قصدت مدارس 12,000 دولار،
1: ايه
3: عرفت كيف؟ ايه كيف شو بيعملوا ال 1500
1: يعني بدك تطلع يعني تقريبا شي 5000،
3: يعني بدك تطلع هالقد اكيد تقدر تعيش.
1: مش عم بحكي شغلة واحدة اكتر من شغلة.
3: ايه اوكي، لكن ما في شغلة بتطلع 5.
1: شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. بسمع ناجي على الواتساب.
4: صباح الخير أخ طوني، كيف حالك؟
1: الحمد لله.
4: نحن بس منقلك نشوف لعلي ما في شيء، طريق فاتحة وسالكة وآمنة وكأن شيئا لم يكن. وصباح الخير.
1: يلا الحمد لله، إن شاء الله ما يجد شيء بهالنهارات. ألو ألو
5: ألو.
1: أيوة
5: خير.
1: صباح النور،
5: كيفك طوني؟
1: أهلين، مين عم يحكي؟
5: ابن كسر وين حبيب القلب.
1: الاسم صغير،
5: متقاعدين يعني.
1: شو اسمك الصغير؟ قبل
5: آخر ناس قبل لازم يطالب.
1: ألو
5: بزودة.
1: ألو
5: عم تسمعني؟
1: انت ما عم تسمعني. شو الاسم الصغير بس؟
5: توني معك.
1: اي
5: المتقاعدين آخر ناس قالون حق يطالبوا بزودة.
1: قلك
5: ليش؟ أول شيء قبضوا تعويضاتهم كاملة مع خدمة مع سنين حرب، حتى الضباط تبعولون حطوهم هيدا مصاب بشظية وكله كله تركيبات.
1: طب هلا مش بس العسكر المتطوع
5: وبعضهم عم يقبضوا معاشات لهلا وهن قاعدين ببيوتهم.
1: بس انت مش عم تسمعني شوي، عم بقول لك مش بس المتقاعدين العسكر هن نازلين على الطرقات، في قطاعات اخرى، في معلمين، في

0: غيرهم وغيرهم وغيرهم.
1: نعم.
0: ايه.
1: انا عم بحكي هلا عن المتقاعدين، هلا اللي عم يشتغل قطاع المعلمات قطاع العام لهم حق، بس كمتقاعد عسكري ما له حق يطالب بشيء. تقلك ليش؟ اول شيء لان فات من يعني من 10 سنين فات على القطاع الخاص، يعني اليوم لما يكون موظف قطاع الخاص بيقبض $1,000، فات العسكري قال له انا بقبل $400 وما تضمني.
0: نعم.
1: شحطوا الموظفين قطاع الخاص وحطوا المتقاعدين ويلي بالجيش.
0: نعم.
1: عارف كيف توني؟ ايه. يعني كلها هو قطاع الخاص، الشباب يلي قاعدين ببيوتهم ما عندهم مدخول شهري، وهوديك نحطوا مطرحهم بنص معاش وبلا وبلا ضمان، انتبه هو مضمون من الدولة.
0: ايه.
1: عارف كيف؟ بعدين بعهد ميشيل عون لما عمل سلسلة الرتب والرواتب، لما مضي هذا السلسلة والرواتب بعد جمعة قال لهم أنا ما كنت عارف هالرقم العالي.
0: قبل ما تكفي قبل ما تكفي الجيش هلأ فتح أوتوستراد البترون كفر عبيدة مطرح ما سكروا العسكريين بالمدفون. أوكي
1: جود
0: كفي.
1: عرف كيف توني؟ ايه. بقى مشان هيك اليوم نحن بنحس معهم، بس في كتير موظفين كتير كتير موظفين عم يشتغلوا بقطاع الخاص ما أنجع عم بيقدروا يطلعوا لقمتهم. ليه؟ لأن عم بيحطوا بنزين بالشهر $600 و$500. هن إذا عملوا بس دعم على البترول على البنزين لا بطاقات لبنانية، يعني لبناني معه بطاقة دعم، هيدي ما بدها زودة ساعتها خلص.
0: سؤال على السريع بس نكون سريعين شوي، قدي برأيك لازم يكون الحد الأدنى وكيف بيكون تحسين أصل الراتب؟
1: أبو عبد اللطيف نحن لا عم نظهر نسهر ومثل أيام زمان، يعني مفروض حد لأدنى يكون $800، هيدا عادل يعني مش يعني
0: 800
1: ما يتخطى $1,000،
0: مش 350.
1: نعم،
0: يعني
1: هلا الدولة تقدر تكمل طبيعي.
0: طب عشو بطير معاشك؟
1: ونشوط.
0: يا ريت عم تسمعني، عشو بطير معاشك؟
1: على البنزين طوني، على البنزين.
0: اوك بنزين وموتور، ناس الموتور؟
1: اكيد اكيد بنزين وموتور، ايه طبعا. كل مشتقات البنزين.
0: اوكي حبيبي، شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. بليز اللي عم بيبعت لنا واتسابات اذا بتريدوا اكتبوا اسماءكم مكتوبه تحت الفويس او قبل الفويس. اوكي الو.
2: ايه صباح النور. طبعا.
0: صباح النور، اهلا مروان. انت عسكري متقاعد يعني بلش الهجوم عليك من بدري.
2: خليه يحكوا لك لانه هن مش عارفين شو القصه. انا وقت الفت على السلك نحن فتنا في اسمه صندوق خصومات تقاعدية، يعني نحن هلأ عم نطالب بحقوقنا اللي انحسمت علينا توني.
0: نعم.
2: ما نحن عم ناخد من خزينة الدولة. انت بس فتت خدمت هلأ 20-25 سنة، كان كل شهر ينحسم عليك خصومات تقاعدية من شان معاشك التقاعدي. هاي اولا. ثانيا معنى شيء بدو يدقق لي فؤادي طول باله ويهدي البال، معلش يهدي البال.
0: بس انت ما نزلت هلا لتشارك بال مروان مروان. انت ما نزلت لتشارك بعدك ببيتك،
2: لانه انا عامل عمليه قلب مفتوح، عندي وضع صحي
0: سليمتك،
2: بس شاركت سابقا وما وصلنا لنتيجه.
0: قال لك قبل شوي فؤاد اذا سمحت له الدوله بيلبس ثياب مكافحه الشغب وبينزل عليه يكون، لانه وقت اللي 2019 يعني وقت الثوره قمعتون وخبطتون وقلتوا له نحن مأمورين.
2: والله اللي خبطون نحن ضد اللي كان يخبطون، لان نحن كنا كمان نازلين عم نطالب بحقوقنا. هلا هو خير رايه يستفيد.
0: لا عم نحكي عم نتناقش
2: خليه يحكي، على ما مش مشكله. شغله تاني انه ليش ما في للمتقاعد الاستاذ او الموظف معاش محترم، وللنائب في $5,000 من أول السنة قبضوها سريا بدون لا جريدة رسمية ولا مرسوم ولا شيء طوني. طيب النائب $5,000.
0: بس بدك تعجل شوي مروان، مش مقابلة بليز.
2: $5,000 شو بدل حضور؟ شو عم يعمل النائب والوزير؟
0: شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. بسمع عطاء على الواتساب.
3: صباح الخير استاذ طوني.
0: صباح النور.
3: أول شيء لازم متقاعدين الجيش ومتقاعدين الدولة المدنية ما لازم لا يتظاهروا لا يطالبوا بليرة زودة، لأنه هن قبضوا كتير مصاري من زمان زودات وخبار وكلها روحوها، وبيطلع لك على التقاعد كل واحد من الجيش وغيره طلع له كان كل سنة ثلاث سنين ومش عارف شو الأخبار، وتأمينهم بعضه ماشي يعني مستشفيات طبابي بيساعدوهم مدارس وعم بياخدوا معاش وعم بيشتغلوا شغلة تاني، عم بيضافوا حتى على العالم العادي القادم بيبدو عم بيشتغلوا شغلة تاني. اوكي بس لحالة الاسيرونسات قداش موفرين بالشهر نحن بالقطاع الخاص، قداش ندفع اسيرونس عنا وعن عيالنا؟ هن هادي موفرينها، بيروحوا بيتحكموا ببلاش حساب مين؟ حسابنا نحن، الضرايب اللي عم ندفعها نحن وياهم. طب بالنتيجة عرفت؟ ونفس الشيء المواطنين المدنية تبع الدولة، وفي منهم متقاعدين بالجيش وعودي من رتبة مؤهل أو شيء، بيطلع لهم بونات بنزين واخبار يعني قد معاشنا نحن، قد معاشنا عم بيشتغل عادي برا بالشهر.
0: اوكي
3: فلا يعني ما بعرف، هي الدوله اللي بدها تحزم امره وتاخذ قرار نهائي. خلص ما من بيطلع يعني واحد بيخدم بالجيش بيطلع على الطابق بالتعويض، ما بقى في له معاش، في له بس هذا مثلا طبابي يعني خلص، وبس له لعاته وبس، بس يموت هو او مرته انتهت، مش بنته وابنه مش شو بضل عود الاخبار. خلص قديش بوفروا مصاري؟ بس خي بلد ما رح يزبط من الاخر، بلد لا بهاي رح يزبط ولا بغيرها رح يزبط.
0: شكرا لك عطاء. وفدنا هلا انه انقطع شارع المصارف بالوسط التجاري ببيروت، فاذا المحتجين قطعوا شارع المصارف بالوسط التجاري ببيروت، بينما فتح الجيش اوتوستراد البترون كفر عبيده من بعد ما قطع بالاتجاهين بالاطارات المشتعله. في اتصال. الو الو الو الو. طيب رح اسمع هلا اياد.
4: ايه صباح الخير.
0: صباح النور.
4: انا طالع على الشمال هلا طريق سيركي لعمشيت. بالنسبه للتحركات انا ضدها، جربنا ثوره طويله عريضه وناس ماتت وناس راحت عيونها وناس انعطبت وما وصلنا لنتيجه. اما بالنسبه للقطاع العام ما بيستاهلوا ابدا،
0: ما بيستاهلوا
4: لأنه كنا نعرف قديش الخدمات بالقطاع العام كيف تقدم للمواطن وكيف بينزل للمواطن. أما للعسكريين اللي أخذوا تعويضهم على 1005 وكان مبالغ كبيرة 300-400 مليون، هني ما استغلوها لا حول ولا شو زم العالم. أما هلأ اللي عم يطلع هلأ وينظلم موضوع تاني، بس اللي قبض 400-700-800 مثل أي جنرال مثلا 700 مليون، وقتها كانوا بيطلعوا شي 500 ألف دولار، إذا هو ما عرف استغلوا شو ذنب العالم؟ شو ذنب الدولة؟
0: يلا مكفين الاتصالات. شكرا لك. 09-218-233. ألو
5: ألو مرحبا.
0: مرحبتين أهلين.
5: معك أبو شربيل.
0: أهلا أبو شربيل، أنت وينك يا أبو شربيل؟
5: أنا لب بالشغلة وراح أنزل لتحت، أنا عسكر متقاعد.
0: يا وين لتحت؟ على وسط بيروت.
5: أيوة
0: نعم.
5: بس اللي هول اللي عم بيحكوا كلهم ما بيعرفوا الحياة العسكريين كيف عم بيتعذبوا.
0: خبرنا.
5: ايه العسكري اللي عم يتعذب بالحدود وعم ينصاب بالمعارك وهول هن النايمين ببيوتهم وعم يطالبوا، عم بيقبضوا 450 دولار حق الموتير، بيطلع 250 دولار هذا الشهر اللي طالع، واجار البيت اللي عنده شو بده ياكل؟ هن عم بيقبضوا من 100-900 دولار و1000 دولار وعم بيعيشوا حياتهم، وعسكري كيف بده يعلم ابنه؟ بعدين عم بيقولوا عم بيتحكم هول صندوق اللي عم بيخصموه من العسكري، عم بيروحوا كلهم بالصندوق المعاش، عم بيروح على الطبابي عم بيدفع حقه، ما حدا يتفلسف يقول انه عسكري مش لازم يقبض. عسكري عم بيكب دم قلبه هول اللي منصابين وعم بيضل بلا اولادهم. انا خدمت 30 سنه كنت شوف بنهار
0: خدمت 30 سنه وقديت لعط بقديت لعط.
5: انا طلعت 150 مليون قبضت، راح المصريات ب 2019 صار معي تعويض 2000 دولار. شو عم يحكي؟
0: اخذت 150 مليون ليره بوقتها.
5: ايه بوقتها ب 2019 2000 دولار عمل معاشي تعويضي.
0: نعم.
5: شو عم يتفلسفوا هني؟ هني يروحوا يتعذبوا هني قاعدين ببيوتهم عسكري، سوري يعني بده يطلع مصبي، عرفت كيف؟ انه عم قاعدين وشاربين وعسكري على الطرقات، بيصير مهمات، نايب بده ينزل يطلع على بطريقية.
0: طب برأيك رح توصلوا لحل اليوم؟ يعني
5: اكيد رح نوصل.
0: عادة المظاهرات ما بتوصل لحل.
5: اكيد رح يوصل هالمرة، رح ننزل بالتكسير.
0: تكسير؟
5: لأنه مش رح يزبط الموضوع هيدي. العسكري عم يتبهدل لأنه يعني شو شو شو شو بدهن هني، ما عسكر ما بده يقبض هذا.
0: بس انتو المؤتمنين على البلد بتكسروا الدنيا، معقول؟
5: لأنه مش عم يوصل حقه للعسكري. عسكري إذا ما ظهر عسكري المتقاعد كيف بده يقبض عسكري الفعلية؟ ما عم يتبهدل العسكري الفعلية، 400 دولار عم بيقولوا عم بيشتغل العسكري، أكيد بده يشتغل لأنه يعني الدولة سماحة الحكومة سماحة لك، حكومة سماحة يشتغلوا لأنه مش قادرين يدفعوا حقها. هلا حكومة خلياته حقه للعسكري 1500 دولار اللي كنت أقبض أنا بوقتها 1500 ليرة، كنت أقبض 1500، يعطوه 1500 للعسكري، بيسترجي عسكري يشتغل برا، بيسترجي عسكري يحمل تليفون حتى يشتغل. ما يتفلسفوا الشعب اللبناني، الشعب اللبناني تعرف شو بدو دعس هاي؟
0: لا لا ما حدا بدو دعس، لا لا لا لا أبو شربل، لا طول بالك يعني ما حدا بده دعس يعني لا ابو لا لا لا اول شيء واقف شوي، ما بسمح لك تقول على الشعب اللبناني لانه انا من الشعب اللبناني وانت كمان. شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. في عنا هلا فاذا كمان المحتجين عم بيسكروا اوتوستراد كازينو لبنان، فاذا المحتجين عم بيسكروا اوتوستراد كازينو لبنان. في كمان مثل ما قلنا لكم قبل شوي انه قطع شارع المصارف بالوسط التجاري وأوتوستراد البترونيك فرع عبيدة فتحوا الجيش بالمدفون، رجع انفتح الكازينو. عم بيخبروني كمان من بعد ما حاولوا تسكير أوتوستراد الكازينو رجع انفتح. عندنا محطة صغيرة مع الإعلام، نرجع 9:15 مع جان والموجز.

0: لما الفيلم بيخلص بتبقى الأغنية خالدة، أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هارود فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيك هول ووتر فرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على احجز.com.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، جبني تارتينا 400 جرام بدولار و90 سنت، جامبون حبش البوزو لوقي بدولار و90 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: صباح الخير، موجز أخبار التاسعة إلا الربع من لبنان الحر.

أقفل العسكريون المتقاعدون بالكامل أوتوستراد الباترونيك فرع عبيدة بالاتجاهين عند محلة المدفون بالإطارات المشتعلة، إلا أن الجيش عمل على إعادة فتحه. وفي بيروت قطع المحتجون شارع المصارف في الوسط التجاري، فيما حاول آخرون قطع أوتوستراد الكازينو إلا أن محاولتهم باءت بالفشل. وقرر العسكريون المتقاعدون تصعيد تحركهم اعتبارا من صباح اليوم عبر قطع الطرق المؤدية إلى وسط بيروت من مختلف الاتجاهات. واتخذت القوى الأمنية إجراءات مشددة في محيط السرايا وعززت تواجدها ودورياتها في الطرقات المؤدية له وفي بيروت ككل. وتردد عبر مواقع التواصل أن هدف كل من سيخرج اليوم إلى الشارع من موظفي القطاع العام والمعلمين والعسكريين المتقاعدين للمطالبة بحقوقهم المعيشية عرقلة إجراء جلسة مجلس الوزراء. استهدف الطيران الحربي صباح اليوم أطراف النبطي الفوق دوحة كفر رومان وكفر تبنيت في قضاء النبطي وأطراف بلدة قبريخة، وقبل قليل أفيد عن تفجير في بلدة المنصوري. قال المبعوث الرئاسي الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا والعراق توم براك إنه التقى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مشيدا بجهوده في تهدئة التوتر في المنطقة، ومؤكدا أن العمل الحقيقي للسياسة الخارجية يستمر حتى في الساعات التي تسود فيها الأجواء الهادئة في العواصم. أعلن الجيش الأمريكي تدمير 5 ناقلات نفط إيرانية بعد أن استهدف الحرس الثوري سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية بصواريخ باليستية. إيرانيا أفادت وسائل إعلام رسمية بأن الحرس الثوري أعلن مهاجمة سفينتين أمريكيتين وثمان ناقلات نفط في الخليج. أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية أن الأردن تعرض في خلال الساعات الماضية لاعتداء صاروخي مصدره الأراضي الإيرانية. أخيرا قفزت أسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي وارتفعت بأكثر من دولار واحد في التعاملات المبكرة، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.57 دولارا لتصل إلى 99.49 دولارا. بهذا ينتهي موجز الأخبار، استمعتم إليه من لبنان الحر.

0: Parallel Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر. بحسب غرفة التحكم المروري إلى جانب ما ورد بالموجز من قطع الطرقات في بيروت والمدفون وعلى أوتوستراد كازينو لبنان، حركة المرور كثيفة على أوتوستراد خلدي باتجاه أنفاق المطار وباتجاه الأوزاعي، وأيضا على أوتوستراد دبي باتجاه أنطلياس وصولا للزلقة، وعلى الوجهة البحرية عين المريسي بالاتجاهين. بقاعا استكمال أعمال التسفيت على طريق عام ظهر البيدر وتحويل السير القادم من بيروت باتجاه طريق عام ترشيش زحلة، والإبقاء على السير القادم من البقاع باتجاه ظهر البيدر بيروت لغاية 5:30 عصرا.
1: يستغرب البعض قدرتنا على الصبر والتحمل والصمود والمقاومة في كل الأحيان وبإمكانات متواضعة، لكن فاتهم أننا أبناء يوحنا مارون وأبناء التاريخ اللبناني، أننا أبناء مسيرة نضال عمرها أطول بكثير من عمر لبنان الدولة، وفاتهم أيضا أنه غالبا في التاريخ ما أصبح الحجر الذي رذله البناؤون حجر الزاوية، وأن الشباب الذي نكل به وتعرض لكل أنواع الاضطهاد في عز القمع والمنع بات حالة تتقدم واجهة الوطن ويحتضنها شعب طواق إلى الحرية التي سقطتم أنتم بالذات من أجلها. نحن اليوم نحصد ما زرعتم باستشهادكم ورويتم بدمائكم، ولذلك لم نخشى المواجهة يوما ولم نتراجع يوم تألب وانقض علينا الأشرار والمنتفعون، وتمسكنا بالرجاء والأمل في قلب المواجهة مع محور السلاح والهيمنة، وخضنا الاستحقاقات على أنواعها وانتصرنا فيها حيثما خضناها.

0: إذن آخر المعلومات اللي وردتنا عن الطرقات حتى الساعة، عم نحكي إنه أوتوستراد كازينو كازينو لبنان كان تسكر ولكن أعيد فتحه. كمان في شارع المصارف بالوسط التجاري، هالشارع انقطع من قبل بعض المحتجين والجيش، فتح أوتوستراد البترون كفر عبيدة بمنطقة المدفون. كمان حابب أعرف وضع طرقات طرابلس وبقية المناطق، أنتوا أكيد بتخبرونا أكثر وأكثر على تليفون على 09-218-233، أو فيكن كمان تبعتوا رسالة صوتية على 70-959-111 وتشاركوا بلقائنا اليوم على السؤال التالي: هل أنتوا مع هالتحركات المطلبية وقطع الطرقات ببيروت وغير مناطق لتحقيق المطالب؟ هل هالتحركات، هل إقفال الطرقات أمام حركة السير وبوج الناس بتحقق مطالبكم؟ السؤال رقم 2: قد إيه عمليا لازم يكون الحد الأدنى للأجور؟ كيف بيكون تحسين أصل الراتب؟ وعلى شو بطير المصروف الشهري؟ صفر 9-218-233، رسائل صوتية على 70-959-111. ألف أهلا وسهلا بيلي بيحبوا يشاركوا معنا بهالحلقة حتى نتناقش بكل هالمواضيع. يلا ألو ألو
1: بونجور.
0: ما عم بسمع كتير، بس
1: بس تقلك الطريق كفر عبيدة البترون فتحوه.
0: صح، هلأ قلناها
1: فتحها مزبوط. وأكيد يعني المحتاجين يزين كلنا بالمشكلة زادة وكلنا راح توديعنا، بس مش هذا الطريق الحق. يعني أنا مثلا طالع على بيتي، أنا أفيس ليه شو خصني أنا؟ روحوا عند النواب، روحوا عند الوزراء، روحوا عند رئيسة هونيك، طبعا أشخاص الشعب.
0: يمكن هني بيقولوا لك إنه الضغط الشعبي بيولد الانفجار الكبير.
1: يعني بصراحة أنا من الناس اللي نزلت على الثورة واللي فكرنا بدنا نوصل بالثورة، طلع كله ما في شيء، فحرام حاجه يعملوا لنا هال. بعد يروح شوي حاجه لهن النواب قاعدين ببيوتهم اللي ببعثوا الشفرية يعملوا لهم اغراض من قاعدين ينزلوا ببيوتهم. فمعلش يروحوا بيعرفوا وين بدهم ينزلوا، اكيد كلنا معهم وكلنا نزلنا على الثورة وكلنا بقى بدنا تغيير بعض هال.
0: بس ما قلتي لي شو الاسم الصغير؟
1: ليندا.
0: سؤال: قد ايه عمليا لازم يكون الحد الادنى للاجور، وكيف بيكون تحسين اصل الراتب؟
1: والله بصراحه مثل ما عم نشوف يعني مينيموم، راح اقول رقم يمكن مش مع 1005.
0: 1005 هو انطرح 1004، بس من سابع المستحيلات حدا ياخده.
1: ما هذا عم بقول لك يعني ولا ممكن. يعني انا بدي احكي على اختي 35 سنه بتعلم بالمدارس، طلعت على تعاد على $320، يعني معلمه سنويه. ما هذا حق يعني. بلد بده كتير يعني، بس بليز انه بيقطعوا الطرقات وكلنا معك، واذا بنوصل نتيجة كلنا بنرجع بننزل، بس مش على الشعب العادي وفع على الزعمة اللي عم ياخدوا. ومع الناس لما دايما عم بحكي يعني الله يوفقهم هالنواب مثلا، ما قدروا يزيدوا الا المعاشات تبعهم.
0: طيب ليندا،
1: نعم،
0: مش عم بطشك، بس انت قديه مصروفك الشهري قديه بدك تتصرفي؟
1: لك بصراحة ما ولا مرة، بس أنا من الناس اللي عرفت اللي أكلناها بهالبلد راح شوي ضيعنا، وولادي كلهم سافرت يتعلموا برا، ولأن عندي جنسية مش لأنه شيء تاني يعني.
0: أوكي. فمرتاحة على وضعك.
1: الله يسعد الشعب.
0: يلا شكرا لك ليندا، أهلا وسهلا فيكي. هلا وردني إنه في تفجير ببلدة بني حيان، فإذا في تفجير ببلدة بني حيان، اللي عم بقول انه أوتوستراد الكازينو مقطوع، حاولوا يقطعوه ولكن يبدو انه أوتوستراد الكازينو اعيد فتحه. فينا ناخد كمان رسالة صوتية من طانيوس.
2: صباح انطون، على الكازينو واقف سير بالخطين،
0: بس قالوا لي هلا رجعوا فتحوا لأوتوستراد الكازينو. بتمنى من الموجودين على أوتوستراد الكازينو كمان يخبرونا، لأنه أنتوا أكيد بتخبرونا أكتر. هلأ الساعة 9:55، جربوا يسكروا بس رجعوا قالوا فتحوا، هلأ عم بيقولوا سكروا، ما بنعرف يعني، هيدي مثل بقوسي. كمان هلأ أفدنا بأنه الطريق مقطوعة من جسر الرينج لمارون لمرمرون عفوا، فإذا مقطوع الطريق من جسر الرينج لكنيسة مرمرون بالصيفي.
3: العسكريين القدامى كل واحد عند الكاميون وصع لي طبشت على سر السيارة قال اليوم ما في شغل، قلت له بلا شغل، قلت له صار شغل لهم بلا في شغل اوكي.
0: مروان شرفك شادر بعت لي بلا مسخرة بليز، مش وقت المساخر هلا، عذرا مروان اوكي، بس بعت لي شيء بلا طعمي. خليني اخذ اتصال. الو
4: الو بونجور.
0: اهلين يا هلا،
4: كيف مشيتوني؟
0: اهلا وسهلا،
4: مع جوزيف.
0: اهلا جوزيف.
4: شيتوني انا برايي ما لازم فرانك ما لازم ياخذوا متعاقدين عشو على الامن اللي عايشونا فيه بالفتره اللي كانوا فيها، ولا وقت كانوا كمشوا شباب القوات اللبنانيه يسلموها المخابرات السوريه عشو بس.
0: جوزيف
4: 400 عميد بالجيش،
0: جوزيف
4: 30,000 عنصر،
0: جوزيف جوزيف تفضل. بعدك بنفس الموال، شكرا لاتصالك جوزيف، بشرفك اطلع من هيديك الايام، اطلع من هيديك الايام، ما تضلك عايش بالماضي، اللي بيضلوا عايش بالماضي بيغرق بالماضي، ما بتنسى بس ما تضلك عايش بالماضي اوكي، اطلع للمستقبل، شوف الجو الاخر كمان، شوف الدنيا. قلت لك هذيك المرة ما فيك تضلك عايش بالماضي رغم وجعه، ما تنسى اوكي، بس عيش المستقبل لتشوف بكرة بعد بكرة شو بده يصير. خليني اخذ اتصال. الو
5: بونجور توني.
0: بونجور اهلين،
5: معك مدام صباغ.
0: مدام رباط
5: صباغ.
0: صباغ كيفك يا مدام؟
5: ماشي الحال ثانك يو. بدي جاوب على السؤالين اللي سألوا.
0: انت مع هالتحركات اللي عم بتصير اليوم يعني هلا اكثر من منطقة رح تنقطع
5: صراحة، ايه وقت الواحد ما رح يوصل لمحل انه خدم الدولة وخدم الشعب وبالاخر وقتها بده يجي يطلع التقاعد يعيش عيشة كريمة بيطلع تعويضه بينات انه لا حقه.
0: نعم
5: حقه. تاني شغلي انا بالنسبة لي كمواطنة لبنانية وانا بعرف بلدي شو بحاجة له، انا بالنسبة لي اعلى معاشات لازم تكون للجيش اللبناني،
0: اعلى المعاشات حتى أعلى للمتقاعدين
5: المعاشات. يعني مينيموم المينيموم ويج بده يكون 1500.
0: حتى على فكرة بعض المستشفيات ما بيقبلوا العسكر.
5: ما كمان غلط. ليك سوري توني، وقتها كل ما بده واحد يعطس بالدول بالبلد منا نطلب الجيش ينزل على الأرض. كل ما يصير في مشكل منقول وين الجيش، وين الجيش، وين الجيش، ليه الجيش منا على الحدود، ليه الجيش ما نزل على المشكل، ليه الجيش منا هون. لا سوري، وقت الجيش بده يكون خدمتي لكل العالم.
0: نعم.
5: لا أقل شيء بده يأخذ حقه.
0: أنت بتشتغلي؟
5: أنا حالياً لا، عاطلة عن العمل.
0: عاطلة عن العمل؟
5: نعم.
0: وكيف مدبر أمورك؟ بس
5: لا الحمد لله. الحمد لله، جوزي شغله منيح، وأنا إذا وقتها بدي وقتها بننزلك بخلص شوية شغل فريلانسينج.
0: أوكي، بس إنه بتاخذي من جوزك لتصرفي على البيت.
5: أكيد.
0: أوكي، قد إيه المصروف عم بيكون؟
5: أحكي لك شو المصروف.
0: إيه.
5: هلا أنا الحمد لله بيتي ملك، بس غيري بيته ما إنه ملك.
0: طبعاً، أنت خبريني
5: يعني
0: عني.
5: يعني أجر. إيه. نبلش نقعد معي. عندك أجر بيت؟
0: خبريني عنك، ما بدي العالم كلها. انت
5: انا ايه؟ انا شخصيا شلي أجر لأنا ما عندي أجر.
0: ايه؟
5: بس عندي كهرباء الدولة.
0: قدي تقريبا
5: كهرباء موتور
0: قدي كله على بعضه
5: كهرباء. يعني عم نحكي انا بالشهر بصرف تقريبا بس مصروف بين اكل وشرب وانترنت
0: وفواتير
5: وبين عندك $3,000.
0: $3,000؟
5: نعم. وعندك مدرسة ولد.
0: نعم.
5: انا عندي ولد واحد.
0: الله يخلي لك اياه.
5: ميرسي. يعني انا بفهم العسكري اللي صار له 30 سنة بيخدم وما خلى معركة ما اشترك فيها من نهر البارد لدهر الوحش لا بعرف وين. لا ما لك حق تجي بالآخر تجي تكبه على جنب وتقوله ما له حق شيء.
0: يلا شكرا لك مدام. لمحة صغيرة هلأ وسريعة، فإذا العسكريين المتقاعدين يصعدون، انقطع شارع المصارف بالوسط التجاري ببيروت، قطع جزء إلى أوتوستراد البربارة باتجاه المدفون ثم أعيد فتحه، حاليا قطع السير على أوتوستراد كازينو لبنان بالاتجاهين كمان مرة من قبل المحتجين، فإذا أوتوستراد الكازينو يبدو أنه هلأ مقطوع. أوكي اتصال. ألو
6: ألو بونجور.
0: بونجور
6: داني من زحلة.
0: أهلا فيك داني.
6: أنا بس بدي علق على موضوع كذا بتريد
0: أنت.
6: أنا مش مع قطع الطرقات
0: نعم
6: أول شيء لأنه
0: هني عم بيعملوا ضغط على الناس ليوصلوا لمطالبهم.
6: أوكي عم يعملوا ضغط. طيب نحن ومطالبنا وين؟ إنه هني كل ما يجي ينزودة بيطلع بتطلع الفكي بكل الشعب اللبناني. كل ما يعطوهم زودة بيزيدوا تفئة على كل الشعب اللبناني. وهني معلش أنا بدي أتحدي لمسيو شاربيل إذا هو ما بيشتغل بشي شركة آمن أو شركة بلي أو شيء.
0: طب حقه بده يعيش.
6: ما في عسكري متقاعد إلا ما بيشتغل بشركة آمن.
0: يخي بده يعيش. طب خي إذا معاشه 200-300 دولار بوصلوه على البيت.
6: أوكي 200-300 دولار. عم يجي مساعدات.
0: أنت بس
6: لحقت. عم يجي مساعدات.
0: اسمعني شوي اسمعني شوي. كلها أوكي طبابي ببلاش بالمستشفى العسكري و أنت قد كم شغلة بتشتغل؟
6: أنا بشتغل شغلة واحدة ومش ملحق.
0: إيه. ليه ما بتشتغل شغلتين؟
6: ما بلحق.
0: ما بتلحق.
6: وقت مسكر كله.
0: ليش هو بده يلحق؟
6: نعم.
0: ليش العسكر اللي متقاعد إذا عم يشتغل شغلتين بده يلحق؟ ما كمان.
6: لأنه قاعد العسكر
0: متقاعد
6: قاعد. عم يقبض معاش متقاعد. وعم يقبض معاش تاني.
0: بس ظروف هالناس كلها. ظروف كل هالناس مثل بعضها. ظروف كل هالناس مثل بعضها يعني كلنا عم نشتغل 20 شغلة تنقدر نمشي.
6: صح 100%. بس انه مش يقعد مش يقعدوا مثلا نشاش على راسي بس انه مش يقعدوا يسكروا طرقات هذا مش حال انه في عالم بدها تشتغل يعني انا اذا ما اشتغل بطير خصم علي
0: عم تحكي كم يوميا
6: اياهم العسكري على شيء انه طيب. هلا عم يطلع لهم بونات بنزين عم يسكروا بونات بنزين عم يبيعوها.
0: طيب عندي سؤال لك
6: شرطه في عسكر
0: اسمع لك شوي
6: الفعليه عم يشتغل
0: اسمع لك شوي
6: يطولوا
0: بالعلاين قد ايه بيطلع معاشك الشهري؟
6: انا 800 دولار
0: 800 دولار كيف بتوزعوا؟
6: قاعد بزحلي في عندك مازوت وعندك بنزين وعندك موتير لا مش موتير نحن 24 عندك كهرباء وعندك مدارس هلا 800 دولار شو بدها تقديك؟
0: شو عم تعمل بالبيت؟ كيف عم تعمل؟
6: انه بوصل ل 20 شهر بتدين بالسوبر ماركت ومدري شو باخر الشهر برجع بسكرهم لحتى اتدين بعشرين مش معقول يعني
0: قديش برايك لازم يكون معاشك؟ ما عم بسمع بقطش الو يلا راح خطه عذرا بس ما تاخذنا لضيق الوقت خليني اسمع اسماعيل على الواتساب
7: صباحو سيد طوني
0: صباح النور
7: هلا بالتأكيد قضية العسكريين لو ما في عندهم وجع ما بعتقد انه هني بينزلوا بيعملوا كل اللي عم يعملوه من تسكير طرقات لاعتراض نعم. لرفع الصوت اكيد بنعترض على الآلية كلنا اساس المشكلة بعتقد هلا كتير ضيوف حكيوا بين مع وبين ضد بس اساس المشكلة نحن كتير اوقات عم نخفلها يعني حكى من شوي مستمع انه كانت التعويضات بلبنان تقريبا نص مليون دولار او اقل شوي او زائد شوي يعني هيدي الارقام كانت من قبل جنرالات بدول عظمى بتوصل لها فبلبنان كان نفس المعيار هلا المشكله كانت انه نعم. تركيب النظام كان غلط وهلا رجعنا لنفس المشكله يعني هلا لما نحن نحكي بانه قديش لازم يكون الحد الادنى للاجور 400 او 1400 لما نحن نحكي برام مثل 1400 يعني هيدي لدول العالم اول هلا الحد الادنى يعني مثل الصين نحن وين لبنان وين الصين حتى اقتصاديا
0: والصين شعبية ها؟
7: المشكلة هي مش بالرقم قديش لازم يكون هو الرقم لازم يكون متدني بالتأكيد بس لازم بنفس الوقت مستوى المعيشة يكون متدني الأسعار مش لازم تكون هيك يعني مش معقول نحن نكون أغلى بلد من أغلى البلدان بالعالم بكل السلع بكل المنتجات بكل الأجارات بعتقد هون أساس المشكلة نحن عنا يعني نحن في فترة تقريبا السوق زبط وضعه بال2020 من بعد الثورة كانت السلع نزلت أسعارها كان لازم وضع البلد حقيقيا هيك لازم يكون إذا منقارنه ببلدان تانية بنفس الحجم الاقتصادي يعني نحن ما بعرف ليش نحن الحد الأدنى عندنا لازم يكون 1400 دولار ونحن دولة غير منتجة بعتقد في سياسات حكومية خاطئة وما في رقابة وهذا اللي عم بيعدي لهذا الوضع كله.
0: أوكي شكرا لك إسماعيل. بعد التفجير ببلدة بني حيان في معلومات أولية بتتحدث عن دخول دبابات إسرائيلية إلى كل أنحاء بلدة بني حيان فإذا هذه عن أخبار جنوب بلدة بني حيان يبدو أنه دخل الجيش الإسرائيلي. في اتصال ألو ألو ألو ألو
8: ألو
0: تفضل
8: سمعت
0: يا معك أهليني هلا مين
8: معك؟ من مدخل شارع المصارف
0: أهلا وسهلا فيك مين
8: أنا
0: معك؟
8: أنا عندي شغل هناك
0: مين عم يحكي؟
8: يحيى. يحيى
0: معك. كيفك يا يحيى؟
8: تمام حبيب القلب. أنا عندي صيدلية ومفرع المصارف، فمي قطعين طريق ليمنعوا الوزراء يوصلوا على الجلسة.
0: صح.
8: هيون الوزراء عم يفتحوا لهم طريق عم يفوتوا، أنا ما فيني واصل على شغل.
0: آه في طريق جانبية.
8: إيه.
0: مين عم يفتحوا لهم إياها؟
8: واقف أنا قدام شارع المصارف عم يحكي. العساكر عم يفتحوا لهم إياها الدرك. بيفوتوا على السراي، نحن واقفين هم ما فينا نمر.
0: اها يعني بس
8: على الطريق علي مش على ساعته ما وصل، يعني ما عم يوصلوا للي بدهم اياه، عم يقطعوا الطريق علي وعليه، مش عم يقطعوا الطريق على اللي لازم يقطعوا الطريق عليه. واللي عم يفتح لهم طريق عسكري، هي يا ريت في واتساب ابعث لك
0: عسكري من في واتساب على ال 70959111.
8: هلا هوقف صور لك فيديو كيف عم يفتحوا لهم طريق ويفوت.
0: عم تحكي المتقاعدين هن عم يفتحوا الطرقات للوزراء؟
8: المتقاعدين لا،
0: عسكر الدولي.
8: طريق قبل ما توصل انت على شارع المصارف.
0: اه اوكي.
8: بنك عودي
0: في طريق مفرق جانبي يعني، ما هي
8: مظبوط عم يقدر يمر ما بعرف من هن اللي عم يمر، يعني سيارات مفايمة وثلاث ارقام ما بعرف شو، يعني اكيد وزراء او شيء بيشتغلوا عم يمرقوا هون عادي.
0: هلا انت
8: ما فيني اوصل، هين رايح اخذ ارجيلي هون.
0: يعني شغلك معرقه لليوم؟
8: معرقه. قالوا نحن انا عندي محل يعني ماني موظف عرفت.
0: نعم.
8: وما بخبرك المصاريف والاجارات هون
0: ما عندك. بعرف ولو عم تحكيني بالمنطقه. بعرف ما عندك راتب شهري، قد ايه مفروض يكون مدخولك من شغلك؟
8: هلا الواحد يعيش عيشي كريمه، هلا بلبنان بدك تحكي انت اقل شيء يعني اذا واحد عنده ولد واحد بدك 2000 دولار.
0: 2000؟
8: ايه بتعيش.
0: اها.
8: ما المدارس قصوتتها بالشارع تدفع 700-800 دولار، صح ولا لا؟
0: وطلعوا كمان الاقساط. ايه
8: ايه طلعوا الاقساط، اذا دفعت مدارس ومصاريف مدارس واكل وشرب بدك تعيش بس.
0: عم فيك تطلعون؟
8: يعني هلا اذا بدهم يضلوا يسكروا الطريق اكيد لا،
0: لانه انت شغلك بفتكر يومي.
8: يومي 100%.
0: ما هيك؟ اذا فتحت بتشتغل، ما فتحت ما
8: بتشتغل. ما عندي معاش والله اذا سكر. هلا الموظفين اللي جوا مش فرقاني معهم، ينبسطوا بيروحوا بيقعدوا ببيوتهم وبيقضوا. عنده مصلحه اكل هلا.
0: نعم.
8: ما بعرف. وبعدين عم بيطالبوا الدوله بزوده المعاش. ما في الدوله مع مصاري وما عطتكم، ما في مصاري خي. وقت سكروا لهم المعاشات وزادوا لهم معاشات التقاعد سرقوهم من البنوك.
0: نعم.
8: فعم يزيدوا لهم على حساب العالم. ما بعرف كيف شو بيحصل.
0: يعني شو الحل؟ انه لا الدوله قادره تحل ولا المواطنين قادرين يحلوا.
8: كان في حل ما اشتغلوا هلا، بس توقع الواقع. اللي عمله يدبر راسه، انا شو لي علاقه؟ صح ولا لا؟
0: نعم. شكرا لك. اهلا وسهلا فيك. بدنا نقول طول بالك. شو بدنا نقول لك؟ هلا افدنا من جنوب تفجير بطير حرفه وتفجير رابع لها اليوم حتى الساعه ببلده المنصوري. هذه اخر المعلومات اللي وردتنا. طبعا انتم فيكم تفيدونا اكثر عن حركه الطرقات، عن حركه المتقاعدين، العسكر المتقاعد عم يسكر الطرقات اذا انتم موجودين على الطرقات اللبنانيه. هلا كمان في اتصال. الو
9: الو بونجور.
0: بونجور.
9: كيفك استاذ توني؟
0: اهلين يا هلا.
9: معك فادي.
0: فادي كيفك؟
9: الحمد لله. استاذ توني مش وقتها تسكير الطرقات ابدا. نعم. مش وقتها، البلد ما بيحمل.
0: انت
9: يعني
0: وقتها
9: كل شيء غالي، كل المهن اكلتها كلها، وبعدين بدهم يسكروا طرقات. شو خص كازينو لبنان؟ شو خص المدفون؟ يفرجونا رجوليتهم يسكروا الطريق بعين التينه مثلا. ولا هونيك ما بيقدروا في ضدها، يعني مش معقول تطلع فشه الخلق بالعالم بمناطق مخصصة يا خي، المناطق المدنية بالغلا وبقلة المعيشات وبمدري
0: كل المناطق مضروبة، يعني كل البلد مضروب.
9: صح.
0: ما تنسى الغلا. الغلا
9: ما في قرار.
0: الغلا نتيجة التشنج والحروب عالمي صار، مش بس عندنا بلبنان. نحن لأنه ما عندنا سياسة مالية واضحة وما عندنا اقتصاد واضح وبلد أصلا بأزمة مالية.
9: يسكروا الطريق قدام بيت ياسين جابر بعين التينة، مش قدام الكازينو بالمدفون ومدري وين.
0: نعم.
9: هذا رأيي.
0: جا.
9: ومش وقتها أصلا.
0: مش وقتها. شكرا لك. بسمع روبير. روبير على الواتساب.
10: صباح الخير، يعطيكم العافية. روبير معك.
0: أهلا وسهلا.
10: مفتوح خط الأوتوستراد الكازينو، مفتوح. في ضغط شوي على خط بيروت. خط طرابلس ما في شيء، مفتوح.
0: اوكي خلينا نسمع ندى.
11: صباح النور استاذ توني. صباح النور للجميع.
0: نعم
11: استاذ توني، بالنسبه للعسكريين والضباط والسلك العسكري يعني الجيش بالتحديد، بفتره من الفترات كانوا هم حاكمين البلد وكانوا هن عم ياخذوا الشباب شوفوريه لنسوان وكان عندهم صناع او بنزين كله كان على حساب الشعب اللبناني. اوكي في تضحيات وفي كل هيدي القصص بس كمان عاشوا بفتره عز كثير كبير بالوقت اللي كان المواطن عايش عادي. هلا صاروا مثله مثل اي مواطن، كلنا تضررنا وكلنا راحوا اموالنا وكلنا معاشاتنا تبنت. وانا بي متقاعد ومعاشه ما بيكفي دواء هو والماما، فالضرر لحق شريحه كبيره من اللبنانيين والموضوع بده تصحيح لكل العالم مش بس للعسكريين. النقطه الثانيه، هلا عم شوف على الطرقات يعني منظر منه مستحب، يعني ما بيليق بالعسكري المتقاعد او عسكري خدم حامل خدم بالسلك حامل عصا وملتمين وجوههم وعم ينزلوا من الفانات تيقطعوا طرقات. هيدا منه مشهد ناس عم بتطالب بحقوقها، هيدا مشهد مستفز عم يقطعوا الطريق علينا نحن المواطنين يلي مثلنا مثلهم. شو هالاسلوب الغير حضاري والغير راقي بقطع الطرقات؟ ينزلوا على مجلس النواب لهنيك مش يقطعوا شرايين البلد، نحن كمان ناس بدنا نعيش.
0: شكرا لك ندى، وجهة نظر كمان. الو لبنان الحر. الو
12: الو
0: ايوه
12: كيفك؟ تمام
0: اهلين. هلا
12: معك إلي من كسروان.
0: اهلا بإلي.
12: بدي رد على التوموزيل اللي كانت عم تادي فويس هلا او على اثنين اللي قبلها اللي قال انه الدوله ما معها مصاري لتدفع معاشات. الدوله اللي معها مصاري تعطي النائب 5000 دولار، ما معها تعطي العسكري 600 دولار ليعيش حياه كريمه هو ولاده وعائلته. العسكري اللي بيقبض 350 دولار السريلانكيه بتقبض اكثر منه مع احترامي للعسكر.
0: هيدا السريلانكيه طبعا
12: ما معها مصاري لتعطي 5000 دولار لمجلس النواب اللي قاعد طول النهار بالشمسيه وبالاي سي على حسابي، اللي انا بدفع له ميزانيه ليفوت على الحمام بمجلس النواب بدري كم مليون دولار، اللي انا بدفع له بنزيناته اللي بياخذهم هو ومرته وهو العنصر الامني اللي معه اللي بيحمل له اغراض.
0: بس قال لك انه روحوا سكروا ابواب عين التينه، ليش عم تسكروا كسروان؟
12: 2019 اللي منغلوا 6 سنت على الواتساب نزلوا سكروا الطرقات كلها على العالم، علينا نحن وعلى حاله وعلى كل العالم.
0: ايه عم بقول لك انه
12: يقطع النايب.
0: ليش ما عم تسمعني؟ ليه ما عم تسمعني؟ بس عم بقول لك ما تضايقوا على الناس، عم بيقولوا لك ما تسكروا كسروان وغير مناطق، انزلوا سكروا عين التينه.
12: كسروان ما فيها غلط.
0: خليني كفي.
12: البنزين ب 30 دولار.
0: فيك تروق شوي؟
12: أكيد.
0: بس تناقشك يعني قال لك روحوا سكروا أمام بيت ياسين جابر عين التين اللي هي مبدئيا حاكم البلد بهالمعنى.
12: مش حديث هيدا، شو هالحديث عين التين حاكم البلد؟ انتوا عم تكبروا مثل واحد بيقول هيدا ديك نفشني صار طاووس. مش مزبوط هذا الحكي، الكل مسؤول عن الانهيار وكل مسؤول عن الغلط. بدنا نسكر طرقات، ايه الحق العسكري حقه يسكر طريق. انا اذا بي نزل خدم 30 سنه بالدوله تيجي بتعطيه 300 دولار اخر الشهر.
0: طب قديش لازم يكون قديش لازم يكون الراتب العام؟
12: لك الراتب العام للعسكري اقل شيء 1000 دولار ليقدر ايه لك لاعطيه. انا 30 سنه خدمني نمت ببيتي انا وعائلتي واولادي واهلي بامان، هو عم يشنش على الطريق.
0: بدي قد ايه لازم يكون؟ قد ايه لازم يكون؟
12: 1000 دولار
0: مش تحت ال 1000 دولار.
12: معيش تقاعد للعسكري مش تاخذ تحت ال 1000 دولار. لك
0: بس الحد الادنى قد ايه؟ بتعرف قد ايه الحد الادنى بلبنان؟
12: لك الحد الادنى شو الحد الادنى 675000.
0: لك شيء بضحك، شفت كيف؟ اي
12: شو الحد الادنى؟ بتموت تشهد على الطريق الحد الادنى.
0: ما الناس عم تشهد،
12: عم تشهد الناس. بس هن انزعجوا.
0: ما سمعنا قبل شوي حدا من اصدقائنا قال لك انه ب 20 شهر بطير معاشه.
12: ولك ب 10 شهر مش حتقدر معاش، هو زايد عليك وقال لك 20 شهر.
0: ايه
12: النايب عم يقبض 5000 دولار وطلعت نايبه حقيره مستفزه قالت له نحن من اول السنه عم نقبض 5000 دولار، انتوا وين؟ عم تستخشم الشعب. عم تقبض 5000 دولار هي قاعده ببيتها والاي سي داير على راسها. بتفوت اذا بتخزي بالكلمه اذا بتشخ انا بدفع لها ضريبه.
0: لا طول بال طول، نحن على الهواء. لحظه نحن على الهواء. شكرا لاتصالك، ميرسي لاتصالك عذرا، بس بدي انتقل لقسم الاخبار تنشوف حركه الطرقات مع جان. بفكر عنده حركه طرقات جديده وقطع طرقات.
13: خبر 9:15. يشهد العسكريون المتقاعدون لقطع مزيد من الطرقات على طول الأوتوستراد الساحلي وصولا إلى محيط السرايا الحكومية. فقد أقفل العسكريون المتقاعدون بالكامل أوتوستراد البترون كفر عبيدة بالاتجاهين عند محلة المدفون بالإطارات المشتعلة، وعمل الجيش على إعادة فتحه. كذلك أعيد قبل قليل فتح أوتوستراد جوني عند محلة الكازينو بعد قطعه من قبل العسكريين المتقاعدين. وفي بيروت قطع المحيط المحتجون شارع المصارف في الوسط التجاري. وكان العسكريون المتقاعدون قرروا تصعيد تحركاتهم اعتبارا من صباح اليوم عبر قطع الطرق المؤدية إلى وسط بيروت من مختلف الاتجاهات.

0: فإذن هيدي حتى ساعة أوضاع الطرقات بالمناطق بحسب ما أفدنا. إذا أنتوا كمان بمناطق تانية تحديدا بالبقاع بالجبل بالجنوب أو كمان حتى بالشمال وطرابلس، بنعرف أنه طرابلس كمان ممكن تشهد تحركات، إذا بتحبوا تخبرونا حكونا. خلينا نسمع واتساب مع توني.
1: تونس يسعد لي صباحك يا توني. معك تونس مير. توني في كتير ناس عم تطلع وتحكي
0: ايه؟
1: وعم تتجنى كتير على العسكر المتقاعد وعلى العسكر اللي بالخدمة. أنا بدي أحكيك عن حالي خيي. أنا عسكر متقاعد، أنا بقبض 260 دولار وعنا مساعدة 12 مليون هيدي باقي لآخر السنة.
0: نعم
1: منيح؟
0: نعم.
1: هيدا الشهر فاتوت المطير الكهرباء، بس أنا أخذ أنا وأهلي يعني 5 أمبير، وإذا بدك ببعتلك إياها على الواتس أب. بيجينا 224 دولار. طيب أنا زلمة عندي 4 أولاد، طيب أنا كيف عيش خيي إذا هيك هربت المطير هالقدي؟ لو إني وحدي أنا وجايتني هالفاتورة الكهرباء شو عملت بحالي كنت؟ طيب خيي أنا منصاب بالدولة، عندي تقريبا نص إعاقة بإجري، يعني ما فيني شو أوقف أكتر من ساعة على إجري. طيب شو بعمل؟ لأنه بس بتطلع العالم وبتحكي إنه العسكري والعسكري والعسكري والعسكري. طيب إنه هيدي عيش يعني إنه بدهم العسكري يموت ولا يسرق ولا يقتل؟ بدنا نعرف بس مهم إنه حكينا. يعطيك ألف عافية.
0: شكرا لك توني. مزبوط فاتورته بعت لي صورة عنا، بتوجه. طيب خلينا نرجع نحن وياكم نعمل هيك لمحة سريعة عن الوضع ككل. فإذن احتجاجا على الموازنة قرر العسكر المتقاعد تصعيد تحركهم عبر قطع طرق المؤدي لوسط بيروت، وسمعنا قبل شوي البعض منا من مختلف الاتجاهات، من بعد ما بلشوا مسا امبارح تحركهم الاحتجاجي بقطع عدد من طرقات العاصمة قبل الموعد المعلن للتصعيد الشامل صباح اليوم. لوح العسكر المتقاعد بإقفال المداخل المؤدي لوسط العاصمة ومنع انعقاد مجلس الوزراء اليوم حتى تحقيق مطالبهم المتعلقة بتصحيح الرواتب والأجور، وتردد عبر مواقع التواصل أنه هدف كل شخص رح ينزل للشارع من موظفي القطاع العام والمعلمين والعسكريين المتقاعدين للمطالبة بحقوق المعيشية. الهدف هو عرقلة إجراء جلسة مجلس وزراء. وسمعنا قبل شوي أنه في سيارات عم تفوت على السرايا من يعني ممر تاني، ما عرفنا إذا وزراء أو مش وزراء، ما بنعرف. هلأ على صعيد الغلاء المطالبات عم تكتر أنه يكون الحد الأدنى 1400-1500 دولار، رغم أنه أكيد هذا الرقم مش موجود بحسابات الدولة ولا الشركات، وأسعار المحروقات والغلاء واشتراك المولدات أكلت المعاش قبل ما يوصل للجيبة. وزير المال ياسين جابر هون هو أكد أنه مش رح تفرض ضرائب جديدة على المواطنين، وأنه زيادة حجم الموازنة بترجعنا أساساً لزيادة الرواتب بتقريباً 700-800 مليون دولار.
2: في ملاحظات، ما هي النقاش لأجل نظر في هذه الملاحظات، بس المهم بنهاية المطاف الاستقرار بالبلد. نحن اليوم عم نعيش أيام صعبة، في كتير مطالب، يعني كل واحد بيطلب له من هالعين قبل هالعين، بس خلينا نشوف كيف وضع البلد.
0: وزير العمل محمد حيدر حكي عن تحسين الرواتب.
3: وصلتنا نسخة عن المطالب اللي طلحينا، ونحن كحكومة من الأساس وعدناهم على أنه نحن واقفين معهم وبدنا نشوف كيف بدنا نحسن الوضع وكيف بدنا نرجع نحسن لهم رواتبهم وأصل الراتب.
0: فإذن عندنا سؤالين كثير مهمين بالحلقة مثل العادي. هل أنتم مع هالتحركات المطلبية وقطع الطرقات ببيروت وغير مناطق لتحقيق المطالب؟ والسؤال رقم 2، قد ايه عمليا لازم يكون الحد الأدنى للأجور؟ كيف بيكون تحسين أصل الراتب؟ وعلى شو عم بطير المصروف الشهري؟ عندنا مصروف شهري بطير، كل هالمعاش بطير. يلا كونا على 09-218-233، رسائلكم الصوتية على 709-59-111. ألو
4: ألو صباحه.
0: صباح النور.
4: كيف أطواني ماشي الحال؟
0: الحمد لله.
4: منير معك.
0: أهلا فيك منير.
4: حبيب قلبي حبيب قلبي. خيلك بخصوص أول شغلة، لازم يكون راتب.
0: هذا تاني شغلة.
4: تاني شغلة. خلا ببلش عطلهم الآخر. مش تحت 2000 دولار.
0: مش تحت 2000 بيكون مدخولك تتصرف.
4: أكيد بس انا بدي يكون معاشي 500 دولار ويطلع فاتوره موتور 250 دولار وعندي ما تاخذني دخاني وعندي انترنت وعندي بدي اعبي تليفوني وعندي كذا طلعت اليوم بلوشي. اوكي فيما يخص هالمظاهرات العموصية انا ضدها ضدها قطعيا ضدها.
0: ليه؟
4: لا لك لا اصلا العسكري مثلي مثله هو ان كان معرض حامل كفه على ايده وانا بمصلحتي حامل كفه على ايدي.
0: شو مصلحتك؟
4: كنا معرضين لهالامور.
0: شو هي مصلحتك؟
4: يعني انا مثلا معلم ورقه ما روقعش عن سؤالي انا معرض كمان.
0: نعم
4: انا صاحبي كهربجي بالدوله وقع صوت الكهرباء قطعت ايده كمان معرض. بس انا عم بقوله مش ضد المطالب انا بس ولكن كل مطالب لكل الشعب اللبناني مش لحدا معين. يعني مثلا هلا في شغله بتحب اقولها انا لبعض العسكر حتى ما عمم اللي قبض 200,000 دولار ايام 2005 وجيب فيهم ثروات عم اخذ له شقتين ثلاثه عايش من وراهم مش مثل هلا العسكري اللي عم يطلع له 300-400 دولار تعويض.
0: يعني رايح الصالح بعز الطالح ما هيك؟
4: والشغله الثانيه كانت ثلاث ارباع العسكري عم بيشتغل. هلا هذا الشاب اللي حكى معك هلا اسمه طوني عنده اعاقه الله يساعده يعني بتمنى له الشفاء. انا في ناس بتنظرها
0: قال لك فاتورته بال 200 دولار فاتوره الموتور 200 وشيء
4: مفروض هون الدولة تنظر لهيك ناس بس مش لواحد
0: يعني بدها تشوف كل كرب كل حالة بحالتها
4: بس ما بيصير هيك. كمان كل مرة بدي عملونا خضة هذيك المرة عملونا خضة شام الرمز عمل خضة وجماعته خرب خرب البلد غلوا التفقة غلوا التنكوية هل استفدنا بشي؟ ما استفدنا بشي. لو عم نستفيد بشي أنا أول واحد بنزل معهم.
0: يعني إذا دعيت للتظاهر هلأ مدعو كل الناس يشاركوا أنت ما بتنزل؟
4: اخي انا بنزل انا اذا معلميني بيسمحوا لي عبت النهار بنزل اول واحد بنزل.
0: حيرت ربي
4: لك بس ما فيني اترك شغلي انا كمان انزل كمان بلا ما في شيء بلا طعمه شيء بلا طعم ما عمل حقي نتيجه.
0: اوكي يعني هيك حركات وتحركات بالطرقات
4: بدها حركات كل العالم تنزل. نعم. اصل الطرقات اصل محلاتي اصل الدنيا كلها ساعتها انا بستغني عن شغلي بس ليه العالم كلها نازله على الطريق بستغني عن شغلي.
0: اوكي شكرا لك. في جوزيف كتب لي بدهم لازم يكون المعاش معني ما بقرا بس صديقي هذا جوزيف بيقول لازم يكون المعاش 3500 دولار اسم الله ما بعرف منين بيجيبون وبيقول كمان انه كل يوم كل يوم كل يوم بدك 100 دولار كل يوم بدنا 100 دولار فعلا عن جد حتى اذا تصرف المية دولار بتشم المية دولار رايحة من جايبتك بتطير لحالة هي بتتبخر هي بتتبخر منها لحالة عن جد. يلا ألو ألو ألو راح الخط ألو معلين كتير الراديو وطوا الراديو وطوا الراديو الو بعدكم معلين الراديو بس قول اسمك وطي الراديو بليز
5: الو
0: ايوه
5: صباح الخير
0: صباح النور
5: كيفك تسلم منيح
0: منيح الحمد لله
5: يعني بنحتار شو بنقول لهيك دوله معك ثاني بحتار شو بتقول لهيك دوله يلي مش بحاجه بالاصل لضرائب وقت اللي كانت الضرائب هلا كانت كل شيء على 2019 معاشات المتقاعدين قال لواحد أو العسكر 1200 هذا معدل طبيعي الدولة ضربت 70 ضعف كل الضرائب وعم تعطي 15-20 ضعف للعسكر هذا الفارق وين عم بيروح من عدل البنزين الدولة بشو كانت حاجة شو حاجة ضرائب فرق المصاري وين عم بيروح الوعود الوعود وين عم بيروح بدك قلك تكمانا عم بيروح عند حزب الله
0: هالقد
5: ايه عم يحسبوا كل شهيد حزب الله عم يعطوه 20,000 دولار 20,000 دولار وراتب شهيد برتبة جندي أول مدى عمره
0: نعم
5: يعمل عسكري بس يفوت على جيش في فكرة بيقولوا فيها إذا كان من دمية سابعا لأي حزب بيرسلوه يدخل الجيش فكيف دولة بتعتبر حالة أنه هيدي منظومة خارجة عن القانون وبنفس الوقت بتدعم عناصرها بالأموال في شيء غريب وهيدا الشيء معروف مجلس النيابة شرع له إياه عيام شنعان وعيام لحود عيام آخر
0: أوكي يعني برأيك في تناقض مثل ما أنت عم بتقول بين الموقف الرسمي والموقف العمل المالي
5: نعم في تناقض وين؟
0: بين الموقف الرسمي للدولة وبين الموقف الإجراء المالي
5: طبعا الدولة ما بتعرف هي متخبطة بحالة
0: طيب
6: والوعود بردون الوعود اللي عطوها بشباط للعسكر انه 1/7 2007 1

0: الو، ما بعرف اذا نزلي سكروا الطرقات. الو
1: الو،
0: ايوه اهلا مارك. اهلين.
1: الو،
0: ايوه تفضل.
1: ايه كمال، كمال
0: تفضل. كمال
1: حبيب القلب، في مشارك
0: طبعا
1: البرنامج كان عم بيقول انه ما في داعي لقطع الطرقات.
0: نعم.
1: اذا هو عم بيقبض 2000 دولار و 3000 دولار،
0: نعم،
1: متقاعد مش عم بيقبض 2000 دولار يا حبيبي. متقاعد، في متقاعدين انا بعرفهم، انه انا متقاعد بالجيش،
0: نعم،
1: قدمت 23 سنه لقبض 400 دولار هلا.
0: نعم
1: هلا صاروا 400 دولار.
0: صاروا 400.
1: ايه، فمعلش يعني سوري، مش كل واحد يتبجح ويعمل لي حلو فيلسوف.
0: انت نازل هلا على الاعتصام،
1: بدنا حقوقنا، ونحن كنا عم نحميكم بايام الحرب وبايام نهر البارد وبايام عرسال وبايام كنا عم نحمي الشعب اللبناني كله. لازم ينزل مع المتقاعد على الطريق يا حبيبنا.
0: انت هلا نازل؟
1: اكيد نازل.
0: تحركك شو ممكن يوصلك لشو؟
1: حنوصل وحنافد حقوقنا من عيونهم،
0: من عيونهم
1: للكبير وللصغير.
0: نعم،
1: لانه وقت اللي بتسكر اخر شيء.
0: بس انت
1: أنا
0: كمان
1: انا عندي اجار بايت وعندي مدارس ولادي. طيب
0: ما انت كمان عم بتسكر طرقات على ناس، ما ذنبه، هني كمان موجوعه.
1: لا بسكر، انا عم بسكر طرقات لاخد، عم بسكر طرقات على الوزراء وعلى النواب.
0: ايه ايه، وزراء ونواب يعني، مش كلهم قاطعين على
1: كله ينزل يشارك معي يشوف كيف بياخد حقوق
0: يعني. بس انه يعني كذا مرة، كذا مرة نزلوا العسكر. بس خليني بس اوضح لك وجهة نظر الطرف الاخر. بسمح لي؟
1: نعم.
0: يا ما سكرتوا طرقات ويا ما نزلتوا وما طلعنا بشيء. هلا كمان عم يعني عم تظل، عم تظلموا، ما خلصت، عم تظلموا ناس تانيين موجودين على الطرقات، رايحين على اشغالهم، معرقلين الدنيا.
1: نعم.
0: ما بيوسعوا كمان انه هذا التحرك رح يوصل لشيء.
1: انا بس عايز، وانا بس عندي اجارات، وانا بس عندي.
0: لا لا، ما عم بقول لك كل الناس، بس اني ناطرين. الو الو الو الو، رح خطو، بعدك معي؟ رح خطو. بسمع
2: لانس.
0: اهلا بلانس.
2: لانس شايا.
0: اهلا بلانس.
2: استاذ دوني، انه اللي عم بسكروا اليوم الطرقات، انا مثلا بشتغل بشركه ادوات طبيه وعندي اغراض بدي اوصلها على المستشفيات كمان العمليات.
0: هيدا ردا،
2: كيف بقدر اوصلها؟ واقف ببيروت انا، كيف معقول اقدر اوصلها؟ انه هني بدهم يسكروا، يروحوا يسكروا على المسؤولين على القليله. وقت اللي كانوا يقبضوا ويستفيدوا من كل شيء، كنا نحن نقبض 200,000 بالشهر. ما لا في شيء منطقي، الا اذا حدا محركهم هالمره وسياسيا تيخففوا الضغط عن حدا معين بالبلد ويحط الضغط على الحكومه وعلى رئيس الجمهوريه، غير حديث.
0: اها، يعني انت بتشوف انه في في وراها حركة سياسية، ما هيك؟ أو حدا عم يشتغل بالسياسي. ألو؟
3: أهو.
0: ألو، أيوة
3: معك أبو علي.
0: أهلا أبو علي،
3: كيفك؟ منيح؟
0: منيح.
3: في شيء ما حدا عم بيضوع له، خي الحكومات السابقة كانت ثلث الموازنة يروح لخدمة الدين العام، يعني كانت الموازنة 18 مليار، كان في 6 مليار يروحوا للمصارف لخدمة الدين العام، فوائد يعني. هيدي هلأ مش موجودة، هذا الفرق 6 مليار وين راح؟ الضرائب رجعت مثل ما كانت وكل شيء رجع مثل ما كان. هودي 6 مليار وين عم بيروح؟ وين الفارق؟ في شاب دق من شوي كمان قال لك انه شو هذا حزب الله بيقبضه.
0: هلا انت هيدي اللي استفزتك؟
3: ايه بتحديه. هلا هيدي في حدا من حزب الله بياخذ قرش؟
0: لا هلا هيدي اللي استفزتك؟
3: مشرعينا بالقانون بس ولا حدا من حزب الله ومش هذا حزب
0: بس
3: الله.
0: بس هلا بكل قرش. اللي صار هيدي اللي استفزتك؟
3: ما قلنا لك على 6 مليار، ما عجبتك 6 مليار؟
0: عجبتني 6 مليار، بس انت نازل اليوم ولا مش نازل؟ هذه كل الخبريه عم تلفن لتقلي عن هذا الموضوع، بعرفك.
3: هو حد بيطلع بيقول كذبه، لازم توضح له اياها. بس كذبه؟ عم بكذب هيدا.
0: كذبه؟ هلا موجوده بالقانون. ما اقروها؟
3: قلت لك بالقانون موجوده بس ما نفذوها.
0: بس اقروها، ما قال لك يعني، قال لك اقروا
3: يعني ما اقروا الشيخوخه.
0: طب شيخوخه حبيبي، حبيبي هيدا مش نقطتنا هلا. الناس هلا على الطرقات وانت هلا طالع لتدافع عن الحزب، وهلا لحظه لحظه، وهلا هالحزب اللي قتلتني فيه سلم علي الطاهر للاسرائيلي وباعتراف.
3: سلم مين؟ قال لك سلم؟
0: وباعتراف جريده الاخبار اليوم.
3: ما سلم
0: طيب خليك بكوكب تاني. شكرا لاتصالك علي، اهلا وسهلا فيك ابو علي. شرفك شي مرة كون واحد زاهر.
2: طوني بونجور لكل المستمعين، بس حبيت أوضح شغلة، أنا عسكري متقاعد خدمت 33 سنة بقوى الأمن، اسمي زاهر. كان معاشي 2100 صار معاشي 300-350، ظهرت بتعويض 2000 دولار، ظهرت بالأزمة. أنا غيري ظهر بس ما أنا كمان دفعت حق 33 سنة ليل نهار ونهاري ليل. أنا بجسمي في رصاص أكثر ما في عظم ودم. أنا خادم بأخطر محلات عاملين أكبر مداهمات، كليته راح على الفاضي لروح أشحد من حدا لكمل شهري ما قادر. عم يشتغل شغلة تانية أوكي، عم بيطلع لي كمان 400-500 دولار. هلا إذا جمعتهم كلهم سوا ما بيكفوك الشهر. طب أنا هلا عمري 58 سنة، كم سنة بعد فيني أشتغل؟ ليش غيري بده يعيش ونحن في عسكر بدنا نضل ننزل ويقولوا إنه أنتوا خربين؟ لا نحن ما خربين البلد، زعمائك الخربين البلد. نحن عسكري نفس ثم اعترض، نحن شو ما بيعطونا لازم نسقط بس لما بدنا نطالب بمعيشتنا ومعيشة أولادنا بنكون نحن بابا نسوى. لا نحن بنسوى، نحن خدمنا الوطن أكثر من كل العالم. نحن الدم اللي روحناه على هذا الوطن دعانه، بس نحن كنا عم نعمل واجبنا. على كل حال أقل شيء لازم الواحد يكون إذا بده يعيش عيشة هنية كرمال سؤالك الثاني، لازم يكون معاشه 1500 دولار.
0: 1500
2: هيدا إذا بس بده يأكل ويتغدى ويتعشى ويدفع الفواتير تاعه أول الشهر، يمكن ما يقدوا لآخر الشهر. بس غيرك بحط له 1500 دولار حق سهرة، حق عشاء بشي مطعم فاخر من هول السيارات السود اللي بيوقفوا قدامه، ويسعد لي صباح.
0: شكرا لك حبيب القلب زاهر. لنذكر أنه الاعتصام رح يبدأ الساعة 10 صباحا، الاعتصام والتجمع بساحة رياض الصلح ببيروت. هيدي آخر المعلومات. وفدنا كمان بأنه العسكري المتقاعدين يعقدون في هذه الأثناء اجتماعا مع نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزراء الداخلية والدفاع والمالية. هل الاجتماع مستمر بين العسكر المتقاعد وفد منهم ومع نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزراء الداخلية والدفاع والمالية. اتصال. ألو
4: ألو
0: ألو
4: ألو
0: خطك مش واضح.
4: ألو ألو
0: تفضل تفضل.
4: جوزيف
0: عم تحكيني، بعرف على السبيكر لأنه في إجراءات كمان.
4: ما في سبيكر
0: بس صوتك عاطل.
4: ها ما بقول لك في صدى. المهم
0: لا المهم إيه. نطلع صوتك مش كم. ايه
4: طالع هلا طالع
0: ايه يلا احسن
4: اوكي. كنت عم بحضر الصبح على التلفزيون كان عم يحكي جورج نادير العميد ما بعرف شو هو بنسي انه هو زعرانيته على الترقيب 17-20 هو وغيره هي اللي وصلت البلد لهون، وقبلها ديون رفيق الحريري اللي ركبها على البلد مؤسس استلم الحكم بال 93 وغيرها مانعين شركة الكهرباء والدولة يجيب كهرباء أستاذ نبيه بري وغيرها وغيرها وغيرها وغيرها وعسى عليكي وفوقهم كمان ما تنسى الإذاعات والتلفزيونات والإعلام كيف صور ثورة 17 العهر ب 24 ساعة تلفزيونات والراديوات. عم يدفع تمنها الشعب اللبناني كله.
0: أيه.
4: وحتى هؤلاء العسكر اللي نازلين اليوم هم كانوا وثق بهديك الثورة
0: مصخ
4: كثير يناطنطوا ويتزعرنوا ببيروت ويقطعوا طرقات. انت كلمة حق انت قطعوا كثير طرقات. لوين وصلنا؟
0: لوين وصلنا؟ هلا هلا البلد مضروب
4: مضروب من وراء هيدي الثورة اللي دفع حقها كانت السعودية وامريكا وايران والخليج كله
0: كله
4: والاحزاب عندنا هون زعران الاحزاب والميليشيات بدل نتاهم كمان. شو صار بالبلد؟ شو كان في البلد؟ كان المعاشات 1500 و2000 دولار على 1005 كيف تدنيت؟ مش كرمال هيك؟ مين اللي حمالها رياض سلامة؟ مش البطرك وجماعة 14 و8 أدار واتفاق الطايف؟
0: طيب
4: وجهوا سهمهم بس دوت شخص واحد هو الرئيس ميشيل عون
0: يعني بس انكيات يعني الله يساعدنا كمان على عهد الرئيس
4: عيش عنكيات عهده ما انتوا اللي عملتوا له عهده انتوا كإذاعات وتلفزيونات وثورة عهر
0: لحظة ودعران. بس نحن
4: بدنا كمان اليوم بدنا نبارك له للسيد خليل عون صار رئيس فريق الحكمة. قبل ما كانت الرئيس ما يكون رئيس جمهورية ما كان
0: يلا
4: ما
0: شك... كان
4: مبين
0: يعني كتر خير الله مرق بهالعهد بهالدولة كلها عهد الرئيس عون لنشوف بين عهد جوزيف عون
4: أكيد مش غير عون
1: أكيد ما عم بقول لك كان سمير جعجع وبيت جميل
0: عم بقول لك كتر
1: ونبيه بري
0: شرفك هلا اسمع شوي
1: كان شرف
0: لك طول
1: عزت نفس مشان
0: طول بقى خد نفس يلا خلينا نضحك شوي
1: دعانوا إيه؟ فيكم دعانوا فيكم هالشعب
5: تاتا
1: فقد العقل ايه عم قول المسرح ايه تمطر yeah. انت عم تتشكى من معيشك عم بيعطيك سمير جعجع معيش صار اكثر او الاذاعه
0: طيب ليش عم تسمعنا
1: عم بسمعكم لا شوف كذبتوا
0: لا لا عم تسمعنا أنا. عم تسمعنا لانه نحن بتعرفنا منبر صريح للكل ولا عند حدا غيرنا ما طلعت تبجحت بهالكلام الحمد لله اللي شفنا الفرق بين عهد جوزيف عون وعهد ميشيل عون مزبوط شفنا الانهيار وشفنا مين جدد له لرياض سلامي على فكرة وشفنا انفجار المرفأ وشفنا بثلاث أربعة أيام يعني رح نعرف التحقيقات كم سنة صار لنا دخلك ميرسي ميرسي يا حبيب قلبي عن جد بتضوي لي عيش يا أوقات الواحد بيجرب مش يتنسيها أو ينسيها يحطها شوي بالذاكرة لحتى نفكر لبكرة
6: صباح الخير أستاذ طاني الناس اللي عم ينزلوا المتقاعدين يروح ينزل يفوتوا على النيابة يفوتوا لجوا بتلاقيهم برا وعم بسكروا على العالم واخدين كل حقوقهم وزيادة آخر شي بقولوا لك بدنا بعد فوق راتبنا راتب والدولة بتعطيه من هون بتزيد بندفع نحن من جيبتنا إن كان بالبنزين وإن كان بالكهرباء وكان كل الضرائب عشان يعطونا حقوقهم
0: نعم
6: كترت يعني تخنت
0: أوكي شكرا لك فيني أخذ بعد اتصال ولا صعبي ألو
7: صباح النور في الصواني كيفك
0: بالكاد عم بسمع
7: ألو
0: أيوة أهلا
7: صباح النور في الصواني كيفك
0: صباح النور هلا
7: إن شاء الله يمضى النهار تماما
0: ها
7: ان شاء الله يمضى النهار على
0: سلامة عم تحكيني على السبيكر؟
7: لا عادي هلا
0: هلا احسن ايه بس رح تاكل ظبط مين معي؟
7: طن برك ربطة بهدلة
0: مع مين عم بيحكي؟
7: ريمون سارة
0: هلا
7: ربطة بهدلة معه انه عمته بحزب الله بياخذ 2000 دولار وعمته بجيش لبنان 300 دولار بالعسكري يلي قلب عسكر بيجي على جنوب حتى
0: طب هلا انت هلا فوتني لاصل الموضوع انت مع تسكير الطرقات ومع هالمطالب
7: اكيد ما تسحقوا طرقات ويعطوا زوديه للعسكريه المدني كمان بيطلعوا زوده
0: اي المدني
7: بيطلعوا كمان زودوا له
0: يلا
7: لانه نقص الجمعيات 10,000 دولار 5,000 دولار
0: اوكي
7: كيف بدنا نعيش كان نحن او مدني
0: شكرا لك بس لعم عجل هلا الاتصالات بعد معي شي دقيقة ونص بسمع أنا
8: بونجور أنا بس حابة أعطي رأيي بخصوص التحركات تبع العسكر اليوم
0: نعم
8: العسكر معهم حق 100% وأنا مني بالعسكر ولا شيء وبأي تحركاتهم 100% وماشي الحال إذا تأخرنا اليوم شوي على أشغالنا خلينا نحط حالنا محلهم وكل بالقطاع الخاص يحط حاله محله لما عم تقبض 300-400 دولار ولادك بدهم يفوتوا على المدارس ولادك بدهم ياكلوا ولادك عندهم قرطاسية 1000 شغلة بس انت تكون محله انت عجعت فلسفة عليهم أقل حدا بالقطاع الخاص هلأ عم بيقبض 800-1000 دولار يا خي وأنجا عم بيكفوا تعال حط حالك محل العسكري عم يقبض 300-400 دولار وتعال فلسفة عليه أو حط حالك محل العسكري أو الضابط اللي خدم 30 سنة وطلع بتعويض 3,000-4,000 دولار ما بيعملوا شيء ماشي الحال يعني اليوم تأخرنا شوي على أشغالنا مش هالمشكل دايما بتصير العجقة ووقت الثورة مبين ما حدا كان عم يحكي إنه كلنا كنا عم ننزل ونسكر الطرقات وعادة كانت لأنه شو مطالب محققة كمان اليوم مطالب محققة ماشي الحال بقى نتحملهم هودي منا وفينا وما في بيت ما فيه عسكري وما في بيت ما في عسكري راح بوقتها على الحدود ودافع ويمكن انصاب
0: شكرا لك صحة على البحة فينا ناخد بعد يمكن اتصال واحد ألو ألو ألو ألو ألو فيني أخد آخر فويس من رامي يلا
9: صباح الخير
0: صباح
9: بس بدي صباح الخير وإن شاء الله يكون نهارك حلو
0: حبيب
9: وعلى الجميع أنا عسكري بس بالخدمة الفعلية معاشي 600 دولار عم بروح على الخدمة عم بصرف بس أكل وشرب على خدمتي 3 أيام 20 دولار وعندي أجار بيت وعندي انترنت وعندي موتير وعندي يعني مين هذا اللي بيطلع هودي الموظف اللي بيقول لا حبيبي الموظف هذا اللي عم بيقعد بورا مكتب يعني بيقعد ورا شو بيقولوا بالسيارات بالشركة كل النهار بدور لإشي. نحن على الطرقات عم نحمي العالم، عم نحمي الشعب، عم نحمي المؤسسات، عم نحمي عم نتعرض لكل شيء من يعني مش معقول، مش معقول. هذا الشعب اللبناني بصير يحكي، هو الشعب اللبناني لو بيحب العسكر وبيعرف وبيحترم العسكر ما بيحكي هيك على العسكر، يعيب الشوم بس.
0: اوكي، والجزء الثاني من رسالته
9: الثاني هذا اللي عم بيطلع متخلفف، عم بيقول البترك التاش راسه البترك، وهذا العهر هو اللي بعايته وسليلته بالبيت هن العهر، مش يحكي هيك. هذا بلا اخلاق.
0: طيب رح وقف الرساله هون لحتى ما تنزل تحت الزنار. شكرا لكل شخص شارك معنا بهالحلقه، تعددت الاراء ودائما المنبر الحر هو لبنان الحر. مرسي لمارك البيطار ولحلوه لبنان سيدي مخلوف. بكره بنلتقي من جديد 8:15 صباحا، ضلوا بالف خير.

أخيرا أحمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم ببيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء. البطاقات متوفرة عبر احجز.com أو بجميع

يعقد اجتماع في هذه الأثناء بين نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري ووزراء الداخلية والدفاع والمالية ووفد من العسكريين المتقاعدين الذين كانوا قد أقفلوا الأوتوستراد الباترونك فرع عبيدة بالكامل بالإطارات المشتعلة عند محلة المدفون، وعمل الجيش لاحقا على إعادة فتحه، كما أعيد فتح أوتوستراد جوني عند محلة الكازينو، وفي بيروت قطع المحتجون شارع المصارف. استهدف الطيران الحربي صباحا أطراف النبطية الفوق دوحة كفر رمان، كفر تبنيت وأطراف بلدة قبريخة، ونفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة تفجيرات في بلدات المنصور بني حيان، طير حرفة ومركبة، وألقى جالونات متفجرة فوق بلدة المنصور. عرض رئيس الجمهورية العم جوزيف عون مع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار الوضع الأمني في البلاد وتطورات الجنوب، وتطرق البحث إلى حاجات قوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية في ضوء التحضيرات للمؤتمر المقرر عقده في باريس خلال الشهر الحالي. كما تناول البحث أيضا تحرك ومطالب موظفي القطاع العام لاسيما العسكريين المتقاعدين، فضلا عن سير التدابير التي تقوم بها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي فيما يتعلق بإجراءات السلامة المرورية. أكدت لجنة التنسيق اللبنانية الأمريكية أن الشراكة اللبنانية الأمريكية تشكل رافعة أساسية لاستعادة السيادة والاستقرار وبناء السلام، وقالت أن وحدة القرار الدستوري ووحدة السياسة الخارجية شرطان لنجاح المسار السيادي والتفاوضي، وأن جهود رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة تشكل مرتكزا لاستعادة الدولة وقرارها السيادي. ولفتت إلى أن دعم الجيش وقوى الأمن الداخلي وسائر المؤسسات الأمنية الشرعية يقترن بتمكينها من تنفيذ قرارات الدولة كاملة، ذلك أن استعادة السيادة لا تنفصل عن إعادة بناء الدولة على قاعدة الإصلاح والحوكمة. تمكنت مديرية البقاع الإقليمية قسم الاستعلام والتحقيق في أمن الدولة من توقيف لبناني وسوريين لتشكيلهم عصابة سرقة أقدمت على تنفيذ عمليات سرقة عدة في مختلف المناطق اللبنانية. قال مسؤول إسرائيلي ومصدر مطلع إن إسرائيل أبلغت القنصلية البريطانية في القدس الشرقية بوجوب إغلاقها. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أنه يتعين على بريطانيا إغلاق قنصليتها المعتمدة لدى السلطة الفلسطينية ردا على فرض بريطانيا عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. قالت السلطات الأوكرانية أن هجوما روسيا بطائرات مسيرة استهدف معبرا حدوديا بين أوكرانيا ومولدوف عند منطقة أوديسا الواقعة جنوب البلاد، ما أسفر عن مقتل شخصين. وقبل الختام نشير كما أفاد مندوبنا جورج كرم في هذه الأثناء بأنه كما ذكرنا فتح مسلك أوتوستراد كازينو لبنان، لكن المنطقة أو المحلة تشهد زحمة سير خانقة. ختام الموجز، إلى اللقاء.

نريد دولة تحزم وتجزم وتحسم وتحكم، ونرفض دويلة تستجلب الويلات وتتورط وتورط لبنان في حروب الآخرين وتدافع عن إيران على حساب لبنان واللبنانيين. وبين الدولة والدويلة نرفض حتما وقطعا استمرار الدولة العميقة.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: غير صالحين للإنجاب، هيدا الشعار حملوه بالولايات المتحدة سنة 1927. وإذا بدنا نحكي عن أسماء منقول كاري بوك. مين؟ اسمها لهالفتاة ارتبط كتير بهالقضية يلي عرفت بالعربي بقضية التعقيم القسري. شو يعني؟ يعني بيخلوا الأشخاص غير صالحين للإنجاب لأنه بنظرهم ما بدهم من نسلهم وما بدهم أجيال بعد من الحمقى. تخيلوا هيدي البنت الفقيرة من فيرجينيا حطوها بمصح عقلي وقرروا أنه يخلوها تبطل تنجب، يعني أكيد عملوا لها عمليات بهالإطار. ويقال أنه برروا سياسات تحسين النسل بالولايات المتحدة مع العبارة الشهيرة يلي قلناها بالأول أنه غير صالحين للإنجاب، مع أنه هالكاري تبين بعدين أنه منا أبداً بتعاني من إعاقة ذهنية ولا من أي خلل نفسي، إنما من الفئات الضعيفة يلي استضعفها الطب والقانون بهديك الإيام.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: تذكير بأسعار المحروقات، بنزين 95 أوكتان مليونين و 630 ألف ليرة، بنزين 98 أوكتان مليونين و 648 ألف، مازوت مليونين و 487 ألف ليرة، والغاز مليون و 190 ألف ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

حتكون بالخير. يعني بعرف نحن بشهر أيلول وقربة المدارس وتعتير وشحار، بس ما بدنا بدنا نحكي بشي تاني، نقع غير شي تاني. بتعرفوا إذا ما نقينا هيك بنحس في شي ناقصنا. اليوم قدام معنا بالشهر 9 أيلول، عيد مريم ب 21 وعاملة انهيار انه المدرسة ب 22. بجرب يجيبها ب 21 تعيد هون على الهوا.

بتعرفوا كل مرة هيك بنطرح موضوع وبيلفتني انه عطول بيبعتولي هيك الشباب والصبايا العائلة تبع لبنان الحر اللي دايما نحن بنتفاعل مع بعض سوا، بيقولوا لي شو بعد عندك مواضيع تحكي فيها؟ اليوم في موضوع جديد.

بتذكروا مرة حكينا عن السيادة بالمطلق، ومرة حكينا عن هيك السيادة بموضوع الاقتصاد. اليوم عندي هيك فكرة عن السيادة الرقمية، بعمرك سمعت فيها؟ أكيد ما قصدي سيادة الدولة ولا السيادة اللي حكينا عنها قبل بمرة ولا كل شيء بنسمعه دايما، قصدي سيادتك أنت، سيادتك أنت على حياتك وحياتك الرقمية. هلأ ببلش بموضوع السيادة بس تأوصل لشي تاني، خليكم معي على السمع. قديش من الأشياء اللي بتستعملها كل يوم بتملكها فعلا؟ خصوصي شبابنا وصبايا، يعني هيك مش بعمرنا نحن ختيارنا، حتى الموسيقى اللي بيسمعوها كل يوم بدهم اشتراك ليفوتوا يسمعوها. نحن بعمرنا إذا نحضر أفلام ومسلسلات بدنا ندفع اشتراك. صورنا وملفاتنا بدهم يحطوا لنا اياها على الكلاود او بشي مطرح يحفظوا لنا اياها على تليفوننا، بدنا ندفع عليها كل شهر. يكبروا لك المساحه لانه في شي تليفون معليه 7000 8000 10000 صوره وفيديو. انت قررت تصير تعمل هيك اديتينج على تليفونك لانه اليوم عصر التصوير بالتليفون والاديتينج يعني المونتاج بالتليفون، بدك تعمل اشتراك. قررت تطور طريقة استعمالك للاي اي او الذكاء الاصطناعي، بدك اشتراك. حتى بعض التطبيقات اللي من زمان كنا نشتريها مرة وخلاص، او حتى الجيم اللي بنلعبهم كنا نشتريهم وخلاص، هلأ صاروا خدمة شهرية. وهون بتبلش برأيي الفكرة الغريبة شوي. بطلنا عايشين بعصر التملك وفتنا بعصر الاستئجار. اف، كل عمرنا مننبش حتى نتملك حتى نحس بالاستقرار. اليوم كل شي عم نستأجره، مش عم بحكي بس عن أجار البيت، عم بحكي عن استئجارنا للوصول إلى الشيء. تشتري الشغلة وتصير ملكك وانت حر، بتحطها على الرف، بتستعملها ما بتستعملها، بتشتري اللعبة بتلعب فيها ما بتلعب فيها، انت حر. هيك بتعمل من زمان. اليوم ما عم تشتري ثلاث ارباع الاشياء، عم تشتري حق استخدامها، وساعة اللي بتوقف تدفع ما بقعد يحق لك تستخدمها حتى لو شي خاصه فيك انت. صحيح الفرق كتير صغير بالكلمات بس هو كتير كبير بالاقتصاد. بدي أرجع شوي لورا، هيك مش كتير من زمان، من كم سنة لورا، ما هيك؟ النموذج التقليدي كان كتير بسيط، بتشتغل، بتجمع مصاري، بتشتري، بتشتري بيت، بتشتري سيارة، بتشتري كتب، بتشتري ألبوم موسيقى، بتشتري برنامج على الكمبيوتر تبعولك، ولما بتدفع حقه خلص، الشي صار لك، الشي صار ملكك. هلأ معقول يكون سعره غالي، ايه، بس انت قررت انه انت عم تبني ملكية. اليوم النموذج كله عم يتغير يا جماعة وما عم ننتبه نحنا. بدل ما تدفع مرة واحدة، لا، بدك تدفع كل شهر، وبدل ما تملك بدك تشترك، وبدل ما يكون عندك الشيء لقلك انت بيصير في عندك اكسس عليه، يعني قدرة الوصول على الشغلة، شيك او حق الاستخدام كنت عم قولها قبل شوي. هيدا صار اسمه اقتصاد الاشتراك. شو الفكرة الاساسية باقتصاد الاشتراك؟ انه الشركة ما بقى تبيعك المنتج وبس، صارت تبيعك انك تقدر توصل لهالمنتج او لهالخدمة بشكل مستمر، وبس توقف تدفع يا معتر لو بعز دين شغلك راحت عليك، تعطل كل شيء.

0: يا صديقي يا زياد، القصة انه انت معك خبر من اول مرة توصلنا انه انا حدا عن جد كتير عنده عجقة شخل وزحمة، يعني ما بدك تزعل، ما هيك؟ يعني فرطت من عندكم مش من عندي مرت الماضي، اش بعمل؟ شو خصني انا؟ على كل حال إلياس كمان عم بيقول إنه بس عنده السيارة اللي بروح فيها على الشغل، على القليلة سوري البسكليت، على القليلة عندك البسكليت اللي لك أنت. هلأ في كتير بلدان بالعالم لو نحن وصلنا لهذا التطور حتى السكوتر بتستأجرها وبتروح فيها مطرح ما بدك، بتحط مصاري وبتروح على شغلك وبترجع بوحدة تانية على البيت، يعني حتى هيدي الشغلة عم يعملوا لك فيها اشتراك. هلأ في شيء حلو بالموضوع، يعني منه كله الموضوع عاطل. أكيد إذا حدا عنده تعليق على هيدا الموضوع على 09-218-233 للاتصال على 70-959-111، نحن عم نتناقش وعم نحكي على الهواء، رأيكم دايما بهمني، كيف تنظروا لهيدي الأشياء؟ إذا أنتم مع هيدا الاشتراك ولا لا، برأيكم أحسن نكون نحن عم نتملك الشغلة مثل ما كنا نعمل بالأول، رأيكم أكيد بهمني. الحلو بالموضوع أنه منك مضطر بقى تدفع مبلغ كتير كبير من الأول، يعني إذا في برنامج احترافي كان سعره آلاف الدولارات لحتى تقدر تاخده وتتملكه وتشتغل فيه وتأسس شركتك، اليوم ممكن تستخدمه أنت باشتراك بسعر أقل. وحتى إذا أنت بدك تشوف مسلسل واحد ما بقى ضروري تشتري كل المسلسلات اللي بدك تشوفها، إذا بدك موسيقى واحدة مش مضطر تشتري كل الألبوم حتى تشوف هيدي الغنية أو تسمعها، يعني إذا بدك مساحة لتخزن ما بقى عايز تشتري سيرفر طويل عريض وتحطه يا بشركتك يا مدري وين، ببساطة الاشتراك خفض كلفة الدخول، صار فيك تستخدم إشياء كانت قبل حكر على الناس اللي عندها قدرة مالية أكبر، وهيدا خليني أقول جانب ديمقراطي بالموضوع. في ميزة تانية ضروري هيك نحكي فيها انه في قصة المرونة بالموضوع، يعني ممكن قبل 10 سنين كنت تكون بحاجة لشيء وبعد فترة يبطل على مثل ما بقولوا متابع التطور تبطل بحاجة لقاله، لشو بدك تكون شاريه وحاطه عندك بالبيت، اشترك استخدمه وبعدين الغيه اذا بطلت عايزه. عجب لانه نحن بعالم عم تتغير في حياتنا بسرعة، حتى وظيفتك معقول تتغير، بلدك بلحظة ممكن يتغير، اهتماماتك ممكن تتغير، يعني فكرة انك ما ترتبط بأصل واحد او بفكرة واحدة معقول تكون مريحة جدا، منا كتير عاطلة القصة. بس هون بدي وقف شوي لانه الشيء اللي ببين بالبداية حرية مع الوقت ممكن يتحول لشيء تاني، بتعرف شو هو؟ بيقولوا بس تاخد دواء معين بيعمل لك ديبندانس أو بيعمل لك إدمان أو بيعمل لك شي شغلة اعتماد، بتصير معتمد على هيدا الدواء منك قادر بقى توقفه. هيدي الحالة نفس الشي، بتبلش انه أنا حر بعدين بيصير في عندك حالة الاعتماد اللي انت عايشها. بهيدي الفكرة بنقول للضفة التانية من القصة تبع اليوم، تخيل انه عندك 10 اشتراكات، عندك اشتراك للموسيقى، اشتراك للافلام، اشتراك لتخزن صورك وايميلاتك، اشتراك للاي اي، اشتراك للشغل، اشتراك لتعمل ديزاين، اشتراك للسبور، واشتراك للاخبار. كل واحد بيقول لك انه اي سافا شو 5 دولار ما هني شيء، 4.99 دولار، 3.70 دولار، 9.99 دولار، شو يعني شو هني 5 دولار 10 دولار؟ بس لما تجمعهم كلهم تكتشف انك عم تدفع مبلغ شهري ثابت من دون ما تكون عم تملك تقريبا اي شيء مقابل هيدا المبلغ. وهون بيطلع السؤال، هل فعلا الاشتراك ارخص ولا نحن قصمنا السعر الكبير لدفعات صغيرة حتى ما نحس فيه؟ خليني اسمع رسالة سليمان قبل ما اروح على فكرة هيك اعمق شوي بالموضوع.
1: صباح الخير مدام إلديكو.
0: صباح النور
1: سليمان معي. والله يا مدام إلديكو المجتمع كله، أنا برأيي المجتمع كله صار مصلحة. ما عاد في شيء بتقدري، حتى البونجور صارت، حتى أنا أقلك بونجور هلأ ويسعد صباحك وأنت مهضومة وصباح لبنان الحر وصباح الحرية، بدي أدفع مصاري. فهذه الشغلة الاشتراكات، هاي شغلة اشتراكات شغلة كتير سيئة، هلا عم بيقولوا انه التليفونات بدهم يلغوا الايام، صرت بدك تضطر تشتري الكارت، يعني ما بقى فيك تشارجي ايام ولا بقى فيك تشارجي وحدات بس. فتعتير يلي صاير، وبدك تقولي لي انه الزواج المدني منه اشتراك، هو اشتراك بيندفع حقه على طول، بدك تضل بتضل او المرأة او الزلمة حسب مين مستفيد اكثر، بضل كل فترة بده يشرج مصاري، بده يشرج مصلحته لحتى يضل محافظ على هذا الزواج. البلد كله، مش بلد، العالم كله فسد. الله يسترنا من ساعة الآخرة. نهارك سعيد حبيبتي.
0: يعني أنت سليمان مع أنه الواحد يوعى على هذه النقطة، مش يتاخد بالتطور وكيف عم تتغير الأمور، وينتبه أنه هيدي منا حرية أنه أنا بعمل بديه، بالعكس هيدي قيود، لأنه أنا بطلت قادرة أضمن استمرارية شيء. هلأ لحديت هلأ سليمان، بس تفتح لبنان الحر وتسمعها الحمد لله فيك تسمعها ببلاش، بس يمكن إذا عم تحكي من ناحية أنه أنت بدك تفوت أونلاين، تكون مشترك إنترنت لتقدر توصل، يكون عندك أكسس على حيالله مطرح بدك إيه، أكيد معك حق.

0: بتذكر انه عم نتفاعل على حول هذا الموضوع مع بعضنا على الهواء على 0918-233 للاتصالات وعلى 70-959-111 للرسائل الصوتية والمكتوبة. وبقرا شو بعت لي جان من البرازيل. جان بيقول اليوم تسهيل الحياة لا يقدر بثمن، صحيح انه الوصول لهالخدمات والتكنولوجيا له كلفة، ولكن القيمة الحقيقية هي بالوقت والجهد اللي عم بتوفرهم علينا. خدوا الهاتف كمثال، في جهاز واحد صار عنا سكرتير واجندة ومساحة لنخزن ملفات ووسيلة للتواصل وأداة للعمل، بنقدر من خلاله نستقبل الاتصالات ونخلص شغلنا ونبعث رسائل ونشتري اشياء، ندفع مباشرة، نعمل إدارة حساباتنا بالبنك، نحجز مواعيد ونكتشف العالم بأكمل وإحنا قاعدين مطرحنا. التليفون بطل مجرد وسيلة للاتصال، صار أداة أساسية بحياتنا اليومية والمهنية، بتساعدنا لنختصر الوقت ونسهل كتير من المهام. التكنولوجيا لما بنستخدمها بالاتجاه الصحيح اجت لتسهل حياتنا وتخفف علينا الجهد وتوفر لنا الوقت وتفتح قدامنا إمكانيات أكبر. وبالنهاية مش مهم قدي عم ندفع مقابل هالخدمات، أيضا شو القيمة اللي عم نحصل عليها مقابل اللي عم ندفع، وقت أكتر، جهد أقل، وسهولة أكبر بحياتنا. شكرا كتير لك يا جان على رأيك بالموضوع. مشان هيك أنا بدي شوف نحن كيف ننظر للأشياء، ننظر لأنه نحن عم نفقد قدرتنا على أنه نمتلك الشغلة وعم يتغير العصر، ولا لا نحن مع هيدا الشيء اللي عم بيصير، حتى لو أنا بلحظة بطلت قادرة أدفع وقفوا لي كل الخدمات وحياتي كلها تعطلت. شكرا لك على رأيك. بياخد اتصال على 09-218-233 برجع بكمل رسائل. ألو
1: بونجور،
2: معك كيفك؟
0: مين معي؟
2: أبو جو
0: ماني مصدقة. تعرف ليه ماني مصدقة؟
2: لا يا ستنا قليلة
0: يا زلمة، لك 100 سنة بتحكيني بعدك ما بتعرف لازم توطي صوت الراديو. قلت أنا أكيد مش أبو جو هيدا.
2: ما أسمع شو المشكلة، ما عندي تليفون شوية منزوع.
0: يا الله،
2: بنتر أسمع الصوت وبطفة.
0: أوكي يلا اعطيني رأيك أبو جو.
2: يا ستنا لك، عم شوف لينك ذيك المرة،
0: بعده شوي صوت عالي، وطي بليز.
2: ما في طاقة.
0: لكن في شي عم بزيزق عندك، عم تحكيني سبيكر؟
2: عم بحكيك بالكاميون.
0: فينا نشيل السبيكر عمون معروف.
2: يلا يا عيوني
0: بعد إذنك
2: يا ستنا.
0: ايه
2: في عم بسمع لينك ذيك النهار. عم بيحكوا عن رأسمالية، كيف عم ترجع تتصرف بهذا الموضوع، هذا الطريقة من وراء البي اس، يعني اصلا البي اس بدي اشتري لعبة. والموضوع اللي عم تحكيه انت،
0: اوكي،
2: فوصلت لها شغلة كأنه موضوع اخذ الثاني. في شيء عم بصير هلا، عم بيجيبوا كتب، هاي مصدر المعلومات، يعني كل شيء كتب عم بيقرا الاي اي، عم بيرجع يكلفوا الكتاب، عم بيخزنوا كل شيء معلومات والكتب وكل شيء معلومات عم بيخزنوها بالسيرفو تبع الكمبيوتر،
0: اوكي،
2: والكتب عم بكبوها. وانت لحظة اللي بدك معلومة وساعة اللي بدهم هن بيقصوها عنك، انت مانك قادرة كل لحظة انك تاخذي هالمعلومة تدفع حقها.
0: اوكي،
2: مثل ما عم بتقولي انت، كل شغلة بدك تاخذيها هلا بتدفع حقها.
0: يعني انت هيدا بس في جان عم بيقول انه هيدا شيء بيوفر عليك وقت وشغل وكل شيء، انه شيء منيح.
2: بالنوايا بدنا نفوت بالنوايا.
0: يلا فوت بالنوايا.
2: النوايا انه ما في ملكية، اول شغلة، وقت الإنسان يفقد الملكية بطل يدافع عنه. يعني أنا ما عندي شيء دافع عنه بقى.
0: أوكي.
2: لا أصل مبادئ، لا أصل في هذه الفكرة. أنا
0: هون فتح موضوع السيادة.
2: هذه اللي كنت عم بقراها، يعني تجرب أني وصل لك إياها. لحظة مثل هلأ مثلا بالجنوب، كمان عطيه مثل بقصة الجنوب، العالم اللي بطل عنده أراضي، بطل عنده كذا 10-20 سنة، جيل تاني
0: استسلموا،
2: بطل هالجيل يروح يدافع عن أرضه لأنه ما عاش عنده ملكية. بنفس الشيء بالمعلومات، باللعب، حتى باللعبة، أنا عندي لعبة بحبها كثير، بسحبها بحطها بالبي أس بلعب، بس ما أنا موجودة بدي إياها.
0: بدنا نعرف شو هي اللعبة المارك تيزيد عنده على
2: الأولاد. بس إنه حتى هلأ يعني إذا بدك إياها صار، إذا هني منعوها خلص منعوها.
0: أوكي،
2: ما عندك بقى ملكية، فقدت حق الملكية. هيدا نوع من الرأسمالية عالمية عم بيحكوا فيها انه هني تسيطروا على كل العالم. بقلك بالاخص هلا بركي ببعث لك كمان اللينك تبع
0: اكيد
2: كيف عم بيعملوا كل شيء في كتب بالعالم يرجع يكفوها. يعني بذكرني ببوك اوف الاي، هذا الفيلم بوك اوف الاي، ما عادش في غير كتاب واحد بالعالم اللي هو بده يعطي معلومات يخلص العالم.
0: ايه هو رمزي اكيد، نعم.
2: ايه فعم نوصل يمكن لها بهالطريقة ما بعرف منا شيء كتير حلو.
0: فإذا أنت مش مرتاح يعني
2: أنا
0: أنت مش
2: أملك شيء بإيدي حب أوكي. أملك شقة أرض بإيدي سيارتي لألي كل شيء لألي خاص هذه شغلة خاصة في... لك حتى واحد برا مرته وولاده بطلوا لألو
0: في أحلى في أحلى منها
2: لا
0: بلا بلا مسؤولية مثلا
2: لا عن جد بعرف بارح مبارح في مشكلة صارت على الفور بقصة اللاجئين اللي عم بتصير بأوروبا الدولة هي بدها تاخذ الأولاد كرمال الحضانة ما بدها تعطي كمان فقدوهم إنه أنتم منكم أهل إنكم تاخذوا أولاد
0: هي يعني صار تربيتك أنت تحت المجهر يعني بلكي أنا حابب أربي بهالطريقة أوكي
2: أوك. ما سمعت اخر شيء عفوا
0: عم قلك اني حتى انت اهليتك بالتربيه بدهم يفرضوها عليك بالطريقه اللي بتناسب
2: منك اهل قالوا له منك اهل انك تاخذ الاولاد معك تركيهم للدوله لك هالمنطقه هيدا فنحن وين واصلين وخصوصا هلا بعت لك اللينك عشان
0: يعني ابو جو عم بدق ناقوس الخطر
2: يعني
0: اوكي ثانك يو على رايك يا ابو جو ميرسي لك ابو جو الياس عم بيقول انه لإله هي استعباد مع الوقت لانه رح يكونوا قادرين يعملوا كنترول حتى على القصص اللي انت بدك تعملها وبطريقه غير مباشره رح يكونوا عم بخططوا عنك وهو بيقول انه فيلم ذا بوك اوف ايلاي هو كان الكتاب المقدس هيدا للي ما حضروا الفيلم بس يدل شو فيه عنف كرمال يدافعوا عن الكتاب المقدس يا الهي انا بس حضرته قلت أنا خلص الإنجيل بالقلب حلو عني قتلوا بعضهم كرماله يلا 09-218-233-70-959-1111 عم بحكي عن زمن الإيجار اللي وصلنا له ما بقى في شيء نحن ندفع حقه ومنملكه

0: في فكرة كتير هيك مهمة وعميقة بدي ضوي عليها، بس تقول انه عم نحكي اليوم كيف وصلنا على زمن الإيجار القصري. يعني انا ما بقى فيني اشتري الاشياء واتملكها، انا صرت مضطرة اعمل اشتراك بكل شيء حتى اقدر اوصل على الخدمة اللي بدي اياها. وبيوم من الايام اذا الشركة قررت توقف كل شيء او تسكر او شو بعرفني، انا كل القصص اللي حاطة او عاملة اشتراك فيها رح تتوقف عني، حتى مساحة التخزين اللي انا عم بدفع حقها زيادة كل شهر ممكن بطل اقدر اوصل لها على صوري، لا على ملفاتي، لا على فيديوهاتي، ولا على شيء تاني. فبشوف كل واحد شو رأيه بهذا الإطار. في ناس عم بتقول نحنا مع أنه شيء بيسهلنا حياتنا، بنقدر نعمل كل شيء مطرح ما نحن قاعدين، وفي ناس عم تعتبر أنه هيدا في شيء بمس بالسيادة تبعولنا، سيادتنا الرقمية، معلوماتنا، بياناتنا، كل هيدا التفاصيل. بالنهاية مش هيك عم نتناقش حول هذا الموضوع على 0918-233-70-959-111. واليوم الحلقة كلها بدنا نحكي فيه عن هالموضوع. رح أكيد في موضوع تاني رح دوي عليه مرتبط فيه، بس حتى بعد الموجز، حتى على الساعة 11 نحن مكملين. فاللي عنده رأي بحب يشاركني فيه يشاركني فيه. من زمان كنا نخاف من غلا الأشياء، اليوم عم نخاف كمان من تراكم الأشياء الصغيرة. هذا كنت عم أقول عنه أول شيء، لأنه الاشتراك مصمم نفسياً تيكون ما بيوجعك. يعني أنت ما بتحس أنك دفعت $120 بالشهر أو $200 بالشهر، أنت بتحس أنك دفعت $10. بس إذا دفعت $10 لمدة سنة، هودي صاروا 120. وإذا عندك 10 اشتراكات حسبها قديش بتصير. يعني مرات المشكلة مش بس بالسعر الشهري، المشكلة إنه الشهر ما رح يخلص أبدا، لأن أنت صارت كل حياتك هيك عم تدفع شيء إجباري تدفعه كل شهر. بس في فرق تاني أهم بكتير من المصاري، فرق بين إنك تشتري شيء وبين انك تدفع لتقدر تستخدمه. اذا اشتريت الكتاب، هيدا الكتاب صار لك. اذا اشتريت فيلم على وسيط مادي، بقي عندك وسيط مادي، يعني قصدي سي دي حطيته ما بعرف اي طريقه. اذا اشتريت برنامج بحسب النموذج القديم، نسخه البرنامج لك. بس اليوم بدك تضل تدفع سنين، ومجرد ما توقف الدفع بيخلص حقك انك تستخدم هيدي الخدمه. وهون السؤال شو بيصير؟ هل انا عم بدفع حق هالشي، ولا عم بدفع حق الإذن تحدى يخليني إني استعمله؟ هون بوصل معكم لفكرة السيادة الرقمية اللي بلشت فيها، إنه مش مين بيملك البيانات، هي كمان مين عنده القدرة على التحكم بوصولك أنت للأشياء اللي بتعتمد عليها واللي عم تدفع لها كل شهر. يعني إذا كانوا كل صورك على منصة، كل ملفاتك على منصة، كل شغلك على برنامج، كل محتواك على منصة، إذا كل تواصلك على تطبيق، أنت بالظاهر مالك حياتك الرقمية، بس عملياً جزء كتير كبير من حياتك موجود بمطرح تاني عند شركات تانية، وأنت مش دايماً عندك المطرح أو بتملك المطرح اللي فيه معلوماتك، ولا بتملك البرنامج اللي بتفتح فيه ملفاتك، ولا بتملك المنصة اللي بتوصل فيها للمحتوى اللي دفعت كرماله. أنت بتملك شيء واحد، أكاونت، حساب، وهذا فرق كتير كبير. خليني أسمع رسالة وبرجع بكمل.
1: سعد قلبي كوي، سعد صباحي، كيف ماشي الحال؟
0: الحمد لله.
1: والله يا ستنا بدي خبرك خبرية حتزعلك.
0: يلا.
1: في شاب سعودي ندرس معي، كان بالجامعة، كنت انت بالجامعة
0: صح،
1: يعرفك منيح وحاكي هو وياك، يعني
0: مزبوط،
1: بتعرفيه اسمه فهد.
0: مزبوط،
1: فهد العنازي.
0: 100%.
1: والله هذا يا ستنا توفى ولد
0: امبارح
1: بالسعودية، شاب يا حرام.
0: لا يا الله،
1: بتعرفيه اكيد انت.
0: ايه معلوم بعرفه،
1: بالجامعة بنفس ال،
0: كيف توفى؟
1: توفى والله، توفى ولد امبارح، ما بوشي ابدا، كانت على المستشفى وجع بإجريه، فقد الوعي، حطوه بالكوما وتوفى. كنت عطون أنا وياه بس يكون بلبنان بسيرتي. اي والله قال لي اليوم كنت أنا وياها واليوم كذا هيك.
0: يا الله، عن جد زعلتني كتير بهالخبرية، عن جد كتير زعلتني، لأنه عن جد شخص يقدر ويحترم. كان لازم تخبرني بآخر الحلقة عثمان.

0: عم بيقول انه احلى شيء بهالايام الانسان يدير حمصيه يتكل على ربه بظل هيك وضع مقرف، انه عم بيقولوا حتى في ضريبه على النفس دوله غير شكل. يلا كمان رساله.
1: مدام قلتكم بونجور.
0: بونجور
1: ميدو معك من عبل حلبيه، حتى شو اسمه انا ما عرفت شو يعني بفهمش فيه نهولي بتحكي الغاز.
0: لا ميدو مش عم بحكي الغاز.
1: وتحية لخالتي اسعاف ويسعد صباحك وصباح لبنان الحر.
0: يلا ان شاء الله تكون اسعاف عم تسمع تحيتك. بس لا مش عم بحكي الغاز ميدو، عم بحكي واقع يومي عم نعيشه. يمكن اذا انت ما عم تعمل هالاشتراكات نية لقلبك منك مضطر لقلهم، بس فعليا لا هودي موجودين. بيرجع جان من البرازيل بيبعث لنا بقول لازم نفهم انه كل شيء بالحياة بده استثمار اضافي لما بدنا نتقدم ونستمر بالتطور. التكنولوجيا منا ثابتة، عم تتطور باستمرار وعم تتحسن وعم ببين فيها اشياء جديدة مع مرور الوقت، وانا موافقة معك. وما بنقدر نتعلم طول حياتنا من كتاب واحد بس ولا نبقى للأبد بنفس المعلومات والمعرفة. مش عم نقول هيك جام، ما حدا عم بيقول نحن بدنا نضل بنفس المعلومات والمعرفة، بس نحن عم نقول انه بدي الحرية تأوصل للمعلومة والمعرفة، مش هي تفرض حالها فرض علي. يعني مرات بدنا نشتري كتب جديدة، الأهم هو تحديث ما نملكه بالفعل وتطوير أدواتنا ونضيف معلومات ومعارف جديدة. أكيد الإنسان بده يتطور، بيضل عم يتعلم كل يوم. نفس الشيء بينطبق على التخزين، إذا بدنا نحتفظ باللي عنا ونسيطر على بياناتنا ومعلوماتنا فينا نستثمر بالأقراص الصلبة ومساحات التخزين ووسائل مختلفة للنسخ الاحتياطي. أها عم يعطينا حل جان. هلأ بلشنا نحكي جد. ميرسي جان. عم بقلكن جان انه في امور نحن منقدر انه نسيطر عليها فعليا، ومش بس مضطرين انه نحط امورنا بين ايدين شركات نحن ما بنعرف مين عم يستعمل هذه البيانات. نحن اذا بدنا نسخ احتياطيه فينا نضلنا محافظين على ليفل معين. بس بدي اقول لك شغله جان، انه اليوم شوي وشوي عم تتغير الاشياء. بتتذكر الفلوبي اللي كنا نستعمله بالزمانات؟ بطل موجود، واصلا بطل في لابتوب تقدر تفوت هيدا الجهاز فيه. بعدين السديات، هلا بطل اللابتوب فيك تفوت فيه سدي. يعني كل اللابتوبات الجداد على الفلاش ميموري، وشو بأكد لي بعدين حتى الفلاش ميموري ببطل فينا نستعملها. يعني عم تقول شيء مفيد، بس كمان أنا هل رح ضل قادرة استعمل هيدي الوسائل اللي عم تطرحها علينا؟ هيدي كمان علامة استفهام. أوكي عم بقول كمان فينا نطبع الوسائل المهمة، الكتب المهمة، بضل عنا نسخ مادية منها. هون بيجي بيقولوا لك الملكية الفكرية، وأنت عم تتخطى الملكية الفكرية وعم تطبع بما بحق لك. أوكي مش ضروري نملي البيت عشرات الكتب والوسائق، منخزن الأشياء بمطارح تانية منوصلها بحي الله وقت نحن بحاجة لها. المهم أنه يكون عنا أكثر من وسيلة لنحفظ معلوماتنا ونسترجع، وكل واحد بيعرف حاله. شكرا على هالحل اللي عم تعطينا إياه.

0: جرب رح جرب. عن جد خبرني خبرية بتزعل صدقا، يعني أنا ما بعرفه كتير لفهد، بس إنه بحترمه جدا وزعلت صراحة. 09-218-233 ألو.
1: صباح الخير.
0: صباح النور
1: مدام إلديكو.
0: نعم
1: معك الياس حبيب، كيفي؟
0: الحمد لله.
1: ليكي حبيبي ما بدي أطول، بس في شغلة أنا مضطر أوصل لك إياها. أنا باعت صور يا حبيبة قلبي، طالب يفرجوك هني عند مدام سوزانيا اللي على السنترال بعد الظهر بلبنان الحر. قال هي ما بتكون بوقتك. بقى أول شيء بدي أوصل لك هني، وممكن استشيرك شغلة على التليفون سريعة
0: هلأ على الهواء؟
1: ايه معلش
0: تفضل.
1: ليك يا حبيبي انا بدي اعتذر من لبنان الحر وكل عم بسمعوني، لان بدي احكيهم بتحكيهم مدام سوزان. انت فقلت انا بحكي لك اياهم. انا حبيبتي هيدا البرنامج هو مش للوظايف وللمساعدات، بس انا صار عندي مشكلة ومبارح بعثت الصور.
0: هيدا منا استشارة على الهواء، هيدا عم تطلب عندك حالة خاصة. احكيني طيب. تحت الهواء الياس.
1: طيب الصور ما سمعت شو قلتي، باردون.
0: تحت الهواء هودي القصص، لانه في موضوع عم نتناقش فيه. هيدا بطلت استشارة.
1: الصور كيف بدي اقدر
0: هلا بنحكي مع سوزان وبسأل عنهم، بس حتى اطلع عن الهواء. مرسي لألك يا الياس. عمر بيقول أنا رأيي العالم الأول بيملك المعرفة والصناعة، والعالم الثالث هو المجتمع المستهلك، هن بيقرروا ونحن بنمشي بالصف. بس لتعرفي كل برامجنا هي برامج مسروقة حق 5000. لا هلأ قصدك تقول حق 300,000 لأن 5000 ما بتعمل شيء. كمان رسالة من توفيق وبرجع بكمل.
2: مدام إلديكو بونجور.
0: بونجور.
2: إنه شو مستنظرة إذا 5 أمبير دفعت $170؟ 5 أمبير شو مستنظرة بعد؟ دولة فاشلة فاشلة فاشلة، ما حدا يفكر بشي لبعدين شو بده يعمل، لأنه كل شي فاشل. إذا رب البيت فاشل عائلته كلها بتطلع شو فاشلة.
0: اوكي ثانك يو توفيق على رايك، بس الفكره انه انا عم بحكي بموضوع ابعد من قصه دولتنا، عم بحكي عن شيء عالمي. نحن اليوم بعصر ما بقى بنملك شيء، حتى القصص الخاصه تبعولنا مخزنينا بمطارح بشركات، اذا ما عدنا دفعنا ما بعد قادرين حتى نوصل عليها. عم ندفع حق وصولنا لنستخدم مرات بياناتنا وملفاتنا وصورنا، غير قصه الاشتراكات الشهريه اللي عم ندفعها للافلام للموسيقى للبرامج للتطبيقات لكذا كذا. بوقت من زمان نحن كنا نتملك الشغلة ونقدر يعني نستعملها. هيدا التطور والتغير اللي عم نعيشه، هل هو مفيد ولا هو بدأ ناقوس الخطر؟ يعني كل واحد عم يعطي رأي، ناس مع هيدا التطور وناس ضده. بس توضح شو هو موضوعنا لليوم، بدي أعطي مثال بسيط جدا، بس تقول أنه اليوم حتى بعد الموجز رح دلني أخذ تعليقاتكم وإسمعها، يعني اللي عم يكتب لي رح أرجع أقراهن ورح نرجع نتواصل على التليفون اللي عنده رأي أنه يعطيه. بدي أقول فكرة، أعطي هيك كتير حي، أنا عطول بعطي أمثلة من الأمر يعني من الحياة العملية. تخيل أنت اشتريت بيت، مستحيل مستحيل كل شهر يجي صاحب البيت اللي اشتريت منه يدق عليك ويقول لك إذا ما دفعت لي بكرة بدي البيت، لأنه أنت صرت مالك هيدا البيت. بس تخيل حياتك الرقمية عبارة عن بيوت مستأجرة، ملفاتك ببيت، صورك ببيت، الموسيقى تبعولك ببيت، شغلك ببيت، الأدوات اللي بتعوزها لشغلك ببيت، وكل بيت عنده صاحب وكل صاحب عنده شروط وكل شهر في فاتورة. هون انت بفكرة الإيجار الإجباري، هي صارت واضحة بالنسبة لك، لأنه الإيجار بطل بس للسكن، صار للسكن وللشغل وللترفيه وللتخزين وللبرامج تتوصل للمعرفة اللي عم بيخبروك عنها. يعني طبعا أنا ما بدي روح على هيك الجهة المقابلة وقول الاشتراكات سيئة التكنولوجيا شر، لا أبدا، هذا كتير تبسيط غلط. الاشتراك ممكن يكون ممتاز ومعقولة كتير مرات يكون أحسن من التملك. يعني إذا أنا بسافر كل شهر يمكن ما بدي سيارة، إذا بستخدم برنامج لثلاث أشهر لشو بدي أشتري؟ إذا عم بحضر 10 أفلام ليش بدي أشتري 10 أفلام؟ إذا عندي مشروع ليش بدي أشتري أدوات ما رح أحتاجها بعد انتهاء المشروع؟ بس الاشتراك ممكن يكون اقتصادي ومنطقي ومرن. المشكلة لما يصير الاشتراك، رح لكم بعد الموجز هونيك المشكلة، بخبركم وبرجع بكمل اخذ الرسائل والاتصالات. ما لك قلب

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة، الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: عم ننسأل كتير هالفترة عن مفهوم المراهقة. المراهقة هي مشكلة أو هي مرحلة نمو؟ المراهقة هي مرحلة طبيعية بيمرق فيها الإنسان وبيصير فيه تغيرات بالدماغ كبيرة خلالها، خاصة بالمناطق المسؤولة عن اتخاذ القرارات، ضبط الانفعالات، وممكن يزداد الانتفاع وتقلب المزاج بهالفترة. ما بيعني انه كل سلوك مراهق هو طبيعي. اذا ظهرت اعداد شديدة عند المراهقين مثل الانعزال المستمر، تعاطي المخدرات، ازاء الذات، تراجع الاداء بشكل كبير، هون لازم نعمل تقييم وعلاج. كيف منتعامل مع المراهق؟ الحوار بدل الاوامر، الاستماع بدل السخرية، وضع حدود واضحة، احترام خصوصيته، تشجيعه على تحمل المسؤولية. المراهق هو بحاجة انه نفهمه اكتر من حاجته انه نحاسبه.

0: لما الفيلم بيخلص بتبقى الأغنية خالدة، أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هاروت فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيك هول ووتر فرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على احجز.com.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، فرشاة سنان كولجيت ب70 سنت، ورق ساندويش 500 جرام ب$1.20.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الحادية عشرة إلى ربعا في لبنان الحر، نقدم موجزا لأهم الأخبار.

عقد اجتماع بين نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزراء الداخلية والدفاع والمالية وبين وفد من العسكريين المتقاعدين. وأقفل العسكريون المتقاعدون بالكامل أوتوستراد البترون كفر عبيدة بالاتجاهين عند محلد المدفون بالإطارات المشتعلة، إلا أن الجيش عمل على إعادة فتحه، وأعيد فتح أوتوستراد جوني عند محلة الكازينو بعد قطعه من قبل العسكريين. وفي بيروت قطع المحتجون شارع المصارف في الوسط التجاري وقرب مجلس النواب. في الميدانيات استهدف قصف مدفعي إسرائيلي منطقة وادي سلوقي، وألقت مسيرة إسرائيلية جالونات على سطح مدرسة المنصور الرسمية لتفجيرها. ونفذت قوات الجيش الإسرائيلي تفجيرات في بلدتي طير حرفة وبني حيان، وفي حين ألقت محلقة إسرائيلية قنبلة صوتية باتجاه الأطراف بين بلدتي حريص وحداثة. استهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلي بلدة مركبة والأطراف المتصلة بين طلوس وبني الحيان. وسجل تحرك للدبابات الإسرائيلية في شرق الخيام وأطلاق نار كثيف في المحلة. دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة عامة لمناقشة عامة للحكومة في 11 من قبل ظهر الاثنين والثلاثاء المقبلين. دان النائب أشرف ريفي بأشد العبارات الاعتداءات الإجرامية التي نفذتها ميليشيا الحوثي ضد السعودية، وشدد على حقها الكامل في الدفاع عن أمنها وسيادتها ومصالحها، وقال: من يعتدي على السعودية يعتدي على العرب جميعا، أن الأوان أن تدفع إيران وأذرعها ثمن اعتداءاتها على العالم العربي. لمست العقود الآجلة لخمبرنت مستوى $100 للبرميل للمرة الأولى منذ 24 تموز. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: بحسب غرفة التحكم المروري فإن كل الطرقات مفتوحة باستثناء شارع المصارف بسبب انعقاد جلسة لمجلس النواب. حركة المرور كثيفة من ملعب فؤاد شهاب حتى الكسليك ومن أنطلياس حتى الدورة، كثيفة أيضا من الويز حتى الحزمية بسبب أعمال صيانة، كثيفة على العدلية والأشرفية شارل المالك وعلى بولفار سن الفيل بالاتجاهين، وكثيفة أيضا على كورنيش المزرعة المتحف.
2: يستغرب البعض قدرتنا على الصبر والتحمل والصمود والمقاومة في كل الأحيان وبإمكانات متواضعة، لكن فاتهم أننا أبناء يوحنا مارون وأبناء التاريخ اللبناني، أننا أبناء مسيرة نضال عمرها أطول بكثير من عمر لبنان الدولة، وفاتهم أيضا أنه غالبا في التاريخ ما أصبح الحجر الذي رذله البناؤون حجر الزاوية، وأن الشباب الذي نكل به وتعرض لكل أنواع الاضطهاد في عز القمع والمنع بات حالة تتقدم واجهة الوطن ويحتضنها شعب تواق إلى الحرية التي سقطتم أنتم بالذات من أجلها. نحن اليوم نحصد ما زرعتم باستشهادكم ورويتم بدمائكم، ولذلك لم نخشى المواجهة يوما ولم نتراجع يوم تألب وانقض علينا الأشرار والمنتفعون، وتمسكنا بالرجاء والأمل في قلب المواجهة مع محور السلاح والهيمنة، وخضنا الاستحقاقات على أنواعها وانتصرنا فيها حيثما خضناها.

0: متابعين معكم كل الفرق مع إيديكو عبر إذاعة لبنان الحر. الموضوع كتير عن جد مهم وبيحمل نقاش يمكن ما كتير مفكرين فيه، مش هيك يمكن ما كتير عم نعطي رأينا، بس لما نطرح موضوع ونسمع أراء مختلفة مصير مع الوقت نفكر أكتر ومصير فينا نعبر عن رأينا أكتر. كنت عم بحكي عنه، عن قصة زمن الإيجار الإجباري اللي نحن عايشين فيه، هل هو منيح ولا مش منيح، هل هو في عنده وجوه إيجابية وجوه سلبية، ولا بالمطلق إيجابي وبالمطلق سلبي. أنه كيف أنت اليوم كنت قبل بس بدك تحصل على شغلة، يمكن إذا غالية ما تقدر تحصل عليها، وإذا سعرها مقبول تقدر تشتريها وتصير ملكك. اليوم صار عندك قدرة على الوصول على كتير أمور قبل ما كنت تقدر توصلها، بس ما بحياتها رح تكون ملكك، رح تضلك عم تدفع كل عمرك حق قدرتك لتوصل تستخدمها، حتى لو كانت شغلات خاصة فيك أنت مثل صورك ملفاتك بياناتك. هل هالشي أفيد ولا مش أفيد؟ هل إله نواحي إيجابية ونواحي سلبية ولا عندك وجهة نظر مختلفة؟ كنت عم جرب قوله قبل الموجز وهيك، قلت انه الاشتراك ممكن يكون اقتصادي ومنطقي وفيه مرونة، بس المشكلة مش هون، المشكلة بالقدرة على الخيار والاختيار. لما يكون الاشتراك هو الخيار الوحيد وأنا ما عندي قدرة أني أختار إذا بدي أملك ولا ما بدي أملك الشغل، يعني أنا بشتريها وبتضل عندي، ولا أنا مجبورة أني أدفع لحفوت استعملها، هون المشكلة. أنا بطلت قادرة أقرر بحجة أنه أنت عندك الحرية لتختار شو ما بدك، بوقت أنا ما عندي الحرية، أنا مجبورة أني أشترك لحتى أوصل أو أقدر أعمل شغلة معينة. أوكي، في حدا عم بيقلي أنه ليت الزمان يعود للوراء ويعود معه كل ما هو جميل. هلأ ما فينا نقول أنه ما أنه شي جميل بالمرة صديقي، بس أنه عم نجرب نحن ندور عليه تنشوف شو الصح وشو الغلط، إذا أحسن ولا مش أحسن. بسمع رسالة.
1: مدام إلديكو.
0: نعم.
1: ميدو أجين.
0: أهلا بميدو.
1: بدي بس لك شغلة، تحية للأستاذ أسعد نكد اللي عملنا كهرباء زحلي كلها سوا 24 على 24، وبيخاف الله بالفوتير، عرفتي؟
0: اوكي إيه. ميرسي لك ميدو، هيدا مش موضوعنا هلا، اذا بتحب تشارك بموضوعنا.
2: صباح النور، كيفك هيدوني؟ طول لي عمرك ماشي الحمد.
0: اوكي هيدي هلا وصلت، بعتها من قبل.
2: تاني صورة رافع ايديها ما طلعت، تاني صورة كنت قطعت عنها.
0: اوكي ميرسي لك جوزيف، هلا وصلوا لنا رسائلك.
3: هاي ست إلديكو، معك جون خضرة.
0: أهلا بجون.
3: ست إلديكو، هودي أساسا البرامج اللي أنت عم تحكي عنهم واللي صار وضعنا هيك، هو أساسا هول برامج نشغلوا على هيدا الأساس، نشغلوا يكونوا هن سلعة تستأجر منها وتستعمل منها، بس ما تمتلكيها.
0: أوكي.
3: يعني معك حق، في شيء منه مقبول ومزعج صاير، بس ما فيك ما تعمليهم لأنه بالصورة بعيدة عن الواقع اللي نحن عايشين فيه. مرسي لك.
0: شكرا لك يا جان. كمان بسمع رسالة من يعقوب.
4: بس المشكلة
5: إلديكو بونجور.
0: بونجور.
5: بونجور للبنان الحار. بسمعكم بس مش على طول أنا بحكي، ما بحب إلا إذا كان عندي معلومات لأحكي بالموضوع.
0: تمام.
5: بس لح أحكي شيء خارج الموضوع. بأم سودا جيب إكس 3 نازل من جعيبتا باتجاه الأوتوستراد، ودوبل عني على كوع مارليس مع زمور وفلاشر، وشالق ابنه لبرات الشباك وما سألين لعن ابنه لعن حاله، دوبل عني على الكوع. أنا لو انتبهت للصبي حده ما كنت وسعت له الطريق، كنت فكرت له الطريق.
0: ميرسي على رسالتك. هلأ يمكن هي برات موضوعنا، بس كمان بنقدر نربطها بطريقة أو بأخرى، أنه رح قلك شو قصدي، أنه اليوم نحن مش بس قدام تحول بالتكنولوجيا وبالاقتصاد، نحن قدام تحول نفسي. لما توصل أنت تعيش هيك حالات نتربطها بحالات تانية، يعني نحن في عصر عم نعمل فيه تحول نفسي، لأنه في فرق كتير كبير بين أنا بختار أني ما أملك هيدي الشغلة لأنه ما عندي قدرة أدفع حقها بالكامل، وبين أنه ما عاد عندي القدرة أني أملك الشغلة. أول وحدة حريتي، تاني واحدة ممكن تكون مشكلة، يعني إذا كان عندك خيار تشتري أو تستأجر كتير منيح، بس صار كل شيء مصمم لإلك بحيث إنك منك قادر تمتلكه أصلا، هيدا هو التحول الاقتصادي الأكبر. والتحول منه بس مادة مثل ما كنت عم أقول قبل شوي، في تحول نفسي كمان، لأنه الإنسان تاريخيا كان يربط بين فكرة الملكية والأمان. إن ليش الناس بتقتل حالها تتشتري بيت؟ ليش الناس تقتل حالها تتشتري سيارة؟ البيت كان يعني لها استقرار، شقفة الأرض كانت تعني لها الأمان، السيارة تعني لها الاستقلالية، والكتاب كان يعني لك مكتبتك، إنه هيدا هو ثقافتك، إرثك اللي أنت بتآمن فيه. الأشياء اللي كنت تملكها كانت جزء من هويتك. اليوم ممكن تكون هويتك أقل ارتباطاً باللي بتملكه وأكثر ارتباطاً باللي قادر أنك توصل لإله. يعني أنا ما عندي مكتبة ضخمة، بس عندي وصول لملايين الكتب. ما عندي ألاف الأغاني، بس عندي وصول لملايين الأغاني. ما عندي عشرات البرامج، بس عندي وصول لعشرات الأدوات لهالبرامج. هيدا كتير رائع من جهة مثل ما كان بقول جان، بس في سؤال أنا بدي أطرحه. إذا توقف الوصول وتوقفت القدرة على الوصول، شو بيبقى لي أنا؟ على 09-218-233 وعلى 70-959-111 عم باخد رسائلكم وتعليقاتكم. ضروري تقهرني عثمان تبعت لي صورته. دعانه عن جد دعانه.

عم بيقول أبو جو ندفع حق الوصول للمعرفة شو احتكار للمعلومات. هلأ المشكلة مش إنك تدفع حق الوصول للمعرفة، ما أنت اليوم إذا بدك تعلم ولادك بالجامعة يما بالمدرسة ليصير عندهم معرفة أنت بدك تدفع، إنه اليوم إجمالا القصص المجانية نخصوص إذا بدي أحكي عن لبنان مثلا منا هيك فيها المستوى اللي انت بدك اياه، مش هيك ثلاث ارباع العالم تركض على المدارس الخاصة على امل انه بعدين بيوم من الايام نروح على مدارس رسمية ويكون فيها المستوى اللي احنا بدنا اياه. بس الفكرة مش هون، الفكرة ابعد من هيك، انه انت لما تصير معرفتك موجودة بمطرح واحد قديش فيها تكون هيدي المعرفة منحازة وعم بيوصلوا لك الافكار اللي بدهم يسوقوها. يعني انا بصير عندي تشكيك حتى بالمعرفة وبالمعلومة، وهذا حق الطبيعي كوني انا بفكر وعندي تفكير نقدي، مني إنسان بتلقن تلقين مثل ما عم بيجربوا مع كل الوقت يعلموك وينزعوا لك دماغك بهالقصص اللي عم تفوت تحضرها كل النهار. يعني اللي أصلا هو ما بيفكر ببطل يفكر أكتر، واللي بيفكر بيصيروا يجربوا يعفنوا له دماغه. فهيدا هو السؤال الأساسي. خليني نشوف شارب شو بعت لي. هيدا أوكي، ما بعرف هلأ أنا زعلت بيني وبينك. يعني هوني بدي أوصل معكم كمان لوحدة من أخطر الأفكار بالموضوع اللي أنا عم بطرحه اليوم على الهواء. في شيء اسمه فاندر لوك إن. شو يعني؟ يعني إنك تصير مرتبط بمورد واحد أو منصة وحدة لدرجة ما تعود قادر تتركها، مش لأنك ما حبيت المنافس تبعولها، لأنه كل حياتك صارت مبنية جوات نظامها، ملفاتك، بياناتك، اشتراكاتك، عاداتك، ومرات حتى علاقاتك موجودة هناك. فعملية الانتقال من شركة لشركة تانية مش بس ممكن تكون مكلفة، إنما بدها تصير مزعجة لألك. يعني أنت حر نظريا أنك تترك هيدي المنصة، بس عمليا خروجك رح يكلفك كتير. وهيدا برأيي واحد من أكبر أسئلة الاقتصاد الرقمي.

0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: نذكر بأسعار المحروقات: بنزين 95 أوكتان مليونين و 630 ألف، بنزين 98 أوكتان مليونين و 648 ألف، المازوت مليونين و 487 ألف، والغاز مليون و 190 ألف ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
4: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة.

0: ما بعرف إذا هذا الموضوع اللي عم نحكي فيه اليوم هو أصلاً موضوع مش عاملنا قلق ولا ما بهمنا ولا مش مفكرين فيه حتى هيك عم نفكر مرتين قبل ما نعطي رأينا، مع أنه هو فعلاً موضوع بمس كل واحد فينا. يعني ما في حدا منا على القليل مش عامل اشتراك أو اثنين شو ما كان عمرنا، عارفين أو مش عارفين، بس عم نعمل اشتراكات لحد نكمل حياتنا. السؤال الأكبر اللي كنت عم بسأله أو وصلت لحتى أسأله من بعد كل الأشياء اللي تناقشنا فيها سوا على الهوا، هل نحن عم نبني ثروة ولا عم نبني مستوى معيشي؟ لأنه قبل كنا نفكر أنه بدنا نعمل ثروة، اليوم بس عم نفكر بمستوى المعيشة اللي عايشينه اليوم. قبل ما أكمل بالفكرة رح أخذ اتصال على 0918-233. ألو،
1: صباحو.
0: صباحو
1: سهيل خالدي.
0: إيه شو بو صوتك يا سهيل؟
1: شو بو؟
0: مغير علي
1: بركي عن نس كافيه.
0: أو أنت عم بتعرض وهلأ مش الحال. إلي يا سهيل،
1: أنا برأيي كل طبعا ما في أدنى شك باللي بتطرحيه، يعني قديش بتعطيه أول شيء من وقتك بالتحضير وبالإحاطة الهائلة، وطبعا بتحبي أكيد الإدلاءات اللي يعني بيعطوها المستمعين، كل واحد حسب خبرته
0: طبيعي خبرته واختباره، لأنه كمان كل إنسان بيعيش اختبار معين. نعم
1: صح، هو الميزان الحياة يعني الأهم.
0: شو رأيك بهالموضوع سهيل؟ أنت مع أنه هالقصص عم تسهلنا حياتنا، ولا أنت بتفضل أن يكون واحد عنده الخيار إذا بيتملك ولا بيستأجر؟
1: أنا مع كل يعني هيدا الطرح اللي عم طرحيه، عندي زاوية بدروع عليها.
0: ليه هي؟
1: هي هو مشروع أنت ما أكيد عندك إحاطة فيه، يمكن ما رحتي له، هو فكرة التحكم. يعني مش بس القصة بالغرف المستأجرة إلكترونيا أو بالميديا وغيره، هي من باب كيف طوباوية إنه بزنس. أنا بعتقد هي اعتقادي، السنين تثبت إذا إيه أو لا، أنا بعتقد هاي آخر مراحل من إنجاز مشروع التحكم بالعالم من فئات محددة. يعني ما بدي أقول
0: إيه، طرحني هيدا السؤال ما عنا جواب، مثل ما أنت عم تقول انطرح السؤال بالقسم الأول، يعني هل هيدا الشيء حتى نكون عم نتحكم ولا، وحتى أبو جو حكي عن الموضوع، بس إنه مثل ما أنت عم بتقول ما عنا جواب. يمكن الأيام اللي جاية
1: في يعني نحن ماشيين مع الحياة أوكي، هن بغرف عمليات سوداء على مستوى عم بحكي يونيفرس، يعني ماشيين هني طار على الآخر.
0: أوكي.
1: إنه بمسألة أنا هاي المسألة يعني بالذات، رغم أن investment وتجارة واجتماعيات، لكن أنا رأيي الشخصي إنه هو تمهيد لمشروع صار بنهائياته فئة محددة بالكون بتتحكم بكل شيء.
0: يعني أنت هذا شيء خطير بالنسبة لك؟
1: أكثر لا، إنه كلنا عم نستعمله وكل الناس، يعني أنا شو بعرفني وين أنا صوري أو أسراري أو خصوصي السيرفرات وغيره وغيره وغيره. وبالزمانات جوزيف سنودن حكى إنه إذا بتعملي شيفت أو أي كبسة بتكبسيها بأي يعني بأي وسيلة على الميديا، إن كان كمبيوتر أو لابتوب أو تليفون، بيكونوا عندهم هن الجهة الثانية المخولة.
0: نعم.
1: إن تفوت على 100 فايل وقصص بخصوكي وبخصو غير ناس. يعني
0: شكرا على الزاوية اللي ضويتلنا عليها يا سهيل، مرسي كتير لاتصالك. كمان ألو ألو، يلا خلينا اسمع رسالة من مروان. مش عم نسمع الرسالة، برجع بعيدة. يلا
2: بونجور مدام عندكم، مروان معك.
0: أهلا مروان.
2: لكل شيء له حسنات وله سيئات، يعني دون أدنى شك أنه هالتكنولوجيا والتطور سهلنا كتير أشياء بحياتنا، بس كمان لغيرنا كتير أشياء. بارح كنا بهيدا الموضوع، ما بقى تفوتي على بيت وتشوفي صورة محطوطة لحدا، لصبي صغير، لولد،
0: نعم،
2: لبي، ما بقى تشوفي. من ميل تاني كمان بقعد أنا أولادي ورفقاتهم نحكي، ما بقى عندهم ذكريات. يعني الجيل الطالع ما عنده ذكريات. نحن نطلع على الضيع مثلا، هون كنا نلعب تحت هاي السنديانة،
0: مزبوط،
2: هون عملنا هيك هون. هيدا الجيل الجديد من وراء التكنولوجيا وهيدي الاشياء ما عنده بقى ذكريات، وهيدا شيء مؤسف جدا وخطير جدا كمان.
0: صحيح،
2: هيدي
0: نقطة كتير مهمة عم تضوي عليها مروان. السؤال اللي عم بسأله، نحن عم نبني ثروة مثل ما كنا نعمل قبل، ولا عم نبني مستوى معيشي؟ يعني الشخص ممكن يكون عنده تليفون ممتاز آخر موديل، سيارة ممتازة، خدمات ممتازة، اشتراكات كتيرة، كل شيء متوفر قدامه، بس لما بيجي بيطلع شو بيملك فعلياً بيكتشف انه جزء كتير كبير من الانفاق تبعوله عم بيروح على خدمات خلصت لما خلص استخدامها. يعني انا عم عيش بشكل افضل بس مش بالضرورة عم بملك أكتر، وهي دي منا بالضرورة مشكلة بطبيعة الحال، بس لازم أعرف الفرق، لأنه الاستهلاك والملكية منهم نفس الشيء. يعني السؤال اللي بفتكر أنه لازم نسأله لحالنا اليوم، شو الأشياء اللي ما في مشكلة أنه نستأجرها، وشو الأشياء اللي لازم نجرب نمتلكها؟ يمكن السيارة مش ضروري تكون ملكك، يمكن برنامج معين مش ضروري يكون ملكك، يمكن فيلم أو موسيقى مش ضروري يكونوا ملكك، بس بياناتك، خصوصيتك، صورك، ملفات شغلك، ذكرياتك اللي كان عم يحكي عنها مروان، الأشياء اللي إذا سكرت الشركة حسابك بكرة ممكن تخليك تخسر سنين من حياتك. هون بلش بفكر أنا، هل عندي سيادة رقمية كشخص كفرد قبل ما أحكي بالمجتمع وبالبيئة وبالوطن؟ 09-18-233. ألو ألو،
3: مرحبا.
0: يا إسعاف، هلأ كانوا بسيرتك وعم يسألوا عنك.
3: حبيبتي لو بتعرف الساخن هذا ميدو وما عندوش حدا يساعده، بده عملية للكبد، هلا حكاك هونين بالفرشة أكيد.
0: يا الله سلامة قلبه. أنت بتعرفيه يعني؟
3: إيه، ابن أختي هو، بس بعدين بقابله.
0: آه، بس قال خالته، يعني عن جد خالته، مش إنه هيك مثل ما منقوله إيه للكبير بالعمر. آه أوكي أوكي.
3: نحن وضعنا عمر من وضع، شوفه معشيت تعبين.
0: مزبوط مزبوط، تعرفي كل الناس صارت تعبانة لأنه عم نمجع لورا بد ما نقرب لقدام،
3: ما عندش حدا يحرق علي يدبر له وضع،
0: وما حدا بيطلع عليه عايش لحاله؟
3: لا، عنده اختين.
0: اوكي،
3: قاعد هو حد منه بنفس البعد بس عسمينه.
0: يعني بده يزرع كبد؟
3: لا، بده يعملوا له عملية، يفتحوا له مجرى الكبد. منه بده يزرع، الله يساعد.
0: وقديش كلفتها العملية؟
3: والله ما سألتوش، بده يروح هلا عطاي داوي لوقت محدد، بده يروح
0: ان شاء الله خير. يا اسعاف، على كل حال انت عم بتقولي اذا حدا بحب انه هيك يهتم فيه، وحدا عم يسمع ومهتم للموضوع اكيد بيتواصل معنا ونحن منخبركن.
3: ميرسي، ازعجتك انا؟
0: لا ابدا اسعاف، العكس، انا بفرح بس اسمع صوتك.
3: تسلم، مين بدي سلم عليك.
0: مرسي على اتصالك يا أسعاف، تبهيلي على صحتك
3: حبيب.
0: باي
3: باي.
0: خليني اسمع رسالة من عصام برجع بختم.
4: إلديكو بونجور، كيفك؟
0: بونجور،
4: ماشي الحال؟ لك أنا بقعد شوي قدام الصورة تبعي، بعد شوي صار عندي صورة تانية، الصورة تبع خي، بقعد بحكيهم بسلم عليهم كلهم وبحمل حالي وبفل. وبخصوص الثروة، أنا عم بركض لبيع أراضي عندي، بس بدك الدوار لقرية يفتحوا. لا عم يشتغل، لا عم يفتحوا، ولا في إفادة عقارية ولا في شيء، وزبون قاعد وناطر وأنا محروق. حللي يا
0: يا ريت بقدر حل لك يا عصام، بدي اغير شغلتي، انا ما بعرف لا بيع ولا اشتري. على كل حال بدي اختم بكم فكره هيك مهمين. اهم ملكيه بالمستقبل مش رح تكون لبيتك ولا سيارتك، يمكن تكون بياناتك الشخصيه ومعلوماتك وقدرتك انك توصل لإلها وتنقلها وتنسخها وتحتفظ فيها بعيد عن منصه وحده وبس، وقدرتك انك تقول لشركه ميرسي انا بدي اترككم، وعن جد تقدر تترككم، لانه الاستقلال الحقيقي مش انك تستخدم الخدمه، الاستقلال الحقيقي انك تقدر تتوقف تستخدمها من دون ما تنهار حياتك وشغلك وكل شيء خاصه فيك. كرمال هيك السؤال اللي لازم نطرحه مش انه هل لازم نرجع لعصر التملك مثل ما بلشت الحلقه، ولا اذا بنتحول بالكامل للاشتراكات. السؤال وين نحن بحاجه لملكيه حقيقيه، وين بكفينا الاشتراك وامكانيه حق الاستخدام، لانه على الارجح مستقبلك مش رح يكون يا ابيض يا اسود، ما رح تملك كل شيء وما رح تستاجر كل شيء، رح تعيش بخليط بين اثنين. بس المهم انه ما توصل لمرحله عم تدفع مقابل كل شيء وما بتملك شيء وما بتعرف حتى غراضك ومقتنياتك وممتلكاتك وين موجودة، لأنه المشكلة بوقتها ما رح تكون أنت مستأجر، المشكلة أنك مش عارف بقى شو اللي لقلك وشو اللي عليك ومين فعليا ماسك مفتاح حياتك الرقمية. وهون بتبلش فعليا قصة السيادة الرقمية. شكرا لك اللي تابعونا، مرسي لك مارك بيطار، إلى اللقاء، وأكيد برجع بلتقيكم بكرة الساعة 10 وكمان مع مارك. باي باي.

0: أخيرا أحمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم دو بيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء.
1: اليوم الحلو ده.
0: البطاقات متوفرة عبر احجز.com أو بجميع فروع مالكس بوك شوب بلبنان.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، توست بليدو ريب 95 سنت، تفاح أحمر الكيلو ب 98 ألف ليرة.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثانية عشرة إلى ربع في لبنان الحر، نقدم موجزا لأهم الأخبار.

استهدف قصف مدفعي إسرائيلي منطقة وادي سلوقي وبلدة حولة في النبطية، ونفذت القوات الإسرائيلية تفجيرا ضخما في بلدة المنصوري جنوب صور بعدما ألقت مسيرة جالونات على سطح مدرسة المنصوري الرسمية لتفجيرها. أفاد مندوبنا جورج كرم بأن العسكريين المتقاعدين استقدموا الإطارات إلى ساحة رياض الصلح استعدادا لإشعالها في إطار تحركهم الاحتجاجي اعتراضا على مشروع موازنة العام 2027 والمطالبة بتحسين أوضاعهم وتصحيح رواتبهم ومعاشاتهم. في بعبدة عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع رئيس الحكومة نواف سلام للأوضاع عموما والجنوب خصوصا في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على عدد من البلدات والقرى، وتطرق الباحث إلى الإجراءات التي يتخذها الجيش لتعزيز انتشاره في القرى غير المحتلة لطمأنة المواطنين وعودة العمل في الإدارات الرسمية، كما تم البحث في جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقررة غدا في قصر بعبدة ومسار النقاش في مشروع موازنة 2027 الذي بدأ في الجلسات التي تعقدها الحكومة في السراي. وتطرق البحث أيضا إلى التحضيرات الجارية لترأس سلام الوفد اللبناني إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في الأسبوع الثالث من الحالي. وجه رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع تحية إلى أهالي دير ميماس وسائر القرى الحدودية وأبناء الجنوب الصامدين في أرضهم، مثنيا على تمسكهم بقراهم وأرزاقهم على الرغم من كل الظروف الصعبة التي مروا ويمرون بها، مؤكدا أن بقاءهم في أرضهم يشكل بحد ذاته فعل صمود وتمسك بالدولة وبسيادتها على كامل أراضيها. وشدد رئيس القوات على أنه لا يجوز ترك هؤلاء الأهالي وحدهم في مواجهة الأعباء والتحديات، بل من واجب الدولة أن تكون حاضرة إلى جانبهم وأن توفر لهم الأمن ومقومات البقاء. كلام جعجع جاء خلال لقائه مع وفد من بلدية دير ميماس برئاسة نائبة رئيس البلدية تانيا أنطوان برنيبا في معرب، حيث تم عرض للتحديات التي تواجه البلدة وأهلها في ظل الظروف التي يعيشها الجنوب، إلى جانب البحث في عدد من الملفات الإنمائية والخدماتية المتعلقة بالبلدة وبحاجاتها. كما تناول المجتمعون أوضاع أبناء المنطقة وسبل دعم صمودهم في أرضهم وأهمية مواكبة حاجة البلدات والقرى الحدودية وتعزيز حضور مؤسسات الدولة فيها بما يساهم في تثبيت الأهالي وتأمين مقومات الاستقرار والعيش الكريم. وفي ختام اللقاء قدم أعضاء الوفد إلى رئيس القوات درعا تذكاريا باسم أهالي دير ميماس تقديرا للجهود التي يبذلها في دعمهم ومساندتهم في صمودهم في أرضهم في ظل الظروف الحالية الصعبة. كتب نقيب أصحاب محطات المحروقات جورج لبراكس عبر إكس: للأسف نتيجة تصاعد التوتر العسكري واستهداف منشآت للطاقة في الخليج العربي والتطور السلبي في الحرب الروسية الأوكرانية وتزايد المخاوف من تراجع في إمدادات النفط إلى الأسواق الدولية لامس سعر برميل النفط الخام $100 وأصبحنا على عتبة $30 لصفيحة البنزين في لبنان. في أخبارنا الدولية ذكرت وسائل أعلام يمنية أن الطيران الحربي السعودي شن 7 غارات جوية على منطقتي صرواح والبلق في محافظة مأرب شمال شرق العاصمة صنعاء. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

يستغرب البعض قدرتنا على الصبر والتحمل والصمود والمقاومة في كل الأحيان وبإمكانات متواضعة، لكن فاتهم أننا أبناء يوحنا مارون وأبناء التاريخ اللبناني، أننا أبناء مسيرة نضال عمرها أطول بكثير من عمر لبنان الدولة، وفاتهم أيضا أنه غالبا في التاريخ ما أصبح الحجر الذي رذله البناؤون حجر الزاوية، وأن الشباب الذي نكل به وتعرض لكل أنواع الاضطهاد في عز القمع والمنع بات حالة تتقدم واجهة الوطن ويحتضنها شعب طواق إلى الحرية التي سقطتم أنتم بالذات من أجلها. نحن اليوم نحصد ما زرعتم باستشهادكم ورويتم بدمائكم، ولذلك لم نخشى المواجهة يوما ولم نتراجع يوم تألب وانقض علينا الأشرار والمنتفعون، وتمسكنا بالرجاء والأمل في قلب المواجهة مع محور السلاح والهيمنة، وخضنا الاستحقاقات على أنواعها وانتصرنا فيها حيثما خضناها.

0: مش كل طريق اخترناه كان إلنا، ناس بدلت طريقة وناس تعلمت من ندمة وناس عم تبني من جديد حالة. الطموح مهم والأهم نعرف نطوره، والطعام مهم والأهم نعرف نختاره، ولأن الصحة النفسية أولوية معنى الحياة إلى معنى مساحة تتحكوا ونسمع تتشكوا وندعم. كل أربعة وكل خميس الساعة 12
1: معنا الحياة إلى معنى على لبنان الحر مع جانا غازي.
0: رفقتكم بتسعدنا. معنا الحياة إلى معنى، تحيات من القلب بوجهها أنا والزميل المخرج فريدريك سابا لكم مستمعينا. وطبعا وين ما كنتوا عم تسمعونا، دعوة لكم للقاء جديد رح يبدأ هلا ويستمر لغاية الساعة 1 إلى 3. فمنقول أهلا وسهلا بالجميع. بهالحلقة مستمعينا رح نمشي معكن من لحظة الصدمة اللي بيتعرض لها الشخص منا بوقت معين لخبر مفاجئ عن وفاة غالي أو عزيز، للحزن، لجرح الصدمة، لاختلاف طريق التعبير، للإيمان وللمرافقة ولإمكانية الاستمرار. طبعا حبينا من لقاء اليوم يكون لقاء في مساحة حقيقية لكل شخص انصدم بخبر ما كان مستعد لقله. لذلك ضيفنا لليوم دكتور روبير فضول، متخصص بالمرافقة النفسية وتقنية الإنياغرام والشفاء من جروح الصدمات، وأيضا متخصص بالعلوم اللاهوتية والمرافقة الروحية. هيك نقدر نستفيد من كل اختصاصاتك. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
2: مرسي جانا ومرسي لاستقبالك.
0: بالعكس أهلا وسهلا فيك. بتعرف أنه يعني حبيت ضوي على هذا الموضوع، أنه عن جد عن جد يلي صار يعني هيك حادثة مرقت، وفعلا كانت كتير كتير بتوجع وكتير مؤلمة، وفعلا تركت لهلأ صدمة، بعدنا مصدومين. يعني تخيل اتصال من مركز عمل شقيق صديقة لنا، والصديقة وين؟ بفرنسا. يعني منا قريبة، بخبرها زميله أنه خيا أصيب بجلطة قلبية وأن نقلوا للمستشفى، وقبل ما قبل ما يوصل للمستشفى بيتوفى الأخ. يعني إذا نحن هون قراب منه صحيح وما في سلة الدم إذا بدك بيناتنا، بعدنا لليوم ما قدرنا استوعبنا قديش صعب هيدا الخبر وهيدي الصدمة، ما بعرف لأي مدى يعني قادر واحد يتخطاها. وبدك تخبرنا شو إذا أصعب إنه هي تكون بعيدة أو تكون قريبة، شو بحس الإنسان لما بتلاقي هيك خبر مفاجئ؟
2: خليني بلش معك جنى بتعريف كلمة الصدمة. الصدمة هي كلمة يونانية بتعني الجرح، فكل صدمة هي جرح بالقلب، وكل صدمة مرتبطة بالخسارة. فنحن بنكون غير متوقعين، مش متوقعين الحدث، وبيصير حدث مفاجئ وبيصير في خسارة كتير كبيرة، وهيدي الخسارة بتكون عم تسبب جرح كتير كبير بالقلب، وبدنا وقت طويل لحتى نكون عم نقدر نتقبلها ونقدر نتكيف معها ونتعايش. ولكن نحن ما رح تنمحي هيدي الصدمة من حياتنا لأنه جرح كتير كبير، ولكن
0: خاصة ما في تمهيد له. يعني فجأة ما كان مريض، ما كان بيعاني من أي شيء،
2: هو لأنه ما في تمهيد صار اسمه صدمة. يعني كل صدمة مرتبطة بعنصر المفاجأة.
0: يعني لو في تمهيد ما بيعمل صدمة،
2: بتكون الصدمة يمكن واقع أخف، بتسبب حزن كبير أكيد، ولكن تتكون صدمة حقيقية بدها تكون مرتبطة أكيد بعنصر المفاجأة الغير متوقعة لحتى تكون عن جد هي صدمة كبيرة. وهذا الشيء في له مراحل بيقطع فيه الإنسان، رح نحكي عنه بعد شوي.
0: طيب هل الصدمة تبلش من لحظة سماع الخبر أم من لحظة رؤية الحقيقة؟
2: أوكي، سؤال كتير حلو. هي الصدمة بتبلش من لحظة سمع الخبر، ولكن يمكن نحن ما منستوعبه وما منعيشه فعليا إلا بس نصدق أنه هذا الحدث بالفعل صار، لأنه نحن عنا آلية دفاع كبشر. بالأول نعمل آلية دفاع اللي هي الإنكار، منقول لا أكيد ما صار هالحدث،
0: منقول كلمة ما بلعنيها بعد ما بلعنيها هيدي الكلمة، يعني
2: أو ما بصدق. أكيد في شيء غلط. يعني دائما نحن بنلاقي تبريرات أنه معقول الخبر منه صحيح، فهيدا الشيء اللي بيخلينا نحن نرفض بالأول الصدمة. وبعض المفسرين هيك بيفسروها شوي مثل فرانسيارة الأبئس، بيصير يسكر ويفتح بسرعة لحتى ما يأكل شوك، هيك تأكل شوك السيارة وتفوت بالحيط. فنفس الشيء نحن منصير بين الإيه ولا، ننكر نرجع نستوعب شوي بعدين لا بعدين إيه، لحتى عن جد نصدق أنه بالفعل هيدا الحدث صار.
0: تعرف دكتور روبير أنه ردة الفعل بتختلف بين شخص وآخر، برأيك شو أصعب ردة فعل ممكن تنعمل؟
2: ردة الفعل كتار، منا ردة فعل وحدة. يعني ممكن شخص من وراء تلقي لخبر صادم يبلش ممكن يأذي حاله، أول شيء أكيد مثل ما ذكرت بيرفض، ممكن تلقي الخبر تدريجيا
0: يعني يصير على حتى على صحته وعلى يعني ما بسان في أشخاص ممكن الخبر الصادم ممكن يموت الشخص اللي عم بتلقي، معقول يوصل
2: لهالدرجة؟ سؤال كتير كتير حساس وكتير حلو، رح أشرح لك يمكن شيء المستمعين لأول مرة بيسمعوا. نحن وقت منقول انكسر قلبه أو هالخبر كسر لي قلبه، منقوله بتعبير مجازي، بس هو فعليا طبيا في شيء بينكسر بالقلب اللي هو اسمه الفنتريكول أو البطين الأيسر، بينكسر فعليا وممكن يؤدي للوفاة. الوفاة الفعلية يعني حدا ممكن يموت فعليا من الحزن. هل أدي هذا الشيء ممكن يكون كتير كبير على الإنسان؟ نعم،
0: يعني أوقات نستعمل تعابير كلمات معينة فعلا الواحد بيحسها بس يمكن ما يعني ما بيكون عم ينتبه شو عم بيقول،
2: ما بنكون فاهمين أبعادها يمكن، أو ما بنعرف أنه عن جد هذا الشيء معقول يصير بطريقة فعلية أنه حدا ممكن يموت من الحزن.
0: طيب في منهم ما بيقدروا يبكوا، في منهم بيغضبوا، في منهم مثل ما قلت بيعيشوا حالة إنكار.
2: صح، نحن تلقينا للصدمة، ممكن نفس الصدمة كل شخص يتلقيها بطريقة معينة، لأنه شخصيتنا بتختلف من أنا لأنت لكل حدا عنده شخصية مختلفة، فحسب تكوين شخصيتنا نحن نتعامل مع الصدمة. هون بحب أذكر شوي أنه نحن الإنياغرام هيك بطريقة سريعة،
0: حطت لك فقرة على
2: الإنياغرام
0: بس تفضل.
2: بس رح أقول فكرة صغيرة، أنه نحن في ثلاثة سنترز بالإنسان أو المراكز الثلاثة الأساسية هنا، العقل والقلب والغريزة. فكل حدا منا بيميل لوحدة أكتر من الثانية، فممكن الحدا العقلاني أكتر هو اللي بيميل للعقل، بيحلل الأشياء منطقيا أكتر، ما بده يكون كتير عاطفة. في حدا بالقلب أول شيء القلب، يعني بيروح بالأمور العاطفية بالأول، بيعبر بطريقة عاطفية، ممكن يبكي كتير بيبين الحزن عليه. وحدا غرائزي أو بالغريزة، مش بالمعنى، لأنه العالم بسقول غريزة بتفهمها غريزة جنسية، لا الغريزة أبعد من هيك بكتير.
0: صح.
2: فممكن يخدها برد فعل كمان إذا بدك تحليل، أنه أنا كيف بدي أتعامل مع الموقف، هلأ تضل وقف على إجرية قدام حدث مؤلم وبعدين برجع بعيش المشاعر.
0: تعرف شو اكتشفت أنا خلال هاليومين؟
2: نعم.
0: أنه عن جد من ضعف الأشخاص الواحد كمان بيقدر ياخد قوة.
2: هاد كتير
0: يعني بالأول بتحس حالك أنه خلاص ضعفت وما عندك بقى القدرة تقدر تقول ولا كلمة، لما بتشوف الشخص يلي الأقرب للفقيد مثلا بتحس لا من ضعفه بتقدر تاخد قوة،
2: أكيد
0: بتقدر تساعد وتقدر تخفف وتفصل كليا عن حزنك.
2: ونحن كبشر ما فينا نعيش لوحدنا منفصلين عن الآخرين، فأنا بياخد قوة من الآخر والآخر بياخد قوة منه، فنحن بهالمواقف كتير مهم نكون سند لبعضنا. وهيك بحب هيك يعلق على كم كلمة، نحن وقت من نجرب نكون سند لبعضنا بس نقول كلمات مأزية مدمرة.
0: صح، حلو نشوف شو الكلمات لازم نتجنبها.
2: نعم.
0: طب قبل كل شيء شو ممكن نقول للشخص يلي تلقى خبر بهالطريقة، شو يعني بأول شغلة نقدر نعملها، أول كلمة ممكن نقدر نقلها إياها؟
2: قبل الكلمة أنا بقول الحضور، نكون حاضرين حده، نحسسه بوجودنا ونحن معه بحضورنا بوقفتنا حده قبل الكلمات. يعني وقت صمتنا حد الآخر هو أهم من الكلمات، لأن ممكن كلمات تكون فارغة قدام حزن هالقد كبير هالقد مؤلم، شو ما نقول ما رح يكون يعني بقيمة الوجع يلي عم يعيشه الشخص. فأنا في أقول بس كلمة واحدة، أنه للشخص مصيبتك كبيرة اللي عم تقطع فيه كتير مؤلم، و يعني حسسه بعطي فاليو، يعني بعطي قيمة لوجعه، ما بعد بسخف من الوجع وبخفف من قيمته. هيدي الأفكار الأساسية رح نحكي عنها بعد شوي.
0: تفك هي محور كان بخير كيف مات، يعني أوقات لأنه ما كان بشي عرفت. ما بعرف لأي مدى الوفاة المفاجئة أحيانا بتكون أصعب أكيد على العائلة من الوفاة اللي بتصير مع مرض طويل.
2: نعم.
0: وكمان غياب إذا الواحد ما كان مستعد مثلا، إذا كان في مرض الواحد مستعد نفسيا بصير يشوفها قدامه ويعيشها يمكن قبل ما تصير الوفاة،
2: بيتحضر.
0: هون الفرق بين الاثنين دي بيزيد معاناة المحيطين فيه في حال ما كان في استعداد كامل
2: أكيد.
0: نفسي
2: المعاناة بتزيد أضعاف الأضعاف لما تكون الحدث غير متوقع، الشخص منه مريض بصحة كاملة، بعده شاب الحياة قدامه، وفجأة هيك بين ما بتقول ليل وضحى، بين لحظة والتاني بيكون فارق الحياة. هذا الشيء كتير مؤلم، وهذا الشيء اللي ذكرته قبل شوي عنصر المفاجأة اللي بيشكلنا حزن كتير كبير، ومش حزن بعد أكتر من حزن، هو صدمة. وهذه الصدمة رح تترك أثر بقلبنا وما بينمحي مدى الحياة، لأنه نحن قبل الصدمة وبعد الصدمة ما منكون نفس الأشخاص، ففي شيء رح يتغير بحياتنا، ولكن نتعود أو نتعلم كيف نتعايش مع هذا الحزن أو مع هذه الصدمة لحتى نكفي حياتنا، لأن الحياة لازم تستمر أكيد. ولكن بتقول شغلي كمان إنه كيف اليوم إذا أنا جرحت جرح عميق بجسمي رح يضل في سيكاتريس، رح يضل معلم ندبة
0: أسار.
2: نعم، فهذه الندبة رح تضل، نفس الشيء من بعد الصدمة رح تضل الندبة، ما رح توجعني مثل أول يوم انصدمت فيه بعد فترة، ولكن يمكن على ذكر السنة، يمكن بس أتذكر هذا الشخص أو حدث معين رح أرجع تطلع عندي على المشاعر، ترجع تطلع المشاعر وارجع أحس بالوجع، ولكن الله وحده هو الشافي. ورح نحكي كمان
0: عن طريقة
2: الروحية. نعم.
0: طب العقل هل بيضل يفتش عن تفسير معين؟ ليه؟ كيف؟ شو صار؟
2: طبعا نحن كبشر بدنا نلاقي دائما تفسير منطقي للي صار، إنه هيدا الشاب ما بيشي، ليش مات؟ فمنسأل حالنا كتير أسئلة، أنه ليه يا الله؟ منسأل أول شيء الله ليش أنت أخذته مني؟ أنا شو كان فيه أعمل كإنسان لحتى أتفادى؟ يمكن لو ما خليته روح هذا المشوار ما كان عامل أكسيدان.
0: هيدي كلمة لو، لو وصلنا أكثر، لو عملنا هالشي، لو هيدي الكلمة دي كمان بتعيشنا بصراع معي.
2: هيدا المسميه بمراحل الحزن البارجنينج أو المساومة، أنه الوات إف، أنا ما ماذا لو، يعني لو عملت هيك أو هيك شو كان صار؟ ممكن إذا ما خليته روح هذا المشوار ما كان عامل أكسيدان، لو ما خليته يأكل هيدا الأكلة ما كان تسمم ومات إلى آخره. فالإنسان بطبيعته رح يلوم حاله ولقي تبريرات، أنا شو كان فيه أعمل لحتى نتفادى هذه الكارثة.
0: صحيح. طب السبب الطبي للوفاة في حال نعرف هل بيخفف من الصدمة، حتى لو كانت صدمة يعني، إذا نعرف شو السبب، مثلا قلب، انفجار، ما بعرف،
2: مش كتير يعني
0: بيخفف
2: لأنه هيدا ديجا تركنا هذا الشخص، فارقنا بشكل مفاجئ. فلو لقينا تبرير طبي أوكي ممكن يخفف شوي، ولكن رح يضل الجرح عميق بقلبنا وبدنا وقت لحتى نكون احنا عم نتعايش معه.
0: حضرتك ذكرت بداية اللقاء انه الواحد منا بيمر بالصدمة، والصدمة لها عدة مراحل.
2: مزبوط.
0: بلش فيهم. اول نعم. مرحلة هي
2: اول مرحلة هي الانكار.
0: الانكار
2: انا بقول انه اكيد ما صار هالشي، اكيد في شي غلط، اكيد في غلط بالفحوصات، انه ما معه كانسر هذا الشخص. فانا بدأ بجرب لقي تبريرات وانا بنكر الحدث. من بعد الانكار رح تجي عنا مرحلة الغضب. انا بصير اغضب على حالي، اغضب على شخص المتوفى اوقات، ليه تركتني؟ ما انت بتعرف انا بحاجه لك، ليش عملت هيك؟ بصير لومه لشخص المتوفى، او ممكن لوم شريك حياتي، انت الحق عليك، انت كذا، ممكن يصير لوم بعضنا، وبلوم حالي اكيد انه مثل ما ذكرت قبل شوي انا لو عملت كذا كذا شو كان، كيف كان ممكن اتفادى هيدي الخبريه. من بعد الغضب رح تيجي مرحله اسمها المساومه. بالمساومة هي البارجنينج، يعني أنه بصير أنا أقول يا الله إذا بقدم لك هيدا الندر بتشفي الابنة، إذا بعمل هيك بصير هيك، بصير أنا بجرب لقي حلول لحتى خفف من وطء الصدمة أو وطء الوجع على حياتي.
0: ليه مساومة مش إيمان والصلاة مثلا؟ ليش مساومة؟
2: أوكي كتير حلو سؤالك. في فرق بين المساومة والإيمان والصلاة. أنا أكيد أنا شخص مؤمن وبتكل على يسوع، وبقول أكيد أنه أنا في يكون عم صلي له هذا الشخص تيشفى، وفي أعمل ندر معين أكيد، بس عم بقول أنا كمان بالناحية وقت ما بنخدها سبيريتوال 100%، بنخدها شوي إذا بديك ديل، أنا إذا بعمل لك هيك بتعمل لي هيك، يمكن مش بس مع الله، يمكن مع حدا من البشر أو القديسين أو حدا يساعدني أتخلص من هالوجع اللي عم بعيشه. من بعد البارجنينج أو المساومة رح تجي مرحلة الديبرشن. وهي أصعب مرحلة بيقطع فيها الإنسان بمرحلة ال.
0: هلا كل الأشخاص بيمروا فيها؟
2: كلهم بيمروا فيها، ولكن مش بضروري يمروا فيها بنفس الترتيب اللي عم بذكره هلا. ممكن حدا يمر بالأول بالديبرشن، بعدين الإنكار، بعدين الغضب، ممكن ما يكونوا تدريجيا مثل ما أنا عم بذكرهم هلا. بمرحلة ال الديبرشن، سوري نسيت كلمة بالعربي، اللي هي اليأس أو الإحباط، صح. فممكن هون تجي أفكار كتير سلبية على الإنسان، ما بقى يفكر بأنه يكتئب، هي الاكتئاب صح، ما بقى يفكر أنه يتحمم، يغسل وجهه، يرتب البيت أو يهتم بسيارته. بصير الإنسان خلص يأسن من الحياة، بيعتبر أنه كل شيء انتهى، ما بقى في أمل، وهون فقدان الأمل صراحة، هيدا التعبير الصح. بهيدا المرحلة بيفقد الأمل وما بقى له معنى الحياة، وأشخاص بيروح للإكستريم بهذا الموضوع، بتجيهم أفكار انتحارية بهذه المرحلة، بيقولوا خلاص حياتي انتهت هون، أنا لازم انهيها، ما بقى له معنى إذا راح ابني شريك حياتي إلى آخره، مفروض أنا انهي حياتي.
0: هذا المراحل كل.
2: وآخر مرحلة اللي هي إذا بدك الأبوجي، هي مرحلة التقبل. الإنسان هون ببلش بمرحلة جديدة، صفحة جديدة بحياته، يتقبل الحدث اللي صار. مش يعني نحن عم نسخف الموضوع أبدا، نحن عم نجرب نتعايش معه ونفتح صفحة جديدة بحياتنا ومنسميها بدايات جديدة. فهون الإنسان ببلش، اللي خسر بتنقول طفل من عائلته بيفكروا مرة تانية بالإنجاب، اللي خسر شركة بيرجع بفكر يفتح شركة. هون عم نفحى يعني الصدمة مش بس مرتبطة بالموت، مرتبطة بكذا حدث.
0: أكيد 100%. يعني هون كمان تفرق بينه شخص شخص مدة هالمراحل بيعيشوها.
2: طبعا طبعا،
0: يعني مش كله نفس المدة، في
2: صح
0: بيقدر يتجاوزوها بسرعة، في منهم بيتأخروا كتير، في منهم ممكن
2: ما بيتخطوها،
0: ما بيقدروا يتجاوزوها.
2: في اعتمد على صغير هون،
0: اتفضل
2: مدام صار لابنه، ابنه متوفى 13 سنة، بس هي بها 13 سنة بعدها عايشة بأول مرحلة للإنكار. يعني بعدها كل يوم بتوعى الصبح، بتحضر له ترويقة، بتطوي له تيابه كأنه عايش معه بالبيت، وبتحط صحن على الصفرة للأبنة يلي هو متوفى من 13 سنة. فهل مدام أنه عايشت مرحلة الإنكار وعلقت فيها لأنه كان شيء كتير صعب لألو، ممكن ما كان في حدا سند بحياته يكون عم بيساعدها تتخطى هيدي المرحلة.
0: هي كمان بمعنى آخر، لو ترافقت نفسيا لأي مدى كانت قدرت مثلا نجحت أكثر إنها
2: أكيد كان عامل فرق كتير بحياتها، المرافقة النفسية والروحية، لأنه ما بينفصلوا عن بعض.
0: 100% 100%. طب إمتى بنقدر نقول إنه إنسان عم بعيش حزن طبيعي، وإمتى بيحتاج لمرافقة نفسية مثل حال الحالة اللي حضرتك خبرتها؟
2: يعني إذا في وقت معين إذا بيتخطي الإنسان بيصير بحاجة لمرافقة. تنعطي مثل، إذا نحن قطعنا بالديبريشن، إذا تخطت السنة ونص تقريبا، عم نعطي أفريج يعني مش إنه 100% هالقد، إذا تخطت هذا المعدل مفروض الإنسان يشوف حدا أخصائي يكون عم بيساعده يترافق نفسيا وروحيا.
0: طب هل هنالك طريقة صحية للواحد يعيش الحزن بدل من إنه يحاول يتجاوزه بسرعة؟
2: أوكي، تجاوز الحزن بسرعة نروح من الإنكار دغري على البدايات الجديدة، هو أسوأ شيء ممكن نعمله،
0: كأن واحد ما عمل شيء،
2: صح. هيدا بنسميه جسر وهمة. يعني الإنسان عم بيروح بينتقل من الصدمة دغري على بداية جديدة، أنا بيحط حجة أنا شخص متفائل بالحياة، أنا شخص إيجابي،
0: أو بحاول يخبه كمان هالحزن.
2: هو أكيد هو عم يخبي كل المشاعر جوا وما عم بيقدر يعيشها بالشكل الصحيح. فنحن مش غلط نقطع بمراحل الغضب، مراحل الاكتئاب، نبكي، نزعل، نسكر على حالنا يمكن فترة، ما بقى بدنا نشوف عالم. هذا الشيء أمر جدا طبيعي ولازم يقطع فيه الإنسان، تقطع بمرحلة مسميها الحداد. يعني إذا ما عمل هالداي وعيش هذا الحزن رح يضل مشاعر مكبوتة جوا، ويوما ما بوقت غير متوقع رح تطلع هالمشاعر بشكل سيء. فأفضل الإنسان يكون عم بعيش مراحل حزن ويعطي وقت لحاله أنه يكون عم يحزن.
0: أيوة، كمان يعبر قد ما بيقدر، يعني مش بس أنا حزين، وفينون عن جد ما حتى ما بيقدر يبكوا يمكن.
2: مزبوط، في أشخاص عندهم صعوبة أنه يعبروا عن حزنهم، وهذا شيء أصعب كتير لأنه بيخبوا كل هالمشاعر جوا، والبكاء هو بيشفي الإنسان
0: 100%. يعني برأيك دكتور روبير، هل مطلوب أنه ننسى الشخص حتى نشفى، أو أنه الشفاء يعني أنه نتعلم كيف نحمل غيابه بطريقة مختلفة؟
2: أبدا مش النسيان، ولا مرة النسيان هو الحل، لا ننسى الشخص ولا ننسى الحدث. نحن بنتعلم كيف نتقبل هيدا الحدث ونفهم أنه هو صار بمحل أحسن، ولكن غيابه مش يعني بطل موجود جسديا، مش يعني بطل موجود معنا، هو يمكن يكون حاضر روحيا ونعرف نتقبل أو نعيش معه بطريقة مختلفة أو بنظرة مختلفة.
0: طيب التقنية الإنياغرام وين تتدخل كأداة لفهم اختلاف الناس باستجاباتهم للألم؟
2: نعم، اليوم نحن عنا بروغرام هو متميز مش بس بالشرق، متميز حول العالم، اللي هو بيجمع بين التروما هيلينج أو الشفاء من جروح الصدمات والإنياغرام، لأنه فهم شخصيتنا بيساعدني أفهم أنا كيف عم بعيش الحزن، كيف أتقبله بحسب كمان نمط شخصيته. ففي أنماط شخصيات مثل ما ذكرت قبل شوي بيركزوا على القلب، يعني هن بحاجة عاطفيين، بحاجة يعبروا عن مشاعرهم، اللي هن ما رح أذكر هالأنماط لحتى ما نفوت كتير بالتفاصيل. في أنماط شخصيات هن عقلانيين أكتر، ما تعطيني التبرير، ما تقليلي مثلا حكينا عواطف، ما تحكينا عواطف، حكينا منطق، واحد زائد واحد بيعملوا اثنين، هالقد بيحب يكون الأشياء واضحة. فأكيد أنا فهم شخصيتي بيساعدني أفهم الحدث يلي صار وساعدني يكون عم بتقبله. وأنا اليوم إذا بدي رافق شخص قاطع بصدمة أو قاطع بحزن، بالأول بفهم شخصيته وساعتها بقدر رافقه بشكل أفضل. ما في رافق كل الأشخاص بذات الطريقة، لأنه كل شخصية عندها طريقة معينة.
0: كمان أنه إذا شخص بيفتش أوقات عن أجوبة مثل ما سبق وحكينا وتفسيرات للشيك صار وللشيك صار، شخص بيفتش عن العائلة والاحتضان، وشخص تاني بيغضب وبيعمل، كمان هيدا حسب شخصية كل إنسان.
2: مزبوط، هذا اللي ذكرته اللي نتفق أنه يكي بالفكرة، ذات الفكرة هن القلب والعقل والغريزة. ذات الشيء يعني في أشخاص بهمهم العاطفة مثل ما قلت العائلة والاحتضان، في أشخاص بدهم تبريرات منطقية.
0: يعني إذا فهمنا أنماط الشخصية قديم نقدر إحنا كمان المحيطين بالشخص أنه نساعدهم بطريقة معينة بتناسب شخصيتهم.
2: 100%، لأنه اليوم أنا مثلا كتير سيء إذا أنا بحكي بطريقة عاطفية مع شخص هو ما بده عواطف، بده أحكي بمنطق، بده أحكي بعقل، فبكون أنا مش ماشي على نفس الموجة أنا وياه. بدل ما أكون عم ساعده بقول بليز إنه خلاص ما تكفي حديثك، ما بدي أسمعك. فأنا بس أفهم شخصيته بقدر ساعده بشكل كتير أفضل.
0: كتير مهم. طيب إذا بدنا نحكي شوي عن ليش بيقول ليش ربنا سمح، هلا بدنا نستفيد من تخصصك باللاهوت، بالعلوم اللاهوتية. ليش ربنا سمح بهذا الطريقة؟ وين ربنا؟ هل من حق الإنسان المؤمن إنه يسأل هيك أسئلة؟ وهل هالشي يعني ضعف إيمان؟
2: على أكيد رح بلش بآخر سؤال، هو منه ضعف إيمان. يعني كلنا وحتى القديسين لما يصير معهم أمور صعبة كان يسألوا الله ليش، وينك يا الله، ليه منك حاضر بهذا الموضوع. الله ما بيتركنا بولا لحظة من حياتنا. الله كتير هو حد الإنسان بكل تفاصيل حياته، لأنه في أشخاص بيقول الله بيتدخل بس بالأمور الكبيرة والصغيرة ما بيتدخل فيها. لا، الله بيتدخل حتى بأداء التفاصيل، ولكن نحن منقول كل شيء منكبه على الله، أنه ليه محميت هالطفل اللي تعرض للاغتصاب، ليه محميت أشخاص ماتوا بانفجار بيروت، منلوم الله. في ارجع بس هيك لحدث بالعهد القديم. اوكي، بالعهد القديم الله لما خلق ادم وحواء خلقهم اشخاص احرار، واعطاهم كل الجنه واعطاهم كل الحب وقال لهم فيكم تاكلوا من كل خيرات الجنه. هن بارادتهم اختاروا انه يعصوا
0: اوامر
2: الله واكلوا من شجره معرفه الخير والشر. فهون الله بيحترم حريه الانسان، لانه خلق الانسان على صورته ومثاله. فالإنسان اللي بيختار الشر الله بيحترمه، ولكن بيحترم الله إرادتنا إذا نحن بدنا نختار الشر أو الخير. ولكن اختيارات الناس الشريرة ممكن تأثر على الناس الأبرياء، فما بيكون الله هو يلي سمح أنه هيدا الشخص يموت بأكسيدون أو حدا يكون سكران وفات بولد وقتله إلى آخره. هذه اختيارات الناس الغير واعية هي اللي بتأثر على الناس الأبرياء.
0: ولكن بدل كلمة يحترم بيصبر عليهم أكثر من كلمة بيحترم أو لا، يعني أنت فجأت بهالكلمة.
2: أنا بصراحة بقول الله قدر على كل شيء.
0: أكيد
2: والله عنده خط أحمر واحد اللي هو حرية الإنسان.
0: الله بيصبر عليه يجوا لعنده، عرفت؟ أنا هيك أنا بحس أكتر، ما بعرف أنت أدري يعني هيك أمر.
2: يمكن نحن متفقين على نفس الفكرة، بس التعابير اختلفت. صح، أنه الله ما بيجبر حدا أنه يمشي وراه بالقوة، لأنه قال يسوع بالإنجيل من أراد أن يتبعني
0: فليحمل
2: صليبه. فقال من أراد، ما قال أنه مجبورين تمشوا وراي. فدائما حرية الإنسان هي خط أحمر عند الرب.
0: صح. طب إذا هلأ كمرافقة كمان روحي حضرتك، كيف نقدر نرافق شخص فقد إيمانه أو حس إنه ربنا تخلى عنه بعد هذه الصدمة؟
2: أوكي، أنا قبل ما أجبر الإنسان يرجع لله وأحكيه روحيا بدي يكون عم بفهم وجعه كإنسان، يعني اسمعه يطلع هالمشاعر هالغضب يلي عنده إياه، طلع هالحزن العميق يلي جواته، بعدين بتجي تدريجيا برجع بوسطه أنا للإيمان، برجع بخبره عن الله والله وحده. بحب ركز على هالكلمة، بحب المستمعين يفهموه كتير منيح، الرب وحده الذي يشفي القلوب المكسورة ويضمد الجراح. فما في شفاء بدون الرب، ولكن في أشخاص بدون وقت أو في أشخاص بحاجة يكون عم بعبره بيغضبوا على الله، ولكن ما بيكون في عنده نية سيئة أو كفر بين جواتهم، هو لغة بشرية إذا بدك.
0: يعني بعد اعتبر بعد الصدمة بنهار نهارين، هل بنقدر نحن نساعد الشخص إنه يعني جد يرجع يحس بأمان معين؟ بنقدر نذكر اسم الرب أو لا هالشي بيرجع بيزيده غضب؟
2: بترجع للشخص، يعني في أشخاص من أول لحظة بيقولوا بشكرك يا رب على اللي صار معي وأنا متقبل وبعرف أنت الله رحوم فما رح تتركني. في أشخاص دغري من أول لحظة عندهم هالتقبل، في أشخاص بيرفضوا يحكوا عن الله بالأول، بيقولوا أنه الله اللي أخذ لابني، الله اللي سمح بهالشي، وينك يا الله ليه تركتنا، فبعندهم الملامة. بس تدريجيا بيجعوا بيتقبلوا الحدث، بيجعوا للإيمان. يعني ما بيكون هذا ضعف إيمان، إذا بدك بيكون ضعف بشري، نحترم هيدا الشيء لحتى الإنسان يتقبل يرجع يتصالح مع الرب.
0: يعني المرافقة الروحية من قبل الأشخاص اللي هن معتمدين ما بتكون يعني بتفسيرات دينية، إنما بتكون بحضور الموجود حد.
2: الحضور هو أهم شيء، صح صح. وأكيد في كلمات منقولها للأشخاص بتعزي كلمات الرب المعزية، أكيد هي داعمة للأشخاص. بدي أقول شوية الكلمات اللي ما لازم نقولها.
0: تفضل.
2: يعني نحن عنا طندانس انه منقول للأشخاص انه شد حالك وكون قوي وما بده هالقد وخليك قبضاي وانت عم تزيد عم تبالغ بالمشاعر عم تبكي زيادة عن اللزوم،
0: او كلمة كتير بتضايق وبيقولون ما تبكي قدام خيك او قدام بيك، هلأ بيزعلوا هني اكتر كأنه بيحاولوا قوتا كمان، هيدي ممكن يصير حسسوا تأنيب ضمير يعني
2: 100%. أو مثلا يسوع مثلا بيكون طفل ميت بيقول يسوع اختار زهرة أو ملاك أخده على السماء، ما أنا بصير أكره يسوع زيادة إذا أنه ليش أخذ لابنه، ما هو مش يسوع اللي أخده، هو يا المرض أخده يا الشر العالم يلي أخدته، مش الرب يلي هو بيخذ لنا أحبائنا. فهون بحب أنه كون عم بوضح نحن نسمح للأشخاص يعبروا عن مشاعرهم بكل حرية بكل أمان. يعني إذا واحد بحاجة يبكي بحاجة يصرخ بحاجة يكتئب معله أعطيها المساحة. يمكن في أشخاص من بعد صدمة معينة ما بقى بيحبوا يظهروا يغيروا جو، أنا بقول لا حرام خلي يظهر يغير جو وبجبره يروح معي مشوار. فأوقات أنا بدي أسمع

0: وقت يعني بدي اعبي فراغ، لا، وقت الصمت هو اهم من الكلمات.
1: طب كمان لاهوتيا هلا عم نحكي انه يسوع دائما بيكون معنا بكل ظروف حياتنا حتى بالالم، كيف أكيد. نقدر نفسر او نشرح او نحس بحضور ربنا معنا خلال الالم؟
0: بدي اقول هون شغله انه بترجع كمان للمسيره الروحيه اللي قطع فيها الانسان قبل الصدمه. يعني اذا هو مجهز ومحصن روحيا بتفرق كتير عن شخص هو غير.
1: تعطينا اثنين.
0: اوكي، بدي اذكر هيك قصه صغيره لاغوستينوس بتوضح بالك الفكره. اغوستينوس لما قطع كان دائما اللي مشي على شط البحر يشوف دعسات يسوع ماشيين حده، يعرف انه الرب هيك دائما حاضنه ودائما حده. لما قطع بأزمة كبيرة وبوجع كتير كبير بحياته بطل يشوف دعستين حده، صار يشوف دعستات يعني بس دعستين مش أربع. فصار يلومه ليسوع، وينك يا يسوع؟ كنت حدد دايما هلأ وقت الأزمات وقت الصعوبة تركتني وفليت. فقبله يسوع اللي عم تشوف هنا دعساتي وأنا حملك عيدي مش مبينين دعساتك. فرب هو عن جد بيحضننا وبيكون حملنا خاصة خاصة بوقت الألم. بوقت الوجع الرب بيكون حضوره أقوى بكتير وأعظم من الأيام العادية.
1: طيب بالنسبة للشخص يلي ما بيحكي ولا بيقول شو بده، هل منقدر نخطي خطوة تجاهه ونساعده يحكي؟
0: أكيد لازم إحنا نكون عم نساعده يحكي ويعبر، ولكن مش بفورس، مش بقوة، تدريجيا. يمكن أنا هذا الشخص بحاجة ليومين ثلاثة أربعة أسبوع يكون صامت، بدي احترم صمته بقعد حده بصمت، وحضوري حده كتير مهم. فهون بذكر كمان أيوب، لما أيوب قطع بصدمات بحياته أصحابه اجوا قعدوا حده 8 أيام ما حكي ولا كلمة بصمت كله، اللي كسر الصمت هو أيوب. فهون كمان حلو نتعلم من هذه القصة أنه نحن حضورنا أهم من كلماتنا.
1: صح. ليه هيك صار وكيف بدي كمل؟ كيف وإمتى بيبلش الشخص يرجع يعيد بناء حياته من بعد هالفقد المفاجئ؟
0: مثل ما ذكرنا أنه في مراحل ما نقطع فيها. من بعد ما نكون قطعنا هيدي المراحل أخذنا وقتنا لعشنا الحزن ونوصل للتقبل. بمرحلة التقبل أنا بدي أرجع أفتش على أنه كيف بدي كمل حياتي بشكل الحياة تستمر. يعني إذا أنا خسرت خسارة معينة، تنقول حدا بحبه، صديق، شريك، خطيب، خطيبة، برجع ممكن فكر بالزواج مرة تانية، اتعرف على حدا. يعني بدي افهم انه انا الحياة رح تكمل، ما بوقف عند الصدمة، بس رح تكمل بطريقة مختلفة ما قبل وما بعد الصدمة. وهون لحتى نرجع نبني حياتنا بترجع كمان لكل شخص قدي هو مستعد وقدي عنده شخص عم بيحضنه لحتى يعرف كيف يفتح صفحة جديدة بحياته.
1: طب كيف نقدر نحافظ على علاقة صحية مع ذكرى الشخص اللي فقدناه؟
0: نحن مثل ما ذكرنا قبل شوي نسيان هو منه حل أبدا وما لازم يكون.
1: كيف نقدر حتى يعني تواصل يومي مثلا مع الشخص بقى.
0: يمكن نترك صورة نحن لهذا الشخص بتذكرنا فيه كل يوم، يمكن نحكي، يمكن نسلم عليه من خلال الصورة، يمكن من خلال أغراضه اللي نحن بعدنا منشوفهم هيك منحب أنه متعلقين فيهم، فينا نعمل لهم مكان نحتفظ فيه انه هو بعده موجود معنا، او خلال صلاه ترتيل
1: كل ترتيل اللي بحبها مثلا اذا سمعتها بحس انه
0: صح. اكيد وانا هيك بحب انوه على شغله، القداس. القداس كثير مهم، والقداس هو بيعزيني وبيعزي الشخص المتوفى. فنقدم قداسات على اشخاص اللي فقدناهم من حياتنا بيكون اكبر تعزيه لاثنيناتنا.
1: يعني برأيك في دور كتير تلعبوا الصلاة، الإيمان، الجماعة، وحتى المرافقة المتخصصة بهالمسيرة كلها من الممكن تساعد أهل الشخص
0: طبعا،
1: ممكن تقدر تزيدهم الإيمان. يمكن
0: لأنه الإنسان مثل ما دائما بذكر بكل مقابلات أنه هو نفس وروح وجسد، إذا مركز على بس كوتي واحدة ومنهمل غيرها يكون في شيء ناقص أكيد. صح. فنحن لازم نكون عم نتابع الشخص جسديا ونفسيا وروحيا.
1: طيب هلا اذا كان في اخيرا هيدا، اذا كان قدامك شخص هلا تلقى بعيد الشر يعني خبر وفاة مفاجئة، شو اول شيء بتقله؟
0: اول شيء بجرب كون حده، واذا اضطريت اقول شيء بقول له اللي عم تعيشه كتير كبير، وجع كتير كبير، وربنا يعطيك نعمة الصبر. ومن بعدها رح كون عم بصمت لحتى هو يعبر باي طريقة بده مساعدة. ما رح بلش اوعظ واعطيه كلمات ويمكن هو منه بحاجة ليسمع أكثر ما بحاجة بس لحضور مثل ما ذكرت. صمتنا كتير كتير كتير.

0: فنحن بنصير نفتش انه شو بدي اقول له هلا وهلا شو بدي احكي. ف نو بس كون حاضر حد الشخص يلي محزون مصدوم بحياته.
1: هل من كلمة أخيرة بتحب تقولها؟
0: بدي أقول بس كلمة أخيرة أنه نحن الصدمات بحياتنا مش بس مرتبطة بالموت، يعني أي خسارة نحن منعيشها،
1: أي خيبة أمل يمكن تكون،
0: وخيبة أمل بتشكل صدمة بحياتنا، مثل حدا عمل أكسيدون خسر إيده، مثل حدا خسر شيء عزيز على قلبه كتير كبير. فالصدمة متنوعة كتير، مش بس يعني التنمر ممكن يعمل صدمة، الاغتصاب يعمل صدمة، القتل، الجرائم، إذا أنا بشوف حدا انتحر أو بسمع عن حدا انتحر ممكن يشكل صدمة. فالصدمات كتير متنوعة.
1: بدي أشكر حضورك أنا دكتور روبير فضول، المتخصص بالمرافقة النفسية وتقنية الإنياغرام والشفاء من جروح الصدمات. عن جد كلهم استفدنا منه، ما تقلي لا، ومتخصص أيضا بالعلوم اللاهوتية والمرافقة الروحية. بدي أشكرك شكر جزيل. هيك صار عن جد مساحة، يعني اللقاء كان مساحة عن يعني مراحل معينة كل واحد منا بيعيشها، يا أما عاشها أما رح يعيشها. يعني
0: أكيد كلنا من أطار
1: السلامات. على أمل كل المستمعين استفادوا وقدروا عرفوا كيف ممكن يقدروا يتصرف. بدي أشكرك وعلى أمل اللقاء قريبا بحضرتك.
0: أنا بدي لك مرسي كتير جانا على استضافتي، ومرسي لإذاعة لبنان الحر، دايما أنتم بتنقوا المواضيع الحساسة المفيدة للمستمع، وأنا بتشكري من كل قلبي.
1: مجددا أهلا وسهلا فيك. مستمعينا بدي أشكركم، بدي أشكر الزميل المخرج فريدريك سابا، وطبعا بلتقيكم إذا ربنا راد أربعة الجاي حوالي الساعة 12 ضمن معنى الحياة إلى معنى. معنى الحياة إلى معنى، مساحة تتحكوا ونسمع، تتشكوا وندعم.
2: معنا الحياة إلى معنى مع جانا غازي.

0: يومياً مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة، الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: عم ننسأل كتير هالفترة عن مفهوم المراهقة. المراهقة هي مشكلة أو هي مرحلة نمو؟ المراهقة هي مرحلة طبيعية بيمرق فيها الإنسان وبيصير فيه تغيرات بالدماغ كبيرة خلالها، خاصة بالمناطق المسؤولة عن اتخاذ القرارات، ضبط الانفعالات، وممكن يزداد الانتفاع وتقلب المزاج بهالفترة. ما بيعني انه كل سلوك مراهق هو طبيعي. اذا ظهرت اعداد شديدة عند المراهقين مثل الانعزال المستمر، تعاطي المخدرات، ازاء الذات، تراجع الاداء بشكل كبير، هون لازم نعمل تقييم وعلاج. كيف منتعامل مع المراهق؟ الحوار بدل الاوامر، الاستماع بدل السخرية، وضع حدود واضحة، احترام خصوصيته، تشجيعه على تحمل المسؤولية. المراهق هو بحاجة انه نفهمه اكثر من حاجته انه نحاسبه.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: أهلا بكم إلى موجز أخبار الواحدة إلا ربعا من لبنان الحر.

أشعل العسكريون المتقاعدون الدواليب في ساحة رياض الصلح وحاولوا كسر البوابة الحديدية للدخول إلى السرايا وسط انتشار كثيف لعناصر مكافحة الشغب. وكان أفاد مندوبنا جورج كرام بأن اجتماع السرايا انتهى وسط وعود بتنفيذ المطالب التي طرحها العسكريون المتقاعدون. إلى ذلك قطعت مجموعة من العسكريين المتقاعدين لبعض الوقت الطريق عند دوار دوريس لجهة مدخل مدينة بعلبك. أمنيا استهدفت غارة إسرائيلية وادي زبقين في صور. قال رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع: كما وقفت السعودية دائما إلى جانب لبنان في الملمات التي أصابته، كذلك من واجبنا نحن اللبنانيين أن نقف جميعا إلى جانب المملكة وهي تتعرض لاعتداءات آثمة ودموية. أضاف: نحن نتابع عن كثب أحداث الخليج منذ اليوم الأول، وآخر ما توقعناه هو تعرض المملكة العربية السعودية لهذه الاعتداءات، إذ إنها لم تكن يوما طرفا عسكريا في الحرب الدائرة، وإن كانت لها مواقف وتحالفات سياسية واضحة، وهذا حق طبيعي لكل دولة سيدة وحرة ومستقلة. هذا فضلا عن أن المملكة لم توفر جهدا في مختلف المراحل في سبيل تخفيض التصعيد في المنطقة، فإذا بها تكافأ باعتداءات بالغة الخطورة لا منطق يفسرها ولا عقل يقبلها. وختم الدكتور جعجع: في كل الأحوال يكفي المملكة فخرا أن كل دول العالم تقريبا بما فيها دول قريبة من إيران استنكرت ما تتعرض له المملكة وأظهرت تعاطفها معها. اندلع حريق كبير في أرض يابسة في منطقة سن الفيل، وتصاعد دخان كثيف في المنطقة، وهرعت فرق الأطفاء حيث تعمل على محاصرة النيران منعا لامتدادها إلى المنازل المجاورة. أخيرا أعلنت هيئة البحرية البريطانية تعرض سفن تجارية لنيران في منطقة شمال الخليج وخليج عمان، ما أدى إلى تعرضها لأضرار وأعطال. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: نريد دولة تحزم وتجزم وتحسم وتحكم، ونرفض دويلة تستجلب الويلات وتتورط وتورط لبنان في حروب الآخرين وتدافع عن إيران على حساب لبنان واللبنانيين. وبين الدولة والدويلة نرفض حتما وقطعا، حتما وقطعا استمرار الدولة العميقة.
1: رأي حر من لبنان الحر.
2: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
3: فصل أول. ليس ألذ من جماعة الممانعة معطوفاً عليهم أهل البرتقال عندما يلتقون على شن الحملات على وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، علما أن ممثلين للحزب الأصفر والتيار البرتقالي تناوبوا لأكثر من عقدين على الهيمنة على الوزارة، فقادوها إلى درك سحيق وحولوها إلى دكانة لرهاناتهم الخاصة ولتغطية سياسات المحور الإيراني أو لتأمين الحسابات الضيقة سياسيا وانتخابيا عبر بيع المواقع الأنصلية والمؤتمرات الخاصة لاستجلاب أموال الاغتراب إلى الجيوب تحت شعار دعم الوطن الأم. يوسف رجي وزير الخارجية والمغتربين نقطع السطر، ولا يضيره إن غاب عن زيارة من هنا أو عن لقاء من هناك، بل يضير الحكم والحكومة اللذين يتسببان بخلل نافر وثغرة صريحة إن دلت على شيء فعلى ضعف موقفهما السيادي والتفاوضي في آن واحد فاقتضى التنويه. فصل ثاني. ماذا تنتظر الحكومة الذراع التنفيذية للدولة اللبنانية، لا سيما بوجود رئيس جمهورية يقود المسيرة السيادية وبوجود قوى وأحزاب لبنانية سيادية حرة تدعم هذه المسيرة؟ ماذا تنتظر الحكومة بتوجيهات من رئيس الجمهورية كي تفرض سلطة الدولة على الجنوب ولا سيما على المناطق المحاذية لخط الاحتلال الإسرائيلي، حيث لا مقاومة ولا من يقاومون، وحيث بات الوجود العسكري لحزب الله عالة على الأهالي الصامدين؟ فلتتفضل الدولة اللبنانية وتحسم أمرها وتتصرف كدولة لا كرهينة، فانتشار الجيش في بعض المناطق يبقى رمزيا وللأسف صوريا طالما أنه لا يملك الضوء الأخضر لمنع أي سلاح غير شرعي تطبيقا لقرارات الحكومة نفسها. وعدا ذلك زوابع في الفناجين ورعود وبروق خلبية والنبطي بخاصة هي الأدرى بالرعد من دون مطر والسلام.
1: رأي حر من لبنان الحر.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الأبليكيشن للدليفري.
3: نذكر بأسعار المحروقات: بنزين 95 أوكتان 1,630,000، بنزين 98 أوكتان 1,648,000، المازوت 1,487,000، والغاز 1,190,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: حوار حر
1: على وقع مضمون خطاب رئيس حزب القوات اللبنانية. هل سيعود المسار السيادي من جديد؟ وما مصير التفاوض على ضوء انكشاف الحزب في الجنوب؟ قراءة في المرحلة المقبلة مع أستاذ التاريخ السياسي اللبناني الدكتور عماد مراد.
0: حوار حر
1: مع كارلا أهوجي الأربعاء في

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا بهالحلقة الجديدة من برنامج حوار حر، معي أنا كارلا أهوجي يلي بيسرني أن استضيف فيها المؤرخ السياسي اللبناني الدكتور عماد مراد. أهلا وسهلا فيك. يمكن قد ما بعرفك ما قدرت لك
1: مرسي على الاستضافة. مرسي لك. نحن ما بدها تترات أنا وياك، نحن مثل الأخوة.
0: دكتور عماد، اليوم للأسف الضبابية بعدها هي المسيطرة على المشهدية السياسية الداخلية بلبنان. بعدنا مش عارفين إذا في موعد محدد لاستئناف التفاوض، بالمقابل عم نشهد على حراك دبلوماسي أمريكي نشط بالآونة الأخيرة داخليا، لبل يمكن البعض عم بيشوف أنه عم بيفتحوا قنوات جديدة نحو البيئة الشيعية، قنوات غير تلك اللي كانت مفتوحة مع الأخ الأكبر دولة الرئيس نبيه بري. كيف فينا نوصف هذه المشهدية؟ هل هي إيجابية أم هي سلبية، بمعنى أنه ممكن نروح نحو تسوية؟
1: يعني خلينا قبل ما نفوت دغري بالسؤال وبالجواب، لازم نعرف نحن أنه نحن بمرحلة جديدة بلبنان. نحن ما بعد انتخاب الرئيس جوزيف عون وتشكيل هذه الحكومة ووجود وزراء سياديين بهذه الحكومة، نحن بمرحلة جديدة. عهد الهيمنة الإيرانية على البلد انتهت. هاي المرحلة يلي كان فيها حزب الله ممسك بالقرار السياسي والاقتصادي والعسكري والأمني والإداري، حتى هيدي المرحلة انتهت. نحن بمرحلة جديدة، وهيدي المرحلة لو عم تنتقل من مرحلة حزب الله وإيران في لبنان إلى مرحلة سيادية ببطء، هاي المرحلة فيها شوية جمود، ولكن نحن بمرحلة جديدة. لم يعد حزب الله يمسك بالحكومة، لم يعد حزب الله ممسك بالمجلس النيابي، لم يعد يمسك بالرئاسة، لم يعد يمسك بوزارة الخارجية، لم يعد يمسك بأي قرار سياسي عام بهذه السلطة. نحن اليوم بمرحلة جديدة. هلأ هذه المرحلة فيها عقبات، من ضمن هذه العقبات هي الحوار مع إسرائيل والمراحل اللي قطعتها باللقاءات اللي صارت بين لبنان وإسرائيل، وبحوار مباشر. وتنقول مباشر عم نوصل رسالة. قبل على فترة 30 سنة كان السوري يحكم باسمنا، 15 سنة وتقريبا 14 سنة إيران تحكم باسمنا، وما كانت الحكومة تسترجع توافق على شيء، ولا رئيس الجمهورية كان يوافق على شيء بدون موافقة إيران وحزب الله.
0: الوصاية
1: أبدا، الوصاية الإيرانية، الهيمنة الإيرانية. كان الحاكم المباشر في لبنان هو حسن نصر الله، هو اللي بيوافق هو اللي بيعارض، كان حزب الله ونوابه ووزرائه هن اللي بيقرروا سياسة البلد. اليوم لا، في حوار مباشر بين الدولة اللبنانية والدولة الإسرائيلية،
0: ولكن هذا حوار دون جدوى مثل ما عم بيقول
1: لحديث هلا شوي شوي. المهم النية موجودة، والمهم أنه لبنان هو اللي عم بيحاور. هاي من جهة. من جهة تانية يلي عم بيحط عقبات، مفكر أنه يوما ما رح ترجع إيران وحزب الله هن يستلموا الحوار. لا أبدا، ما بقى في عودة لإيران على البلد. قد ما جربوا وقد ما عملوا يفكروا يعملوا تنازلات مع أمريكا،
0: ما هيدي القنوات اللي عم تفتحها الدبلوماسية واشنطن من خلال السفير الأمريكي في لبنان السفير ميشيل عيسى، شو بتفسرها؟ شو بتقريها؟ اليوم نحن عم نحكي أنه مبارح كان في رسالة جدا مباشرة، قال له أنا جاي حتى أشوف كيف بدنا نتحاور معه. قبل بمرة قال أنه ما في أي ضرر بالتحاور مع حزب الله إن كان رجع صلحها من خلال الدولة
1: اللبنانية، صح؟
0: وقبله كان
1: إيجابية كمان.
0: إيجابية من أي ناحية؟ يعني نحن التجارب اللبنانية السابقة وليست ببعيدة تؤشر إلى أنه الرهان على واشنطن طالما بالتاريخ كان بيقشط. نحن بنكون عم نراهن على شيء وإذا بتقلب بين ليلة وضحاها.
1: ما في شك أنه التجارب اللبنانية اللي صارت مثلا بالتسعينات بال2005 مزبوط. الأمريكان بتجروا بالأوطان، بتجروا بالشعوب، ولكن لحديث هالدقيقة فينا نقول أنه مصالح الأمريكية تتقاطع مع مصالح اللبنانية السيادية لحديث هالدقيقة.
0: شو هي المصالح الأمريكية؟
1: يعني الأمريكا اليوم من
0: تريد أمن إسرائيل
1: وتريد دولة بلبنان، أمن إسرائيل وتريد دولة في لبنان.
0: أمن الإسرائيل يمكن أنه توصل له من خلال تسوية مع حزب الله.
1: أبدا. كمان كنت بدي أقول لك إيه، أنه لحديث هالدقيقة أمريكا ماشية أنه بدها دولة في لبنان سيدة حرة مستقلة وتريد أمن إسرائيل، هي أمريكا. بالمقابل لحديث هالدقيقة كمان، نتنياهو والحكومة بإسرائيل وكل المرشحين للانتخابات اللي جاي كلهم هن باقيين بلبنان مع نزع سلاح حزب الله ومنع أي غلطة أو خطوة ناقصة بلبنان لحتى يرجع حزب الله ينهض ويرمم حاله. ممنوع يعني هاو الطرفين، يعني هي أمريكا وإسرائيل، ببينوا أنه ما في عودة إلى الوراء. بس اللي حضرتك عم تسأليه مدام كارلا هو هواجس من أي إخفاق حصل معنا مثلا بال 2005 بال 2008 مثلا بال 1701 بال 2006
0: يلي عم يطالب فيه اليوم الاشتراكيون، يطالبون باتفاقية الهدنة وبال 1701 وليس اتفاق الإطار
1: أبدا،
0: لأنه ما عطى جدوى،
1: ما هو فشلوا أصلا، كله فشل.
0: واتفاق الإطار لم يفشل أكثر؟
1: لا، بعد في خطوات إيجابية، بعد في لقاءات مستمرة، وبعد في اللي أكثر من هيك، بعد في هزائم متتالية لحزب الله. هي بدنا نشوفها، حزب الله مكسور، حزب الله مهزوم، ورح أقول لك أكثر، حزب الله يتقهقر في الجنوب، في مركز، في معقل داره يتقهقر حزب الله. الدولة اللبنانية بطريقة غير مباشرة عم تستفيد من هالشي، ويجب أن تستفيد أكثر. وكمان هون إذا الأمريكا رح أخذ النقطة اللي أنت حضرتك عم تسريها واللي عم تضوي عليها وكتار من اللبنانية خايفين منها، إذا أمريكا أخلت وهي ماشية رح تهلأ بهالدقيقة ماشية مظبوط، بدها الدولة اللبنانية، بدها السيادة،
0: صحيح، ولكن التجارب السابقة غير مشجعة،
1: رح نسلم جدلا أنه أمريكا عملت ديل مع إيران، غيرت، وأكيد إن شاء الله لا، وما بينتنا عن حسن نية أنه بدأ دولة سيدة حرة مستقلة. تنسلم جدلا، أول شيء نحن عنا دولة كمان، تاني شيء عنا أحزاب سيادية ستكون بالمرصاد. هذه الدولة وخطاب القسم والحكومة والأحزاب السيادية، وأكبر دليل شفناه بخطاب القسم،
0: نحن خطاب رئيس حزب القوات اللبنانية
1: حكيم، شفنا أنه ما في رجع لورا، رايحين لنزع سلاح حزب الله. ليش؟ لا يمكن بناء دولة في لبنان في ظل سلاح حزب الله. بدأت تأخر سنة، اللي كانوا فاكرين بال2005 ناطرين 2006، بتأخر سنتين. لا يمكن بناء دولة مزدهرة وسيدة وحرة ومحترمة في ظل حزب يملك السلاح، وبشكل خاص حزب الله. ممنوع.
0: تسمح لي بس أنه أنا هون شوي عم كون يمكن عم بحط الطرف الآخر بالمرصاد. دكتور مراد، اليوم بس تقلي أنه حتى لو كان رهاننا على واشنطن خاطئ، إنما عنا نحن دولة وعنا أحزاب سيادية، أين الدولة يلي عم نحكي عنها طالما في قرارات لا تطبقها؟
1: صحيح.
0: أين الدولة وموجود بداخلها أحزاب تمثل بداخلها أحزاب ووزراء هن بتصنيف الدولة نفسها خارجين عن القانون، حزب خارج عن القانون؟ عن أي دولة عم تحكي؟ وكيف بدنا نتكل على هالدولة؟ والسؤال الأهم، هل نطلب من هكذا دولة يلي هي منقوصة السيادة أن تحل ملف إقليمي مثل حزب الله؟ مش باستطاعتها.
1: لا لحظة، خلينا نكون كمان شوي إيجابيين. من أمتى كان في حكومة تقدر تأخذ قرار ضد حزب الله؟
0: ورقي، قرار ورقي. من أمتى؟ هلأ ورقي تسوياتها كل العالم فيها تعملها، بس بدك تشوف على الأرض.
1: خلينا نشوف الإيجابية. من أمتى كان في حكومة تقدر تاخد قرار ضد حزب الله وتعتبره خارج عن القانون؟ هيدي نحن وقت طلع، بغض النظر اذا تطبق او لا، عندنا حكومة عندها الجرأة، رئيس الحكومة عنده الجرأة يقول لهم ايه. من امتى كان عندنا وزير خارجية بيقدر يواجه السفير الايراني؟ بغض النظر شو صار بعدين، هلا مش كتير سيء اللي يعني اللي انه يا لطيف، بس
0: بلا سيء
1: بالقرار. القرار اللي اتخذه وزير الخارجية ايجابي جدا.
0: لا، عم نحكي عن المخرج اللي اطلعوا انه بالاخر عاد شو اقامة تجميلية يعني.
1: بس بالنهاية بطل سفير، بطل عنده نفوذ، يعتبر خارج عن القانون كسفير، وممنوع يمارس صلاحيات السفير. هيدي ايجابية جدا. الدولة اللبنانية عم بتواجه ايران، ما هياخدوها بهالنظرة، عم بتواجه إيران، عم بتقول له أنت منك سفير، ممنوع تستعمل أوراقك الرسمية كسفير. لقونا مخرج دائما بجرب نبيه بالريد.
0: هلا سؤال استفزازي، هل الدولة اللبنانية ما تواجه إيران أم فقط وزير الخارجية؟ لأنه على ما يبدو لا، يعني لو ما موافقة الرؤساء ما كان تمكن مدير عام، يعني بمنصبه كمدير عام، ياخد قرار بهذا الحجم من دون غطاء سياسي.
1: طيب بس خلينا نروح أول شيء أن وزير الخارجية
0: سيادة.
1: أنا عم بحكي عن الدولة. نشكر الله عنا وزير خارجية. كمان خليني أقول لك دائما مقارنة صغيرة، كان عنا وزراء خارجية هن وفترة طويلة، وبشكل خاص وزراء التيار الوطني الحر، وبشكل أخص بالتحديد الوزير جبران باسيل، كان يحمل لواء الدفاع عن حزب الله وسلاح حزب الله في الخارج.
0: نعم.
1: لدرجة أنه أكثر من مقال بالجرائد والتلفزيونات انكتب أنه كان وزير خارجية حزب الله. اليوم عنا وزير خارجية سيد وحر ومستقل، عنده القرار اللبناني، كلامه لبناني، قراراته لبنانية. وكل ما حزب الله انتقده، وكل ما الثنائي الشيعي انتقده، كل ما بيبين أنه سيادة أكتر.
0: صحيح.
1: هيدا بيرفع له القبعة، شيء بينشاف الحال فيه. هيدا كمان شيء إيجابي للحكومة وشيء إيجابي للمستقبل. ولكن صار في تدوير زوايا، صار في تنسيق بين الرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، دوروا الزوايا. كمان هيدي من النقاط السلبية للعالم.
0: هيدا اللي عم
1: أكيد.
0: هيدا اللي عم نقوله، أنه اليوم عم نحكي عن دولة، ولكن هذه الدولة كمان في إخفاقات. يعني
1: جدا
0: هون دو علينا الحكيم
1: في إخفاقات أكيد. وتقولون أي دولة بالعالم، أي دولة بالعالم
0: مؤسساتية، لأنه أخذوها أي دولة
1: مؤسساتية، رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وتكون بزيارة خارجية رسمية، ما بياخد معه وزير خارجية، ما في. هيدا أخفاق، أخفاق لرئيس الجمهورية وأخفاق لرئيس الحكومة أو للحكومة. نعم، ولكن نحن عم نقول أنه مقارنة مع السابق نحن بعهد جديد في أخفاقات. منتمنى، أنا كنت بتمنى شوف هذا الوزير الخارجية السيادي والمقدام يكون بالبيت الأبيض. صحيح. وباليونان كنت بتمنى، وعم بيشارك بالمشاورات وباللقاءات مع إسرائيل، لأن أكيد بيعطي قيمة أكتر. مع احترامنا
0: للموجودين،
1: الموجودين أكيد جدا، إن كان السفيرة أو السفير سيمون كرام، ولكن أكيد بيعطي هيبة أكتر وقيمة أكتر للدولة اللبنانية كمستوى تمثيلي. ولكن بدنا نعرف أنه هيدي الدولة بهالإخفاقات اللي حضرتك عم بتقولي عنها، هي إخفاقات، وهي إذا بدك فشخة لورا، بيتقدموا 10 فشخات بيرجع فشختين 3 لورا. ولكن خلينا ننطر ونقول هيدا ببطئ، هيدا ببطئ
0: ببطئ. ولكن هلأ تنحكي بالأمور ما هي ومحاكاة الواقع.
1: فضل.
0: أنه ملف حزب الله هو ملف إقليمي.
1: صحيح.
0: أيمكن لدولة يعني إلى حد ما بعد عم تعمل إن دولة
1: مزبوط.
0: يعني أنا لا أسمح لنفسي أن أقول عنها منقوصة السيادة، لأنه هي دولتي وأنا بحترمها وأهيج على رأسي ومزعل وما بسمح لحدا يقول ولكن الواقع يقول أنه بعد عم نروح نحو هذا العهد الجديد، نحو فجر السيادة. كيف يمكن لهكذا دولة رسمية أن تحل ملف حزب الله الإقليمي الشائك بوقت تعجز حتى يمكن واشنطن إلى حد ما عن حل الملف فيه؟ يعني إذا واشنطن ما عم تقدر تحله لهيدا الملف، نحن كدولة بدنا نحله.
1: عندنا ثلاث مسالك بدنا نمشي فيها، خلي المستمعين والسياسيين وحزب الله يسمع ويقرر أي مسلك بده، ما في رابع لهم. في إما اتفاق الإطار والتفاوض مع إسرائيل
0: بحل هالمشكلة؟
1: أكيد.
0: يعني برأيك بحل؟
1: أي نعم، إذا أخذ طريقه مزبوط وإسرائيل أخذت دورة والدولة اللبنانية أخذت دورة، عنا اتفاق الإطار.
0: عم بتقول ثلاث إذا إسرائيل لن تأخذ دورة، يعني عم نشوفها باللطار.
1: عم تأخذ دورة ومنيح. يعني أنه عم بتكون حازمة بالجنوب، هيدا دورة. وإلا يا دولة اللبنانية تعي طبق اتفاق الإطار.
0: أكيد
1: هيدا دورة اتفاق الإطار، هيدا دورة. عم بتكون حازمة بهالتفجيرات واحتلال علي الطاهر، هيدا دورة. أنه كأنه عم بتقلها للدولة اللبنانية تفضل اعملي دورك، وإلا أنا بدي كمل هيك.
0: وكرمال هيك راحوا عن نبطية امبارح الجيش اللبناني، لأنه كان في مخاوف.
1: فإذا عنا اتفاق الإطار، عنا العودة إلى ما قبل 2025، يعني هيمنة حزب الله على البلد. ونرجع الإخفاقات والفقر والجوع والفساد
0: وعدم الاستقرار الأمني
1: وعدم الاهتمام الخارجي والعربي بلبنان، وعنا العودة إلى الحرب. العودة إلى الحرب مضرة بكل الناس، ما حدا بيحب الحرب، مع أنه بيضرب حزب الله، الحرب تضرب حزب الله وبتضعفه أكتر، بس ما حدا بيحب الحرب. عندنا العودة إلى الألفين وقبل 2025 أيام هيمنة الثنائي الشيعي على البلد، هيدي ما بقى ممكن تنعاد، خلصت إلى غير رجعة، ما ممكن تنعاد ولا ممكن. حزب الله ضعف لدرجة أنه ما بقى يقدر يحكم البلد، وما بقى صارت نسبة كتير كبيرة من البلد ضده، ضد سلاحه، ما بقى عنده غير اتفاق الإطار، ما في مجال، ما في مجال. عنده هالثلاث خيارات، بده يرجع يآمن باتفاق الإطار. عودة للحرب ستكون ستقسم ظهر الثنائي الشيعي، وسبترجع بتنضرب الضاحية، وبيحتلوا النبطية، وبقلك وبسهولة.
0: مش بس بسهولة، اليوم عم ينحكى، يعني أنا بدي أتطرق شوية لحديث الحكيم، إنما قبل اليوم في علامات استفهام إنه على سقوط تلة علي الطاهر، تلال علي الطاهر كيف سقطت؟ هل هي كانت هالشماعة الكبيرة وتبين إنها فارغة وما فيها شيء فعلا؟ لماذا لم تسلم إلى الجيش اللبناني؟ ماذا بعد علي الطاهر؟ ويقال أنه اليوم إسرائيل بصدد إقامة مستوطنات داخل الأراضي الجنوبية، وهذا ينسف كل اتفاقيات الإطار والهدنة وال1701 وال1701 بلاس وال1559 كل الدنيا. يعني نحن عم نروح اليوم لمخطط إسرائيلي يلي هو من خلال تجريف الجنوب وإقامة مستوطنات، يعني باي باي جنوب.
1: لك خلينا نبلش نقطة بنقطة، لأنه
0: ما هني كلهم هو تبعات ليلى علي الطاهر.
1: علي الطاهر تقلك، علي الطاهر مهم كتير، علي الطاهر مركز استراتيجي وعسكري كتير مهم لحزب الله بالجنوب.
0: لحزب الله أم لإسرائيل؟
1: لاتنين سوا، ما هو تيكون لحزب الله رح يكون لإسرائيل، لأن على الموقع من جهة، ومن جهة تانية الخندق اللي فيه. التكتيك اللي تبعته إسرائيل بجرب حزب الله وبعض اللبنانيين يخفوا من قيمته العسكرية اللي اعتمدته إسرائيل. احتلت علي الطاهر بدون ما يرحل إلا عسكري واحد. ضربت إسرائيل. تقلك شو الفرق بين قبل 7 أكتوبر 2023 وما بعد. قبل كانت إسرائيل بتحب الحروب الخاطفة، 6 أيام 7 أيام 20 يوم ماكسيموم، الحروب الخاطفة بتضرب تضرب تضرب وبتوقف. بعد 7 أكتوبر غزة و8 أكتوبر حرب الإسناد، تغير المفهوم، مفهوم الحروب عند إسرائيل، صار تعتمد على الحروب الطويلة الأمد. وهيدا عنا مثلين، لبنان
0: وغزة.
1: غزة بدأت تدمرها، افتكروا كتار ناس أنه جمعتين لكن تعملها، عملتها بال2009 دمرت ووقفت، عملتها بال2014 دمرت، وعملتها بال2019 دمرت ووقفت. بال2023 تختلف الأمور.
0: ليه برأيك؟
1: الكيان الإسرائيلي كان بخطر،
0: الكيان الإسرائيلي أم لتطبيق الخريطة الإسرائيلية الكبرى يلي تكلم عنها نتنياهو؟
1: ما تحدث عن نتنياهو. لا لا،
0: عرض نتنياهو بالأمم المتحدة الخريطة
1: لا لا لا مش مزبوطة. جيب الخريطة، مش مزبوطة. عم يحكي عن الخريطة السياسية، ما حكي جغرافيا، ما حكي أنا موجودة. هيدي صوت الممانعة مدام كارلا،
0: الرأي الآخر.
1: رأي الآخر إن كان عن البور وإن كان عن سوريا إسرائيل الكبرى أو عن الجنوب، هيدا رأي حزب الله والممانعين لحتى يبرروا سلاح حزب الله. ما في شيء بذهن إسرائيل وبفكر إسرائيل اسمه إسرائيل الكبرى، ولا نتنياهو ولا أي غير من نتنياهو إلا اليمين المتطرف جدا، هيدا شو بدنا فيه. ولكن ترجع على علي الطاهر، تمام.
0: بس أنا إسرائيل الكبرى مهمة مع هلأ ما هلأ عن مستوطنات بدهم يعملوها بلبنان.
1: ما في شيء اسمه إسرائيل الكبرى، لا بالتورات، تبه، لا بالتورات ولا بالتاريخ ولا على الأرض.
0: ولا
1: أكيد ما في بالتورات، ما في شيء اسمه إسرائيل الكبرى ولا مرة انذكرت. بالعكس بالتورات مذكور إسرائيل الصغرى من دان حتى بئر السبع، مذكورة 4 مرات. المذكور من الفرات للنيل، ومش كتير هالقد دقيقة، مذكورة مرة واحدة، ومش مذكورة ككيان سياسي. بينما ككيان سياسي ككيان سياسي من دان حتى بئر السبع، إن هي اليوم من الجليل تقريبا حدود مصر، هيدا هي إسرائيل. بعدين من 48 مدام كارلا لو أرادت إسرائيل تنفذ إسرائيل الكبرى كان فيها تنفذها بال 48 وبال 67 وبال 73 بسهولة كاملة. كان فيها بال 67 توصل على الفرات، ما عملتها، ما بدها إسرائيل الكبرى. لو بدها ما كانت انسحبت من سيناء، لو بدها إسرائيل الكبرى ما بدها سيناء،
0: ما كانت انسحبت من الجنوب،
1: ما كانت انسحبت من الجنوب،
0: ما كانت معمرة
1: أكيد. هلأ بدك تقولي لي أنه لأنه ضربات حزب الله عاكسوا التورات يلي بيقولون إسرائيل الكبرى لأنه خايفين من حزب الله، مش موجودة إسرائيل الكبرى. لوك مازال ما عملوا مستوطنة واحدة من 48.
0: أنا هيدا اللي عم بسألك عنه، أنه اليوم مش تغيرت المرحلة، اليوم عم بينحكى عن مستوطنات
1: أبدا،
0: اليوم عم بينحكى عن ريفيرا غزة جديدة وتهجير لأهل غزة، وإذا بدكم خدوا
1: علي الطاهر. لا أوصل للمستوطنات. علي الطاهر تم احتلاله بذكاء استراتيجي خارق من إسرائيل، والتدمير اللي عم بصير الممنهج، القرى، القصورة، البنايات، المراكز الرسمية، عم بيحولوا الجنوب إلى ساحة، إذا بدك زلص إلى صحراء.
0: صحيح.
1: ليش؟ في ناس بيفكروا أنه تما يجوا المقاتلين يقعدوا، تما يجوا جماعة حزب الله والهودي اللي بسمون مقاومين يتمركزوا، لا، تما تكون صالحة للسكن.
0: ما هي اللي عم بقوله.
1: بس ليش؟ شو يعني غير صالحة للسكن؟ رسالة يا دولة لبنانية، ليكو أنا شو قادر أعمل، وليكو حزب الله شو بيقدر يعمل، يعني ما بيقدر يعمل شيء. ليكو حزب الله من شهرين لليوم،
0: يعني عم تعتبر حزب الله انتهى؟ ضعيف
1: جدا جدا جدا. ما قلتلك عم يتكهكر، لك هالكلمة قلتلك حزب الله بالجنوب عم يتكهكر، شو بعد بدك أكتر من هيك؟ عم ينزل. ونوع حزب الله اللي كان بده يزت الإسرائيلية بالبحر، لو كان نوع حزب الله اللي كان بده يحتل الجليل، لو كان بده يضرب وزارة الخارجية ووزارة الدفاع ويضرب تل أبيب، ونوع حزب الله يلي ما بيسترجي هلأ يضرب درون وحدة، هلأ بيعملها ميت حساب لأنه ضايعة بتنمحها أو مناطق بتنمحها. إسرائيل عم تتمت تكتيك كتير ذكي على طويل الأمد، ما في مشكلة، وبأقل خسائر ممكنة. يعني عمليك بعلي الطاهر راح جندي، تصوري، راح عسكري واحد، بينما احتلوا تلال كنا نحن بالاسم نقول ايه هيدي، شو هيدي الخنادق جوا بفوت فيها بيك اب، بفوت فيها
0: عماد أربعة،
1: عماد أربعة والصواريخ
0: جوا، ولا مدر شو،
1: يا هربوا
0: يا ماتوا، تبه
1: يمكن ماتوا جوا، يمكن فطسوا، ما بنقدر. ليش نحن بنقدر نعرف من 8 أكتوبر 2023 لليوم كم قتيل عنده حزب الله؟ وتقول الألاف هودي مدنيين، ما منعرف قدي بيروح له حزب الله كل يوم، ما منعرف، يمكن 5000 يمكن 10000، التوابيت بالمئات. فإذا ما منعرف قدي مات بعلي الطاهر، وما منعرف الصليب الأحمر قدي بيتسلم، وما منعرف قدي الإسرائيلي عم يطمر،
0: وما فينا نصدق الروايات الإسرائيلية كمان على طول. يعني ما فينا نقول 50 مثل ما قالت إسرائيل، يمكن يكون أكتر، يمكن يكون أقل.
1: لا كإسرائيلية لا، هي دولة، لا ما فيك تشبه الدولة الإسرائيلية والحكومة الإسرائيلية بتقول رحلنا هلأ بحادث خطر بالجنوب، رح في أربعة، يعني أربعة، لا هاي دولة في محاسبة، ما في هونيك دولة مثل أمريكا وفرنسا. إسرائيل إذا اكتشفوا أنه عم بتكذب بيسقط نتنياهو بالانتخابات، ما بيكذبوا. بينما حزب الله منه دولة، حزب الله زراع إيراني بيقول بده إياه، بيكذب قد ما بده، بيحط أرقام اللي بده إياها، وفي ما يحط أبدا. فإذا لا توضح لك هالنقطتين، علي الطاهر أكبر هزيمة لحزب الله وانكسار لحزب الله، وتاني شيء انتصار لإسرائيل، بس قصة المستوطنات غير دقيقة،
0: غير دقيقة،
1: غير دقيقة. هيدي متطرفين يمينيين إلى أقصى الحدود بيتباهوا أنه هيدا فكرهم، إيه في ناس بس بشكله نسبة كتير قليلة. وبتعطيك مثل إسرائيل قدي واضحة، تقول ما بدي إسرائيل الكبرى وبتنسحب من مناطق، قالت بدي الجولان، أخذت الجولان وعملتها جزء من الدولة الإسرائيلية. اليوم بالكتب الجغرافيا بإسرائيل
0: الجولان ضمنها،
1: بالقانون ضمنها من 1982، أقر الدستور الإسرائيلي أن جولان هي جزء من الدولة الإسرائيلية. لك قد صريحين، بينما ما بتقول بدي أعمل الجنوب بشقفة، ولا سيناء ما كنت انسحبت،
0: هوبفلي تضل هيك.
1: أكيد 100%، بس على شرط بدها الدولة اللبنانية تلاقيها
0: طيب وكيف عم
1: حتى تكون حزمة مع حزب الله
0: اليوم؟ خطاب رئيس حزب القوات اللبنانية الحكيم بقداس الشهداء كان جدا صريح،
1: صح،
0: وهو كالعادة يعني على طول بحط النقط على الحروف، بيقول شو بده يصير، شو لازم يصير، شو ما كل الموقف السياسي، وبتبلش تنهال السهام واتهامات وتأويلات وما إلى ذلك. كيف قرأت ما تقدم به الحكيم باتجاه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة؟ على طول منعرف القوات اللبنانية كان بظهر هذا العهد وبتدعم العهد واللي بده إياه العهد، ومنشوف بالمقابل أنه ما عم بيرجع العهد، ما عم بيرد له جميل. كان ممتعد الحكيم، هل نحن أمام انقطاع للعلاقة، تباين بالعلاقة، خلاف تام، شو رأيك؟
1: خليني أعطي بشكل عام أول شيء عن الخطاب بشكل عام، وأنا قلت له يا وتخلص الخطاب خارطة الطريق. خطاب الدكتور سمير جعجع هو خارطة الطريق لبناء الدولة اللبنانية ولبناء المستقبل. خارطة الطريق، بدأ الدولة اللبنانية تنجح وبدأ العهد ينجح، بده يتبع النقاط اللي انذكرت بخطاب الحكيم.

0: وابن كسر وين، بس عارف أنه مصلحة المسيحية ومصلحة الرئاسة ومصلحة لبنان أنه يكون إلى جانب اليمين، حط حده بيير جميل ونجح. الرئيس ميشيل عون فشل بعهده لأنه بعد عنه القوات،
1: ولكن أخذ الطريق الفريق الأقوى آنذاك يلي هو حزب الله.
0: إيه مسيحيا، لو حط حده القوات ونفذ اتفاق مع راب كان عهد ميشيل عون نجح وكان لبنان ازدهر، لأنه بعد وقصد بعد القوات عنه تما ياخدوا الكريدي.
1: صحيح،
0: فشل عهد ميشيل عون. هي عم بعطيك أمثلة من التاريخ. ونفس الشيء وقت عمل رئيس حكومة انتقالية ميشيل عون ب 88 لو حط حده القوات كان نجح عهده، كان يمكن
1: عمل حرب الإلغاء،
0: عمل حرب الإلغاء، ضربت ميشيل عون، صحيح ضربت القوات وقتها بس كمان ضربت المسيحيين. إذا عهد الرئيس جوزيف عون بده ينجح بده تكون القوات إلى جانبه، بده يحط القوات إلى جانبه. ليه؟ لأنه حزب القوات اللبنانية حزب سيادة، حزب لبناني 100% لا يأتمر بالخارج، وخطاب القسم يمثل فكر القوات اللبنانية.
1: صحيح، السيادة، الفكر السيادة،
0: الفكر السيادة. واثنينتهم بيعرفوا أنه مشكلة لبنان اليوم هو سلاح حزب الله.
1: كيف حل هذه المشكلة؟
0: بعد لك ثالث نقطة.
1: ايه؟
0: حكينا بشكل عام عن الخطاب،
1: على العهد،
0: موقف القوات اللبنانية تجاه العهد كمان موجودة بخطاب الحكيم. القوات اللبنانية هدفها من العهد أن يكون عهد سيادة وتنجح الدولة. شو بدها؟ شو بدها القوات اللبنانية؟ ليه القوات اللبنانية اليوم هي أقوى حزب على الساحة اللبنانية بالبرلمان، هي أكبر كتلة نيابية، وليه على المسيحية هي الأكثر والأقوى؟ وبنعرف نحن من الجامعات لأنه في خط مستقيم ماشي عليه يلي هو لبنان سيد حر ومستقل،
1: الجمهورية القوية،
0: القوات اللبنانية يجب أن تقف إلى جانب العهد إذا العهد ماشي بخطابه، ماشي بخطابه. بده يلك وبده يعمل
1: تدوير
0: زوايا وضربيات ومع الثنائي الشيعي وبالهيدا أكيد بده تكون له بالمرصاد كملاحظات، ولكن إذا العهد مستمر بقراراته السيادية بحزمه أو بده يكون حازم، القوات اللبنانية أكيد إلى جانبه. أكبر ملاحظة يلي هيدي ضروري يعرفها الناس، تعرفها، ما فينا نقسم بين كلمة دولة وكلمة حزم، يا إما في دولة يا ما في.
1: عظيم، وصلتني مثل ما بقوله لصلب الموضوع. اليوم الحكيم كان واضح
0: جدا
1: وصريح
0: جدا
1: وحط دغري إصبعه على الجرح، بدك تحزم أمريك وتنفذي قراراتي.
0: صح،
1: تنفيذ القرارات أهو متاح؟ تنفيذ القرارات ألا يعني يعني خربطة أمنية داخلية إلى أول ما إلى آخر؟ ألا يعني الفوضى؟ ألا يعني يمكن وصولا إلى حرب أهلية؟ شو يعني تنفيذ القرارات؟ يعني بده يروح الجيش اللبناني، وهلأ نحن رايحين لمؤتمر دعم الجيش بس ما بقى معي كتير وقت، بيروح الجيش اللبناني بيقف بوجه حزب الله وبيقول له أعطيني سلاحك؟
0: خلينا
1: شو يعني تنفيذ قراراته
0: بأسرع وقت؟ كنت عم قلك وهون وافقتين عليها، يا في دولة يا ما في دولة. الدولة ما فيها تكون لينة وتخاف من السارق والمجرم.
1: أوه.
0: إيه.
1: أوه. حزب الله طلع هلأ اليوم سارق ومجرم
0: جدا وسارق ومجرم ومرتكب الفظائع بالشعب اللبناني
1: وخارج عن القانون،
0: وخارج عن القانون. الحكومة عم بتقولها، يعني الحكومة اللبنانية قالت جناح حزب الله العسكري والأمني خارج عن القانون. ليش خارج عن القانون؟ لأنه عنده مخالفات. ورح أقولك أكثر من هيك، ما ممكن تخيل هذه الدولة ناجحة إذا ما بتكون حزمة مع سلاح حزب الله. بتقليلي وسألتيني دم خلاف شجار قواس، يا دولة يا ما في دولة،
1: هيدا موقف متقدم،
0: يا دولة يا ما في دولة، ما في مزح. بعطيك مثل، ولو بده يكون شوي هيك سلس، إذا الدولة اللبنانية قالوا لها في سارق أو مجرم بهذه الشقة ومتخبي هنيك ومعه سلاح، الدولة بتدهم الشقة أو لا؟
1: ليش نروح بعيد؟ إذا عرفنا في وجود خلية داعشية بمنطقة ما
0: بتداهم أو لا؟ إذا أي خارج عن القانون، إن كانت خلية أو جماعة أو فرد، مسلح أو لا، ومعه أربجي أو معه فرد ماي، الدولة بتداهم أو لا؟ نعم، لأنه خارج عن القانون. حزب الله حزب خارج عن القانون باعتراف الدولة اللبنانية، أكيد بدها تداهم.
1: حزب الله بيشكل 30% من المجلس النيابي اللبناني. حزب الله
0: سياسية.
1: مش بس سياسي. حزب الله في بيئة طويلة عريضة وراء عم بيقولوا يمكن حتى المذهب الشيعي كله يكون يعني داعم حزب الله. مبارح السفير الأمريكي مبارح يعني بخلال زيارته يعني لا عم بيوقف عم بيجرب يوقف على هواجس البيئة الشيعية. ونائب بس حتى اتذكر شو قال بالتحديد، يعني قال له كانوا على استعداد انه نحن اذا بتعطونا ضمانات وبتخلص الحرب ممكن نبحث بالسلاح. يعني هذا موقف كمان متقدم من الشيعة،
0: جاء أول
1: من النائب لرئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب.
0: لو متقدم بس مبهم،
1: مبهم
0: ما بقى نصدق. بدها تكون دولة حزب، ما في نبحث بالسلاح، يا بدها تقشطوا سلاح يا بتنزع السلاح يا بده يبقى سلاح، ما في نبحث. ل 1701 مدام كارلا، رح أقول لك أكثر من هيك، 1701 هو قرار ضد حزب الله، وبأكد أنه بال 2006 حزب الله انهزم. ما بعرف لما بتنقال بال 2006 حزب الله انهزم، انهزم.
1: بيقولوا لك طلع تقارير إسرائيلية تقول أنه حزب الله انتصر عليهم، أنه هن انهزموا.
0: كل واحد بيقدر يقول بده إياه. طلع تقارير بالدين الجيش صحيح. بس ما بتقول أنه انهزم
1: صحيح، بيقولوا أنه كان في سياسات،
0: كان في إخفاقات،
1: إخفاقات عسكرية
0: وسياسات، بس مش أنه بتقول أنه حزب الله ربح وهن انهزموا. حزب الله بنقطتين كتير واضحين، بمجرد ما يقبل بال 1701 وهو ضده لل 1701 يعني انهزم.
1: طيب
0: بعدين نقطة بس كمان، بمجرد مع سيد حسن نصر الله يقول لو كنت أعلم شو بده يصير بال 2006 بحرب تموز
1: اعتراف.
0: ما عملته، يعني انهزم. بس إذا الدولة اللبنانية اليوم بدها تتصرف مع حزب الله مثل ما تصرفت الدولة اللبنانية بال 2006 بال 1701 ما طبقته، أكيد حزب الله بده يرجع ينهض. الدولة اللبنانية بتكون حازمة.
1: طب حازمة بأي طريقة؟ هل بالمواجهة أم باستراتيجية دفاعية بين مزدوجين وبنرجع عودا على بدء وثلاثية والاستراتيجية الأمن القومي اليوم؟
0: لا لا
1: حطينا
0: لا
1: تحت
0: لا
1: هذا الإطار.
0: لا لا لا، ما في شيء اسمه استراتيجية دفاع وطني واستراتيجية دفاع أمني واستراتيجية دفاعية، كله هذا صار ورانا. اليوم حزب الله مهزوم، قبل كان هو يحكي فيها يعني أو يقول أنا بدي تعملوا معي استراتيجية تيحكم هو البلد زيادة. اليوم هاي صارت ورانا، حزب الله مهزوم، حزب الله مطرود من الجنوب، حزب الله ما بيقدر يقتل عسكري إسرائيلي يرجعه لورا للإسرائيلي، ما بيقدر يرجعه. منشوف الجرافات والدبابات عم تجزدر بجنوب وهن عم بيغنوا بالبيوت الإسرائيلية، مين بده يعمل معه استراتيجية دفاعية؟ أصلا سلاحه فشل، فشل بعقيدته، ليه بدنا نعمل معه استراتيجية دفاعية؟ هيدي صارت ورانا. هلا استراتيجية أمن قومي ما بتعني مع سلاح حزب الله.
1: شو بتعني؟
0: بتعني أنه لازم الشعب اللبناني يكون حاضر للكوارث. هيدا بيكون ممرن بالطبابة، هيدا يكون ممرن بالإسعاف، هيدا بيسعف بالأكل بالجيش، بيتضامن الشعب اللبناني حتى يخدم في حال صار كارثة. مش يعني من شرع مرة تانية سلاح حزب الله، هيدي لا صارت ورانا. ممنوع بقى يكون في أي استراتيجية دفاعية.
1: شو نعمل بعناصر حزب الله؟
0: بده يدبر حاله، حزب الله بيدبرهم. إيران بيروحوا على إيران يصيروا مدنية يشتغلوا عاديين. خلصنا هديك الأيام، خلصنا وقت يكون في فصيل مسلح بالدولة اللبنانية، لا فلسطيني ولا لبناني، هيدا فصيل إيراني. يا بده يقتنع بالدولة اللبنانية يا مازالوا إيراني. مازال هو بيقول أنا إيراني، هو بيقول أنا إيراني. ما حدا بيصدق أنه السيد حسن نصر الله ونعيم قاسم، الشيخ نعيم قاسم بيقولوا نحن حزب إيراني.
1: عقائديا هيدا عقائديا،
0: لا سياسيا وعسكريا، لا لا
1: نحن عقائديا نتبع ولاية الفقيه.
0: أبدا أبدا، وسياسيا وعسكريا نتبع ولاية الفقيه. أصلا بولاية الفقيه ما في شيء اسمه عقائديا وسياسيا. ولي الفقيه هو رئيس الجمهورية الإسلامية يلي ما بتنحد بس بإيران. ما بيقول حسن نصر الله كان يقول نحن جزء من ولاية الفقيه، يعني مازال كان عم بيقلنا أنا جندي بولاية الفقيه، جندي يعني يأتمر، جندي يعني بيضرب سلام، مزمون. يعني بياخد أوامره.
1: وعام 82 أول ما طلع حزب الله ذكر نحن عنا هدفنا هو الجمهورية الإسلامية
0: في إيران، وقال وليست مستقلة،
1: وليست مستقلة.
0: بيجي ناس بشكل خاص مسيحيين للأسف تيبرروا تحالفهم مع حزب الله، بيقولوا لا هذا حزب لبناني، بس تيبرروا حالهم، هن عندهم مصلحة أنه حزب الله بيقدر يقدم لهم بالدولة.
1: شكرا.
0: بيبرروا له موقفهم، وهذا الشيء مؤسف جدا، ولكن الحقيقه بلشت تبين.
1: والمؤسف انه خلص وقتنا، لانه هيدي الحلقه جدا ممتعه، واكيد نحن بنستفيد من المعلومات التاريخيه، لانه على طول التاريخ يعيد نفسه. هوبفلي انه هالمره لا
0: ان شاء الله لا
1: ما نرجع نوقع باي تسويه. البوادر ايجابيه. استاذ التاريخ السياسي، انا بدي اتشكر وجودك معنا دكتور عماد مراد على هذه الحلقه الشيقه.
0: شكرا.
1: وانا بوعدكم التقى فيكم مستمعينا الاسبوع المقبل بنفس التوقيت، دائما من لبنان الحر، خليكن معنا.
2: حوار حر. حوار حر. سياسيين، محللين وإعلاميين، كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر. نجمع فيه كل الأخبار.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة، الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: عم ننسأل كتير هالفترة عن مفهوم المراهقة. المراهقة هي مشكلة أو هي مرحلة نمو؟ المراهقة هي مرحلة طبيعية بيمرق فيها الإنسان وبيصير فيه تغيرات بالدماغ كبيرة خلالها، خاصة بالمناطق المسؤولة عن اتخاذ القرارات، ضبط الانفعالات، وممكن يزداد الانتفاع وتقلب المزاج بهالفترة. ما بيعني انه كل سلوك مراهق هو طبيعي. اذا ظهرت اعداد شديدة عند المراهقين مثل الانعزال المستمر، تعاطي المخدرات، ازاء الذات، تراجع الاداء بشكل كبير، هون لازم نعمل تقييم وعلاج. كيف منتعامل مع المراهق؟ الحوار بدل الاوامر، الاستماع بدل السخرية، وضع حدود واضحة، احترام خصوصيته، تشجيعه على تحمل المسؤولية. المراهق هو بحاجة انه نفهمه اكتر من حاجته انه نحاسبه.

0: لما الفيلم بيخلص بتبقى الأغنية خالدة، أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هارود فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيك هول ووتر فرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على احجز.com.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، كفتة بقر برازيلي الكيلو ب $8.40، مقانق 500 جرام ب $2.90.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: طابت أوقاتكم. جولة ظهيرة من لبنان الحر. التصعيد الجنوبي متواصل، والعسكريون المتقاعدون يصعدون احتجاجا على الموازنة. قطع طرق وإشعال الإطارات في ساحة رياض الصلح. الجنوب والموازنة بين عون وسلام وبر لمساءلة الحكومة الثلاثاء والأربعاء. جعجع النبطية تحت النار، وأخشى أن يكون مصيرها كمصير علي الطاهر. القيادة المركزية الأمريكية تنفي ادعاءات إيران باستهداف مدمرتين أمريكيتين. خام برنت تجاوز $100 للبرميل.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع رندا عاصب داغر وجمانة صغيب مراد. الوضع الميداني جنوبا يشي بتصعيد مستمر ومتدحرج على وقع مخاوف على مصير النبطي بعد سقوط تلال علي الطاهر، علما أنها شهدت انتشارا للجيش اللبناني بهدف تجنيبها المصير الأسود. وتصعيد طبع اليوم أيضا تحرك العسكريين المتقاعدين الذين هددوا بالبقاء في الشارع حتى الحصول على كامل حقوقهم وبخطوات تصعيدية، مع الإشارة إلى أن الاجتماع بين عدد من الوزراء وممثليهم انتقل من مقر الحكومة إلى وزارة المال لاستكمال النقاشات سعيا إلى التوصل إلى حل.
1: البداية من اليوم التصعيدي للعسكريين مع جورج كرم.
2: جدد العسكريون المتقاعدون تحركاتهم المطلبية في الشارع احتجاجا على موازنة 2027 وللمطالبة بتصحيح رواتبهم والضغط على الحكومة من أجل إقرار حقوقهم. وفي ساحة رياض الصلح نصب العسكريون الخيام وأقدموا على حرق الدواليب ومحاولة الدخول إلى السراي وسط انتشار كثيف للجيش وعناصر مكافحة الشغب. العميد المتقاعد جورج نادر تحدث لبنان الحر.
3: هن دائما بس يجي على الحق المواطن بيتجرع أنه ما في موارد، بدنا إيرادات، بدنا نفرض ضرائب. بيلحق المواطن العادي الفقير بياخذ منه 300 ألف ليرة على تانك البنزين تيعطينا، لأن احنا بنرفض هذه الزيادات كلها. نحن مش ناخذ من جيب المواطن نحن يعطونا حقنا. في مليون مزراب للهدر، مهني بيعرفوه، أقلوا التهريب الجمركي، أقلوا الإيجارات، أقلوا شو بدي نحكي، تاني نحكي هني بيعرفوا أكثر منا. بس ما بدك تضلك من هلا لبكره تتعد. هني ما بيوفوا، ونحن تأكدنا إنه هني ناس ما بيوفوا وبيكذبوا. لما بيكون في مصاري لزيادة النواب، كل مجلس النواب بيجتمع 128 وبيزيد 3000 دولار للنائب، ما في مشكلة بكل سهولة.
2: العميد المتقاعد شامل روكز وبعد اجتماع في السراي مع نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزراء الداخلية والدفاع والمال لبحث مطالب العسكريين المتقاعدين، وصف الاجتماع بالإيجابي.
4: نحن إلنا حقوق وحقوقنا مقدسة، ورح نبقى بالشارع تتأمن حقوقنا ونحسن نتأمن حقوقنا. بس مع هذا وكله بهمنا عدم إزعاج الناس، عدم تسكير الطرقات، عدم التعدي على أي شيء ممتلكات. ومن هيك هلا جايين لهون، لا بدنا دوليب ولا بدنا الأساس كلها صار. البقاء بالشارع تكون وضحت أكيد في خطوات تصعيدية إذا ما تأمن تحولنا مثل.
2: وكان العسكريون المتقاعدون قطعوا الطريق عند دوار دورس البقاع وأوتوستراد كازين وبدان باتجاهين ودوار أبلح بالإطارات المشتعلة. من ساحة رياض الصلح جورج كرم، لبنان الحر.
0: في شريط الميدانيات الجنوبية، نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرا ضخما في بلدة المنصور جنوب سور، تبعه سلسلة تفجيرات أخرى، وذلك بعدما كانت مسيرة ألقت جالونات لتفجيرها على سطح مدرسة المنصور الرسمية. كما نفذت قوات الجيش الإسرائيلي تفجيرات في بلدتي طير حرفة وبني حيان، في حين ألقت محلقة إسرائيلية قنبلة صوتية باتجاه الأطراف بين بلدتي حاريس وحداثة. هذا ونفذت القوات الإسرائيلية تفجيرين في بلدة مركبة والأطراف المتصلة بين طلوسة وبني حيان.
1: وسجل تحرك للدبابات الإسرائيلية في شرق الخيام وسط إطلاق نار كثيف في المنطقة. إلى ذلك استهدفت غارة إسرائيلية وادي زبقين في صورة، كما استهدف قصف مدفعي منطقة وادي سلوقي وبلدة حولة في النبطي وأطراف النبطي الفوقة دوحة كفر رمان وكفر تبنين قضاء النبطي وأطراف بلدة قبريحة.
0: من علي طاهر إلى النبطي، إلى أين تتقدم خريطة التصعيد؟ سيمونا حتشيتي.
5: من علي الطاهر إلى النبطي يبدو أن خريطة القلق في الجنوب تتسع، فبعد التطورات الميدانية الأخيرة برز اسم النبطي في معلومات متداولة من الجانب الإسرائيلي، ما فتح الباب أمام مخاوف من أن تكون المدينة أمام مرحلة أكثر حساسية وأن تكون إسرائيل بصدد نقل الضغط العسكري إلى مساحة جديدة. وفي الميدان كثف الجيش اللبناني مهماته في المنطقة في خطوة حملت رسالة طمأنة إلى الأهالي، فيما أكدت قيادته أن وحداته منتشرة أساسا في المناطق التي لا وجود إسرائيلي فيها، لكن القلق يتجاوز سؤال الانتشار إلى ما يمكن أن تحمله الأيام المقبلة. وفي هذا السياق تحدث الصحفي الدكتور خالد العزي عبر لبنان الحر.
6: بعد سقوط تلة علي الطاهر تكون النبطية هي عاصمة جبل عامل، وبالتالي هذا مقر رسمي، وسقوط المدينة يعني سقوط الضواحي حول المدينة، وبالتالي بعد سقوط علي الطاهر تعتبر المدينة أصبحت مجروحة، وبالتالي يمكن السيطرة عليها للتوجه صعودا باتجاه إقليم التفاح، وبالتالي هيك بيكون عند إسرائيلي خطة بأنه يعزل المناطق التي ترتبط بالجبل والبقاع وجزرين، ومن هون بيكون هو عم بحقق استراتيجيته اللي قام عليها بنزع سلاح حزب الله. المطلوب سريعا استعادة المناطق وليس الانتشار لكي تشيل الذرائع من يد العدو الإسرائيلي، وهو اتخاذ قرار من قبل الدولة إعادة السيطرة على النبطية وحمايتها وإعادتها لربوع الوطن.
5: اليوم المسألة لم تعد فقط ماذا تريد إسرائيل من النبطية، بل إلى أي مدى تريد أن تدفع حدود الميدان جنوبا وعمقا، وبين التهديد والانتشار والرسائل المتبادلة تبقى النبطية أمام السؤال الأصعب، هل أصبحت المدينة خط المواجهة التالي؟
1: قال رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع: النبطية تحت النار، وأخشى ما نخشى أن يكون مصيرها كمصير علي الطاهر وشقيف وسائر القرى الحدودية، في الوقت الذي تتمتع فيه النبطية برمزية تاريخية وبموقع اقتصادي وحضاري مهم، ولا تزال حتى اللحظة تعج بالسكان. وفي كل الأحوال فأن قسما لا يستهان به من هؤلاء السكان وجهوا نداء واضحا إلى الدولة اللبنانية كي تتحمل مسؤولياتها في هذه الظروف الصعبة. وشدد دكتور جعجع على أن السلطة مدعوة في هذه اللحظة بالذات إلى تطبيق قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة، وبالأخص قرار الحكومة الصادر في 2 آذار 2026 والذي يعتبر الأجنحة العسكرية والأمنية لحزب الله خارجة عن القانون، والسلطة مدعوة إلى تطبيق هذا القرار في هذا الوقت تحديدا أقله في مدينة النبطية وجوارها، وبالحزم والوضوح اللازمين، وأخراج جميع المسلحين غير الشرعيين من النبطية وفكفكت بناهم التحتية، وأطلع الجانب الأمريكي على ما يقوم به الجيش اللبناني لكي يلعب دوره في وقف إطلاق النار الذي تتعرض له النبطية وجوارها. أضاف أما القول إن الجيش اللبناني منتشر أصلا في النبطية فهو قول لا يطعم خبزا في الوقت الحاضر، إذ ليس المطلوب أن ينتشر الجيش اللبناني فحسب، بل المطلوب أن يفكك كل البنى العسكرية والأمنية غير الشرعية الموجودة في مناطق انتشاره، وأن يفرض سلطته وحده تنفيذا لقرارات الحكومة اللبنانية.
0: واليوم وجه جعجع تحية إلى أهالي دير ميماس وسائر القرى الحدودية وأبناء الجنوب الصامدين في أرضهم، مثنيا على تمسكهم بقراهم وأرزاقهم، ومؤكدا أن بقاءهم في أرضهم يشكل بحد ذاته فعل الصمود وتمسك بالدولة وبسيادتها على كامل أراضيها. وشدد على أنه لا يجوز ترك هؤلاء الأهالي وحدهم في مواجهة الأعباء والتحديات، بل من واجب الدولة أن تكون حاضرة إلى جانبهم وأن توفر لهم الأمن ومقومات البقاء. كلام جعجع جاء خلال لقائه وفدا من بلدية دير ميماس برئاسة نائبة رئيس البلدية تانيا أنطوان برنابا في معرب. وقد قدم أعضاء الوفد إلى رئيس القوات درعا تذكارية باسم أهالي دير ميماس تقديرا للجهود التي يبذلها في دعمهم ومساندتهم في صمودهم في أرضهم في ظل الظروف الصعبة.
1: الأوضاع الأمنية ومطالب العسكريين حضرت في بعبدة. مارسيل كرم العيلي.
7: قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي التي تستكمل النقاش في مشروع موازنة العام 2027، زار رئيس الحكومة نواف سلام قصر بعبدة، حيث استعرض مع رئيس الجمهورية جوزيف عون الملفات المرتبطة بجلستي مجلس الوزراء، الأولى اليوم في السراي والثانية غدا في قصر بعبدة. البحث تناول أيضا الأوضاع في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، إضافة إلى إجراءات الجيش لتعزيز انتشاره في القرى غير المحتلة لطمأنة المواطنين وعودة العمل في الإدارات الرسمية. وتناول اللقاء التحضيرات لترأس الرئيس سلام الوفد اللبناني إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في الأسبوع الثالث من الشهر الجاري. والتحرك الاحتجاجي للعسكريين والمتقاعدين، إضافة إلى مطالب موظفي القطاع العام، استعرضها رئيس الجمهورية مع وزير الداخلية أحمد الحجار، حيث تم البحث في الجهود المبذولة للمعالجة بما يضمن إنصافهم ضمن الإمكانيات المتاحة. الاجتماع تطرق أيضاً إلى تدابير قوى الأمن الداخلي، لاسيما إجراءات السلامة المرورية، وإلى حاجات الأجهزة الأمنية والسبل الكفيلة بتعزيز قدراتها في ضوء التحضيرات للمؤتمر المقرر عقده في العاصمة الفرنسية خلال الشهر الجاري. رئيس الجمهورية اطلع من رئيس لجنة المال والموازنة النيابية نائب إبراهيم كنعان على المسار التشريعي للإصلاحات المالية، خصوصا بعد إقرار قانون الإصلاح المصرفي في المجلس النيابي. من القصر الجمهوري، مارسيل كرم العيلي، لبنان الحر.
5: وفي هذه الأثناء يلتقي الرئيس عون وزير شؤون المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال الشحادي. لجنة التنسيق اللبنانية الأمريكية أكدت أن الشراكة اللبنانية الأمريكية تشكل رافعة أساسية لاستعادة السيادة والاستقرار وبناء السلام، وقالت إن وحدة القرار الدستوري ووحدة السياسة الخارجية شرطان لنجاح المسار السيادي والتفاوضي، وأن جهود رئيسي الجمهورية والحكومة تشكل مرتكزا أساسيا لاستعادة الدولة وقرارها السيادي. وتابعت أن الوقت أصبح عنصرا من عناصر السيادة، وإضاعة الفرصة الحالية قد تعيد لبنان رهينة تحولات وأجندات لا يملك التحكم بها، محذرة من أن لبنان لا يملك ترف الانتظار.
1: عدل رئيس مجلس النواب نبيه بري موعد الجلسة العامة المقرر عقدها في 11 من قبل ظهر يومي الاثنين والثلاثاء في 14 أيلول و15 منه إلى 11 من قبل ظهر الثلاثاء والأربعاء في 15 أيلول و16 منه.
5: الأقساط والكتب المدرسية، كيف يواجه الأهل كلفة عام دراسي جديد؟ ريشار حرفوش.
8: مع انطلاق العام الدراسي عاد هاجس الأقساط وأسعار الكتب ليضغط على الأهالي في مقابل مطالبات الأساتذة بتحسين رواتبهم ومستحقاتهم، فكيف يمكن حماية الأسر من أعباء إضافية من دون المساس بحقوق المعلمين؟ رئيس اتحاد لجان الأهالي في مدارس كسروان جبيل مارون أبي نجم تحدث عبر لبنان الحر عن المشاكل التي تواجه المدارس والأهالي من الأقساط إلى كلفة الكتب والطباعات الجديدة.
9: هي مشكلتين، أول مشكلة هي الأهل يلي ما قادرين يتحملوا بعض أعباء إضافية، عندك الأساتذة اللي هي كمان مستحقاتهم بعدها وقفة عند 65% لـ 75%. الأفانتاج الوحيد عنا بمدارسنا بكسروان الفتوح وجبال بالاتحاد إنه من 28 مدرسة عنا 20 لـ 5 لـ 22 إذا بدك قرروا إنه ما يزيدوا هيدا السنة، وإنه يلتزموا بإضافة الرواتب الأساتذة من ضمن حساباتهم بقلب الموازنة. بمعنى آخر بنزلوا نسبة الـ 35% استثنائيا هذا العام لحتى يقدروا يحافظوا على الأهالي. المشكلة الأكبر يلي عم تواجهها من ناحية الأقساط، قلت لك يعني ما في زيادة مبدئيا ب 20 22 مدرسه من اصل 18. اما بالنسبه للكتب يلي هي الازمه الاكبر عند الاهل اليوم، يلي هي الطبعات الجديده يلي عم يعملوا منها نسخ ما بتفرق عن بعضها، والاتحاد طلع بيان بهذا الصدد لوزير الاقتصاد بيدعي لمتابعه هالموضوع هو والمركز التربوي للبحوث، يلي هن مولجين بمتابعه طبعات جديده، واكيد غلى القرطاسيه بتشوف فروقات هائله بين منطقه ومنطقه بالكتب. لهيك نحن كاتحاد نتمنى على وزاره الاقتصاد تتابع هذا الموضوع.
8: اما الناشط التربوي رفيق فخري فتوقف عند الحلول المطروحة وحقوق لجان الأهل في دراسة الموازنات المدرسية.
10: في المادة 13 من قانون 515-96 بيقول إنه كل موازنة ما بيتم التوقيع عليها من لجنة الأهل لأنه ما اقتنعت فيها، ما شايفتها شفافة كما يجب، ما قدرت إنه تراقب الأرقام كما يجب، مصلحة التعليم الخاص بتقدر تعين خبير محاسبي مجازي طلع على الموازنة على أساسها ترد إلى الوزارة، وعلى أساسها ممكن نوصل للمجلس التربوي التحكيمي.
8: بين حق المعلم وقدرة الأهل يبقى التحدي، من يضبط فاتورة التعليم؟
1: قال رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع: كما وقفت السعودية دائما إلى جانب لبنان في الملمات التي أصابته، كذلك من واجبنا نحن اللبنانيين أن نقف جميعا إلى جانب المملكة وهي تتعرض لاعتداءات آثمة ودموية. أضاف: آخر ما توقعناه هو تعرض السعودية لهذه الاعتداءات، إذ إنها لم تكن يوما طرفا عسكريا في الحرب، فضلا عن أنها لم توفر جهدا في مختلف المراحل في سبيل خفض التصعيد في المنطقة، فإذا بها تكافأ باعتداءات بالغة الخطورة. وختم الدكتور جعجع: في كل الأحوال يكفي المملكة فخرا أن كل دول العالم تقريبا بما فيها دول قريبة من إيران استنكرت ما تتعرض له وأظهرت تعاطفها معها.
0: شدد وزير الطاقة والمياه جوس صدي في خلال برنامج تدريبي تأهيلي لأعضاء مجالس الإدارة الجدد في أكاديمية المدرسة العليا للأعمال على أهمية بناء القدرات البشرية التي هي ركيزة أساسية في تفعيل أي عمل مؤسساتي، كما لفت إلى ضرورة الإسراع في إصدار خطة العمل الخاصة بكل مؤسسة، معتبرا ذلك التحدي الأول الذي يواجه مجالس الإدارة الجديدة.
1: أين أصبح مسار العمل في مطار القليعات؟ منذر المرعبي.
11: تتواصل أعمال تطوير مطار الرئيس الشهيد رضا معوض في القليعات في عكار مع توسعة مبنى المسافرين واستكمال التجهيزات تمهيدا للتشغيل الجزئي أواخر تشرين الأول. المهندس الياس صفير عضو لجنة أعداد ملف المزايدة في شركة سكاي لونج سيرفيسز تحدث لإذاعتنا.
12: استاذ الياس صفير، عم نشوف الشغل يعني إذا بدك على قدم وساق هون بالمطار، خبرني عن سير الأعمال.
13: مثل ما أنكم شايفين الأعمال مستمرة بمطار الرئيس الشهيد رضا معوض بالقليعات، وهيدا الشيء بلش على جميع الأصعدة التقنية واللوجستية والأشغال التقنية، ونحن أهم شيء صار عندنا بآخر التطورات أنه كبرنا هالترمينال ليصير يساع عدد أكبر من المسافرين، وطلعت مساحته من 2000 متر ل 4700 متر، وهيدا الشيء أكيد ليلبي حاجات الأجهزة الأمنية والأجهزة اللوجستية لحتى يصير في حركة مرور أسهل وأسلس، وأكيد يقدر يستوعب عدد مسافرين أكبر بشكل متطور وأكيد لبق بكل المسافرين.
11: وردا على سؤال عن التوظيفات وفرص العمل لأبناء المنطقة قال صفير:
13: بالتزامن مع الأشغال أكيد عم نهتم بالتوظيفات، ودجا أعلننا عن مجموعة من الوظائف مع جوب ديسكريبشن واضحة، وعم نتم الانتقاء لهيدي الطلبات وتحديدها حسب الحاجات اللي نحن عنا إياها بهالمرحلة. وأكيد إذا كل المواصفات والمؤهلات موجودة عند الأشخاص اللي تقدموا رح نعطي الأولوية لأبناء عكار والشمال.
11: وحول موعد أقلاع الطائرات وما إذا كان قد تحدد،
13: أول طائرة حاطين نحن بالبلان أن تكون على جدة، وأول مرحلة رح يكون مرحلة تدريجية، رح يكون فيها أكثر من ديستينيشن وحدة، رح يكون أول وحدة أكيد جدة، ورح يكون في إسطنبول، ويمكن يا إزمير يا أنطاليا. بالمرحلة لاحقة ممكن نزيد القاهرة ودبي ودوحة، وأكيد بعدين فينا نروح على باريس بأورلي أو كمان على الرياض.
12: توقيت لأقلاع الطائرات
13: هلأ أكيد أول رحلة بعد ما حددنا موعدها، وأكيد أول ما نحدده رح ننسق مع كل الجهات المعنية، ورح نعلن عن شيء بشكل رسمي، ورح نعلنه كمان على الويب سايت تبعنا وعلى ويب سايت المطار.
12: يعني مش توقيت 10-10 بفهم.
13: يعني نحن رح نعمل جهدنا، بس القصة منا قصة بس نخلص مبنى، القصة كمان أنه يكون في جهوزية أمنية ولوجستية وتشغيلية للمطار.
11: مطار القليعات يقترب من مرحلة التشغيل في خطوة منتظرة لأبناء عكار والشمال. من القليعات في عكار، منذر المرعبي، لبنان الحر.
0: الصفحة الإقليمية والدولية مع جورج الهاني.
14: بعد أعلان الولايات المتحدة تدمير 5 ناقلات نفط إيرانية أمس، قال الحرس الثوري الإيراني اليوم إنه هاجم قاعدة تستخدمها القوات الأمريكية بالقرب من الأزرق في الأردن، كما هاجم سفينتين أمريكيتين و8 ناقلات نفط حاولت عبور منطقة أسماها محظورة وغير آمنة في مضيق هرمز. القيادة المركزية الأمريكية نفت ادعاءات إيران باستهداف مدمرتين أمريكيتين. وزارة الخارجية السعودية وصفت الاعتداءات الإيرانية الأخيرة على الأردن بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، ودعت إلى المضي بخطوات جادة نحو تحقيق أمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها. إلى ذلك، أعلنت هيئة البحرية البريطانية تعرض سفن تجارية لنيران في منطقة شمال الخليج وخليج عمان، ما أدى إلى تعرضها لأضرار وأعطال. ذكرت وسائل أعلام يمنية أن الطيران الحربي السعودي شن 7 غارات جوية على منطقتي السرواح والبلق في محافظة مأرب شمال شرق العاصمة صنعاء. في الأثناء، قامت القوات المسلحة اليمنية بتحرير مناطق في جنوب مأرب وغرب مدينة تعز وعدة مواقع عسكرية في القطاعين الشمالي والجنوبي، إلى جانب أسر عدد من المسلحين الحوثيين. اعتبر النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف أن الأحداث العسكرية التي شهدتها بلاده كان من الممكن أن تطيح بأي دولة أخرى، لكن الشعب الإيراني أحبط مخططات العدو بتواجده في الميدان وأظهر أنه أقوى سند للدولة، مؤكدا بأن العدو لم يتخلى حتى اليوم عن استراتيجية إسقاط الدولة، وهو الآن يستهدف رأس المال الاجتماعي للبلاد مستغلا المشاكل الاقتصادية. أصيب 8 أشخاص بجروح مختلفة في حصيلة أولية جراء انفجار وقع داخل مستودع للأسلحة بعيد ظهر اليوم قرب مدينة سرمادة في ريف أدلب الشمالي. تجاوزت العقود الآجلة لخام براند ظهر اليوم مستوى $100 أمريكي للبرميل للمرة الأولى منذ 24 تموز الماضي، وذلك مع تلاشي الأمال في التوصل إلى حل دائم للحرب المستمرة في المنطقة. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.11% إلى $4,443.80 للأونصة.
15: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
1: طقس صيفي حار يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية خلال الأيام المقبلة حتى يوم الجمعة، حيث يتحول إلى معتدل نسبيا. الطقس المتوقع غدا قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات وانخفاض إضافي طفيف بدرجات الحرارة.
0: في الختام إعادة للعناوين. التصعيد الجنوبي متواصل والعسكريون المتقاعدون يصعدون احتجاجا على الموازنة. قطع طرق وإشعال الإطارات في ساحة رياض الصلح. الجنوب والموازنة بين عون وسلام وبري لمساءلة الحكومة الثلاثاء والأربعاء. جعجع النبطي تحت النار وأخشى أن يكون مصيرها كمصير علي الطاهر. القيادة المركزية الأمريكية تنفي ادعاءات إيران باستهداف مدمرتين أمريكيتين. خام برنت تجاوز $100 للبرميل. إلى هنا نأتي إلى ختام نشرتنا، أخرجها إذاعيا مارك البيطار.
1: إلى اللقاء.

0: تغلب البعض قدرتنا على الصبر والتحمل والصمود والمقاومة في كل الأحيان وبإمكانات متواضعة، لكن فاتهم أننا أبناء يوحنا مارون وأبناء التاريخ اللبناني، أننا أبناء مسيرة نضال عمرها أطول بكثير من عمر لبنان الدولة، وفاتهم أيضا أنه غالبا في التاريخ ما أصبح الحجر الذي رذله البناؤون حجر الزاوية، وأن الشباب الذي نكل به وتعرض لكل أنواع الاضطهاد في عز القمع والمنع بات حالة تتقدم واجهة الوطن ويحتضنها شعب طواق إلى الحرية التي سقطتم أنتم بالذات من أجلها. نحن اليوم نحصد ما زرعتم باستشهادكم ورويتم بدمائكم، ولذلك لم نخشى المواجهة يوما ولم نتراجع يوم تألب وانقض علينا الأشرار والمنتفعون، وتمسكنا بالرجاء والأمل في قلب المواجهة مع محور السلاح والهيمنة، وخضنا الاستحقاقات على أنواعها وانتصرنا فيها حيثما خضناها.
1: حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
2: نداءات النواطي لا تنفع، حتى لو صدر النداء الأول ثم النداء الثاني والنداء الثالث على الطريق، ولو وصلنا إلى النداء الألف فإن النواطي لا تنقذها النداءات، بل إجراء واحد أن ينزع منها سلاح حزب الله. فالنواطي خالية من سلاح حزب الله لا تحتاج إلى أي نداء، وألف نداء مع وجود سلاح حزب الله لا تجدي نفعا. هذه هي المعادلة البسيطة والواضحة، وتلك هي الوسيلة الوحيدة لإنقاذ النبطي وسائر الجنوب وما تبقى منه. الإيجابية الوحيدة من نداءات النبطي أن أبناءها رفعوا الصوت، وهذه جرأة، لأن رفع الصوت في وجه سطوة حزب الله ليس بالأمر السهل. فكم من مرة استخدم حزب الله السحسوح لإرغام بيئته على تبديل موقفها، وكانت التوبة تختصر بكلمتين: فدا السيد. اليوم لم يعد السحسوح ينفع، وفكت عقدة الألسنة وانطلقت النداءات. هذه نقطة تسجل لأبناء النبطيين، ولكنها وحدها لا تكفي. المطلوب جهد على الأرض من خلال الإعلان رسمياً أن حزب الله سلم سلاحه إلى السلطة اللبنانية. وما لم تتحقق هذه النقطة فإن ألف نداء لن ينفع، ويخشى أن ننتقل لاحقا من نداء نواطي إلى نداءات لغير مدن وبلدات.
1: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.
3: لبنان الحر أكثر من إذن.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، جبني تارتينا 400 غرام بدولار و90 سنت، جامبون حبش البوزو لوقي بدولار و90 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تحية طيبة، وهذا موجز أخبار الثالثة إلا ربعا من لبنان الحر.

سقط قتيل في غارة إسرائيلية استهدفت بعد الظهر دراجة نارية على طريق عام زبدين مرج حروف في قضاء النبطي. في الأثناء تم انتشال رفات قتيل بين بلدتي المنصوري والحنية وتم نقلها إلى مستشفى جبل عامل. أطلع وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادي رئيس الجمهورية جوزيف عون على نتائج لقاءاته في الإمارات العربية، ولا سيما الاتفاق على تبادل الخبرات وبحث مشاريع استثمارية في لبنان على أن تستكمل متابعتها قريبا. أضاف: سنعلن في الأيام المقبلة زيارة ثانية إلى الإمارات في خطوة تؤسس لعودة لبنان إلى الحضن العربي، خصوصا في مجالي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. بعد تداول معلومات تزعم إلغاء زيارة كانت مقررة لرئيس مجلس الوزراء نواف سلام إلى مدينة النبطية السبت المقبل، أوضح المكتب الإعلامي لسلام أن زيارة كهذه لم تكن مقررة هذا الأسبوع، وبالتالي لم يتم إلغاء أي زيارة، وأن ما ينشر من أخبار مدسوسة في هذا السياق لا يمت إلى الحقيقة بصلة. وحيّ سلام جهود الجيش اللبناني والإجراءات التي يتخذها لتعزيز انتشاره في القرى والبلدات غير المحتلة، بما يسهم في طمأنة المواطنين وتثبيت الاستقرار وتسهيل عودة الأهالي وضمان انتظام العمل في الإدارات والمؤسسات الرسمية. واليوم ترأس الرئيس سلام اجتماعا خصص لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتدابير حماية الصحة والسلامة البيئية وسلامة الطيران في محيط مطار رفيق الحريري الدولي. ذكرت هيئة بحرية بريطانية أن سفينة أبلغت عن تعرضها لضربة بمقذوف على بعد 28 ميلا بحريا جنوب شرق ميناء الفوق العراقي، وأن أفراد الطاقم بخير ولا يوجد خطر من تلوث بيئي. أخيرا أعلن وزير الدفاع الباكستاني أن جهود إسلام أباد مستمرة بشأن الوساطة بين طهران وواشنطن. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

عانى اللبنانيون الأمرين من التنظيمات المسلحة غير الشرعية على مدى العقود الأربعة الأخيرة، وفي تليعتها أجنحة حزب الله، ما أعاد بلادنا عشرات السنوات إلى الوراء وأفقرها وضرب أنظمتها السياسية والأمنية والاقتصادية بفعل شل الدولة وحالة عدم الاستقرار المستمرة وبفعل الحروب المتتالية، حروب لم يكن للبنانيين لا ناقة ولا جمال فيها.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: غير صالحين للإنجاب، هيدا الشعار حملوه بالولايات المتحدة سنة 1927. وإذا بدنا نحكي عن أسماء منقول كاري بوك. مين؟ اسمها لهالفتاة ارتبط كتير بهالقضية يلي عرفت بالعربي بقضية التعقيم القسري. شو يعني؟ يعني بيخلوا الأشخاص غير صالحين للإنجاب لأنه بنظرهم ما بدهم من نسلهم وما بدهم أجيال بعد من الحمقى. تخيلوا هيدي البنت الفقيرة من فيرجينيا حطوها بمصح عقلي وقرروا انه يخليوها تبطل تنجب، يعني اكيد عملوا لها عمليات بهالإطار. ويقال انه برروا سياسات تحسين النسل بالولايات المتحدة مع العبارة الشهيرة يلي قلناها بالاول انه غير صالحين للإنجاب، مع انه هالكاري تبين بعدين انه منا ابدا بتعاني من إعاقة ذهنية ولا من اي خلل نفسي، إنما من الفئات الضعيفة يلي استضعفها الطب والقانون بهديك الأيام.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

أرل التيم بحييكم مستمعينا من وين ما كنتوا عم بترافقونا بلبنان والعالم. تحية لكم الكبيرة لأصدقائنا بحلقة جديدة كالعادة، مواضيع منوعة، وما بننسى على الساعة 5 سؤال تنتواصل معكم ومنتناقش الأراء.

0: معكم سيمونا حتشيتي رح رفقكم من هلا للأربعة إلا ربع. معنا الزميل ماريانو داوود على الإخراج الإذاعي وزميلي إليج ميرزا عبر موجات لبنان الحر 302.3 102.5 و102.7 موقع الإذاعة rll.com.lb وتطبيق rll. في RRL تيم اليوم رح تكون معنا الزميلة وفاء شيديا ببلا جمرك. بنرجع بنلتقي على الساعة 5 وعلى 5:30 بتنضم لنا الزميلة رن نصار. حلقتنا من RRL تيم انطلقت. أهلا وسهلا فيكن مستمعينا.
1: كل الأخبار الترند يلي بتهمك من لبنان للعالم. الصورة حتصير أوضح عندك ووقتك معنا رح يلمع. بـ40 دقيقة مع

في حلقة اليوم وبفقرة بأربعين دقيقة انتشر ترند جديد على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا بمصر بيجمع بين الحنين لأجواء الثمانينيات ومتعة استعادة ملامح هذيك الحقبة، حيث بيعتمد على الذكاء الاصطناعي على تحويل الصور الشخصية للقطات مستوحاة من أزياء وملامح الثمانينات. لا يحصل تفاعل واسع، ولكنه مع كل هذا التفاعل كمان أثار تساؤلات حول مصير الصور والبيانات الشخصية اللي عم يشاركوها المستخدمين على هيدي التطبيقات. حذر مختص بتكنولوجيا المعلومات من مخاطر مشاركة الصور الشخصية عبر الترندات على السوشيال ميديا، وأكد أنه الخطورة منا بس بالترند ولكن بحجم الصور والبيانات الشخصية اللي عم بيشاركوها هالمستخدمين مثل ما قلنا على التطبيقات. هون عم نحكي عن شات جي بي تي تحديدا، وأشار كمان إلى أنه صور الوجه تحديدا بتتضمن بيانات بيومترية يمكن الاستفادة منها بتطبيقات وخدمات بتعتمد على تقنيات التعرف على الوجه بدلا من الباسورد. وأيضا لفت إلى أنه انتشار الصور على نطاق واسع بخلي من الصعب على المستخدم التحكم بكيفية استخدامها بعدين، وأوضح أنه الأمر ما بيقتصر على تطبيق منشدد هون يلي على تشات جي بي تي، إنما بيمتد لإمكانية إعادة تداول هيدي الصور وتحميلها واستخدامها من جانب أطراف أخرى.

ترند قد يكون ممتع مبسوطين فيه عم تتسلوا فيه زهقتونا إياه، ولكن الصورة الشخصية اليوم بطلت مجرد صورة بل قد تكون مفتاح رقمي لهويتنا. ومع تطور الذكاء الاصطناعي وتقنيات التعرف للوجه فإنه يلي عم نرفعه نحن بدافع التسلية قد يبقى متداول خارج سيطرتنا. كرمل هيك لما نكون عم نشارك صورنا على أي تطبيق من التطبيقات لازم دايما نكون عم نسأل حالنا بالأول هل بتستحق هيدي اللحظة يلي ما فكرين حالنا انه احنا عم نصلي فيها، نكون عم يعني هل هي بتستحق انه نكون احنا عم نغامر بخصوصياتنا؟

من أخبارنا كمان عن السوشيال ميديا، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلين لدعم تشريع على مستوى الاتحاد الأوروبي لحظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال يلي عمرهم تحت ال 15، وذلك من بعد ما أخفقت محاولاته لتحقيق هيدي الشيء بفرنسا. وقال ماكرون أنه التصاميم يلي بتشجع على الإدمان وضعف إجراءات حماية حسابات القاصرين وانتشار المواد الإباحية، هيدي كلها عوامل بتبرر اتخاذ إجراءات سريعة على مستوى الاتحاد الأوروبي. وكمان دعا لتوحيد التشريعات بين دول التكتل. وكانت المحكمة الدستورية الفرنسية أوقفت الشهر الماضي قانون بحظر استخدام وسائل التواصل على الأطفال اللي تحت الخمستعش، يعني اعتبرت أنه هذا الحظر بضر بحرية التعبير والتواصل عند الشباب.

المشكلة منا أو بطلت يعني بس بوجود الأطفال على السوشيال ميديا، بل بنوعية البيئة الرقمية يلي عم بيتصفحوها كل يوم، وكمان بخوارزميات صممت أصلاً لكرمال يبقوا بأطول وقت ممكن أمام التليفون. ولكن الحظر وحده منه كافي، فالمطلوب دايما منقوله هي مسؤولية أكبر من هذه المنصات ورقابة أسرية وتربية رقمية بتخلي هالطفل، وكمان مش بس الطفل، حتى الكبار عم بيتصرفوا على السوشيال ميديا مثل الأطفال، يكونوا يعني قادرين على استخدام التكنولوجيا من دون ما يصيروا يعني أسير لهيدي

نبقى كمان بزيت الموضوع عن السوشيال ميديا، ولكن اليوم عم تكون يعني المواقف من شخصيات معروفة كتير. كشفت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل إنها بتتصفح منصة إنستغرام من وقت للتاني، وبمؤتمر ديجيتال أكس للتحول الرقمي اللي نظمته شركة دوتشي تيليكوم للاتصالات بمدينة كولونيا غرب ألمانيا، بتقول أنجيلا ميركل إنها حتى لو إنه هي منا ناشطة كتير بصفة شخصية على منصات التواصل الاجتماعي، ولكن بتتصفح هذه المنصة خصيصا من وقت الآخر لأنها مهتمة فيها كتير. وأوضحت إنه هيدا الشيء بيتيح يعني بخليها تكون عم بتتابع ردود الأفعال على مواضيع معينة بتشغلها بحياتها اليومية، ولكن بالوقت نفسه أعربت عن شعورها بالاستغراب بسبب الخوارزميات اللي بتعمل بخلفية الفضاء الرقمي ببعض الأحيان.

حتى أنجلا ميركل اللي ابتعدت عن صخب السياسة شكلها ما ابتعدت كليا عن صخب السوشيال ميديا، ولكن ملاحظتها عن الخوارزميات هي الأهم هون. نحنا ما منشوف شو عم بيصير بالعالم، نحنا منشوف في المنصات شو بدنا يانا نشوف على السوشيال ميديا، وهون تكمن قوة هالخوارزميات وخطرتها بنفس الوقت.

عاد شعر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للوجهة من جديد من بعد ما أثارت صور جديدة لإله ظهر فيها بتصريحة مختلفة ولون شعر غامق أكثر من العادة. هذا الشيء أثار موجة من التعليقات على السوشيال ميديا. ظهر ترامب عند وصوله لأحد مطارات بولاية نيو جيرسي كان لابس بدلة كحلية وجرافات صفراء بوقت شعره كان مبين كتير دارك ويعني مزبطه بعكس التصريحة اللي هو بالعادة بيكون عم يعني نحن معودين عليه فيها. رواد مواقع التواصل الاجتماعي داولوا صور ترامب وأعرب عن استغرابه من مظهره الجديد بوقت الآخرين يلي هن المعارضين لترامب سخروا من شكله.

يعني ماريانو يعني يا محلى شعارات ترامب وصوره على هالغنية اللي نقيت لنا إياها اليوم. بزمن الصورة حتى تغيير بسيط بتصريحة رئيس دولة يمكن أنه يتحول حدث على السوشيال ميديا، ولكن خلف هيدي الضجة سؤال عن أولويات النقاش العام. هل بيستحق شعر الرئيس كل هيدا الاهتمام بوقت قراراته ومواقفه هي اللي يفترض أنه تكون تحت المجهر؟

أخبارنا كمان، قدمت شركة أديداس للمنتجات الرياضية اعتذار بعد موجة انتقادات ودعوات لمقاطعتها على خلفية حملة إعلانية محلية بإسرائيل ظهر فيها جندي إسرائيلي سابق فقد ساقه بالحرب على غزة بال 2021. فبوقت أثارت الحملة يلي نفذت بإسرائيل انتقادات من ناشطين مؤيدين الفلسطينيين على خلفية مثل ما قلنا اختيار الجندي الإسرائيلي السابق تشالف بيتون، بوقت تتزامن في الانتقادات الموجهة للجيش الإسرائيلي على ارتفاع أعداد الفلسطينيين يلي فقدوا أطراف من أجسامهم بالحرب على غزة. عقب ذلك أعلنت هالشركة اعتذارها عن أي إساءة تسببت فيها الحملة، وأكدت أنه الصورة يلي أثارت الجدل كانت جزء من نشاط محلي نفذه فريقه بإسرائيل ومن حملة عالمية للعلامة التجارية. أيضا هيدي الشركة قالت ببيان صدر عن مقر العام، نعرف أنه صورة استخدمت بنشاط محلي نفذه الفريق المحلي أثارت مخاوف وردود فعل قوية، ما كانت نيتنا أبدا أنه نسبب بإساءة ومنعتذر من يلي صار.

هالإعلان منه منفصل عن السياق، خصوصا لما تكون خلفيته حرب خلفت هيدا الكم من الضحايا والمصابين. اختيار شخصية عسكرية سابقة لحملة تجارية بظرف شديد الحساسية كان كفيل ليثير هيدا الجدل. فالعلامات التجارية الكبرى لا تحاسب بس على يلي بتقصده، بل كمان على الرسالة اللي عم بتوصلها خياراتها للجمهور.

اقتحم الصين متحف رينوار بالريفيرا الفرنسية مبارح الصبح وسرقوا 4 لوحات، يعني قدروا يهربوا بثلاثة منهم بحسب ما أعلن بريان ماسون هو رئيس بلدية بفرنسا. وهل ما كشف يعني عن هوية اللوحات الثلاثة المفقودة أو قيمتهم. هالمتحف بيضم مجموعة بتشمل 13 لوحة ونحو 40 منحوتة لرينوار، إلى جانب أثاث وصور فوتوغرافية ومقتنيات مرتبطة بحياته.

سرقت لوحة فنية من سرقة مقتنيات غالية بس، بل هو اعتداء على ذاكرة ثقافية يفترض أنه تكون ملك الكل. ويلي صار بهذا المتحف بعيد طرح مسألة حماية الأعمال الفنية، لأنه خسارة قطعة من هذا النوع لا تقاس بسعرها بالسوق بس، ولكن بقيمتها التاريخية يلي لا تعوض.

وافق الملك البريطاني تشارلز الثالث على نشر خطاب بيوضح الوضع الرسمي للأمير هاري وزوجته ماجن عقب عودتهم للمملكة المتحدة. وهذا الخبر اللي كنا حكينا شوي عنه الأسبوع الماضي. هالخطاب أكد أنه الزوجين هاري وماجن ما رح يرجعوا كعضوين عاملين بالعائلة الملكية، يعني هذا بيعني أنه ما رح ترجع صفتهم كصاحب السمو الملكي وصاحبة السمو الملكي. وكمان بيقول أنه المسائل الأمنية خاصة فيهم تقع ضمن مسؤولية أجهزة الشرطة المختصة بوقت رح يواصلوا أنشطتهم الخيرية بصفتهم الشخصية ومش بصفتهم الملكية.

بدء استقبال الطلاب الجداد بجامعة بتايوان ظهرت مجموعة من قرود المكاك الصخر التايواني وهي عم تتنقل على جدران أحد مباني السكن الجامعي لتخطف الأضواء بحفل ترحيب وتتحول لمحور اهتمام الطلاب وكل حدا كان قاطع من هنيك. أظهرت هذا الشيء مقاطع فيديو متداول لمجموعة من القرود وهي عم تتحرك على الواجهة الخارجية لمبنى السكن، عم تتنقل بين النوافذ ووحدات تكييف الهواء قبل وصولها لمحيط المبنى. ووثقت مقطع أو المقاطع المشهد من زاوية مختلفة بوقت بدأ وجود القرود لفت للطلاب الجداد يلي بلشوا حياتهم بهذه الجامعة.

المشهد اللي حكينا عنه بتايوان بضحك، ولكن كمان بذكر بأنه التمدد العمراني ما بيلغي حق الحياة البرية بموطنة. فلما تقرب الجامعات والمباني من البيئات الطبيعية بصير التعايش مع الحيوانات جزء من الواقع اليومي، والمطلوب أنه ما تتحول الدهشة أو الفضول لإزعاج لهذه الحيوانات أو حتى كمان تعريض الطلاب للخطر.

حلقتنا عن موضوع الخوارزميات والمواقع التواصل الاجتماعي، رح نرجع نختمها بهذا الخبر. ومن المقرر أنه يمنح مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بأستراليا خيار إلغاء الخوارزميات بموجب قوانين مقترحة أعلنت الحكومة مبارح، بما يتيح للمستخدمين مزيد من التحكم بالمحتوى يلي عم بيبين لهم. وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز للصحفيين أنه ستلزم منصات التواصل بتوفير أدوات لتمكين المستخدمين، بتتيح للأشخاص يلي بتزيد أعمارهم عن 16 خيار حقيقي ومستدام بشأن يلي عم بشوفوه على صفحاتهم. كمان رح يحمي التشريع المقترح الولاد من المحتوى يلي بيروج لاضطرابات الأكل والأفكار العدائية تجاه النساء، المواد الإباحية والجريمة والأفعال الخطيرة والمحتوى يلي بيتسبب بأضرار أو ضغوط شديدة على الصحة النفسية. هالخطوة الرامية لمنح المستخدمين مزيد من التحكم وتعزية حماية الأطفال على الإنترنت أتت من بعد ما أقرت أستراليا بكانون الأول 2025 قوانين هي الأولى من نوعها عالميا بتحظر على الأطفال دون 16 سنة امتلاك حسابات على أكبر منصات التواصل الاجتماعي بالعالم. هون عم نحكي بين أكبرهم، يعني عم نحكي عن إنستغرام، فيسبوك وتيك توك.

أخبرنا لليوم خلصت أكيد، راجعين على الساعة 5 معكم، ولكن قبل الساعة 5 في عنا موجز لآخر الأخبار هلأ بعد شوي، وعلى الساعة 4 ما تنسوا الزميلة وفاء شديا ببلا جمرك.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: غير صالحين للإنجاب، هيدا الشعار حملوه بالولايات المتحدة سنة 1927. وإذا بدنا نحكي عن أسماء منقول كاري بوك. مين؟ اسمها لهالفتاة ارتبط كتير بهالقضية يلي عرفت بالعربي بقضية التعقيم القسري. شو يعني؟ يعني بيخلوا الأشخاص غير صالحين للإنجاب لأنه بنظرهم ما بدهم من نسلهم وما بدهم أجيال بعد من الحمقى. تخيلوا هيدي البنت الفقيرة من فيرجينيا حطوها بمصح عقلي وقرروا انه يخليوها تبطل تنجب، يعني اكيد عملوا لها عمليات بهالإطار. ويقال انه برروا سياسات تحسين النسل بالولايات المتحدة مع العبارة الشهيرة يلي قلناها بالاول انه غير صالحين للإنجاب، مع انه هالكاري تبين بعدين انه منا ابدا بتعاني من اعاقه ذهنيه ولا من اي خلل نفسي، انما من الفئات الضعيفه يلي استضعفها الطب والقانون بهديك الايام.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: الخبر أولا. سرعة، دقة، موضوعية.
1: الرابعة إلى ربعا في لبنان الحر، إليكم موجز الأخبار.

0: تحية طيبة. من السراي الحكومي يستكمل مجلس الوزراء نقاش مشروع قانون الموازنة العامة في جلسة اليوم بعد ما شهدته الطرقات من قطع واحتجاجات. التفاصيل مباشرة من السراي مع شربل مخلوف. تفضل شربل.
1: نعم، لليوم الثاني على التوالي يعقد مجلس الوزراء جلسة مخصصة لمناقشة مشروع الموازنة لعام 2027. وقبل انعقاد الجلسة شهدنا تصعيدا لافتا من قبل العسكريين المتقاعدين وموظفي القطاع العام، حيث تم قطع الطرقات في بيروت وتحديدا في ساحة رياض الصلح وشارع المصارف. إضافة إلى ذلك حاول الدخول إلى السراي إلى أن الجيش منعهم، كما تم قطع الطرقات في مختلف المناطق اللبنانية. يأتي هذا التصعيد احتجاجا على عدم تحسين رواتبهم في مشروع الموازنة. وقبل بدء الجلسة سألت لبنان الحر وزير الاتصالات شار الحاج عن قضية تشريج الخطوط مسبقة الدفع، أجاب أن الشركات تضع المعايير. وبالعودة إلى الجلسة التي عقدت أمس، قام مجلس الوزراء بالاستماع إلى عرض وزير المالية ياسين جابر بشأن التقرير الذي أعدته الوزارة حول المشروع. هذا كان كل شيء من السراي الحكومي، لك بسام.
0: شكرا شربل. في قطر حضر ملف الطاقة بين وزير الطاقة والمياه جو صدي ووزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد بن شريد الكعبي، وعرض الطرفان العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة بين قطر ولبنان وسبل تطويرها. في بعبدة وضع وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادي رئيس الجمهورية جوزيف عون في نتائج لقاءاته في الإمارات، ولاسيما الاتفاق على تبادل الخبرات وبحث مشاريع استثمارية في لبنان، وأعلن أنه سيزور الإمارات ثانية في الأيام المقبلة في خطوة تؤسس لعودة لبنان إلى الحضن العربي، وخصوصا في مجالي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. عقد اجتماع لبحث ملف الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية بين وزيري المالية ياسين جابر والتربية ريما كرامي في حضور رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران. دعت مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية كل الإدارات في المدارس الخاصة غير المجانية إلى وجوب التقيد باستيفاء القسط المدرسي على 3 دفعات على الأقل، على ألا يتجاوز 30% من قسط السنة السابقة. وذكرت بأن رسم التسجيل يجب ألا يتعدى 10% من إجمالي القسط، وأن يعتبر جزءا من القسط العام. نفت المديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة خبر عدم تسديد المستحقات للمستشفيات، وأكدت حرصها الدائم على تأمين السيولة اللازمة من خلال تسديد سلف شهرية بما يتناسب مع الفواتير، قيد التدقيق. أعلن الحرس الثوري الإيراني أن انتهاء الوضع الراهن يتطلب انسحاب إسرائيل من لبنان وانتهاء حصار اليمن وتحرير أموال إيران. أخيرا في سوريا، سقط 3 قتلى وعشرة جرحى بانفجار مستودع للذخيرة في سرمدة. ختام الموجز، شكرا لإصغائكم.

نريد دولة تحزم وتجزم وتحسم وتحكم، ونرفض دويلة تستجلب الويلات وتتورط وتورط لبنان في حروب الآخرين وتدافع عن إيران على حساب لبنان واللبنانيين. وبين الدولة والدويلة نرفض حتما وقطعا استمرار الدولة العميقة.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: أسعار المحروقات، البنزين 95 أوكتان 2,630,000، البنزين 98 أوكتان 2,648,000، المازوت 2,487,000، والغاز 1,190,000.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

الأربعاء 9 أيلول 2026. أوفى التحيات من وجهها لكل مستمعي لبنان الحر. لقاءنا بلش هلأ وبيستمر لغاية الساعة 5 إلى 3. ماريانو داوود على هندسة الصوت، وفاء شدياء عبر الميكروفون.

بس نقول بلا جمرك يعني الحكي بيكون عراس السطح، يعني الحكي بيكون بلا كفوف، أكان على الصعيد السياسي أو على الصعيد الفني أو على الصعيد الإعلامي وحتى على الصعيد الاجتماعي، لأنه على طول الوضع أكان إعلامي أو فني أو سياسي بينعكس بطريقة مباشرة على الصعيد الاجتماعي. اليوم ببداية برنامجنا بلا جمرك رح نحكي اجتماعيا وتحديدا عن هود اللي بيسمون حثالة القوم أو حثالة الناس أو حثالة المجتمع. أول شيء لنشرح شو يعني حثالة. الحثالة يعني الأرذال، يعني الأوباش، يعني الهمج، مع كل ما تحمل هذه الكلمة من معاني ومواصفات. بلشت فسر معنى الحثالي لأنه اللي بتنطبق عليهم هيدي التسمية ما بيفهموا معنى الحثالي، لأنه يا حرام كلهم ضعاف، مش بس النفوس والعقول، كمان ضعاف باللغة العربية. لنرجع لموضوعنا، بكل ضيعة في ناس كتير بتكون محترمة مرتبة، بتاكل لقمتها بالحلال من عرق جبينها، وإذا عندها أولاد بتحرص إنها تربيهم أحسن تربية وأحلى تعليم. هيدي الأكترية. وفي فئة تسمى بحثالة العالم، هيدي الفئة بتزد كل عقدة على الناجح، على الآدمي، على الكلاس، على المسقف، بتسرق وشو عليه بتعتبر السرقة شطارة، بتشرب حشيش يعني بتحشيش، وبتشم كوكايين، وأوقات بتتاجر هيك على صعيد محلي، وشو عليه نحنا بدنا ننبسط ونطلع مصاري. هذه الفئة من الحثالة بتتزعرن على العالم، شو عليه هيدي حربقة وخليها تضل العالم تخاف منها، مع انه بهالايام ما حدا بخاف من حدا. والاهم انه في ايادي سودة طايلة، ولبنان مثل ما بنعرف بلد الوسايط، بيرسموا لهم خارطة الطريق. هالأيادي الطايلة بيفهموا شو يعني خارطة الطريق، بس هود الحثالة ما بيفهموا شو يعني خارطة الطريق. هن بيرسموا لهم خارطة الطريق وبيفلتون وبيتخبوا وراهن، وطبعا بيطمنون بيقولوا لهم ولا يهمكن، فوتوا على الحبس ونحنا منطلعكن. وأوقات بيكونوا هذه الفئة من الحثالة، حثالة القوم، ولاد دولة معلقين ربع شريطة على كتفهم ومفكرين حالهم عناتر زمانهم، ببهدلوا الدولة واللي بقلب الدولة. وين بيبرموا وين بيقدروا يطلعوا لهم قرشين؟ بيطلعوا قرشين باعتبار انه هن لابسين بدلة والبدلة بتحمي اصحاب المصالح. طلعوا لنا قرشين شو عليه، وبينقسموا بالنص اخر شي القرشين اللي بيطلعوهم كل شهر. لهؤلاء الحثالة منقول، ولهؤلاء اللي مغطيين هؤلاء الحثالة منقول، النوايا بس تكون عاطلة
ما بتقلب إلا على أصحابها. والعقول بس تكون ضعيفة التوفيق ما بيقدر يدق بابا وبيبعد عنا مثل هون والصين، يعني بالعربي المشبرح الله ما بيوفقكم. والمشي البطال من سرقة ونهب وزعرنة بيقلب عليكم وللأسف على عيالكم ومن جيل لجيل، لأنه الكون ما بيرحم وقانون الكارما بحاسب لو بعد حين. ولو إذا عم تسمعوني سألوا، أكيد عم تسمعوني سألوا عن الكارما لأنه مفكريني عم بحكي كرشوني. لا، قانون الكارما هو قانون كوني، يعني بما معناه شو منزرع منحصد. وأنتوا ليلي عم بحكي عنكن عم تزرعوا شر رح تحصدوا شر. ويسوع المسيح بيقول بإنجيله المقدس، وأنتوا طبعا اللي بتدخلوا على كنيسته وبتقعدوا بالصفوف الأمامية وبترفعوا إيديكن وبتتضرعوا وبتبتهلوا، من إلكن إنه بإنجيل يسوع المسيح في آية بتقول الآباء يأكلون الحصرم والأبناء يدرسون وللحديث تتم في الزمان والمكان المناسبين، ومن له أذنان سامعتان فليسمع.

0: حكينا عن الحرام وعن حسالة العالم، هلأ بدنا نحكي عن العالم الطيبة، العالم الحلوة، العالم المسقفة، العالم اللي إذا بدكم الحرام بيخنقون، العالم اللي عندهم قناعات، العالم اللي ما بيتنازلوا، والعالم اللي كرامتهم عزيز كتير عليهم، واللي هيك تتحلى بهذه الصفات هي الصحفية المحترمة، الصحفية اللي هالقد بحبها هي فيرا بومنصف، واللي كتير منقرأ لها أرتيكلات، وكل أرتيكلاتها كانت على السوشيال ميديا أو كانت على سايت القوات اللبنانية، أرتيكلات بتكون حقه. فيرا بومنصف ألف تحية لأليك.
1: أهلين صديقتي، خجلتيني والله.
0: يا أهلا وسهلا فيك فيرا بومنصف. ما بعرف إذا هيك تسنى لك تسمعي الحكي عن حسالة العالم اللي دايرين على السرقة ودايرين على النهب ودايرين على الزعرنة، واللي بيشوهوا صورة المكان اللي هن بيكونوا موجودين فيه، واللي فيه أشخاص مفروض يكونوا نضاف لأنه بيكونوا بمراكز مهمة، ولو أوقات بيروحوا على التقاعد مفروض يكون بيكونوا مغطيينهم، يعني عم بيغطون. بقى شو رأيك بهالموضوع؟ وبتعرفي بلبنان عنا منهم كتير.
1: ما المشكلة نحن بعدنا بالدولة العميقة، يعني نحن بعد ما نضفنا.
0: صحيح.
1: ها كلنا عم تقولي عنهم، ها من أثار الدولة العميقة، السفهاد والوساطة وكل هذه التفاصيل. يعني بدنا وقت.
0: نعم.
1: مش كتير معنا وقت، صار لازم بقى عن جد تعبنا وهيك. بس هون عم تقولي عنهم موجودين بكل المطارح، مش انه الضايعة لا والديني ايه، ان الضايعة النظافة والطهارة والديني الفساد وأوكار.
0: صح.
1: لا هاو له علاقة بالإنسانية بالشخص، وين ما كان موجود منه.
0: صحيح.
1: ومثل ما في بالعكس ناس نضاف محترمين بالدين وبالضايعة.
0: صح.
1: زيتا هاودي موجودين بكل مجتمع، بس بلبنان طبعا زيادة لأنه 50 سنة فساد، بدك وقت وتنطفي يعني بدأ.
0: صحيح. فيرا بومنصف، نهار الأحد شاركنا بالذبيحة الإلهية عن راحة أنف شهدائنا الأبرار بمراب بالقداس السنوي. بقى خبريني هالمناسبة دي بتجدد الشعور فينا كل سنة، وبتجدد الإرادة أنه نستمر، وبتحفزنا أنه نستمر.
1: هاي المناسبة أنا ما بتجدد فيها، بتفعل علي بضل شغلية بضل وعاني.
0: فيرا بس بين هلالين حبيبي، صوتك مش كتير واضح. لا يا ريت هيك بتحكي مش على السبيكر، يا ريت بتحطيه على دينتك السيلولار.
1: هيك أفضل؟
0: هيك أفضل، أكيد أفضل، أكيد.
1: أوكي.
0: اتفضلي.
1: مريسة دي أنا بالنسبة لإلي مش أتكلم فيه، أنا أتكلم شيء، أنا أخطب شغلالي والعين ما عندي، بس بتأثر بكتير شغلات شفتوا غير الزبيحة.
0: كتير الصوت عاطل فيرا الصوت عاطل، خلينا نرجع عندي قلك واتساب أزبط، لأنه الصوت ما عم بيوصل مزبوط.

لبنان الحر بلا جمرك. طبعا بدنا نعذرها لفيرا لانه قاعده بالبقاع، وطبعا طبعا الخطوط هونيك يعني، وهي مش عم تنزل على المنطقه. لو عم تنزل على المنطقه كانت رح تكون معي بقلب استوديو، ولكن على طول عم بتضل فوق. لهالسبب الخطوط والانترنت والوضع بلبنان، انه ما هو كل شيء عاطل بلبنان، ليه الخطوط والانترنت بده يكونوا منيح؟ ما عم بفهم انا.

عم نجرب نعاود الاتصال بالصديقة فيرا بومنصف على أمل أنه الخطوط هيك تشفق علينا حتى نقدر نسمع صوتها ونسمع رأيها الحر.

نحن وفيرا بو منصف، وبما أنه أول الحديث كان عن شهداء المقاومة اللبنانية والذبيحة الإلهية اللي صارت بمعراب الخميس، عفوا الأحد بستة أيلول، خلينا نرجع نسمع هالأغنية الجميلة جدا، هالنشيد إذا بدكم، فجر السيادة، إلى حين تصير فيرا جاهزة معنا على الهوى، على أمل تكون جاهزة معنا على الهواء نظرا لرداءة الخطوط.

0: فيرا أبو منصف رجعت معنا على الهواء. فيرا بنرجع للسؤال اللي سألته وعلى أنغام أغنية أو نشيد فجر السيادة. كنا عم نحكي أنه هالمناسبة بتحفز فينا الإرادة القوية الصلبة، بتحفز فينا الإيمان. بقى أنت شو بتقولي؟
1: أنا بقول صراحة يعني أنا مش بحاجة لهالمناسبة، يعني ما بعتقد في أي قواتي بحاجة لهالمناسبة لترجع تجدد فينا، بس هي مناسبة ضرورية، محطة هيدا محطة لتعني للعالم إنه نحنا عن جد مثل ما هيدا قال هيدا النشيد، نحنا أكتر من قوات، نحنا مش بس مشروع شهادة، نحنا مشروع حياة واستمرارية للبنان. نحنا ما عم نعمل قوات كرمال حالنا، نحنا أكتر ناس شو بقولوا ما منروح على المناصب، نسعى من حقنا من دمنا من قلبنا لنكون قوات. ليش بدنا نكون قوات؟ لشو بدنا نعمل محاسبين؟ نحن مش منشان نحقق بلد محترم للأجيال بدها تجي، ولا لشو نعمل حزب؟ مش لنحقق ديمقراطية واستمرارية. هيدي القوات، هيدي القوات قداس الشهداء، تجديد عهد لهودي الشهداء اللي راحوا انه مستحيل ننساكم، ما هن الركيزة، ومنهم نستمر لأجيال ولأجيال. مثل ما قال الحكيم، القوات مش متحف، القوات ظهرة حياة، القوات أرز بظاهر وبظاهر ولأبد الأبدين. طبعا في لبنان رح يضل في قوات، قوات للبنان. هيك بشوف قداس الشهداء أنا، هذا بالنسبة لإلي. عشان هيك بضل انغل، يعني ما بنطر هيدي المناسبة لحتى أنا أكون هالقد عم جدد، لا، هيك بضل ضل والعاني مثل كل القواتيين. ما عم بحكي عن حالي، فأنا سألتيني.
0: نعم.
1: أنا عم قلك.
0: نعم.
1: فيرا الحلو بقداش الشهداء.
0: نعم. فيرا أبو منصف، شو رأيك بهال بعض الأرتيكلات اللي سوقتها بعض السايتات اللي طبعاً أبواء هي، وعم بتقول إنه هالمرة نعمل قداش جوا لأنه ميزانية القوات ما عادت تحتمل إنه تنعمل هالمناسبة الكبيرة وأن بلانير وتجيب هالكم من العالم؟ هون أنا بين هلالين بدي أقول إنه أقله أنا بعرف من إذاعتي، ونحن بنعرف إنه هي معراب، هي اللي طبعاً إذاعة القوات اللبنانية إذاعتنا، نحن بألف خير، مادياتنا بألف خير. لو الميزانية خفة شوي كانت أول شيء بتخف بالمؤسسات الإعلامية وبالمعاشات. نحن بألف خير بدنا نطمنهم. أنت شو بتقولي حول هذا الموضوع؟
1: أنا بقول هلا القوات بتجيب هودي الناس، عم تعطيهم المصاري ليجوا، عم تدفعهم واحد واحد.
0: شو بعرفنا؟
1: يعني هيدي سخيفة، هيدي لقلك ليش؟ بدهم يلاقوا مكان ما، ثغرة ما، لحتى ينتقدوا القوات، يضلوا ينكتوا على القوات، إنه هالشي بقوله ميزانية، شي بقوله ليكوا الحكيم أحلى شي هون. انتبه على حاله وترك الناس برا.
0: هيك وصلوا لهالدرجة.
1: إنه الحكيم مهتم بحياته وقعد الناس برا، أساس اللي بده يستهدف الدرون اللي برا تطلع، إذا برا تقصوا برا تقصوا كل الناس تستهدف الحكيم شخصيا، لأنه الحكيم دينامو القوات طبيعة الحال. صحيح. لأنه الحكيم ما بقى مش تقلين عن ناسه.
0: أوكي.
1: أي شي بيقولوا عن موازنة، شي بيقول يعني بدهم يلاقوا أي ثغرة يفوتوا منها لينتقدوا القوات، مش عم يقبلوا، مش عم يتحملوا هالقد يكون في حزب هالقد مناضل هالقد حقيقي هالقد نظيف. يا الله هالقد نظيف وهدفه بس لبنان. لبنان شفتي ما بيحملوها هالفكرة، ما بيحملوها، ببلش يطلعوا نزور. بس أنا هو بيكونوا صراحة ما بيعنوا لبنان، حتى ما كتبش عن حالة منهم، ما في تطلعي منهم. أبواق.
0: نعم
1: أبواق ما إلا عايز.
0: نعم. شغلة تانية أو ثالثة أو رابعة فيرا أبو منصف، مبارح فاجأنا خبر أنه النائبة ندى بستاني تقدمت بشكوى ضد وزارة الطاقة والمياه، شكوى بتتهم فيها وزارة الطاقة والمياه بالفساد والنهب.

0: لما نحط ندبس عينك ترفع، شوفي هالسيف وهالسخافي وهالفراغ، يعني نحن وين وانتو وين؟ نحن عم نعمل دولة قد ما فينا وقتلين حالنا، انتو بعدكم غرقانين بالفساد وبقصصكم الصغيرة. واليوم بيطلع جبران اللي يقدم طعن بملف العفو ليعملها خطوة هيك إعلامية وشعبوية لحتى يكسب شو بيقولوا رضا الحزب وهيك قصص انتخابية. بعدهم هونيك نحن صرنا بغير محل، يا الله وين وين؟ رحنا بعدنا كثير عنهم، بعدنا لا مقارنة. عشان هيك ما كتبت، ما رديتش علي، عيب والله عيب.
1: نعم. وكمان بنفس الإطار ولكن بمسار آخر، ريت الأرتيكل تبع فيرا بومنصف على الفيسبوك عم بتردي فيه على المخرجة ريما الرحباني كمان حول هيدا الموضوع. شو بتقولي فيرا بومنصف؟
0: قاعد شوف عنجد، أنا ريما الرحباني قبل مرة تواجهت معها، أنا ما عندي مشكلة إن هي ما تحبنا، يعني هي حقها ما تكون قوات وما تحب القوات وتحب الحزب وتنغرم فيه وتموت بين رناجر كمان، ما في مشكلة، في حر. ولكن تتعدى علينا بهالطريقة لا ما بقى. بتندعنا إلا نروح نشارك ناسنا بالجنوب وندافع عنهم، ونحن تركين ديانا هونيك وتركين الناس يعني عن جد، يعني وتدعي إنه هي ما بتحب الحزب، وتدعي إنه هي ما بتحكي سياسة، وهي بتموت بالحزب وعم تحكي يعني عمق السياسة. أنت عم بتشوهي بالحزب بالقوات اللبنانية اللي هم أكثر ناس دعموا الكرة المسيحية، وهذا أقل واجب طبيعة الحال مع المؤسسات اللي بتروح، يعني كنا أكثر عالم القوات اللبنانية ومعروف وعلنا إنه عم نجرب قد ما فينا ندعم كورانا فوق ليبقوا فوق،
1: وأهلنا بقي فوق الكرة. مع المسيحيين
0: الكرة. صح، ما بقي جنوب، ما بقي شيء. هودي كانوا ركيزة صمود الجنوبيين. انه شو بدها ريما الرحباني؟ يعني نروح نشارك بالقتال لندمر ما تبقى من جنوب؟ يعني هذا بيكون النضال مشان مين؟ ارهابي اسمه خامنئي وايران النظام الارهابي اللي مفجر العالم كله، هيك بدها ريما الرحباني يعني؟ وتدعي على القوات وتحكي عن القوات وكذا. عملت بوست تاني ما رديت عليه، وما قلت لازم اقوله باول بوست، وانا بلا هلا ان شاء الله ما اكيد ما عم تسمع لبنان الحر ما تحملنا، بس اذا عن جد اللي بيكون مع ايقوني اسمه فيروز بدي يكون يقارب شوي الاخلاقيات والرقي بالتعاطي. ما فيك تكوني هالقد في اسفاف بالتعاطي وانت بنت فيروز، ما بيصير. فبعدي يعني ما قلك بالسياسه تحكي شيء بتفهمي فيه، بعدي وكوني بنت فيروز يا الله. حتى بالدعوة اللي بتحكي عن عمّة ابن عمّة الطبل والطبل، عيب هالتعبير يا عمي، انت بنت فيروز، انت بنت عاصي، عبقري عاصي الرحباني. يعني انا هيك بشوف انه مش لازم تكون هيك بهالمستوى. طريت الدعاية وقصتها، ما تدقي فينا، ما تدقي خلاص، مش انا هيك رديت.
1: نعم. بدي موضوع واحد كمان فيرا بومنصف، هيك إذا بدك قاعد على قلبك وبدك تكتبي فيه، لأنه بعرف بضل عندك مواضيع هيك بال
0: إذا بدك قاعد على قلبي.
1: إيه
0: شوفتك بيقعد شيء على قلبك كله بيطلع على فيسبوك أو المقالات. هلا في شيء قاعد على قلبي بالحب، عم بكتب مقال. هلا أنت بس حكيتيني عم بكتب مقال عن كشاف الحرية.
1: حلو.
0: يا الله يا الله يا الله هالشباب يا الله. وقلت وبقلك ياها إلك إستع على الهواء، وكتبت إنه أنا لو أخذت قرار وتجوزت بزمانات كان براسي إني أتجوز شي مرة، إنت بدي جيب ست أولاد،
1: إي
0: مارون وشاربي الولاد وما بعرف شو وماريا، إي وكلهم بدي يكونوا بكشاف الحرية كلهم. بيخلعولي قلبي بشوفهم هيك، وما هو حق الحكيمة المرة هيك دمع بجيبه سيرة شرب النهر
1: صح الله يرحمه،
0: الأنجاد وعم بيبكي بذات الوقت، وأمه كانت هاي بكوة الرجال، يعني انت قولوا له كمان هون انه
1: ايه كمان صاروا يصوبوا على هذا الموضوع،
0: ما يبكي إلا للرجال.
1: نعم.
0: للرجال اللي محملين وفا
1: صحيح
0: وخوف وحب، الحب معه خوف دايما على البلاد. هاو الرجال اللي بيبكوا، هاو الرجال اللي بيبكوا وقت بيكون في ايموسيون عالي، عم يبكي من من من من وفائه، من انتمائه لهالشهداء ولاهاليهم. قالوا انت عامل زعيم وبتبكي، شوفيش سخيفين، شوفيش سخيفين. فالقاعد على قلبي بالحب هلا هو مقال عن كشاف الحريه، هذوك كلهم بيقعدوش على قلبي، ما بقراهم، ما بيهموني، بكتب وبقص وقت اللزوم وكذا لانه لازم شوي بالامور. يعني لازم تحطي الامور بمسارها الصحيح والا بيمشي الدجل مثل ما كان ايام ميشيل عون.
1: صحيح.
0: هاي بقى شو نعيدها؟ هاي اكبر كذبه بالتاريخ يعني اللي اسمه ميشيل عون. هاي ما بقى نعيدها. نكتب لنصوب الامور.
1: نعم.
0: قد ما تكذبي بغضب، بس انا ما بكتب بحقد، بكتب بغضب ايه؟ بس انا ما بحقد، بحقد على شخص واحد، مش بديش اقول على الهوا مين. اوكي؟
1: عمين
0: ميشيل عون.
1: ما عم بقول لك اللي ذكرتيه قبل.
0: ايه. ميشيل عون. فما بخلي شيء جوا كله بيطلع. هلا عم بكتب عن كشاف الحريه سعيده هيك مبسوطه نغفوا لي قلبي.
1: الله يحميهم ويحمي جميع العالم ويحمي لبنان. وبرايك فجر السياده قرب؟
0: انا كثير كثير
1: متفائله
0: كثير هي عم نشوفه. كله بده يتغير، كله بده يتغير وبلش يعني من ال 2024 بلش يتغير
1: ان شاء الله يا رب.
0: إيه بس أنا مؤمن إنه على وقتنا مش مطولة. أنا كتير مؤمنة
1: إن شاء الله خير يا رب. إن شاء الله خير يا رب. فيرا أبو منصف الله يحميكي، بنشكر هالمداخلة اللي من القلب.
0: بس كتير تشرفيني وذكريني، بشكرك من قلبي.
1: يا أهلا وسهلا فيك.
0: حلو برنامجك يا عقلي.
1: خلي لي إياكي. مرسي فيرا. فيرا أبو منصف
0: لألك.
1: تحية لإليك وإلى اللقاء
0: الله راد. أكيد أكيد
1: إن شاء الله خير. مستمعينا الكرام لهم نوصل لختام برنامجنا بلا جمرك. نلتقى نهار الجمعة الله بريد مع الموسيقي شارل شليلة، فكونوا على الموعد. ماريانو داود شكرا لك رفقتنا على هندسة الصوت. وفاء شدياء كانت معكم عبر الميكرو. باي باي.

0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: غير صالحين للإنجاب، هيدا الشعار حملوه بالولايات المتحدة سنة 1927. وإذا بدنا نحكي عن أسماء منقول كاري بوك. مين؟ اسمها لهالفتاة ارتبط كتير بهالقضية يلي عرفت بالعربي بقضية التعقيم القسري. شو يعني؟ يعني بيخلوا الأشخاص غير صالحين للإنجاب لأنه بنظرهم ما بدهم من نسلهم وما بدهم أجيال بعد من الحمقى. تخيلوا هيدي البنت الفقيرة من فيرجينيا حطوها بمصح عقلي وقرروا أنه يخليوها تبطل تنجب، يعني أكيد عملوا لها عمليات بهالإطار. ويقال أنه برروا سياسات تحسين النسل بالولايات المتحدة مع العبارة الشهيرة يلي قلناها بالأول أنه غير صالحين للإنجاب، مع أنه هالكاري تبين بعدين أنه منا أبداً بتعاني من إعاقة ذهنية ولا من أي خلل نفسي، إنما من الفئات الضعيفة يلي استضعفها الطب والقانون بهديك الإيام.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: أخيرا أحمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم دو بيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء.
1: اليوم الحلو ده
0: البطاقات متوفرة عبر احجز.com أو بجميع فروع مالكس بوك شوب بلبنان.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، فرشيت اسنان كولجيت ب 70 سنت، ورق ساندويش 500 جرام ب $1.20.

الخامسة إلى ربع في لبنان الحر، إليكم جولة المحلية. في العناوين: قطع طرقات وإشعال إطارات، العسكريون المتقاعدون لإعادة الرواتب إلى ما كانت عليه في 2019. عون يبحث وسلام في تعزيز انتشار الجيش، وخيار التفاوض اتخذناه لأننا دولة ذات سيادة. جعجع القول إن الجيش منتشر أصلا في النبطية، لا يطعم خبزا، والمطلوب تفكيك البنية العسكرية للحزب. جلسة عامة لمجلس النواب لمناقشة عامة للحكومة.

0: التفاصيل مع بسام البيطار ووليد فريجي. فيما تزداد وطيرة التصعيد الميداني جنوبا تبقى العين على النبطية التي بدت في عين العاصفة مهددة في كل لحظة أن تواجه مصير علي الطاهر وبنت جبيل وقلعة الشقيف والخيام. إذ لا يكفي انتشار الجيش اللبناني في المنطقة، إنما المطلوب واحد بحسب رئيس القوات، تفكيك البنية العسكرية لحزب الله فورا، والقول إن الجيش موجود في النبطية لا يطعم خبزا. ومن نار الجنوب إلى لهيب الشارع، العسكريون المتقاعدون يقطعون الطرقات ويطالبون برواتب تعيد إليهم بعضا مما سلب منهم منذ العام 2019. وفي قلب هذا المشهد المتفجر لفتت دعوة الرئيس بري إلى جلسة عامة لمجلس النواب لمناقشة عامة للحكومة في توقيت مشبوه ويحمل الكثير من الدلالات.
1: في التفاصيل إذن، العسكر المتقاعد في الشارع، إعادة الرواتب إلى ما كانت عليه في 2019. التفاصيل مع جورج كرم.
2: جدد العسكريون المتقاعدون تحركاتهم المطلبية في الشارع احتجاجا على موازنة 2027 وللمطالبة بتصحيح رواتبهم والضغط على الحكومة من أجل إقرار حقوقهم. وفي ساحة رياض الصلح نصب العسكريون الخيام وأقدموا على حرق الدواليب ومحاولة الدخول إلى السراي وسط انتشار كثيف للجيش وعناصر مكافحة الشغب. العميد المتقاعد جورج نادر تحدث لبنان الحر.
3: هني دائما بس يجي على الحق المواطن بيتجرع أنه ما في موارد، بدنا إيرادات، بدنا نفرض ضرائب. بيلحق المواطن العادي الفقير بياخذ منه 300 ألف على تانك البنزين تيعطينا، لا نحن نرفض هذه الزيادات كلها. نحن مش ناخذ من جيب المواطن نحن يعطونا حقنا. في مليون مزراب للهدر، مني بيعرفوا أقلوا التهريب الجمركي، أقلوا الإيجارات، أقلوا شو بدي نحكي، تاني أحكي هني بيعرفوا أكثر منا. بس ما قد ما بدك ضلق من هلا لبكرة تتعد. هني ما بيوفوا ونحن تأكدنا أنه هني ناس ما بيوفوا وبيكذبوا. لما بيكون في مصاري لزيادة النواب، كل مجلس النواب بيجتمع 128 وبيزيد 3000 دولار للنائب، ما في مشكلة بكل سهولة.
2: العميد المتقاعد شامل روكز وبعد اجتماع في السراي مع نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزراء الداخلية والدفاع والمال لبحث مطالب العسكريين المتقاعدين، وصف الاجتماع بالإيجابي.
4: نحن قلنا حقوق وحقوقنا مقدسة ورح نبقى بالشارع تتأمن حقوقنا ونحسن نتأمن حقوقنا، بس مع هذا وكله بهمنا عدم إزعاج الناس، عدم تسكير الطرقات، عدم التعدي على أي شيء ممتلكات. ومن هيك هلا جايين لهون، لا بدنا دوليب ولا بدنا الأساس كلها يعني البقاء بالشارع تكون وضحة أكيد في خطوات تصعيدية إذا ما تأمل تحولها.
2: وكان العسكريون المتقاعدون قطعوا الطريق عند دوار دورس البقاع وأوتوستراد كازي نبدان باتجاهين ودوار أبلح بالإطارات المشتعلة. من ساحة رياض الصلح، جورج كرم، لبنان الحر.
0: اجتماع بين المالية والتربية للبحث في ملف التفرغ. شرب المخلوف.
5: ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية يعود إلى الواجهة من بوابة وزارة المالية. في لقاء عقده الوزير ياسين جابر مع وزيرة التربية ريما كرامي ورئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران لبحث مصير الأساتذة المتعاقدين وسبل إنجاز هذا الملف الذي طال انتظاره، وردا على سؤال للبنان الحر حول تجاهل حاجات الكليات إلى الاختصاصات واعتماد معايير أقل أهمية للجامعة ولماذا الإصرار على هذا الاختيار، أجابت الوزيرة كرامي.
6: أول شيء رئيس الجامعة حدي وبيعرف نحن بكل خطوة من خطوات العمل على هذا الملف كنا عم نشتغل مع بعضنا، حاجات الجامعة كانت أولوية، وأصلاً هيدا الملف استحقائيته هي جاية من أنه نحن عنا عدد كبير كتير من الأساتذة تقاعدوا، وبالتالي صار في فراغات وحاجة الجامعة لهم واضحة. كمان نحن هيدي جامعتنا الوطنية عم تتطور وعم يدخل عليها اختصاصات جديدة، نحن كتير مهتمين أنه نأمنهم. وطبعا التعاقد اللي صار مع الأساتذة والخبراء بهذا المجال بيعكس هيدي الحاجة.
5: وبين الحاجة إلى تعزيز ملاك الجامعة اللبنانية وأنصاف الأساتذة المتعاقدين وبين الاعتبارات المالية والإدارية يبقى السؤال، هل يخرج هذا اللقاء بخطوات عملية تضع ملف التفرغ على سكة الحل؟ أم يبقى الملف عالقا في دوامة الانتظار؟ من وزارة المالية، شرب المخلوف، لبنان الحر.
1: دعت مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية كل الإدارات في المدارس الخاصة غير المجانية إلى وجوب التقيد باستيفاء القسط المدرسي على 3 دفعات على ألا يتجاوز 30% من قسط السنة السابقة، وذكرت بأن رسم التسجيل يجب ألا يتعدى 10% من إجمالي القسط وأن يعتبر جزءا من القسط العام.
0: مجلس الوزراء يستكمل نقاش مشروع قانون الموازنة العامة. الصورة من هناك يوفينا فيها مراسلنا شربل مخلوف. تفضل شربل.
7: نعم وليد، عقد مجلس الوزراء جلسة مخصصة لمناقشة مشروع الموازنة لعام 2027 لليوم الثاني على التوالي، وقبل انعقاد الجلسة شهدنا تصعيدا لافتا من قبل العسكريين المتقاعدين وموظفي القطاع العام، حيث تم قطع الطرقات في بيروت وتحديدا في ساحة رياض الصلح وشارع المصارف. إضافة إلى ذلك حاول الدخول إلى السراي إلا أن الجيش منعهم، كما تم قطع الطرقات في مختلف المناطق اللبنانية. يأتي هذا التصعيد احتجاجا على عدم تحسين رواتبهم في مشروع الموازنة. وقبل بدء الجلسة سألت لبنان الحر وزير الاتصالات شار الحج عن قضية تشريج الخطوط مسبقة الدفع، أجاب أن الشركات تضع المعايير.
8: الخدمة هذه اللي تقدمت لتسهل للعالم الخدمة تبعهم، ولكن عم يشتغلوها بطريقة المصاري كلها عم تروح للإليجل ديستريبيتور للبلاك ماركت، وما عم يجي شيء للشركات. فالشركات عليها هي تعرف شو بدها تعمل هلا، كيف بدها تقدر تقدم خدمة وتاخذ مدخول. ما فيك تقدم خدمة بلاش، وإذا حدا عم يشتغل هذا الموضوع ممنوع.
7: وبالعودة إلى الجلسة التي عقدت أمس، قام مجلس الوزراء بالاستماع إلى عرض وزير المالية ياسين جابر بشأن التقرير الذي أعدته الوزارة حول المشروع. هذا كان كل شيء من السراي الحكومي. لك وليد.
0: شكرا شربل.
1: عدل رئيس مجلس النواب نبيه بري موعد الجلسة العامة المقرر عقدها في 11 من قبل ظهر الاثنين والثلاثاء لمناقشة عامة للحكومة إلى 11 من قبل ظهر الثلاثاء والأربعاء في 15 و16 من أيلول.
0: الأوضاع الأمنية ومطالب العسكريين حضرت في بعبدة. مرسال العيلي.
9: جدد رئيس الجمهورية جوزيف عون التأكيد على أن خيار التفاوض هو لمصلحة لبنان وليس إرضاء لأحد في الخارج، ولفت إلى أنه عندما يدعو إلى إنهاء حالة العداء مع إسرائيل فهو يعني بذلك إنهاء الحروب التي لم يعد لدينا قدرة على تحملها، وشدد على أن كل تفسير غير ذلك خاطئ ومشبوه. وأعاد رئيس عون التأكيد على أن ولاءنا يجب أن يكون لبلدنا، وأن من يستقوي بالخارج ضد الآخر في الداخل سيكون خاسرا، لأن الخارج سيتخلى عنه عاجلا أم آجلا. واليوم وقبيل انعقاد مجلس الوزراء في السراي الحكومي، زار رئيس الحكومة نواف سلام قصر بعبدة، حيث استعرض مع رئيس الجمهورية الملفات المرتبطة بجلستي مجلس الوزراء، الأولى اليوم في السراي والثانية غدا في قصر بعبدة. وتناول البحث الأوضاع في الجنوب وإجراءات الجيش لتعزيز انتشاره في القرى غير المحتلة لطمأنة المواطنين وعودة العمل في الإدارات الرسمية. والتطورات الأمنية جنوبا حضرت في الاجتماع الذي ترأسه رئيس الجمهورية بمشاركة قادة الأجهزة الأمنية، وبحث أيضا السبل الكفيلة بتعزيز قدرات هذه الأجهزة في ضوء التحضيرات للمؤتمر في العاصمة الفرنسية الشهر الجاري. والملف الأمني ناقشه الرئيس عون أيضا في اجتماع منفصل مع وزير الداخلية أحمد الحجار، كما تم البحث في التحرك الاحتجاجي للعسكريين المتقاعدين ومطالب موظفي القطاع العام والجهود المبذولة للمعالجة بما يضمن إنصافهم ضمن الإمكانيات المتاحة. رئيس الجمهورية اطلع من وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادي على نتائج اللقاءات في الإمارات، لا سيما الاتفاق على تبادل الخبرات وبحث مشاريع استثمارية في لبنان على أن تستكمل متابعتها قريبا. من القصر الجمهوري، مرسال كرم العيلي، لبنان الحر.
0: أجواء الاجتماع الأمني في بعبدة تفاصيله مع مرسال. تفضلي مرسال.
10: نعم، في الواقع الاجتماع الأمني في بعبدة خصص كما بات معلوما للبحث في الأوضاع الأمنية في الجنوب وتحديدا في النبطية، وقد شدد رئيس الجمهورية على أن أي فراغ أمني في الجنوب يشكل ذريعة للاعتداءات الإسرائيلية. وإذ أعلن رئيس عون أن أمن النبطية والمناطق غير الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي هو جزء لا يتجزأ من أمن لبنان الواحد، فهو أكد أن الانتشار الأمني في النبطية متصل بالتزامات الدولة وموقعها التفاوضي في الملف مع إسرائيل، باعتبار أن ضبط الأمن الداخلي يعزز الموقف اللبناني الرسمي. وفي مجال آخر أكد رئيس عون على وقوفه إلى جانب العسكريين المتقاعدون منهم ومن لا يزالون في الخدمة الفعلية، ودعا إلى التوفيق قدر الإمكان بين قدرات الدولة وإمكاناتها وبين حقوق العسكريين والعمل على تحقيق ما يمكن من المطالب مع الحفاظ على التوازن لاستعادة النهوض المالي والاقتصادي. هذا كل شيء حتى الساعة.
0: شكرا لك مارسيل.
1: قال رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع إن النبطية تحت النار وأخشى ما نخشاه أن يكون مصيرها كمصير علي الطاهر والشريف وسائر القرى الحدودية. وفي كل الأحوال فإن قسما لا يستهان به من هؤلاء السكان وجهوا نداء واضحا إلى الدولة اللبنانية كي تتحمل مسؤولياتها في هذه الظروف الصعبة. وشدد جعجع على أن السلطة مدعوة في هذه اللحظة بالذات إلى تطبيق قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة وبالأخص قرار 2 أذار والذي يعتبر الأجنحة العسكرية والأمنية لحزب الله خارجة عن القانون على الأقل في مدينة النبطية وجوارها وبالحزم والوضوح اللازمين وإخراج جميع المسلحين غير الشرعيين منها وفكفكة بناهم التحتية وإطلاع الجانب الأمريكي على ما يقوم به الجيش لكي يلعب دوره في وقف النار الذي تتعرض له النبطية وجوارها. أضاف جعجع أما القول إن الجيش اللبناني منتشر أصلا في النبطية فهو قول لا يطعم خبزا في الوقت الحاضر، فالمطلوب تفكيك كل البنى العسكرية والأمنية غير الشرعية الموجودة في مناطق انتشاره وأن يفرض سلطته وحده.
0: واليوم وجه جعجع تحية إلى أهل دير ميماس وسائر القرى الحدودية وأبناء الجنوب الصامدين في أرضهم مثنيا على تمسكهم بقرارهم وأرزاقهم.
1: أكدت لجنة التنسيق اللبنانية الأمريكية أن الشراكة اللبنانية الأمريكية تشكل رافعة أساسية لاستعادة السيادة والاستقرار وبناء السلام.
0: في شريط الميدانيات سقط قتيل في غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية على طريق عمز بدين مرش حروف في قضاء النبطية، وتم انتشال جثة قتيل بين بلدتي المنصوري والحنية وتم نقلها إلى مستشفى جمال عامل. واليوم نفذت القوات الإسرائيلية 16 تفجيرا في بلدة المنصوري بعدما ألقت مسيرة جالونات لتفجيرها على سطح مدرسة المنصوري الرسمية، ونفذ التفجيرات في بلدتي طري حرفة وبني حيان وفي مركبة والأطراف المتصلة بين طلوسي وبني حيان.
1: بعد تداول معلومات تزعم إلغاء زيارة كان مقررة لرئيس الحكومة نواف سلام إلى النبطية السبت المقبل، أوضح المكتب الإعلامي أن سلام لم يكن في صدد زيارة هذه المنطقة.

0: قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع: كما وقفت السعودية دائما إلى جانب لبنان في الملمات التي أصابته، كذلك من واجبنا نحن اللبنانيين أن نقف جميعا إلى جانب المملكة وهي تتعرض لاعتداءات آثمة ودموية. أضاف: آخر ما توقعناه هو تعرض السعودية لهذه الاعتداءات، إذ إنها لم تكن يوما طرفا عسكريا في الحرب، فضلا عن أنها لم توفر جهدا في مختلف المراحل في سبيل خفض التصعيد في المنطقة، فإذا بها تكافأ باعتداءات بالغة الخطورة. كان في جولة المحلية. قطع الطرقات وأشعل الإطارات، العسكريون المتقاعدون لإعادة الرواتب إلى ما كانت عليه في 2019. عون يبحث وسلام في تعزيز انتشار الجيش وخير التفاوض اتخذناه لأننا دولة ذات سيادة. جعجع: القول إن الجيش منتشر أصلا في النبطية لا يطعم خبزا، والمطلوب تفكيك البنى العسكرية.
1: النشرة انتهت، أخرجها ماريانو داود وإلي كامل، شكرا لإصغائكم،
0: إلى اللقاء. We'll be right back.

0: نكتشف بعد قدرتنا على الصبر والتحمل والصمود والمقاومة في كل الأحيان وبإمكانات متواضعة. لكن فاتهم أننا أبناء يوحنا مارون وأبناء التاريخ اللبناني، أننا أبناء مسيرة نضال عمرها أطول بكثير من عمر لبنان الدولة. وفاتهم أيضا أنه غالبا في التاريخ ما أصبح الحجر الذي رذله البناؤون حجر الزاوية، وأن الشباب الذي نكل به وتعرض لكل أنواع الاضطهاد في عز القمع والمنع بات حالة تتقدم واجهة الوطن ويحتضنها شعب طواق إلى الحرية التي سقطتم أنتم بالذات من أجلها. نحن اليوم نحصد ما زرعتم باستشهادكم ورويتم بدمائكم، ولذلك لم نخشى المواجهة يوما ولم نتراجع يوم تألب وانقض علينا الأشرار والمنتفعون، وتمسكنا بالرجاء والأمل في قلب المواجهة مع محور السلاح والهيمنة، وخضنا الاستحقاقات على أنواعها وانتصرنا فيها حيثما خضناها.
1: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: غير صالحين للإنجاب، هيدا الشعار حملوه بالولايات المتحدة سنة 1927. وإذا بدنا نحكي عن أسماء منقول كاري بوك. مين؟ اسمها لهالفتاة ارتبط كتير بهالقضية يلي عرفت بالعربي بقضية التعقيم القسري. شو يعني؟ يعني بيخلوا الأشخاص غير صالحين للإنجاب لأنه بنظرهم ما بدهم من نسلهم وما بدهم أجيال بعد من الحمقى. تخيلوا هيدي البنت الفقيرة من فيرجينيا حطوها بمصح عقلي وقرروا أنه يخلوها تبطل تنجو، يعني أكيد عملوا لها عمليات بهالإطار. ويقال أنه برروا سياسات تحسين النسل بالولايات المتحدة مع العبارة الشهيرة يلي قلناها بالأول أنه غير صالحين للإنجاب، مع أنه هالكاري تبين بعدين أنه منا أبداً بتعاني من إعاقة ذهنية ولا من أي خلل نفسي، إنما من الفئات الضعيفة يلي استضعفها الطب والقانون بهديك الأيام.
1: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر. Hey, turn it up.

0: من مس عليكم مستمعينا من جديد، أهلا وسهلا فيكم من وين ما عم ترفقونا هلأ. تحياتنا الكبيرة لكم، وتحيات كمان على زميلنا اللي كامل مرفقنا هلأ على أخراج الإذاعة عبر موجات لبنان الحر 302.3 102.5 102.7. موقع الإذاعة rll.com.lb وتطبيق rll. ما تنسوا تكون عم بتابعوا لبنان الحر على كل منصاتنا، على اكس، على تيك توك، على يوتيوب، على فيسبوك، على انستغرام، وايضا كل اخبارنا لحظه بلحظه على الواتساب شانل.
1: بدك تحكي وتفتح مواضيع جدليه، بدك تحكي، بدك تحكي بلا حجه، بين راي ورأي منقرب المسافه، حكي مهضوم ونقاش اكثر من لايت. من الاثنين للجمعه مع سيمونا حتشيتي، 5 بعد الظهر على لبنان الحر.

بتعرفوا شو؟ اشتقت لكم كتير عن جد كتير اشتقت لكم. وصلنا زمان يعني وصلنا من نهار شو الخميس مش حاكين هيك سوا مع بعضنا. بعرف امبارح كانت فرصة واللي قبله بس ما علينا قطعوا لنا اياها بس كتير اشتقت لكم.

0: جوزيانا أنا كمان اشتقت لك كتير. ويني وين بدي يكون؟ إنه بيطلع للواحد هيك كم نهار فرصة يرتاح شوي فيون تا يرجع لكم باشتياق وبيخبار جديدة. جان باي تحياتي الكبيرة لإلك يا جان. لين أنا كمان اشتقت لك كتير كتير كتير. نسمع فادي من طرابلس.
1: فادي بيك بصحتك اشتقنا لك. الله يسعد لي مسيك ومسا لبنان الحر. والله عم حكيك هلا بالبحر حط السمايو في دنتي وقعد عم بسمعك. ابعثت لك صوره كمان سامو. يلا الله يسعد لي مسيكم ومسا لبنان الحر.
0: عاش من شافك يا غالي. شو يا فهد شكلك عم بتأرجل؟ نسمع ربيع.
2: بمسيكي يا سيمونا انت احلى من الصوره وصوتك على لبنان الحار بينعش كل المعمورة. تحياتي لك يا سيمونا.
0: تحياتي لك يا شربل ولا ربيع بيك. يعني ان شاء الله يكون نهاركم حلو يا رب. من مسا كمان على سامي صايغ. نسمع بناخد اتصال. الو
3: الو
0: كيفك؟
3: مساء الخير.
0: مساء النور يا فوزة.
3: يا عمري وينك انت؟ صار لي جمعة ما حكيت معك.
0: ما بسمع
3: صوتك كمان.
0: ما كنت عم تسمع صوتي؟
3: لا ما كان مش جاي الإذاعة. ليش هيك
0: يا عم؟ ليش هيك عم بيعملوا معك؟
3: عم تيجي روتانا عم تيجي مونتي كارلو محل.
0: هلا هلا هلا بس خلص البروجرام رح شوف شو القصة.
3: ايه
0: هلا بس نخلص رح شوف شو القصة.
3: شوفي صار لي عبكرة كانت جاي هلق مش جاي.
0: يا الله خلص
3: منيحة.
0: أنا منيحة كتير.
3: بدي أسمع صوتك على الإذاعة أنا كمان.
0: يلا هلا لح قلن.
3: نسمع صوتك يا سيمونة.
0: يلا هلا لح قلن.
3: الله يوفقك. الله يرد عني يبعدوا عنك ولاد الحرام. أنا هلك انبسطت بس سمعت صوتك.
0: وأنا كمان اشتقت لها كتير يا فوزة.
3: والله يبعث لك ابن حلال يثونك ويحميك ويعيشك سعيدة ويجيب لك خادمة على القصر أو فيلا. حي الله.
0: شكرا شكرا فوزة. منيح يلا بيقطعوا.
3: يلا حياتي انت. باي
0: باي فوزة. باي, باي.

0: سيمونا
1: ميدو
0: سبقوني لحتى لك بونسوار.
1: بونسوار ميدو.
0: ايه ده هادي بدها شكوي رسمية يعني.
1: يمكن قصده عن قصة انه مش عم يقدر يسمع الاذاعة. يلا خلص اوعدكم انه بطلع من الاستوديو وبنحكي بالموضوع. نسمع لين.
2: سيمونا اشتقنا لك كثير بس معلش نحن بنعرف قديه انتو تعبتوا. إذاعة لبنان الحر ما قصرت هي والطاقم تبعها مع بأسبوع شهادة اللوات اللبنانية أو المقاومة اللبنانية ونهار القداس اللي فعلا شي فخر ما بعد الفخر. الله يرحمون فعلا. نحن إذا موجودين هلأ وعم نحكي مع بعض لأنه هم قدموا حالهم كرمالنا. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار عن جد كل الفخر والاعتزاز. يعطيكم ألف ألف ألف عافية ونحن منبرر لي غيابك عنا. نعرف قدي تعبتي وقدي الكل تعب معك. ليك سيمونة أنا عم بقول لك هيك بس صديني يومين كل ما أفتح الراديو أقول وينك بطلع مفتش على التاني بس إنه برجع بقول لك ماشي الحال. سبب يلا إن شاء الله تكوني ارتحتي وانبسطتي.
1: هلا الفكرة إنه أنتو كمان عم تقولوا هيك وأنا كمان كنت محرقصة يعني بس صارت الساعة 5 إنه إف أنا ماني على الهواء. هي صراحة يعني إنه حتى لو شو ما كنت عم بعمل امبارح بس إنه صارت الساعة 5 تحسها حالي ضايعة. بس كلنا بنعرف إنه من وقت للتاني الواحد لازم يكون هيك يعني عم بيعمل هيك شت داون تقدر يرجع يعمل ريستارت مزبوط.

0: هاي كيفك؟ تمام يسعد لي مساكي يا عمي فوزي ايمن، انا مستمع دائما اول شيء، وهيدا فوزي ما بيتصل الا على برنامجك على الفقره تبعيتك، وما مره الا بيدعي لك وبيطلب لك انه الله يبعث لك ابن الحلال، الله يبعث لك ابن الحلال. انا عم بحس حاله عم بيهمد لك كرمال يتقدم لك ويقول لك انا ابن الحلال يلي كنت دائما بطلب لك وبدعي لك. فقلبي هيك عم بحسني، ما بعرف لا ولا مزبوط كلامي.
1: كلامك كليا مش مزبوط، يعني بتعتذر منك تحليل كتير خاطئ. ما بس بتنتبهوا يعني فوزي حدا يعني بعمر كبير، بس لألكن يعني هديش ما فزا مش منتبهين لهيدا الموضوع، بس مبين قديش هالقد قلبه طيب فوزي، وحلو من الوقت للتاني واحد يكون عم بيدعي بالخير لحدا حتى لو ما بيعرفه. ويعني كمان انه قلي الشرف يعني فوزي لشو بي فوزي.
2: مساء الخير سيمونة.
1: أهلا حنا.
2: مساء إزاءت بين الحر. مساء مستمعين. طمنا عنك، بكي شيء؟
1: أنا أبدا ما بني شيء.
2: تعني لك.
1: أنا كمان أشتطلق لك حنا.
2: سيمونة في موضوع أنا بدي أحكيه. ست ندل بالتاني.
1: لا. ابدا ابدا ابدا بعتذر منك حنا. جورج مطر تحياتي يا جورج. عم نسمع فادي ومبلش بموضوع الحلقه.
3: سيمونة والله مش برجيله بالبحر، ما بش برجيله انا، هاي شحطه على البحر واحد بيستحلي. انا بشوف دخون، شوف 3000
1: اضرب
3: طاس حلو اليوم كمان. وتحيه لشعرنا الصغير.
1: ايه شاربي شكله شاعر، يعني شاعر المستقبلي. مين في كمان؟ ماري روز ما سمعنا صوتك، كيفك يا ماري روز؟ جورجات كمان وعصام، وينك يا عصام؟ يلا خلينا نفوت بموضوع الحلقة ونسمع غنية يلا.

0: وسألنا لكم مستمعينا، مين بيترك أثر أكتر بحياتنا؟ الأشخاص يلي بيبقوا بحياتنا أم الأشخاص يلي خسرناهم وليش؟ اتصالاتكم على 09-218-233، الفويس مسج والتكست مسج على 70-9-5-9-1-1-1. إذن مين اللي بيترك أثر أكتر بحياتنا؟ يلي بيبقوا بحياتنا أم يلي بيفلوا؟ وليه برأيكم؟ بنسمع فويس قبل كان وصل، قبل ما نطرح موضوع الحلقة.
1: هاي سيمون.
0: هاي أنتوان.
1: مش كل ما حدا حكي كلمة دغري حللوها مثل ما كل واحد بده. لا، حرام فوزي بيكون عم يحكي بطريقة عشوائية، منه مش ضروري يكون عنده نوايا أو قصد شيء.
0: بعرف حكينا بهذا الموضوع أنطوان، وبرضه مش بعشوائية، يعني عم بيحكي بكل احترام بكل ترتيب، وزلمة عم بيدعي بالخير، يعني ما بدها القد. وبظن انه المستمع يمكن كان هيك انه بمسحة عم بيقولها، بس انه حتى لو المسحة يمكن وقت لازم نكون عم نفسرها، لانه في احتمال يكون فوزي عم بيسمع ويمكن ينزعج من هيدا الحكي. فلا ابدا، انا مش مزعوجة ابدا من حكي ولا فوزي، قلت بكفي انه هو عم بيدعي لي بالخير.
2: مش ندمان بتفلي فلي.

0: جان عم بقول رحيل أمي الله يرحمها ترك في جرح لن يندمل. الله يرحمها يا جان.
1: بونجور سيمونا.
0: بونجور.
1: هلا أنا بفضل لو بيتكو مثلا مش أثر اللي راحوا واللي باقيين، بيتكو أثار مثلا أو شيء مثل الأثار ذهب كذا أهم من الأثر.
0: بيناتنا معك حق يعني، بس انه هلا هذا هو السؤال. خلينا نجاوب على هذا السؤال، انه هيك شيء ورده مثلا حرزانه.
2: هاي سيمونا، يعطيك العافيه، اشتقنا لك كثير، بس كانت فرصه كثير حلوه استذكار شهدائنا.
0: صح.
2: سيمونا كلهم بيتركوا اثار بحياتنا، وما في شخص مثل الثاني، وما حدا بيعبي مطرح الثاني. كل حدا ذكرى غالي على قلبه للإنسان، إن كان طيب ولا موجود. الأثر اللي بفله إنه مع الوقت منصير قد ما نفكر فيهم بس ما بيعودوا من حياتنا اليومية. اللي بيترك أثر أكتر هو اللي عايش معنا بكل لحظة بكل دقيقة بكل تكة من أصحابنا، هو اللي بيتركوا أثر لأنه بعدهم بالحياة، وبعده كل يوم عندهم شيء جديد بحياتنا. كل يوم عم يشغلونا. اللي فلوا قهرة بتكون الأثر تبعهم قهر وذكرى.
0: شكرا لك ماري روز.

0: هاي عن جديد سيمونا ليكي، بدي أقول لك شغلي. حسب الأشخاص، في أشخاص بيمرقوا بحياتنا كأنهم ما مرقوا، ممكن يكونوا قراب قراب وممكن يكونوا بعاد، يعني بالقربة أصدق، بيمرقوا كأنهم ما مرقوا، ما بخلوا مثل ما بقولوا تراس لقلون من وراء التصرفاتهم أو كاركتيرهم أو الكورتمان تبعهم. وفي عندك ناس حتى غرباء عني بيمرقوا بحياتك، أو كمان ممكن يكونوا بيقربوك، بتحسي إنه هني كانوا حياتك كلها بوقت من الأوقات، إذا فلوا وإذا موجودين هني حياتك كلها، بقى عن جد هني اللي بيبقوا بالآخر معك، إن فلوا بيبقوا جواتك وإن موجودين بيبقوا معك. بيرجع لكل شخص، لكل شخص كيف بيتفاعل معك بهالحياة، كيف هو موجود بأي طريقة موجود بحياتك. يعني هيدا ما فيها قاعدة ثابتة هالشغلة.
1: شكرا لين.
2: مدام سيمونا،
1: نعم،
2: أنا مرأت بالتجربة، اللي بيترك أثر عندك هو اللي بيوقف حدك وقت الشدة، وقت اللي بيهربوا كلهم عرفتي هذا مش صحاب مش عالم، مولي اللي بيترك أثر اللي بيوقف حدك بس.

0: إذن مين بيترك أثر أكتر بحياتنا؟ هل هن الأشخاص يلي بيبقوا أم الأشخاص يلي خسرناهن وليش؟ اتصالتكن على 09-218-233 الفويس مسج وتكست مسج على 70-959-1111 ومنسمع عصامه.
1: أنا معك 100% في شي بيترك أثر وفي شي بيترك وجع والله لا يوجع حدا. هيدي من قلبي عم قولها للكل للكل للكل.
0: بعرف يا عصام بشو عم تقطع, فهمنين كتير عليك وشو عم بيصير معك. نرجع نقول لك الله يرحمه خيك, وما بعرف يعني بركي هيك مع الوقت يصير هيك قلبك يروق شوي أكتر وترتاح أكتر. بعرف ما رح تنسى, ولكن يعني بنوصل لمحل قد ما بيصير إيماننا كبير هيك ربنا بيعطينا القوة والصبر ونرتاح.

0: 0900-218-233 لبنان الحر. ألو
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: عطول منورة
0: حبيبتي.
1: معك سلمى رفول.
0: بعرف سلمى من صوتك.
1: أنا بس بدي أقول إيضاحا لقلبه الطيب لفوزي، مرة سألك في حدا قلتي له في حدا ما تخبر حدا، بس نسيق بأنه كلنا سمعنا.
0: مظبوط.
1: لهالدرجة رجع دعي لك وطيب كتير، واللي أطيب منه قلبك الكبير.
0: خلي لي إياك سلمى.
1: أنا بس بدي أقول مع الكبار بيت الرحابني، الأحبة عغفلي بيروحوا وما بيعطوا خبر. شو حلو أنه ننتبه على بعض ونعيش اللحظة على بشكل كتير دقيق مع الأحبة اللي حدنا
0: 100%،
1: لأنه يوما ما رح نروح نحنا، فهني بيتركوا أثر ونحنا منترك أثر. بس قديش حلو أنه ننتبه على المجتمع الصغير، مع احترامي للتواصل الاجتماعي عجقنا كتير، بهمنا نتواصل لبعيد واللي حدنا مصقعين، مشان هيك كله بيترك أثر. بس المهم الواحد ينتبه على اللحظة اللي فيها وعلى القريب اللي حده قبل البعيد.
0: سلمى دايما بقلك بنبسط بكلامك الحلو وصوتك المهضوم.
1: بوسك.
0: خليلي اياك. باي. يلا خلينا نسمع فادي.
2: والله يا سيمونة سؤالك كتير بمحله. ايه والله انا
0: بضطر اني وقف الفويس لانه فادي كتير في صوت منه ظابط بقلب الفويس.
3: هاي سيمونة كيفي؟
0: ماشي الحال جورج.
3: ايه والله الصديق بنعرف عند الضيق، ويمكن اكتر شيء بيعبر عن هذا الموضوع هي اغنية نجوى كرم حط اصحابك بالغربال. هودي وقت الشدة بتعرفي مين الصديق ومين بضلوا حدك ومين يلي بيهرب ومين الوصولي ومين بحب مصلحته ومين صديق حقيقي. وهلا مين بيترك اثر؟ اثنين بيتركوا اثر، يلي بضل يلي بفل. واحد بيترك اثر ايجابي وبتحافظي عليه، وواحد بتتعلمي منه انه ما يكون قلبك طيب وتعطيه اسرارك لناس ما بتستاهل.

0: صباحو صباحو
1: أهلا
0: سيمونا،
1: جون.
0: والله كنت منورة منورة، كنت نهار الأحد.
1: مرسي جون.
0: الله الله يعطيكي ألف عافية، وتابعنا كل القداس ولا أروع، خطاب ولا أروع، إن شاء الله الناس تفهم. هذا كتير أثر، هذا اللي بترك أثر، الخطاب.
1: شكرا جون. انضمت لنا رين. هاي رين،
2: سالو، سبا، انت
1: منيحة؟
2: ماشي الحال؟
1: كثير منيحة
2: ان شاء الله. هاي على طول
1: سؤالنا اليوم، انه مين بيترك اكثر اثر بحياتنا؟ هل الاشخاص اللي فلوا من حياتنا او الاشخاص اللي هلا بعدهم بحياتنا؟
2: لك كل في كتير اشخاص بيتركوا اثر، بس دايما بتقولي الله يرحمه كان، عرفتي؟ يعني دايما دايما بتقولي الله يرحمه،
1: رحل.
2: ايه يلي رحل، يعني دايما بتتذكريه، مش انه ترك اثر، بتتذكريه، طبع فيك، علم فيك، مشان هيك ايه بتتذكري اقوالهم، افعالهم، تصرفاتهم.
1: صح. رين شكرا لك، اكيد رح تنضم هلا للمستمعين. شكرا لكم، لكل حدا كان معنا وكل حدا اكيد يعني شارك برايه. شكرا لك الي كامل. موعدنا بكره ان الله راد على الساعه 3. الى اللقاء.
2: يعطيك
3: العافيه. شغل راسك، راسك شغل. سبق معلومات، سرعه اخبار من هون وهنيك، وضحك. شغل راسك بين كون وبين الاي اي
4: كل تنين وكل اربعه 5:30 على

رح بلش هيك بشي مهضوم. قال بخيل اشترى بوت جديد حمله وحطه تحت باطه ومشي حافي، بعد شوي فات بإجره مسمار فدغري أخذ البوت وباسه وقال له منيح اللي فات فيه وما فات فيك.

شوية معلومات كنا منعتقد إنها صح ولكن هي غلط. مثلا بيعتقدوا الناس إنه اللون الأحمر بيستفز الثور بحلبة المصارعة، ولكن الحقيقة البيولوجية بتقول إنه الثور بيعاني من عمل ألوان وما بيقدر يميز الأحمر عن غيره من الألوان. كرمل هيك مش ممكن الأحمر يكون عم يستفزه للثور وعم بحركه، ولكن يلي بيحركه وبيدفعه لحتى يركض هو الحركة الميكانيكية السريعة للقماش وطبعا للمصارع.

في كتير صبايا وشباب بيستعملوا الشفرة لحتى يشيلوا الشعر، وبيعتقدوا انه الشفرة ممكن تأثر سلبا على الشعرة وتخليها تقسى وتنمى بشكل أسرع وتكتر، ولكن الحقيقة هي انه الشفرة ما بتدق أبدا بالبصدة، يعني بس بتدق بالشعرة، كرمال هيك ما ممكن يكتروا الشعرات ولا ممكن يطولوا أكتر. كمان يقال إنه إذا دقينا بفرخ طائر وقع من عشه ريحة الإنسان رح بتضل عليه على طول، وهيدا شي بيخلي أمه ترفضه. والحقيقة هي إنه كل الطيور عندهم حاسة شم كتير ضعيفة، فما بيقدروا يشموا لا الريحة البشرية ولا غيرها من الروائح.

0: شوية تحيات. بدي أقول مرحبا لجان بيض، شكرا على التحية. فادي من طرابلس بعت لنا رسالة.
1: صوتيني هذيك طالع وأنا مضبوط. يا والله يا سيمون، أنا عندي ابن أخي عمره 28 سنة، من سنة ونص.
0: هيدا الفويس لسيمونة. بنرجع مع ربيع.
2: بدي أقولك يا رين، أنتي هلأ وين؟ اشتقناك على الإذاعة، دخل عيونك تنتان.
0: ولك ميرسي ابن بيو. هيتو ابنه لربيع. تحياتي لإلكن على كل حال.

0: اتصال. الو،
1: بونسوار مدام رين.
0: اهلا وسهلا.
1: كيفك حبيبتي؟
0: انا منيحه الياس.
1: ياس حبيب معي.
0: عرفتك.
1: ايه لكي، بس بدي استوضح، انا بعت صور لحضرتك وصلوا مع مدام سوزان، بعت لك شغله لتفرجيك اياها.
0: ثاقبت اليوم سوزان منا.
1: اوكي،
0: اختي فرصة.
1: انا امبارح حكيت مع
0: مستر
1: سالم. طيب، انا لان منشان دائما عم ضل بطلب منكم شغل، انا صار معي حادث وصورته بعد، مشان هيك كنت حابه افرجيكي تتعرفوا انا ما عم بستغل لبنان الحر. انا لو ما تضايقت ما طلبته.
0: اوكي، اهلا وسهلا فيك الياس.
1: رح احط رقمي.
0: ايه تفضل.
1: انا اسمي الياس حبيب، بطلب من الأشخاص عم بيسمعوني، لأن أنا عندي أخت مثلي ضريرة. من بعد أمركم إذا في حدا يقدر يلاقي لي شغل يناسب وضعي، أو إذا مش قادر يلاقي لي شغل بيقدر يساعدني، بس تكون قطعت هالمرحلة كون ممنونه. أنا رقمي 03-29-38-39-29-3-8-3-8-3-9. والكود 03. اسمي الياس حبيب، وميرسي لحضرتك وللبنان الحر.
0: اهلا وسهلا.
1: بتمنى بس بدي اوصل لك الصور، ما ارجع احكي مدام لان انا ما معي رقمك وما بقدر اوصل لك على الاذاعه.
0: اوكي، ما تعتلهم،
1: باي حبيب.
0: كانهم وصلوا. اهلا وسهلا فيك. باي باي الياس. باي.

نحن رح نترك الهوى بعد شوي لزميلتنا ريتا لحتى توفينا بموجز لآخر وأهم الأخبار. طبعا من بعد الموجز منرجع لكم مستمعينا الكرام.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: غير صالحين للإنجاب، هيدا الشعار حملوه بالولايات المتحدة سنة 1927. وإذا بدنا نحكي عن أسماء منقول كاري بوك. مين؟ اسمها لهالفتاة ارتبط كتير بهالقضية يلي عرفت بالعربي بقضية التعقيم القسري. شو يعني؟ يعني بيخلوا الأشخاص غير صالحين للإنجاب لأنه بنظرهم ما بدهم من نسلهم وما بدهم أجيال بعد من الحمقى. تخيلوا هيدي البنت الفقيرة من فيرجينيا حطوها بمصح عقلي وقرروا انه يخليوها تبطل تنجب، يعني اكيد عملوا لها عمليات بهالاطار. ويقال انه برروا سياسات تحسين النسل بالولايات المتحدة مع العبارة الشهيرة يلي قلناها بالاول انه غير صالحين للانجاب، مع انه هالكاري تبين بعدين انه منا ابدا بتعاني من اعاقة ذهنية ولا من اي خلل نفسي، إنما من الفئات الضعيفة يلي استضعفها الطب والقانون بهديك الأيام.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: الخبر أولا، سرعة دقة موضوعية.
3: السادسة إلى ربعاً في لبنان الحر، نقدم موجزاً لأهم الأخبار.

أكد متحدث باسم الخارجية الأمريكية أن الجانبين اللبناني والإسرائيلي لا يزالان منخرطين في حوار بناء، ومن المقرر عقد الجولة المقبلة من المحادثات في روما قريباً تماشياً مع الخطط الموضوعة منذ أسابيع بالتزامن مع استمرار النقاشات في بيروت والقدس وواشنطن خلال هذه الفترة. بحضور قادة الأجهزة الأمنية ترأس رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اجتماعاً أمنياً في قصر بعبدة خصص للبحث في الأوضاع الأمنية في الجنوب عموماً وفي منطقة النبطية خصوصاً، حيث عرض القادة الأمنيون تقارير مفصلة عن الوضع في المنطقة من مختلف جوانبه. وخلال الاجتماع شدد الرئيس عون على أن أي فراغ أمني في الجنوب يشكل ذريعة للاعتداءات ومساساً بالسيادة الوطنية، معتبراً أن الانتشار الأمني في النبطية متصل بالتزامات الدولة اللبنانية وبموقعها التفاوضي في الملف مع إسرائيل، باعتبار أن ضبط الأمن الداخلي يعزز الموقف اللبناني الرسمي. وتحدث رئيس الجمهورية عن دور الجيش معتبرا أنه العمود الفقري للاستقرار في المنطقة، وأن عمله يتناغم ويتكامل مع عمل الأجهزة الأمنية الأخرى، منوها بدوره في حماية البنى التحتية والطرق الحيوية وتأمين عودة الأهالي إلى بلداتهم. يستكمل العمل بشأن الشحن البري بين لبنان وسوريا، وفي هذا الإطار عقد وزير الاقتصاد والتجارة عامر لبساط اجتماعا في الوزارة مع المدير العام لهيئة المواصلات والمقاييس في سوريا ياسر علوي. وكشف لبساط عن قرب توحيد المواصفات والمقاييس بين لبنان وسوريا خلال الأيام المقبلة بهدف تبسيط الإجراءات اللوجستية والفنية وفتح المجال أمام الاعتراف المتبادل بنتائج الفحوص المعتمدة، بما يخفف الضغط على المعابر الحدودية. في أخبارنا الدولية، قال وزير خارجية إسرائيل لن نعارض رغبة أي فلسطيني بالهجرة إذا وجد بلدا يستقبله، لكننا لن نجبر أحدا على المغادرة. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

تحية إلى كل لبنان استمر في الإيمان يوم بات الإيمان بحد ذاته جنونا. التحية الأكبر هي للسنوات القادمة، سنوات لن تكون لمقاومة الاحتلال لأنه لن يبقى احتلال، بل سنوات لبناء الجمهورية، سنوات لن تكون للموت بل سنوات للحياة، سنوات لن تكون للهجرة بل سنوات نعود فيها ونبقى ونبدع ونزهر.

0: شغل راسك، راسك شغل. سبق معلومات، سرعة، أخبار من هون وهنيك وضحك. شغل راسك بين كون وبين الـ AI
1: كل تنين وكل أربعة 5:30 على لبنان.

قد ما الضحك مات، نعم من كثرة الضحك مات. فيلسوف يوناني كان قاعد بين الطبيعة عم يتفرج على حمار عم ياكل تين، فقام قرر بينه وبين حاله إنه يقدم له مع التين كاس مبيد، فصار الحمار ياكل تين ويشرب مبيد. هيدا شي خلى الفيلسوف ينصاب بنوبة من الضحك، فضله يضحك يضحك يضحك ما قدر وقف إلى أن مات.

شوية معلومات سريعة عن شعوب العالم. أنحف شعوب العالم هو شعب الفيتنامي، من أكثر الدول نصاحة بالعالم هن شعوب الولايات المتحدة الأمريكية. أكثر دول بيأكلوا طعام صحي وبحري بالعالم هن اليونان. ومنتابع من أكثر الدول كمان تناولاً للأطعمة الغريبة بالعالم هن الدولة اليابانية. أطول شعوب العالم موجودين بهولندا. أكثر الدول استهلاكاً للحوم بالعالم منغوليا، وأقصر شعوب العالم غواتيمالا، وأكثر الدول انتشاراً للنظام النباتي هن بالهند، وكمان من أكثر الدول استهلاكاً للشاي بالعالم هن تركيا. لبنان ما جبنا سيرته لأنه من كل شيء من كل شيء موجود بالشعب اللبناني، يمكن أكتر شعب صامد بالعالم ومضايان هو الشعب اللبناني. عم بتقلي شيء؟ قلي بدخين وبياخد دواء أعصاب، هو الشعب اللبناني.

قال وصى أولاده الثلاثة أنه كل واحد بعد موته يحط له بقبره مبلغ $1,000. فلما توفى هالختيار قام الابن الأول حط له نفذ الوصية حط له مبلغ $1,000 لبيه. البيت الابن الثاني كمان حط مبلغ $1,000 لبيه. أما الابن الثالث فقام حط تشيك بمبلغ $3,000 وأخذ 2000.

0: قولك كم كلمة بتحكي المرأة يوميا؟ يلا تكهن. أنا رح أخبركن هلأ، أنتو بتكون تقولولي إذا صح ولا لا. أكيد أنا نطرتكن، هيدي دراسي كمان للنقاش على 7-9-5-9-1-1-0-9-218-233. بتقول الدراسة أنه النساء بيحكوا يوميا ما يزيد عن 13 ألف كلمة أكثر من الرجل، حيث بتشير دراسة إلى أنه النساء بيستخدموا حوالي 20 ألف كلمة يوميا مقارنة ب 7000 كلمة فقط للرجل. وبيقولوا أنه سبب هيدا الفارق الكبير لارتفاع مستوى البروتين يلي بيسموه بفوكس بي 2، المعروف أنه هيدا بس بروتين للغة وموجود بأدمغة النساء أكتر بكتير من الرجل. مش هيك بيقولوا أنه المرأة بتحكي كل يوم 20000 كلمة بينما الرجل 7000 فقط. هلا أنا ما بحس إنه هالدراسة مزبوطة، لأنه أوقات في رجال بيحكوا أكتر من النساء بالدوبل، صح؟ بلا، بس يفتحوا بالسياسة ما بعضوا يسكتوا. وبس يفتحوا بحديثهم عن النساء كمان ما بعضوا بيسكتوا، عن الأسلحة وعن السيارات. هول مواضيع يعني بجروا كلمة ورا كلمة، بتصيروا بالعشرين ألف وما فوق بدون ما يحسوا. عندي رسالة.
1: أي مدام رين، يعطيك العافية. والله في هيك وفي هيك، في نسماني بيحكوا كتير وفي رجال ما بقعدوا يسكتوا بس يبلشوا حكي. صح. يا لطيف،
0: صح،
1: في من اثنين أنا بقول.
0: صح،
1: ويسعد اوقاتي.
0: ميرسي ميرسي. هلا لك كمان كمان
2: بيسأل. انا مثلك رين، انا مثلك، بس يفتحوا بس بالسياسه، بس يفتحوا على نسوان ويخبروا اخبار نسوان وما بيقعدوا يحكوا.
0: هيدا هيك عم بقول،
2: نحن مندوخ وهن بيضلوا بعدهم عم يحكوا. يعني نسوان الفرن مش هيك حسيت لنا والفعل لنا. دراسه انا بشك فيها.
0: اوكي، ميرسي لك يا ماري روز. نحن ناطرينكم 7-9-5-9-1-1-1-0-9-218-233.

لا يلي بهمه الأمر عريس بريطاني عمره 79 سنة عم بينبش على عروس أصغر منه وعلى وريث لقصره الضخم. فيلي بهمه الأمر يحكينا. إيه؟

ظاهر انه البحث عن شريكه للحياه ما بيعرف عمر يا إلي، يعني بدك تشوف شو بدك تعمل، لانه حتى لما بيكون صاحب البحث مليونير وبيبلغ من العمر 79 سنه، هو بالنسبه له بيفضل 1000 مره يورط لاشخاص يمكن ما بيعرفهم بس رح يرافقوه بنهايه حياته احسن ما يقعد لحاله. فمشان هيك جدد الارستقراطي البريطاني السيد بنيامين بحثه عن زوجي صغيرة، مش انه كتير بس انه اصغر منه، ولكن هيدا الامر بالنسبة لإله ما بيتعلق بالحب وحده، لانه هو مش بس عم بينبش عن امرأة قادرة على الانجاب، ولكن عم بينبش على امرأة كمان ممكن انه تقدم له وريث ذكر بيحمل اسم العائلة وبياخد قصره.

0: وعلى سيرة هالأغنية بدي خبرك إنه أطول مدة خطبة هي صارت مع امرأة صار عمرها 90 سنة، وبس بلغت عمر 90 قررت إنها تقول أخيرا أنا موافقة. يعني خطبته فترة 40 50، نطرة يعني قديش هو بحبها لحتى ينطرها كل هالوقت، وبسر عمرها 90 سنة قالت له أنا بوافق. طبعا من بعد ما استمرت علاقتها بخطيبة لمدة 64 سنة. حدا كان بعت لي رسالة ورجع محاها، بدي أرجع أطلب منك ترجع تبعتها لأنه كنت أنا شوي صغيرة وبقراها. عندي كمان رسالة من جورج.
1: أهلين. بونجور.
0: أهلين.
1: كيفك؟
0: أنا منيحة.
1: منيحة؟
0: إيه؟
1: ناكرين؟
0: نعم.
1: بدي أطلب منك شغلة، ما بعرف إذا بتقبلي أو ما بتقبلي وإذا بتسفيني. أنا بحبك، بحب ضحكتك كتير، حابب سجل ضحكاتك على سي دي يا حبيبي، و سجلهم على سي دي ومرق بيناتهم موسيقى ميوزك، يعني ميوزك حلوة هيك رومانسية، لأنه أنت صوتك رومانسي وبيشفي، يعني بيشفي إذا الواحد تعبين نفسيا بصح. تقبلي ولا لا؟ بعد لك أنا ما أعمل، وبعد لك نسخة وبتشوفي.
0: يا جورج ما في لزوم تسجل، اسمع لبنان الحر انت وخلص، وانا بعدين بقوم بالواجب، ما تعتلهم، ضلني اضحك لك من هلا لا ما بعرف امتين، المهم انه تضلك انت كمان عم تضحك. كمان رساله
2: ولك بصوارك، يعطيك الف عافيه يا عمي، هيدا اللي بده هيك خلص، يا يتبنيني إلي بيمشي حاله، بنرجع مندبر له وحده بتضل معه كمان بتعيش معه، شو بده احسن منك، بس يتبنيني إلي.
0: بدك تروح على بريطانيا؟ ايه متابع شغل راسك عبر هوا لبنان الحر.

0: لبنان الحر. ألو ألو ألو ألو، منو عم يسمعنا؟ في عندي نداء. شكرا لصاحب الرقم يلي بينتهي ب ما بعرف، أنا عندي مقطوش حتى الرقم، بس باعت إنه بحاجة لبنت تشتغل مندوبة مبيعات، ضروري تكون من سكان بيروت أو جونية أو جبال. فإذا ليلي بهمه الأمر، لصبايا يلي عم يسمعونا وبهمهم الأمر، فإذا بهمه هيدا الموضوع، مطلوب بنت لتشتغل مندوبة مبيعات تكون من سكان بيروت أو جونية أو جبال. فياريتك عطيتني رقم التليفون كامل لحتى أقدر أني أبعتلوني للمستمعين إذا بهمهم الموضوع تيتصلوا فيك. شو رأيك؟ وباخد بهيدا الوقت اتصال. ألو ألو،
1: مرحبا مدام ري،
0: كيفك؟ إسعاف، منيحة؟
1: الحمد لله،
0: إن شاء الله يا رب.
1: بس بدي سلم عليك.
0: شكرا يا مزوقة، أنت مزوقة، تحياتي لإلك.
1: وأنا كمان تحياتي لإلك.
0: شكرا، هاي بوسات منا نحنا كلنا هون لإلك. باي باي إسعاف.
1: باي باي.
0: فإذا ليلي بهمه الأمر وعباله أنه يشتغل ويكون مندوب للمبيعات، عم نحكي عن صبايا، ضروري يكون من منطقة بيروت جونية أو جبال، يتصل على هيدا الرقم 76، ما هيك الرقم كنت عم بشوفه. عم بيقلي كمان حتى شاب بيقدر، وهو بحاجة لثلاث أشخاص تحديدا، بحاجة لشباب ولا صبايا. أوكي يلا، رح أعطي رقم التليفون بس حتى أعطي شوية مجال صغير للصبايا يلي بدوني أيدوا الرقم يكونوا حضروا حالهم ليسجلوا.

0: إذا رقم التليفون هو 7665112. إذا 76 رح أعيده 6-5-1-1-4-2 لتشتغلوا مندوبين للمبيعات. فيكن تكونوا شباب وفيكن تكونوا صبايا، بس شرط تكونوا من بيروت جونية أو جبال. شكرا لك لأنك فكرت بلبنان الحر لحتى تبعت هيدا النداء. منتابع كمان عندي رسالة.
1: مساء الخير ستلان.
0: أهلين. أهلا وسهلا.
1: مساء مستمعينك مساء لبنان الحر.
0: شكرا.
1: شفرنا على تجار التفاح وينني معني بينه تطلع لأنه ومطلت بشري بس توصل التفاح على العالم الدين ما عادش حدا بيسأل عنه. الليمون دغري بتروح وانا بيع التفاحات فاك حنا ديف حشيتي.
0: وبعدين مش حيلا تفاح، تفاح بشري من أطيب أنواع التفاح. معيك يا حنا، يلا إن شاء الله الله هيك بخليكن هيدا الرزق عن جد، هيك تحسوا أنه قدرتوا صدرتوا لبرا وحتى للبنانية. فيلي بحب تفاح بشري ما يتأخر يروح ويستفيد، لأنه أكيد بيكونوا كمان عاملين أسعار غصة.
2: يعطيك العافية مدام راني.
0: أهلا وسهلا.
2: مهضوم زور. أنا بقول طولني يقوم بالوجه.
0: تحياتي لك، شكرا لك. ونتابع شغل راسك عبر لبنان الحر.

0: رسالة لبنان الحر. ألو، اتصال. ألو،
1: مرحبا.
0: أهلين، مين معي؟
1: من زحلة.
0: أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا فيك. أنا عندي بس ملاحظة بدي أتمنيها عليكم بمحبة.
0: يلا.
1: بالنسبة لنشرات الأخبار أو الموجز يعني اللي بتعملوه دايما وراء، يعني بس خلص الموجز بتقولوا نداء عاجل، حدا بحاجة لدعم فئة كذا، طب ونداء عاجل، طب ليه بتنطروا لآخر النشرة أو الموجز لتقولوا؟ ما هو نداء عاجل هذا أهم من النشرة. أنا دايما بلاحظها عندكم، بنخلص الموجز بنطرق نداء عاجل. طب ما النداء العاجل خليكم بالأول
0: بس
1: بعدين بنقرأ الموجز ولا لا؟ هاي من زمان بلاحظها وما عم تصادف إني
0: بتسمح لي الموضوع. بتسمح لي أحكي
1: فضلي.
0: لأنه بيجي النداء تقريبا قبل الموجز بشوي، فبيضطروا انهم يقولوا بالموجز حتى ما ينطروا، حتى ما ينطروا.
1: اوكي يقولوا بالموجز بس مش باخر الموجز، يعني بلشنا الموجز يقولوا نداء عاجل، ما بتفرق على
0: حسب. هيدي الملاحظه نحن اكيد انا بدي اشكرك عليها واكيد رح وصلها لزملائنا باسم الاخبار. اوكي
1: كلك زار.
0: اهلا وسهلا فيك.
1: باي باي, باي, باي.

ببعض المطاعم باليابان إذا بدك تفوت عليها بدك تاكل كف وبيبزقوا عليك كمان. هيدي طريقة الترحيب الموجودة عندهم، يا أما بتقبلها يا أما ما تفوت أصلا على هالمطاعم. ويلي بيقوم بصفع الزبائن هن النادلات. يعني اليوم إذا بتلاحظوا حسب ما بيقولوا اليابانية إنه اليوم عم توصل لمستوى مرعب جدا هالمطاعم، لأنه الناس صاروا عم يدفعوا مصاري إضافية لحتى تعاملهم النادلات بأسوأ طريقة ممكنة. تخيلوا إنك أنت عم بتفوت على مطعم وبدل ما يرحبوا فيك بيطلعوا فيك بنظرة نظرة احتقار، وبتكبلك قائمة الطعام بوجهك، وإذا حبيت إنك تاكل لازم تدفع رسوم إضافية لحتى تتلقى صفعة حقيقية على وجهك قبل ما يقدمولك الطبق.

هيدا منه مشهد من فيلم كوميدي أبداً، ولكن هو ترند حقيقي بمطاعم ومقاهي يابانية مخصصة لهالنوع من التجارب. أكيد الزبون اليوم عم يصطفوا بالطوابير، يعني حابين هيدا الموضوع لحتى يدفعوا المصاري مقابل هالتجربة الترفيهية الغريبة، لأن بحسب رأيهم عم تكسر روتين الأدب والاحترام المبالغ فيه يلي هن بيعيشوه يوميا بمجتمعهم الياباني. فزهقوا من التهذيب فصار بدهم كفوف، يجوا على لبنان ما بيدفع ولا فرنك، بيعيشوا كل يوم أزمات متتالية. كل يوم عندكم صفعات من البنوكي، عندكم صفعة من أكيد الطرقات، عندكم صفعات من البائعين، عندكم صفعات وين ما كان بتتلقوا الصفعات ببلاش، ما بتدفعوا حقها كمان.

0: يلا عندي رسالة.
1: ايه بونجور، يعطيك العافية. كمان لك، انا كنت ببوسطن من شي 4-5 أشهر، اخذتني بنتي على مطعم. اول شيء الصحون بتتكسر، عاملين هيك بالبركة، بس ياكل واحد بكسر الصحن، وبعدين كل شيء فيه لزان زفر مسبات بيحكوها النادلات والزباين، شيء بفقع من الضحك، ما بتصدق الكلمات اللي بيستعملوها، من أزعر الكلمات.
0: أدمنوا زهقانين بحياتهم، ما في عندهم أكشن مثل عنا، ما في أكشن عندهم بحياتهم، مشان هيك بدهم يخلقوا شيء لحتى يتسلوا فيه. فمشان هيك هيدا شيء عم ينتشر شوي شوي، مش بس باليابان، ولكن مثل ما هلأ أنت عم تحكي كمان حتى بالولايات الأمريكية.
2: لا
0: بدنا نروح.

على فترو. شو بدك؟ دوش ما هيك؟ دوش كرمال هيك. الإيطاليين هن أكتر شعب أوروبي بيتحمم. نعم هن بيستمتعوا أكتر بالحمام، يعني مش قصة نظافة، قصة استمتاع. هن أكتر من أي جنسيات أوروبية أخرى بيتحمموا، يعني تقريبا كل يوم بدهم يتحمموا مينيموم مرتين، خاصة بفصل الصيف. وهيدا شي صار ضمن تقاليدهم المرتبطة بالاعتناء بالنفس. كرمل هيك الحمام عندهم هو للانتعاش والنشاط اليومي، لهالسبب بيتحمموا أكتر من مرة يوميا. يعني خبروني أنتو كم مرة بتتحمموا كل يوم؟ في ناس بتتحمم بالجمعة مرة، وفي ناس كل يوم مرتين، وفي ناس بالصيف بضلهم بالحمام. في ناس بيتحمموا مي سخنة، وفي ناس بيتحمموا بمي باردة.

0: بونسوار يا ران، بس بدي اقول لك شيء. بلبنان في اشخاص لازم تاكل كفوف ببلاش بدون مصاري، يعني الضربيه مش فشة خلق ابدا، هي لانها كثير بتنظر، كثير بتتامر، يعني كثير بتتفلسف. في اشخاص بدها قتل، يعني هيك بركي بيحلوا عنا هالاشخاص المزعجه عن جد.
1: أوكي، تحياتي لإلك، وأكيد نحن ناطرين المزيد والمزيد. هتا شوف أنتو، إذا بإيطاليا بيتحمموا مرتين يومياً، أنت كم مرة بتتحمم بنهار لتحس حالك أنك أنت منتعش؟ ناطرتكن أنا على 7959111109 218 233.

0: سامي صايغ تحياتي لك وباخد اتصال. الو الو
1: الو
0: مرحبا
1: بونسوار يا رن.
0: اهلا وسهلا، مين معي؟
1: كيفك؟ منيحه؟
0: ايه منيحه. مين معي؟
1: انا فوزي معي.
0: كيفك يا فوزي؟
1: كانت اذاعه تبعكم مش جاي، خبرت لسيمونا هلق مشي حالة اجت بالشوف.
0: خي نشكر الله.
1: منيحة
0: أنت؟ إيه أنا منيحة، أنت منيح؟
1: الله يوفقك، يلا
0: باي. أنت منيح؟ شكرا لأنك خبرتنا، أهلا وسهلا فيك يا سامي، باي باي. عندي كمان رسالة.
2: بونسوار مدام رين، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
2: أنا بالصيفية مرتين، الصبح وعشية، وبالشتاء مرة الصبح.
0: أوكي.
2: بس أكيد بمي أول شيء مي سخنة، بعدين بالآخر بالصيف لحتى نعنش
0: بدنا مي مسقعة.
2: مي من الخزان دارك السطح.
0: أوكي.
2: بس أول شيء أكيد بيكون ماي سخنة.
0: شكرا لك يا بيير. صديقنا عم بيقلي لحتى أرجع عيد النداء، أكيد رح أرجع عيده. فإذا مطلوب بنت أو شاب ليشتغلوا مندوبين للمبيعات، يكونوا من سكان بيروت أو جوني أو حتى جبال. فيلي بهمه هيدا الأمر بدي أتمنى عليك أنه تتصلوا ب 7665114 2، إذن 7665114 2.

0: لبنان الحر هي الأحلى. اتصال اتصال. ألو راح الخط. ألو ألو راح الخط. بيخد رسالة.
1: مرحبا ست رين، كيفك؟ وهيب ديب من حتشيت عم بيحكي.
0: أهلا وسهلا وهيب.
1: عصيرة الحمام هديك اليوم شفت على الفيسبوك في مندوبة الأمم المتحدة مصورة هي ورجل دين بتحفظ على ذكر اسمه، بتقول أنه أعتقد أنه لم يستحم منذ عام. مرسي.
0: بدي أقول لك شغلي، أنه في عندك بعض الشعوب بيتحمموا بالسنة مرة، بيقولوا حفاظا على صحتهم مش إن هيك بيتحمموا بالسنة مرة، حتى ما بغيروا تيابهم يعني. تخيل. يلا كمان عندي سيرين، تحياتي لإلك. عندي رسالة لإلها
2: ولا كمان بدي أرجع علي. أنا بالصيف ما في إلا كل يوم بدي أتحمم، بس بالشتوية يوم إيه يوم لا. أوكي. وغرام المية السخنة ما بقدر أتحمل المية الباردة أبدا.
0: أوكي، تحياتي لإلك يا سيرين.

0: يا رين تعي على زحلة بالشتي، إذا ما بتتحممي مرة بالشهر من البرد أنا بتحداكي بالشتي.
1: وبالصيف من الشوب يمكن بدالكم بالحمام. ايه
2: هاي كيفك، يسعد من مساكي على البرنامج الحلو، كثير حلو.
1: شكرا شكرا بدر.
2: بس خليني احكي بخصوص الحمامات، يعني هلا اذا وقت اللي تزوجنا كنا باليوم نعمل 4 حمامات حسب الواحد وضعيته،
1: بعدين حسب المي، اذا في مي تتحمم، اذا ما في مي هونيك الكرسي. يلا منتابع اتصال. الو الو الو
3: الو
1: الو
3: الو
1: ايه نعم، بدك توطي صوت الراديو على الاخر. مين معي؟ الو
3: الو
1: بدي اعتذر منك لانه منك عم تسمعيني من اباري التليفون. رسالة كمان.
4: هلا مدام رين، تحياتي لك لكل اسرة الاذاعة.
1: شكرا.
4: لكل اللي بيتصلوا تحياتي كبيرة لفادي وشرب الابن بيتشكروا كمان. انا بالصيف بتحمم كل يوم ماي فترة فطور، يعني قريبة للمسقعة، وكمان ايام مش صبتي بالمرة. اوقات بتحمم مرتين اذا كثير، يعني الان اي من النوم بتحمم، وبالشتي كل يوم تقريبا بتحمم، او كل يوم بعد يوم، يعني اذا مش كل يوم بتحمم. بس لا، ما بحب الماء السخن كتير، وهي مش صحية الماء السخن. اذا فيني اقبلها قريب الاسبوع بيكون افضل كمان احسن.
1: تحياتي لإلك كمان. باخد رسالة.
5: يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
5: بالصيفية كل يوم، وبالشتوية يوم ايه يوم لا، بس بالصيفية بدي اقلك اذا في مي، اذا عم تجي لانه عم نعبي سترنات الحمد لله.
1: اوكي تحياتي لإلك يا جماعة. يلا شفتوا عم افرق بيته عم يتحمم.

0: سيلي من إلي.
1: يعطيك ألف عافية معك إلي.
0: أهلين.
1: وسعيدة للمستمعين كلهم. أنا بتحمم كل يوم صبح وعشية بالصيفية ماي سخنة وبشرب فنجان شاي لبوري. صدقيني بطلع عن بورا. إذا بتحمم ماي مسقعة بالصيفية بارة. وبالشدة بتحمم مرة بالنهار.
0: أوكي.
1: وجه الضوء. أوكي. بس ما فيني بالصيفية ما أتحمم الصبح وعشية لو شو ما كان يكون.
0: شكرا.
1: يعطيك العافية وإن شاء الله ندل نحن والمستمعين وحضرتك مباردين بالبلد ويدل في ماي.
0: إن شاء الله يا رب.
1: بعد في الماي ما طعوا لنا حصة على الآخر.
0: إن شاء الله يا رب يا إلي وبيخد كمان.
2: بونجور.
0: أهلين شربل.
2: معك شربل تنص من الجنوب.
0: أهلين.
2: والله هو بالصيفية الحمام ضروري مرتين وثلاثة. صلي يساعد الصبايا النسوان علينا. دول الواحد يغسل ورانا.
0: صح. صح شربل.
2: هو الحمام يعني ضروري يكون مرة.
0: بس بينعش. مرة. ايه اكيد.
2: نظافي وهيك. هذا اكتر بيصير اوفر. يعني بتعمل مغاطس بتنقع حالها بالحليب بتنقع حالها بأدوية هذا كله ما بيساعد شيء.
0: وفي ناس
2: انجح. هو الحمام نظافي. يسعدني مساكم.
0: مرسي يا شربل.
2: مستمعين ولبنان الحر واصدقائي.
0: شكرا. هلا لا إلي.

0: كمان رح ياخد رسالة.
1: هاي رين حبيبي، هيك رين وعشنا أنا ضحكت ببعض الوقت. أنا بتحمى بكرة الساعة 6 وعشي الساعة 6. هلا بقى في تلع على الحمام بتحمى حبيبة قلبي. شكرا
0: يا روحي. شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. يلا نحن بعد عنا يمكن دقيقتين مش اكتر. عم بخبرني بهالدقيقتين بس بدي خبركن عن شركة جوجل. لما بيموت موظف بيشتغل بشركة جوجل فزوجته بتتلقى نص راتبه لمدة 10 سنين، واطفاله بيتلقوا $1,000 شهريا حتى يصير عمرهم 19 سنة. ورغم انه هيدا رح بكلف الكثير من المصاري طبعا من الميزانية، ميزانية الشركة، ولكن بالمقابل عم تربح الشركة الولاء والتفانة من موظفيها، لأنه من الأفضل أنه تشتغل بهيدي الشركة لحتى عن جد يحس الموظف أنه هيدي بيته، عم تهتم فيه، منه هو مجرد رقم فيها، لأنه هو إنسان عم يشتغل وعم يتفاعل معه وعم بيوصل اسمه كتير من الناس. لهالسبب لازم تعرف الشركة انه هن كمان عم يهتموا لأمرهم، بدل اكيد هيدا الشيء بيقدموا المال لعائلته حتى ولو هو توفى.

0: هيك في بعض الناس بيكونوا معلقين بشغلهم لأنه بيعتبروا أنه الشركة اللي عم يشتغلوا فيها محترمتهم كتير وهن منهم أرقام فيها، وهيدا هو الأهم. نحن وصلنا لنهاية لقائنا لليوم معكم. بدي أشكر رفقتكم، بدي أشكر محبتكم، بدي أشكر الضحكة اللي أنتو كمان عم ترسموها على وجوهنا وجوه المستمعين. شكرا لك إلي على المنوعات الرائعة والأجواء الحلوة الخلاقة، هيدا هو الإبداع. وأكيد منعطيكم موعد يوم التنين إذا الله بريد بحوالي ساعة 5:30 دايما عبر هوا لبنان الحر. إلى اللقاء.
1: شغل راسك مع رنا.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة، الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: عم ننسأل كتير هالفترة عن مفهوم المراهقة. المراهقة هي مشكلة أو هي مرحلة نمو؟ المراهقة هي مرحلة طبيعية بيمرق فيها الإنسان وبيصير فيه تغيرات بالدماغ كبيرة خلالها، خاصة بالمناطق المسؤولة عن اتخاذ القرارات، ضبط الانفعالات، وممكن يزداد الانتفاع وتقلب المزاج بهالفترة. ما بيعني انه كل سلوك مراهق هو طبيعي. اذا ظهرت اعداد شديدة عند المراهقين مثل الانعزال المستمر، تعاطي المخدرات، ازاء الذات، تراجع الاداء بشكل كبير، هون لازم نعمل تقييم وعلاج. كيف نتعامل مع المراهق؟ الحوار بدل الاوامر، الاستماع بدل السخرية، وضع حدود واضحة، احترام خصوصيته، تشجيعه على تحمل المسؤولية. المراهق هو بحاجة انه نفهمه اكتر من حاجته انه نحاسبه.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: رأي حر من لبنان الحر.
3: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
4: فصل أول. ليس ألذ من جماعة الممانعة معطوفاً عليهم أهل البرتقال عندما يلتقون على شن الحملات على وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، علما أن ممثلين للحزب الأصفر والتيار البرتقالي تناوبوا لأكثر من عقدين على الهيمنة على الوزارة، فقادوها إلى درك سحيق وحولوها إلى دكانة لرهاناتهم الخاصة ولتغطية سياسات المحور الإيراني أو لتأمين الحسابات الضيقة سياسيا وانتخابيا عبر بيع المواقع الأنصلية والمؤتمرات الخاصة لاستجلاب أموال الاغتراب إلى الجيوب تحت شعار دعم الوطن الأم. يوسف رجي وزير الخارجية والمغتربين نقطة على السطر، ولا يضيره إن غاب عن زيارة من هنا أو عن لقاء من هناك، بل يضير الحكم والحكومة اللذين يتسببان بخلل نافر وثغرة صريحة إن دلت على شيء فعلى ضعف موقفهما السيادي والتفاوضي في آن واحد، فاقتضى التنويه. فصل ثاني. ماذا تنتظر الحكومة الذراع التنفيذية للدولة اللبنانية، لا سيما بوجود رئيس جمهورية يقود المسيرة السيادية وبوجود قوى وأحزاب لبنانية سيادية حرة تدعم هذه المسيرة؟ ماذا تنتظر الحكومة بتوجيهات من رئيس الجمهورية كي تفرض سلطة الدولة على الجنوب، ولا سيما على المناطق المحاذية لخط الاحتلال الإسرائيلي، حيث لا مقاومة ولا من يقاومون، وحيث بات الوجود العسكري لحزب الله عالة على الأهالي الصامدين؟ فلتتفضل الدولة اللبنانية وتحسم أمرها وتتصرف كدولة لا كرهينة. فانتشار الجيش في بعض المناطق يبقى رمزيا وللأسف صوريا، طالما أنه لا يملك الضوء الأخضر لمنع أي سلاح غير شرعي تطبيقا لقرارات الحكومة نفسها. وعدا ذلك زوابع في الفناجين ورعود وبروق خلبية والنبطية بخاصة هي الأدرى بالرعد من دون مطر. والسلام.
2: رأي حر من لبنان الحر.

لما الفيلم بيخلص بتبقى الأغنية خالدة، أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هاروت فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيك هول ووتر فرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على احجز.com.

إنها 7:15 في إذاعة لبنان الحر. تحية طيبة وإليكم مساء لبنان الحر. زحمة ملفات في الواجهة، الدولة أمام اختبارات عدة وجلسة نيابية لمناقشة الحكومة الأسبوع المقبل. مخاوف على مصير النبطي، الموازنة تحرك الشارع والعسكر المتقاعد يصعد. تعزيز انتشار الجيش بين عون وسلام واجتماع أمني في بعبدة. جعجع لتفكيك البنى العسكرية والأمنية غير الشرعية في مناطق انتشار الجيش. نتنياهو وكاتس في جبل الشيخ بسوريا، نحمي هضبة الجولان ونراقب حزب الله.

0: التفاصيل مع وليد فريجي ونجوى جرداق. تتزاحم في واجهة المشهد المحلي جملة ملفات تضع الحكومة اللبنانية أمام أكثر من اختبار، من محاولاتها التحرك عسكريا ودبلوماسيا لتجنيب النبطي الدمار والخراب، إلى محاولاتها تفكيك العقد التي حالت حتى الآن دون تحقيق اختراق واضح في المسار التفاوضي، إلى كيفية مقاربتها مطالب العسكريين المتقاعدين وضغط الشارع الذي يحركه مشروع موازنة العام 2027. هذه الأجواء المتشنجة مرشحة للاستمرار الأسبوع المقبل في جلسة مناقشة الحكومة.
1: إذن العسكري المتقاعد في الشارع، إعادة الرواتب إلى ما كانت عليه في 2019. جورج كرم.
2: جدد العسكريون المتقاعدون تحركاتهم المطلبية في الشارع احتجاجا على موازنة 2027 وللمطالبة بتصحيح رواتبهم والضغط على الحكومة من أجل إقرار حقوقهم. وفي ساحة رياض الصلح نصب العسكريون الخيام وأقدموا على حرق الدواليب ومحاولة الدخول إلى السراي وسط انتشار كثيف للجيش وعناصر مكافحة الشغب. العميد المتقاعد جورج نادر تحدث لبنان الحر.
3: هني دائما بس يجي على الحق المواطن بيتجرع أنه ما في موارد، بدنا إرادة، بدنا نفرض ضرائب. بيلحق المواطن العادي الفقير بياخذ منه 300,000 على تانك البنزين يعطينا، لا نحن بنرفض هذه الزيادات كلها. نحن مش ناخذ من جيب المواطن نحن يعطونا حقنا. في مليون مزريب للهدر، مهني بيعرفوا أقلوا التهريب الجمركي، أقلوا الإيجارات، أقلوا شو بدينا نحكي، تاني نحكي هني بيعرفوا أكثر منا. بس ما قد ما بدك ضلق من هلا لبكرة تتعد. هني ما بيوفوا ونحن تأكدنا أنه هني ناس ما بيوفوا وبيكذبوا. لما بيكون في مصاري لزيادة النواب، كل مجلس النواب بيجتمع 128 وبيزيد 3000 دولار للنائب، ما في مشكلة بكل سهولة.
2: العميد المتقاعد شامل روكز، وبعد اجتماع في السراي مع نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزراء الداخلية والدفاع والمال لبحث مطالب العسكريين المتقاعدين، وصف الاجتماع بالإيجابي.
4: نحن إلنا حقوق وحقوقنا مقدسة ورح نبقى بالشارع تتأمن حقوقنا ونحسن نتأمن حقوقنا. بس مع هذا وكله بهمنا عدم إزعاج الناس، عدم تسكير الطرقات، عدم التعدي على أي شيء ممتلكات. ومن هيك هلا جايين لهون، لا بدنا دوليب ولا بدنا هلا أساس كل أسامي. البقاء بالشارع تكون وضحة أكيد في خطوات اقتصادية إذا ما تأمن تحولها.
2: وكان العسكريون المتقاعدون قطعوا الطريق عند دوار دورس البقاع وأوتوستراد كازينو لبنان باتجاهين ودوار أبلح بالإطارات المشتعلة. من ساحة رياض الصلح، جورج كرم، لبنان الحر.
0: اجتماع بين المالية والتربية للبحث في ملف التفرغ. شرب المخلوف.
5: ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية يعود إلى الواجهة من بوابة وزارة المالية. في لقاء عقده الوزير ياسين جابر مع وزيرة التربية ريما كرامي ورئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران لبحث مصير الأساتذة المتعاقدين وسبل إنجاز هذا الملف الذي طال انتظاره، وردا على سؤال للبنان الحر حول تجاهل حاجات الكليات إلى الاختصاصات واعتماد معايير أقل أهمية للجامعة ولماذا الإصرار على هذا الاختيار، أجابت الوزيرة كرامي.
6: أول شيء رئيس الجامعة حدي وبيعرف نحن بكل خطوة من خطوات العمل على هذا الملف كنا عم نشتغل مع بعضنا. حاجات الجامعة كانت أولوية، وأصلاً هيدا الملف استحقائيته هي جاية من أنه نحن عنا عدد كبير كتير من الأساتذة تقاعدوا، وبالتالي صار في فراغات وحاجة الجامعة لهم واضحة. كمان نحن هيدي جامعتنا الوطنية عم تتطور وعم يدخل عليها اختصاصات جديدة، نحن كتير مهتمين أنه نأمنهم. وطبعاً التعاقد اللي صار مع الأساتذة والخبراء بهذا المجال بيعكس هيدي الحاجة.
5: وبين الحاجة إلى تعزيز ملاك الجامعة اللبنانية وأنصاف الأساتذة المتعاقدين وبين الاعتبارات المالية والإدارية يبقى السؤال، هل يخرج هذا اللقاء بخطوات عملية تضع ملف التفرغ على سكة الحل؟ أم يبقى الملف عالقاً في دوامة الانتظار؟ من وزارة المالية، شرب المخلوف، لبنان الحر.
0: عقد مجلس الوزراء جلسة لمناقشة أو لاستكمال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة، وقال وزير الإعلام بول مرقس بعد انتهاء الجلسة:
7: عوفت من متقاعدي القوى العسكرية والمدنيين، والتي حصلت بجو من التعاون، وقد أفضى الاجتماع على الاتفاق على اقتراح يقضي بتوحيد الرؤية حول الأرقام والكلفة التقديرية، وهذا الأمر قيد المتابعة مع وزارة المال تمهيدا للرجوع إلى مجلس وزراء بشأنه. كما استكمل مجلس وزراء دراسة مشروع قانون الموازنة مادة مادة، فتم تعديل البعض منها واستكمال البحث الجمعة على أن تعقد جلسة غدا الخميس الساعة 2 بالقصر الجمهوري برئاسة فخامة رئيس الجمهورية.
1: عدل رئيس مجلس النواب نبي بري موعد الجلسة العامة المقرر عقدها في 11 من قبل ظهر يومي الاثنين والثلاثاء في 14 و15 من أيلول لمناقشة عامة للحكومة إلى 11 من قبل ظهر الثلاثاء والأربعاء في 15 أيلول و16 منه.
0: الأوضاع الأمنية ومطالب العسكريين حضرت اليوم في بعبدة. مارسيل العيلي.
8: جدد رئيس الجمهورية جوزيف عون التأكيد على أن خيار التفاوض هو لمصلحة لبنان وليس إرضاءً لأحد في الخارج، ولفت إلى أنه عندما يدعو إلى إنهاء حالة العداء مع إسرائيل فهو يعني بذلك إنهاء الحروب التي لم يعد لدينا قدرة على تحملها، وشدد على أن كل تفسير غير ذلك خاطئ ومشبوه. وأعاد رئيس عون التأكيد على أن من يستقوي بالخارج ضد الآخر في الداخل سيكون خاسراً، لأن الخارج سيتخلى عنه عاجلاً أم آجلاً. واليوم وقبيل انعقاد مجلس الوزراء في السراي الحكومي، زار رئيس الحكومة نواف سلام القصر الجمهوري، حيث استعرض مع رئيس عون الملفات المرتبطة بجلستي مجلس الوزراء، الأولى اليوم في السراي والثانية غداً في بعبدة. والتطورات الأمنية جنوباً لسيما في النبطي حضرت اجتماع ترأسه رئيس الجمهورية بمشاركة قادة الأجهزة الأمنية، وشدد رئيس عون على أن أي فراغ أمني في الجنوب يشكل ذريعة للاعتداءات الإسرائيلية. وإذ أعلن رئيس الجمهورية أن أمن النبطي والمناطق غير الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي هو جزء لا يتجزأ من أمن لبنان الواحد، فهو أكد في المقابل أن الانتشار الأمني في النبطي متصل بالتزامات الدولة وموقعها التفاوضي في الملف مع إسرائيل، باعتبار أن ضبط الأمن الداخلي يعزز الموقف الرسمي اللبناني. وفي مجال آخر أكد رئيس عون على وقوفه إلى جانب العسكريين، ودعا إلى التوفيق قدر الإمكان بين قدرات الدولة وإمكاناتها وبين حقوق العسكريين والعمل على تحقيق ما يمكن من المطالب. وهذه الملفات ناقشها الرئيس عون أيضا في اجتماع منفصل مع وزير الداخلية أحمد الحجار. في إطار منفصل اطلع رئيس الجمهورية من وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادي على نتائج اللقاءات في الإمارات، لا سيما الاتفاق على تبادل الخبرات وبحث مشاريع استثمارية في لبنان على أن تستكمل متابعتها قريبا. من القصر الجمهوري، مارسيل كرم العيلي، لبنان الحر.
1: أعلن الجيش الإسرائيلي أنه في خلال نشاط في منطقة بنت جبيل عثر داخل مدرسة على أكثر من 130 وسيلة قتالية تابعة لحزب الله، وبينها بنادق كلاشينكوف ومسدسات وأسلحة أخرى.
0: وفي شريط الميدانيات سقط قتيل في غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية على طريق عام زبدين مرج حروف في قضاء النبطي، وتم انتشال جثة قتيل بين بلدتي المنصور والحنية. وأغار الطيران الإسرائيلي على وادي زبقين في صور، كما استهدف قصف مدفعي بيت ياحون في قضاء صور ومنطقة وادي سلوقي وبلدة حولة في النبطي وأطراف النبطي الفوقة ودوحة كفر رومان وكفر تبنيت وأطراف بلدة كغبريخة. واليوم نفذت القوات الإسرائيلية أكثر من 16 تفجيرا في بلدة المنصوري بعدما ألقت مسيرة جالونات لتفجيرها على سطح مدرسة المنصور الرسمية. ونفذت القوات الإسرائيلية تفجيرات في وادي سلوقي وبلدتي طير حرفة وبني حيان وفي مركبة والأطراف المتصلة بين طلوسة وبني حيان، وتم حرق منازل في حي جبل في الخيام.
1: من علي الطاهر إلى النبطي، إلى أين تتقدم خريطة التصعيد؟ سيمونا حتشيتي.
9: من علي الطاهر إلى النبطي يبدو أن خريطة القلق في الجنوب تتسع، فبعد تطورات الميدانية الأخيرة برز اسم النبطي في معلومات متداولة من الجانب الإسرائيلي، ما فتح الباب أمام مخاوف من أن تكون المدينة أمام مرحلة أكثر حساسية وأن تكون إسرائيل بصدد نقل الضغط العسكري إلى مساحة جديدة. وفي الميدان كثف الجيش اللبناني مهماته في المنطقة في خطوة حملت رسالة طمأنة إلى الأهالي، فيما أكدت قيادته أن وحداته منتشرة أساسا في المناطق التي لا وجود إسرائيلي فيها، لكن القلق يتجاوز سؤال الانتشار إلى ما يمكن أن تحمله الأيام المقبلة. وفي هذا السياق تحدث الصحفي الدكتور خالد العزي عبر لبنان الحر.
10: بعد سقوط تلة علي الطاهر تكون النبطية هي عاصمة جبل عامل، وبالتالي هذا مقر رسمي، وسقوط المدينة يعني سقوط الضواحي حول المدينة، وبالتالي بعد سقوط علي الطاهر تعتبر المدينة أصبحت مجروحة، وبالتالي يمكن السيطرة عليها للتوجه صعودا باتجاه إقليم التفاح، وبالتالي هيك بيكون عند إسرائيلي خطة بأنه يعزل المناطق التي ترتبط بالجبل والبقاع وجزرين، ومن هون بيكون هو عم بحقق استراتيجيته اللي قام عليها بنزع سلاح حزب الله. المطلوب سريعا استعادة المناطق وليس الانتشار لكي تشيل الذرائع من يد العدو الإسرائيلي، وهو اتخاذ قرار من قبل الدولة إعادة السيطرة على النبطية وحمايتها وإعادتها لربوع الوطن.
9: اليوم المسألة لم تعد فقط ماذا تريد إسرائيل من النبطية، بل إلى أي مدى تريد أن تدفع حدود الميدان جنوبا وعمقا. وبين التهديد والانتشار والرسائل المتبادلة تبقى النبطية أمام السؤال الأصعب، هل أصبحت المدينة خط المواجهة التالي؟
0: جعجع يخشى أن يكون مصير النبطي كمصير علي الطاهر والشقيف، ويؤكد وقوف السعودية الدائم إلى جانب لبنان. بسام البيتار.
11: ردا على القول إن الجيش اللبناني منتشر أصلا في النبطية، اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أن هذا القول لا يطعم خبزا في الوقت الحاضر، إذ إن المطلوب تفكيك كل البنى العسكرية والأمنية غير الشرعية الموجودة في مناطق انتشار الجيش وأن يفرض سلطته وحده. جعجع أعرب عن خشيته من أن يكون مصير النبطية كمصير علي الطاهر وشقيف وسائر القرى الحدودية، وذكر بأن قسما لا يستهان به من سكان النبطية وجه نداء واضحا إلى الدولة كي تتحمل مسؤولياتها. ومن هنا طالب رئيس القوات السلطة بتطبيق القرارات الحكومية، وبالأخص قرار 2 أدار 2026 والذي يعتبر الأجنحة العسكرية والأمنية للحزب خارجة عن القانون على الأقل في مدينة النبطية وجوارها، وإخراج جميع المسلحين غير الشرعيين من النبطية وفكفكة بناهم التحتية، وإطلاع الجانب الأمريكي على ما يقوم به الجيش اللبناني لكي يلعب دوره في وقف النار. في هذا الإطار حي جعجع أهالي دير ميماس وسائر القرى الحدودية والجنوبية صامدين في أرضهم، مثنيا على تمسكهم بقراهم وأرزاقهم التي لا يجوز تركها، ولفت إلى أن واجب الدولة أن تكون حاضرة إلى جانبهم وأن توفر لهم الأمن ومقومات البقاء. كلام جعجع جاء خلال لقاء مع وفد من بلدية دير ميماس في معرب. على صعيد آخر، توقف رئيس حزب القوات عند الاعتداءات التي تطاول المملكة العربية السعودية، مشددا على وجوب الوقوف إلى جانبها وهي تتعرض لاعتداءات آثمة ودموية، كما وقفت السعودية دائما إلى جانب لبنان. وقال جعجع: يكفي المملكة فخرا أن كل دول العالم تقريبا بما فيها دول قريبة من إيران استنكرت ما تتعرض له وأظهرت تعاطفها معها.
1: أكد متحدث باسم الخارجية الأمريكية أن الجانبين اللبناني والإسرائيلي لا يزالان منخرطين في حوار بناء، ومن المقرر عقد الجولة المقبلة من المحادثات في روما قريبا تماشيا مع الخطط الموضوعة منذ أسابيع بالتزامن مع استمرار النقاشات في بيروت والقدس وواشنطن خلال هذه الفترة.
0: بعد تداول معلومات تزعم إلغاء زيارة كانت مقررة للرئيس نواف سلام إلى مدينة النبطية يوم السبت المقبل، أوضح المكتب الإعلامي لسلام أن زيارة كهذه لم تكن مقررة هذا الأسبوع، وبالتالي لم يتم إلغاء أي زيارة. سلام حيا جهود الجيش اللبناني والإجراءات التي يتخذها لتعزيز انتشاره في القرى والبلدات غير المحتلة، بما يسهم في طمأنة المواطنين وتثبيت الاستقرار وتسهيل عودة الأهالي وضمان انتظام العمل في الإدارات والمؤسسات الرسمية.
1: واليوم ترأس رئيس سلام اجتماعا خصصا لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء متعلقة بتدابير حماية الصحة والسلامة البيئية وسلامة الطيران في محيط مطار رفيق الحريري الدولي.
0: أعلنت العلاقات الإعلامية في حزب الله أن الحزب يصدر مواقفه من كل الأحداث والتطورات عبر خطابات الأمين العام وعبر البيانات الرسمية الصادرة عن الحزب والمقاومة الإسلامية والعلاقات الإعلامية وكتلة الوفاء للمقاومة، وكل ما عدا ذلك إنما يعبر عن رأي أصحابه. وقبل المتابعة ننتقل إلى جديد من قسم الأخبار. ألو؟
11: نعم نجوى، في الجديد بيان لقيادة الجيش أوضحت فيه عددا من النقاط وعددت ما قامت به من إجراءات في الجنوب منذ اتخاذ القرارات الحكومية، وقالت إن استمرار الاعتداءات والتصعيد الإسرائيلي في الجنوب بالتزامن مع الهدم والتفجير لا يترك مجالا للشك حيال النوايا الإسرائيلية ويناقض التفاهمات والترتيبات القائمة. وفي الإجراءات التي اتخذها الجيش تركيز 6 حواجز ثابتة و13 نقطة مراقبة على الطرقات المؤدية إلى زوطر الغربية وفرون وصريفة، تسيير دوريات وإزالة أسلحة وذخائر. وعدد هذه الأسلحة وهي 10 منصات لإطلاق صواريخ، 7 صواريخ، 6 مسيرات، 51 مذنبا، و10 قنابل طيران، 1560 قطعة ذخيرة، إضافة إلى عدد كبير من الألغام والعبوات. وفتش عددا من المنازل بموافقة مالكيها بالتزامن مع هذه الإجراءات. اتخذت الوحدات العسكرية إجراءات العودة الآمنة لبعض السكان في عدد من المناطق وساعدت في رفع الركام وفتح الطرقات. هذه أبرز الإجراءات التي تحدث عنها بيان قيادة الجيش.
0: شكرا.
1: في قطر حضر ملف الطاقة بين وزير الطاقة والمياه جوستدي ووزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد بن شريد الكعبي، وعرض طرفان للعلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة بين قطر ولبنان وسبل تطويرها.
0: يستكمل العمل بشأن الشحن البري بين لبنان وسوريا، وفي هذا الإطار عقد وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط اجتماعا في الوزارة مع المدير العام لهيئة المواصفات والمقاييس في سوريا. وكشف البساط عن قرب توحيد المواصفات والمقاييس بين لبنان وسوريا في خلال الأشهر المقبلة بهدف تبسيط الإجراءات اللوجستية والفنية وفتح المجال أمام الاعتراف المتبادل بنتائج الفحوص المعتمدة، بما يخفف الضغط على المعابر الحدودية.
1: الأقساط والكتب المدرسية، كيف يواجه الأهل كلفة عام دراسي جديد؟ ريشار حرفوش.
12: مع انطلاق العام الدراسي عاد هاجس الأقساط وأسعار الكتب ليضغط على الأهالي في مقابل مطالبات الأساتذة بتحسين رواتبهم ومستحقاتهم، فكيف يمكن حماية الأسر من أعباء إضافية من دون المساس بحقوق المعلمين؟ رئيس اتحاد لجان الأهالي في مدارس كسروان جبيل مارون أبي نجم تحدث عبر لبنان الحر عن المشاكل التي تواجه المدارس والأهالي من الأقساط إلى كلفة الكتب والطباعات الجديدة.
13: هي مشكلتين، أول مشكلة هي الأهل يلي ما قادرين يتحملوا بعض أعباء إضافية، عندك الأساتذة اللي كمان مستحقاتهم بعدها واقفة عند 65% لل 75%. الأفضل الوحيد عندنا بمدارسنا بكسروان الفتوح وجبال بالاتحاد إنه من 28 مدرسة عندنا 20 لخمسة ل22 إذا بدك قرروا إنه ما يزيدوا هيدا السنة، وإنه يلتزموا بإضافة الرواتب الأساتذة من ضمن حساباتهم بقلب الموازنة. بمعنى آخر بنزلوا نسبة 35% استثنائيا هذا العام لحتى يقدروا يحافظوا على الأهالي. المشكلة الأكبر يلي عم تواجهها هي من ناحية الأقساط، قلت لك يعني ما في زيادة مبدئيا ب 20-22 مدرسة من أصل 28. أما بالنسبة للكتب يلي هي الأزمة الأكبر عند الأهل اليوم، يلي هي الطبعات الجديدة يلي عم يعملوا منها نسخ ما بتفرق عن بعضها، والاتحاد طلع بيان بهذا الصدد لوزير الاقتصاد بيدعي لمتابعة هالموضوع هو والمركز التربوي للبحوث يلي هن مولجين بمتابعة طبعات جديدة، وأكيد غلى القرطاسية بتشوف فروقات هائلة بين منطقة ومنطقة بالكتب. لهيك نحن كاتحاد نتمنى على وزارة الاقتصاد تتابع هذا الموضوع.
12: أما الناشط التربوي رفيق فخري فتوقف عند الحلول المطروحة وحقوق لجان الأهل في دراسة الموازنات المدرسية.
14: في المادة 13 من قانون 515-96 بيقول إنه كل موازنة ما بيتم التوقيع عليها من لجنة الأهل لأنه ما اقتنعت فيها، ما شايفتها شفافة كما يجب، ما قدرت إنه تراقب الأرقام كما يجب، مصلحة التعليم الخاص بتقدر تعين خبير محاسبة مجازي طلع على الموازنة على أساسها ترد إلى الوزارة، وعلى أساسها ممكن نوصل للمجلس التربوي والتحكيمي.
12: بين حق المعلم وقدرة الأهل يبقى التحدي، من يضبط فاتورة التعليم؟
0: أين أصبح مسار العمل في مطار الإليعات؟ منذر المرعبة.
15: تتواصل أعمال تطوير مطار الرئيس الشهيد رينا معوض في الإقليعاتي في عكار مع توسعة مبنى المسافرين واستكمال التجهيزات تمهيدا للتشغيل الجزئي أواخر تشرين الأول. المهندس الياس صفير عضو لجنة أعداد ملف المزايدة في شركة سكاي لونج سيرفيسز تحدث لإذاعتنا.
16: أستاذ إلي صفير، عم نشوف الشغل يعني إذا بدك على قدم وساق هون بالمطار، خبرني عن سير الأعمال.
17: مثل ما أنكم شايفين الأعمال مستمرة بمطار الرئيس الشهيد رينا معوض بالإليعات، وهيدا الشيء بلش على جميع الأصعدة التقنية واللوجستية والأشغال التقنية، ونحن أهم شيء صار عندنا بآخر التطورات أنه كبرنا هالترمينال ليصير يساع عدد أكبر من المسافرين، وطلعت مساحته من 2000 متر ل 4700 متر، وهيدا الشيء أكيد ليلبي حاجات الأجهزة الأمنية والأجهزة اللوجستية لحتى يصير في حركة مرور أسهل وأسلس، وأكيد يقدر يستوعب عدد مسافرين أكبر بشكل متطور وأكيد لبق بكل المسافرين.
15: وردا على سؤال عن التوظيفات وفرص العمل لأبناء المنطقة قال صفير:
17: بالتزامن مع الأشغال أكيد عم نهتم بالتوظيفات، ودجا أعلننا عن مجموعة من الوظائف مع جوب ديسكريبشن واضحة، وعم نتم الانتقاء لهيدي الطلبات وتحديدها حسب الحاجات اللي نحن عنا إياها بهالمرحلة. وأكيد إذا كل المواصفات والمؤهلات موجودة عند الأشخاص اللي تقدموا رح نعطي الأولوية لأبناء عكار والشمال.
15: وحول موعد أقلاع الطائرات وما إذا كان قد تحدد،
17: أول طائرة حاطين نحن بالبلان أن تكون على جدة، وأول مرحلة رح تكون مرحلة تدريجية، رح يكون فيها أكثر من ديستينيشن وحدة، رح يكون أول وحدة أكيد جدة، ورح يكون في إسطنبول، ويمكن يا إزمير يا أنطاليا. بالمرحلة لاحقة ممكن نزيد القاهرة ودبي ودوحة، وأكيد بعدين فينا نروح على باريس بأورلي أو كمان على الرياض.
16: توقيت لأقلاع الطائرات
17: هلأ أكيد أول رحلة بعد ما حددنا موعدها، وأكيد أول ما نحدده رح ننسق مع كل الجهات المعنية، ورح نعلن عن شيء بشكل رسمي، ورح نعلنه كمان على الويب سايت تبعنا وعلى ويب سايت المطار.
16: يعني مش توقيت 10-10
17: يعني نحن رح نعمل جهدنا، بس القصة منا قصة بس نخلص مبنى، القصة كمان أنه يكون في جهوزية أمنية ولوجستية وتشغيلية للمطار.
15: مطار القليعات يقترب من مرحلة التشغيل في خطوة منتظرة لأبناء عكار والشمال. من القليعات في عكار، منذر المرعبي، لبنان الحر.
1: أخبار إقليمية ودولية مع ريتا الهندي.
18: في وقت أعلن الحرس الثوري الإيراني أن أحد شروط إيران لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة هو الكف عن أي تدخل في القدرات النووية والصاروخية للبلاد، كشف تحليل لصور أقمار اصطناعية نشره مركز أبحاث أمريكي تسارعا كبيرا خلال هذا العام في أعمال البناء في موقع إيراني محصن على عمق كبير داخل جبل كولانج قرب ناتانز، حيث تشتبه أجهزة استخبارات غربية في أن طهران تشيد منشأة غير معلنة لتخصيب اليورانيوم. وفي هذا الإطار كشفت قناة CNN بأن الجهود الأمريكية لوضع خطط لشن ضربات حاسمة ضد منشآت إيران النووية تحت الأرض متواصلة. هذا وتشهد منطقة الشرق الأوسط ومضيق هرمز تصعيدا عسكريا وهجمات متبادلة أثرت في حركة الملاحة والتوازن الإقليمي. فبعدما أعلنت إيران استهداف قاعدة الأزرق في الأردن بصواريخ باليستية ومواقع لوجستية أمريكية، نفت القيادة المركزية الأمريكية ادعاءات إيران باستهداف مدمرتين أمريكيتين. واليوم أعلنت هيئة البحرية البريطانية تعرض سفن تجارية لنيران في منطقة شمال الخليج وخليج عمان، ما أدى إلى تعرضها لأضرار وأعطال. إلى ذلك أكدت وزارة النقل العراقية أن سفينة مخصصة لنقل زيت الوقود ترفع علم بنما تعرضت لإصابة من مصدر مجهول أثناء وجودها داخل المياه الإقليمية العراقية. في الشأن اليمني، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الطيران الحربي السعودي شن 7 غارات جوية على منطقتي صرواح وبلق في محافظة مأرب شمال شرق العاصمة صنعاء. في هذه الأثناء أعلنت القوات المسلحة اليمنية أن الطيران الحربي نفذ غارات دقيقة على مواقع حوثية في الجوف، مؤكدة أن القوات تواصل التقدم شرق حزم الجوف لليوم الثالث. إلى سوريا وتحديدا إلى جبل الشيخ الذي زارها اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أكد أن الجمهورية الإسلامية في إيران ومحور مكلائها الإقليميين على وشك الانهيار، وقال نسيطر على المنطقة بأكملها من جبل الشيخ إلى نهر اليرموك. وزير الدفاع الإسرائيلي من جهته قال: نحمي من هنا هضبة الجولان ونراقب حزب الله. في شأن آخر، قتل ما لا يقل عن 14 شخصا جراء انفجار وقع داخل مستودع للأسلحة قرب مدينة سرمدة في ريف إدلب الشمالي.
19: RLL Weather Report، طقس لبنان الحر.
1: طقس صيفي حار مع درجة حرارة أعلى من معدلات الموسمية خلال الأيام اللي جاية حتى يوم الجمعة، حيث يتحول إلى معتدل نسبيا.
0: ختاما إعادة للعناوين. الجيش 7700 خرق إسرائيلي منذ اتفاق الإطار، ووقف الاعتداءات شرط لاستكمال الانتشار. مخاوف على مصير النبطي، الموازنة تحرك الشارع والعسكر المتقاعد يصعد. تعزيز انتشار الجيش بين عون وسلام واجتماع أمني في بعبدة. جعجع لتفكيك البنى العسكرية والأمنية غير الشرعية في مناطق انتشار الجيش. نتنياهو وكاتس في جبل الشيخ في سوريا، نحمي هضبة الجولان ونراقب حزب الله.
1: ختام النشرة أخرجها إلي كامل، شكرا للمتابعة
0: وإلى اللقاء.

0: عانى اللبنانيون الأمرين من التنظيمات المسلحة غير الشرعية على مدى العقود الأربعة الأخيرة وفي تليعتها أجنحة حزب الله، ما أعاد بلادنا عشرات السنوات إلى الوراء وأفقرها وضرب أنظمتها السياسية والأمنية والاقتصادية بفعل شل الدولة وحالة عدم الاستقرار المستمرة وبفعل الحروب المتتالية، حروب لم يكن للبنانيين لا نقة ولا جمال فيها.
1: حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
2: نداءات النواطي لا تنفع، حتى لو صدر النداء الأول ثم النداء الثاني والنداء الثالث على الطريق، ولو وصلنا إلى النداء الألف فإن النواطي لا تنقذها النداءات بل إجراء واحد، أن ينزع منها سلاح حزب الله. فالنواطي خالية من سلاح حزب الله لا تحتاج إلى أي نداء، وألف نداء مع وجود سلاح حزب الله لا تجدي نفعا. هذه هي المعادلة البسيطة والواضحة، وتلك هي الوسيلة الوحيدة لإنقاذ النواطي وسائر الجنوب وما تبقى منه. الإيجابية الوحيدة من نداءات النواطي أن أبناءها رفعوا الصوت، وهذه جرأة، لأن رفع الصوت في وجه سطوة حزب الله ليس بالأمر السهل. فكم من مرة استخدم حزب الله السحسوح لإرغام بيئته على تبديل موقفها، وكانت التوبة تختصر بكلمتين: فدا السيد. اليوم لم يعد السحسوح ينفع، وفكت عقدة الألسنة وانطلقت النداءات. هذه نقطة تسجل لأبناء النبطي، ولكنها وحدها لا تكفي. المطلوب جهد على الأرض من خلال الإعلان رسميا أن حزب الله سلم سلاحه إلى السلطة اللبنانية. وما لم تتحقق هذه النقطة فإن ألف نداء لن ينفع، ويخشى أن ننتقل لاحقا من نداء النواطي إلى نداءات لغير مدن وبلدات.
1: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: الذين استشهدوا كي نبقى نحن أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
1: ارتفعوا كالأرز شهيد اليوم.
2: مسعود أيسر خليل، جورج رومانوس عيسى، جرجي عبد الله فريحة، جوزيف وديع حرب، جوزيف جريس بوخليل، جوزيف نجم صفير، إلي منير مسلم، جريس فؤاد مسلم، باسيل ميشيل جنادري، إزحية سعد مسلم، داني جوزيف جابر، سامي أنطوان حنين، ميشيل خوري، نعمي ضو.
1: ارتفعوا كالأرز.

يا زنبق الثالوث البهي، السلام عليك يا صورة بهائه النقي، السلام عليك يا وردة زهية نشرت عطر السماوات الزكي، السلام عليك يا بتولا لا شبيه لها، يا من شاء ملك المجد أن يولد منها ويغتذي بلبنها. أحي نفوسنا يا أم الحياة، واسكبي علينا صوابغ النعم، يا بتولا مملوءة كل نعمة. آمين.

0: كلمة حياة، كلمة حياة. مع الأب عمر الهاشم.
1: الله معكم أخوتي. اليوم آخر يوم منودع فيه زمن العنصر المبارك. اليوم ربنا بيعدنا وبيقلنا ما تخافوا، ما بتتخلوا عن شيء بهالدنيا إلا ما بتربحوا قدو كتير بهالدنيا وبتاني دنيا. نعم يا أخوتي، اللي بيكون مع الرب ما بيخسر، لأنه الرب أهم بكتير من المال والقصور والعلوم والتكنولوجيا والرفاهية. اللي بيعيش مع الرب بيعيش نعمة وفرح وراحة ضمير وسلام واتحاد أبدي وانتصار على الموت. اللي بيعيش مع الرب بيعيش فرح أكتر من كل الدنيا. صدقوني مربطرس هو مصلوب بالقلب يا أخوتي، كانت الفرحة مش سيعته هو عم بيقشع السما بعينيه. كمان هيك القديسين مارشال بيل كان فرح جدا بمنسكته، كانت السما بوابة قريبة منه. رفقة كانت فرحة بألمها. اللي بيعيش مع الرب بينال السعادة، السعادة اللي بيقضي الإنسان عمره يبحث عنها بالمال والمشاكل والملذات وما بيوصلنا. اللي بيعيش مع الرب بيلاقي السعادة اللامتناهية. ساعدنا يا رب ما تغيرنا الدنيا، الدنيا فاني، وما تنسينا انك نبع السعادة. يا رب خلينا نحطك بقلبنا وننام بقلبك يا كنزنا يلي ما بيخلص، يا أول الدنيا ويا آخر الدنيا ويا كل الدنيا. نهار مبارك أخوتي الأحبة.

أخيرا أحمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم ببيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء. البطاقات متوفرة عبر احجز.com.

0: أهلا بكم. لبنان بين نارين، نار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية ونار الغلاء الذي يكوي الناس في حياتهم اليومية. جنوبا القلق يزداد على مصير النبطية مع خشية واضحة أن يكون مصيرها مشابها لمصير علي الطاهر وقلعة الشقيف والقرى والبلدات الحدودية المحتلة. لذلك يتحرك لبنان الرسمي في كل الاتجاهات لتجنيب النبطية الكأس المرة وأبعاد الدمار والخراب عنها. وفي هذا الإطار بالذات يندرج الاجتماع الأمني الذي انعقد في بعبدة، كذلك التعزيز المستمر للانتشار العسكري للجيش اللبناني، علما أن هذا الانتشار لا يزال محدودا ويشكل نقطة اختبار للدولة لاكتشاف مدى قدرتها على تعزيز حضورها العسكري في منطقة مهددة بوجودها. دبلوماسيا، لا مؤشرات حتى الآن على أن المسار التفاوضي اللبناني الإسرائيلي سيستأنف قريبا، فلا موعد حدد لجولة جديدة من المفاوضات إن في روما أو في سواها، في حين تركز السلطة معظم جهودها على إنجاح مؤتمر دعم الجيش الذي ينعقد في باريس الأسبوع المقبل. في المقابل إسرائيل مصرة على استكمال تصعيدها وفق قواعد الاشتباك التي حددتها لها الولايات المتحدة الأمريكية، وقد أغارت اليوم وقصفت وتوغلت وفجرت، ووصل بها الأمر إلى حد إلقاء جالونات متفجرة على بلدة المنصورة. حياتيا، مجلس الوزراء يستكمل دراسة مشروع موازنة 2027 في وقت كان العسكر المتقاعد يصعد ويقطع الطرقات مطالبا بحقوقه، والظاهر أن المتقاعدين سيبقون في الشارع من دون تصعيد أو حرق إطارات، لكنهم سيتخذون خطوات تصعيدية في حال عدم تحقيق مطالبهم. بالتوازي، الغلاء يلتهم الرواتب مع ملامسة صفيحة البنزين $30، فكيف تنعكس الأسعار على السائقين والمستهلكين؟ التفاصيل في رسالة مباشرة من حسان الرفاعي. إذن حسان، يعني غلاء بالبنزين من المتوقع يصدر الجدول غدا، كيف يواجه المواطن هذا الغلاء؟
1: نعم نبيلة، يعني حتى اللحظة لم ينتشر خبر غلاء صفيحة البنزين، ولذا لم نشهد أي طوابير على أي من محطات الوقود طوال الطريق من النقاش إلى العاصمة بيروت وتحديدا إلى منطقة الروشي. مرد هذا الأمر، هنا أود الإشارة سريعا إلى أن أجرينا بعض الاتصالات، مرد ما يجري أو غلاء صفيحة البنزين هو أن سعر برميل النفط يوم أمس كان $95، حتى هذه اللحظة وصل سعره إلى $100. هذا الأمر هو مرد الغلاء. بحسب المصادر التي تحدثنا إليها فإنه من المتوقع يوم الجمعة أن يلامس سعر الصفيحة $30، تحديدا $29.9 لصفيحة 98، لكن هذا الرقم غير ثابت، يعني نتحدث عن أرقام تتصاعد بشكل طردي وبشكل يعني ساعة بساعة. هذا الأمر يؤشر إلى أننا سنتخطى عتبة $30 الأسبوع المقبل بشكل يعني شبه مؤكد حتى هذه اللحظة. أما الأمر الآخر الذي أود الإشارة إليه في هذا الإطار، أنه خلال يعني المرحلة الماضية كنا نشهد غلاء في سعر برميل النفط، كنا أيضا نشهد غلاء في سعر تنكة البنزين في لبنان، يعني في كانون الثاني كان سعر برميل النفط $60، كان سعر التنكة $14. ب17 نيسان وصل سعر البرميل ل$90، صارت التنكة ب26.6. أما المفارقة ففي 7 تموز عندما انخفض سعر برميل النفط إلى $75، لم تنخفض بشكل متناسق التنكة وبقيت عن سعر $24.6. قبل أن أكمل الحديث عن هذا الأمر، أود سؤال يعني أحد المواطنين الذين حضروا إلى محطة الوقود التي نقف بالقرب منها عن رأيهم فيما يجري. عرفت أنه تنكة البنزين بالمبدأ نهار الجمعة بدها توصل ل30 وجمعة الجاي أكثر؟
2: سمعت شو غالى كتير، ما معقول.
1: بس اخدها برحابة صدر ومرتاح، ولا شر البلية ما يضحك؟
2: شر البلية ما يضحك.
1: طيب بعد عن جد بعد قادرين الناس؟
2: لا والله ما قادرين، غالى كتير ووضع ما بقى بيحمل.
1: اليوم يعني شو اللي أصعب؟ شو اللي عم تلاقيه أصعب؟
2: المعيشة غالية، الحياة صارت كلها غالية، يعني مدخول ما في، شغل ما في.
1: مدخولنا بعده على الأزمة،
2: على أسوأ.
1: سلم إيديك. أيضا نبيلة، يعني سأحاول الحديث مع بعض الشبان الذين حضروا إلى هنا على متن دراجة نارية لسؤالهم عن إن كانوا يعلموا أن السعر سيرتفع خلال الأيام المقبلة، يعني لا يودون الحديث على الكاميرا. كما كنت أقول، فإن سعر البرميل عندما انخفض لم ينخفض سعر الصفيحة بشكل متناسق مع الانخفاض الذي حصل، وعاد وارتفع عندما ارتفعت صفيحة عندما صفيحة البنزين عندما ارتفع سعر برميل النفط. هذا الأمر يعني بات شبه محتم على المواطنين، تحمل ما يجري ضرائب على صفائح المحروقات. نعم. فرضتها الدولة، لم تقدر أو لم تلتفت إلى أن الأوضاع اليوم صعبة جدا على المواطنين، مستمرة بالسياسة التي صارت بها. ربما في ختام هذه الرسالة أصدق ما أقوله، الله يستر المواطن اللبناني.
0: للأسف، شكرا لك حسان.
3: الموازنة تؤمم خسائر حزب الله، فهل تتحول خزانة الدولة اللبنانية إلى صندوق تقاعد لجيش موازن يرفض تسليم سلاحه ويهدد دافعي الضرائب؟ التقرير التاسع لمالي حزب الله الأسود مع مجدلين لحام.
4: تجفيف مصادر مال حزب الله الأسود بعري مجتمع ربط دخله بالسلاح. قبل حرب العصف المأكول إسنادا لإيران، كان حزب الله يعمل وفق موازنة شهرية قدرها نحو 50 مليون دولار، أغلبها مخصص لرواتب المقاتلين بوتيرة بتعادل 600 مليون دولار سنويا. الخزانة الأمريكية كشفت أن الحرس الثوري الإيراني نقل أكثر من مليار دولار إلى حزب الله منذ مطلع 2025، معظمها عبر الصرافين. ثم استهدفت بالعقوبات والرصد الدقيق بشهر آب 2026 شبكة نقل قادرة على تحريك مئات الملايين لمصلحة حزب الله. كل هالأموال الإيرانية بتشكل شبكة رعاية حزبية كانت عم تصب لسنوات على مجتمع معسكر، واليوم عم تتحول بمكان ما إلى البديل، مؤسسات الدولة. الدولة بدأت تورث الكلفة الاجتماعية لحرب حزب الله داخل بيئته: الإيواء، التعويض، الاستشفاء، التعليم والإعمار والأشغال. مشروع موازنة 2027 قيد النقاش للحكومة بيرصد مساعدات وإيواء وتدعيم عبر مجلس الجنوب بمبلغ 50.3 مليون دولار. البند نفسه عبر الهيئة العليا للإغاثة بقيمة 27.9 مليون دولار. أما الأشغال الناتجة عن الاعتداءات عبر مجلس الجنوب بقيمة 44.7 مليون دولار، وأشغال ومواجهة أثار العدوان عبر هيئة الإغاثة بقيمة 5.8 ملايين دولار، ورواتب ذوي الشهداء عبر مجلس الجنوب بقيمة 5.1 ملايين دولار. يعني بمجموع أموال ستترجم ضرائب على جيبة المواطن اللبناني اللي ما اختار الحرب في 78.2 مليون دولار للمساعدات والإيواء والتدعيم، 50.5 مليون دولار إضافية لأشغال مرتبطة صراحة بالاعتداءات، ما مجموعه 128.7 مليون دولار من الإنفاق المسمى حربي بوضوح. أما مجموع اعتمادات مجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة الجارية والاستثمارية فبيوصل إلى نحو 144.5 مليون دولار. قمة نهب المال العام أنه تصبح خزينة الدولة صندوق تقاعد لجيش موازي بيحتفظ بسلاحه وبيرفض سيادتها. بتجارب الدول تأتي إعادة دمج أي مجتمع معسكر بعد نزع سلاحه. أما بلبنان فكلفة إعادة الدمج عم تترجم من جيبة المواطن اللي عم يتهدد يومياً إذا نزع السلاح بأنه
5: بس تخلص الحرب بتشوفه
4: حسابه عسير.
0: تداعيات استهداف واشنطن النقلات الإيرانية قد تصل إلى خزانة حزب الله. تفاصيل من واشنطن مع الزميل أنتوني مرشا. إذن أنتوني، ماذا تكشف التقييمات الأمريكية عن القدرات أو قدرات حزب الله عن التعويض عن خسائره؟
6: نبيلة، إعادة بناء قوة حزب الله تصطدم بحسب المعطيات الأمريكية بعقبات في التسليح والتمويل، أي هنالك صعوبة في تعويض خسائره العسكرية والمالية. والضربات الأمريكية على ناقلات النفط الإيرانية قد تضيف ضغط على موارده المالية. القيادة المركزية الأمريكية تقول أن الناقلات التي استهدفتها بالأمس هي جزء من شبكة نفطية بمليارات الدولارات تمول الحرس الثوري ووكلائه في المنطقة. عسكريا، يقول قائد القيادة المركزية المركزية الأدميرال براد كوبر بإفادته لعام 2026 أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ أن إيران لم تعد قادرة على أمداد حزب الله بالسلاح المتطور بصورة موثوقة، وهذا يعني وفق التقييم الأمريكي أن تجديد ترسانة حزب الله يواجه عائد لدى الجهة الأساسية يلي بتسلحه. أما الرابط المالي فتشرح الخزانة الأمريكية في بيان صادر في نوفمبر 2025 تقول فيه أن الفريق المالي لحزب الله يشارك في بيع النفط الإيراني وأن العائدات تنقل إلى لبنان عبر شركات صيرفة لتمويل قواته وإعادة بناء بنيته العسكرية، وتورد واقعة محددة حيث مسؤولون ماليون في الحزب حاولوا منتصف عام 2025 استعادة ناقل احتجزتها اندونيسيا عام 2023 وكانت تنقل نفط إيراني باسم شركة يسيطر عليها حزب الله. هذه التفاصيل بتوضح ارتباط الحزب بتجارة النفط الإيراني، لكن البيان الأمريكي اليوم لا يحدد خسارة مالية مباشرة لحزب الله من الضربات الأخيرة، والاستنتاج من جمع هذه المعطيات إذا ترافق تعددات السلاح مع تراجع الإيرادات النفطية فقد تصبح إعادة بناء قوة الحزب أبطأ وأشد كلفة. بالتوازي مع هذا الموضوع نبيلة، يحضر ملف لبنان اليوم على أجندة مؤتمر ميد المغلق المنعقد في واشنطن على يومين الأمس واليوم بمشاركة مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين وعرب لمناقشة التطورات في لبنان وإيران والترتيبات الأمن الأقليمي. هذه الرسالة من واشنطن نبيلة.
0: شكرا أنطوني.
3: الجيش اللبناني يعزز انتشاره في بعض نقاط النبطية، والام تي في ترصد حركة الأهالي وهواجسهم. تقرير ستريدا بعينو.
4: إنها بعض شوارع مدينة النبطية، بالكاد التقطت كاميرا الام تي في حركة المرور، لكن في شوارع أخرى بدا المشهد أقرب إلى يوم عادي، مشهد يعكس مدينة تحاول الاستمرار رغم القلق. الاستهدافات الإسرائيلية التي تطاول محافظة النبطية أجبرت عائلات كثيرة على المغادرة من كفرمان، حبوش، تول، زفتة، دير الزهراني، كفر صير، القصيبة، شوكين وزوطر الغربية، واتجه معظم النازحين نحو صيدا والغزية وحارة صيدا وناريت والوردانية والجية. بعض هؤلاء ينزح للمرة الثانية أو الثالثة بعدما عاد إلى منزله معتقدا أن مرحلة الهجرة القصرية انتهت، فيما يبقى آخرون لا لأنهم يشعرون بالأمان بل لأنهم ببساطة لا يملكون خيارا آخر.
7: إن شاء الله نحن نقول أنه يستقر الوضع، إن شاء الله ترجع العالم على بيوتها وعلى أشغالها وعلى عملها، لأن وضع معش في الناس تستحمل أكثر منك.
8: بارح كان شوية مقلق، اليوم قال وما شوف الجيش عم يروح ويجي بقلب البلد ماشي يسافر، والله أسواق يعود تشد إيدك، عالم قليل شوي، شاب يجي شاب يفل.
9: والله الأوضاع بمدينة النبطية صارت صفر، وكل مين الوضع لورا، كان الوضع قبل هلأ صار الموضوع مأساوي، مأساوي على كل العالم، وأنا واحد من الناس اللي وضعنا مش مأساوي، تحت المأساوي صرنا خطوط تماس.
10: وصلت أخبار للناس إنه في حالة انتشار للجيش اللبناني، هذا الشيء شكل حالة من الاطمئنان والثقة.
4: السعي لإعادة تكثيف الوجود العسكري في النبطية بدأ يشغل الأولوية بالنسبة إلى رئاسة الجمهورية لحماية المدينة، واتصالات مكثفة مع الجانب الأمريكي سعيا إلى كبح الحملة العسكرية الإسرائيلية المتصاعدة، وسط تشديد من الرئيس عون على أن أمن النبطية والمناطق غير الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي جزء لا يتجزأ من أمن لبنان الواحد.
3: تصعيد إسرائيلي جنوبا، غارات وتفجيرات، وغوتيريش يحذر. التفاصيل مع ميريلا أبو خليل.
11: كثف الجيش الإسرائيلي اعتداءاته على عدد من البلدات والقرى. في بلدة المنصور جنوب سور نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرا ضخما وعنيفا، فيما ألقت مسيرة إسرائيلية جالونات متفجرة على البلدة بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف المنطقة. ولم تقتصر الاعتداءات على المنصوري، إذ أطلق الجيش الإسرائيلي فجرا نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه بلدة مجدلزون، فيما استهدف القصف المدفعي أطراف بلدة قبريخة في قضاء مرجعيون. وفي منطقة الخيام أفيد عن تحرك للدبابات الإسرائيلية شرق البلدة تزامنا مع إطلاق نار كثيف وسط أجواء ميدانية متوترة. وشهد أيضا تقدم للجيش الإسرائيلي في منطقة علي الطاهر حيث باشرت ألياته بأعمال حفر وأشغال في المنطقة. هذا وأقدمت القوات الإسرائيلية على إحراق عدد من المنازل في الجهة الغربية من حي الجبل في الخيام، كما نفذت تفجيرا في القنطرة وقصفت بلدة بيت يحون، في وقت استهدفت غارة دراجة نارية على طريق مرج حروف زبدين ما أدى إلى مقتل سائقها، فيما سجلت تفجيرات في وادي السلوئي. التصعيد الميداني جنوبا استدعى موقفا أمميا، إذ أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن بالغ قلقه إزاء تصعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان ولا سيما في النبطية ومحيطها، مدينا سقوط مزيد من الضحايا المدنيين وما تسببت به أوامر الإخلاء من معاناة ونزوح واسع. كما أعرب عن قلقه من استهداف مستشفيات وعاملين في القطاع الصحي ومؤسسات عامة، إضافة إلى القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية.
0: في السراي واصل مجلس الوزراء الاستماع إلى مشروع وزير المال عن موازنة 2027. التفاصيل مع الزميل صبحي إبليوة الذي ينضم إلينا مباشرة من السراي. إذا نتابع معك صبحي.
12: نعم، الجلسة الثانية لمناقشة الموازنة العامة هنا في السراي الحكومي انعقدت بصورة طبيعية على الرغم من الحكومي جراء كل التحركات التي قام بها قدامى العسكريين في محيط السراي. غاب عن هذه الجلسة بداعي السفر وزير الثقافة ووزير الطاقة، ولكن الأبرز في هذه الجلسة هو النقاش الجانبي الذي حصل على هامش هذه الجلسة. فوزير العمل محمد حيدر الذي طالب وزير الخارجية يوسف رجي بالتحرك، خصوصا مع ارتفاع أعداد الضحايا في الأيام الأخيرة في الغارات الإسرائيلية على المنصوري وعلى عدة والنبطي وعدة نقاط أخرى مثل عرب صليم، إلى أكثر من 100 ما بين جريح وقتيل، إلا أن وزير الخارجية رد بالقول أنه يتحرك دائما وأنه يراسل ويشجب ويدين بالأطر الدبلوماسية المتاحة ويراسل كل من معنى بالأمر خارج لبنان. وعندما سألت الام تي في وزير العمل محمد حيدر عن رأي الثنائي في انتشار الجيش في النبطية، قال أن الجيش اللبناني مرحب به في كل منطقة وأنه لا مانع أبدا من انتشار الجيش في النبطية شرط أن يبقى وأن لا يغادر المنطقة. طبعا نستمع إلى أبرز ما قاله وزير الإعلام بول مرقس بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء.
13: استكمل مجلس الوزراء دراسة مشروع قانون الموازنة مادة مادة، فتم تعديل البعض منها، واستكمال البحث سيجري غدا إن شاء الله أو بالأحرى الجمعة، على أن تجرى أو تعقد جلسة غدا الخميس الساعة 2 بالقصر الجمهوري برئاسة فخامة رئيس الجمهورية.
3: تحركات العسكريين المتقاعدين تدفع بالحكومة إلى التفاوض ولجنة مشتركة لدراسة تكلفة الزيادة المطلوبة وسبل تقسيمها.
14: منذ ساعات الصباح الأولى بدأ العسكريون المتقاعدون بالتقاطر إلى محيط السراي الحكومي. صحيح أن موعد الجلسة عند الثالثة من بعد الظهر، لكن ما كان يحضر له مختلف عن كل المرات السابقة، إذ حضرت الموازنة وبدأت دراستها في الحكومة من دون الالتفات إلى مطالب ووعود زيادة الرواتب. ولعل الوجع الذي تحدثوا به أصدق تعبير.
15: هيدا أنت؟
16: هيدا أنا. نعم، هني هيك بدهم إياه العسكري، هيك بدهم إياه، لا يحكي ولا يشكي ولا أي شيء اللي كان، هني قاعدين مرتاحين.
14: قبل موظفي الإدارة العامة وأساتذة التعليم الرسمي بدأ العسكريون بالتحضير. أغلقوا الطرق المؤدية إلى الساحات بالإطارات والحجارة. إنما بالتزامن مع أولى خطوات التحرك كان اجتماع يعقد في مقر الحكومة في محلة المتحف بين اللجنة الوزارية وممثلي المتقاعدين، وتمحور البحث حول نقطة واحدة: رفع محصلة الرواتب إلى نصف ما كانت عليه قبل الأزمة.
17: كل راتب مثل ما قلت لك هي 1.6 من قيمة الرواتب اللي كانت قبل 2019، وبالتالي نحن هلأ عم نتقاضى 19 راتب بيطلعوا شيء 34%. المطلوب انه نبلش 2027 على الأقل ب 50% من راتبنا ب 2019، فبين 19 و 30 في 11 راتب.
14: أولى البوادر التي خرجت لم تحمل حلاً، وساد كلام عن لقاء ثاني في وزارة المال. فجأة ومن دون إنذار انطلقت الشرارة، أشعلت الإطارات، أزيل الشريط الشائك، وتقدم المتظاهرون باتجاه بوابة وضعت لمنعهم من الوصول إلى طريق السرايا. واللافت كان تعاطي من تقاعد مع من هو في الخدمة كرفاق السلاح، ساد الاحترام والنقاش.
1: ضابط عم بيطلب منك عدم التقدم، عم تلتزم معه؟
15: عم بلتزم معه لأنه لحظة شوية، لأنه خي.
14: ومع وصول العميد شامل روكوس بدأت بوادر الحلحلة تظهر.
18: اجتماع إيجابي. الوزراء كانوا متفاهمين وقارين بالحقوق تبعنا، بس ما في تقدير مضبوط للكلفة اللي ممكن تكلفها نتيجة الثلاثين مضاعفة. تكلف لجنة من عنا مع المدير عام المالية تعطيهم مضبوط نتيجة الدائم ممكن تكلف هالشغلة.
14: على صعيد متصل أكد رئيس الجمهورية وقوفه إلى جانب العسكريين وحقوقهم، المتقاعدون منهم ومن لا يزالون في الخدمة الفعلية، داعيا إلى التوفيق بين قدرات الدولة من جهة وبين حقوق العسكريين من جهة أخرى. خطوة جديدة على طريق 100%، خطها العسكر المتقاعد حاملين معهم موظفي الإدارة العامة وأساتذة التعليم الرسمي، لتبقى العبرة في الدراسة التي تجريها الحكومة في شأن توفير الأموال لمنحهم الزيادة المطلوبة، وإلا إلى الشارع در من جديد.
0: الجلسة التفاوضية إلى ما بعد مؤتمر الدعم، فهل يشكل التفاهم الدبلوماسي لقدرات الجيش واقعية أو ذريعة؟ رامي نصار.
19: الولايات المتحدة تتفهم هامش تحرك الجيش اللبناني وقدراته الحالية، وإسرائيل تدرك هذا الواقع أيضا رغم انتقاداتها العلنية القاسية أداءه. كلام قاله دبلوماسي غربي رفيع للMTV انطلاقا من موقعه المطلع على مسار المفاوضات. هذا الاقتناع وإن اعتبر واقعيا في جانب منه، لكنه يثير مخاوف لبنانية من أن تستخدم فكرة القدرات ذريعة لرفض إسرائيل الانتقال من منطقة نموذجية إلى أخرى بحجة عدم خلوها كاملة من السلاح، ولا سيما بغياب معيار لقياس الأداء في نزع السلاح أو الجهة المراقبة. لكن المفاوضات كما يقول الدبلوماسي ليست محصورة بالمناطق التجريبية، فالانسحاب الإسرائيلي مرتبط بنزع سلاح حزب الله، في حين مسار المفاوضات الذي تعمل واشنطن على تعزيزه وتوسيعه يشمل ملفات كثيرة وتشكيل لجان مشتركة ستناقشها وتبحثها. ويسعى عربو المفاوضات إلى عقد جولة جديدة قبل الانتخابات الإسرائيلية في 27 تشرين الأول، تفاديا لدخول المسار في فراغ طويل قد يمتد إلى ما بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية. لكن نتنياهو لن يمنح لبنان انسحابا يفسر انتخابيا على أنه تنازل مجاني، لذا يسعى الأمريكيون على الأقل إلى أن تكون أي جلسة تفاوضية مقبلة مثمرة في أي من الملفات السياسية أو العسكرية، والمسار المتقدم هو الذي يحدد طبيعة الجولة المقبلة وموعدها، علما أن هذه الجولة قد تشهد فصلا بين المسارين السياسي والعسكري. من هنا ينتظر لبنان تحديد واشنطن جلسة تفاوضية مقبلة، مع العلم أن حديثا راج في الكواليس أن المفاوضات السياسية قد تنعقد في الأسبوع الأخير من أيلول أو الأول من تشرين الأول، أما العسكرية ففي النصف الثاني من تشرين الأول في مقر القيادة المركزية الوسطى في تامبا فلوريدا، من دون تأكيد نهائي بعد.
3: في بعبدة اجتماع أمني على وقع رسالة أمريكية وعون للقادة الأمنيين، الانتشار الأمني متصل بموقع الدولة التفاوضي. تقرير جويس حي.
0: سقف نتنياهو تسليم سلاح حزب الله ولن يرضى بأقل من ذلك، وإلا فإن إسرائيل ستصعد. رسالة حملها السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى إلى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في زيارته الأخيرة قصر بعبدة بحسب ما علمت الMTV. رسالة دفعت الرئيس عون للدعوة إلى اجتماع أمني في بعبدة الأربعاء، حضره قادة الأجهزة الأمنية ومعاونوهم، وذلك لبحث الخطوات المطلوبة للجم التصعيد الإسرائيلي. من هنا ناقش المجتمعون الوضع الأمني في الجنوب عموما وفي النبطي خصوصا، التي فعل الجيش حضوره فيها وعزز انتشاره في الساعات الأخيرة على وقع مناشدات من أهالي المدينة لتولي الجيش زمام الأمن فيها. وقد عرض القادة الأمنيون تقارير مفصلة عن الوضع في المنطقة، وسط تشديد رئيس الجمهورية على عدم حصول أي فراغ أمني في الجنوب، لأن ذلك يشكل ذريعة للاعتداءات ومساسا بالسيادة الوطنية.
11: وفيما يشبه تحميلهم مسؤولية فشل أو نجاح الدولة في ملف التفاوض، قال عون للقادة الأمنيين بكل وضوح أن الانتشار الأمني للجيش والقوى الأمنية في النبطية متصل بالتزامات الدولة اللبنانية وبموقعها التفاوضي في الملف مع إسرائيل، باعتبار أن ضبط الأمن الداخلي يعزز الموقف اللبناني الرسمي. هذا وعلمت الام تي في أن الاجتماع خلص إلى ضرورة تعزيز حضور الدولة اتخاذ خطوات ميدانية على الأرض لتحقيق هذا الهدف، كمثل تسيير دوريات ونصب حواجز ومنع عمليات سرقة المنازل، ما يطمئن المواطنين في الجنوب ويعطي ثقة أكبر بالدولة. باختصار، القرار تتخذه السلطة السياسية، لكن التنفيذ يعود للقوى العسكرية والأمنية التي عليها التناغم مع التوجيهات والقرارات السياسية، وهذا ما أبلغه الرئيس عون للقادة الأمنيين.
20: عدل رئيس البرلمان نبيه بري موعد جلسة الهيئة العامة التي كانت مقررة يومي الاثنين والثلاثاء إلى يومي الثلاثاء والأربعاء الواقعين في 15-16 أيلول الجاري، وذلك بعد اتصال هاتفي من رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، لفت خلاله إلى أن الجلسة التي حددت في 14 أيلول تتزامن مع ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميل، طالبا تأجيلها احتراما للذكرى، وأبدى بري تجاوبا مع طرح الجميل. بعد الإعلان، التيار يطعن بقانون العفو،
3: وآيزنكوت يتقدم في الاستطلاعات،

0: يستغرب البعض قدرتنا على الصبر والتحمل والصمود والمقاومة في كل الأحيان وبإمكانات متواضعة، لكن فاتهم أننا أبناء يوحنا مارون وأبناء التاريخ اللبناني، أننا أبناء مسيرة نضال عمرها أطول بكثير من عمر لبنان الدولة، وفاتهم أيضا أنه غالبا في التاريخ ما أصبح الحجر الذي رذله البناؤون حجر الزاوية، وأن الشباب الذي نكل به وتعرض لكل أنواع الاضطهاد في عز القمع والمنع بات حالة تتقدم واجهة الوطن ويحتضنها شعب تواق إلى الحرية التي سقطتم أنتم بالذات من أجلها. نحن اليوم نحصد ما زرعتم باستشهادكم ورويتم بدمائكم، ولذلك لم نخشى المواجهة يوما ولم نتراجع يوم تألب وانقض علينا الأشرار والمنتفعون، وتمسكنا بالرجاء والأمل في قلب المواجهة مع محور السلاح والهيمنة، وخضنا الاستحقاقات على أنواعها وانتصرنا فيها حيثما خضناها.
1: حوار حر بين جولة جديدة من المفاوضات ومؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني، تصعيد إسرائيلي في الجنوب، ماذا بعد سقوط علي الطاهر وإلى أين يتجه لبنان؟ مع الدكتور أنطوان مسرة. حوار حر مع وليد فريجي، الخميس الساعة 1:00.

0: عزيزي السائق، من ملاحظاتنا اليوم كثرة المطبات على طرقاتنا، ويلي بمعظمها مش كتير مدروسة ولا معمولة بشروط الصحيحة والصحية لسلامتك وسلامة سيارتك. عدا عن الأذى الجسدي لظهرك، في أذى كبير للسيارة، ميزانيتها ودوليبها وشاسيتها. أولا تنتفادى شوية أضرار وما تكون كتير مؤذية، خفف سرعتك على المطبات وتخطيها بروية قدر الإمكان، هيدي إذا كان حظك كبير وشفتها من مسافة، لأنه كلنا منعرف أنه الأصول يكون فيه إشارات تحذير لوجود مطبات، وهيدي شبه مفقودة، وتكون ملونة ومخططة بألوان عكسة تتكون ظاهرة واضحة ليلا ونهارا. ثانيا جرب تتجنب الفريم المفاجئ عند المطب، لأنه قوة الفريم بتضاعف تقل السيارة ومحركها على الدوليب والميزانية، فبتزيد زخم الاحتكاك وبتكون الصدمة قوية. فالحال أنه تشيل إجرك عن الفريم عند ملامستك للمطب، تضمن وزن أخف وأضرار أقل.
1: هدفنا سلامتكم.
2: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
3: غير صالحين للإنجاب، هيدا الشعار حملوه بالولايات المتحدة سنة 1927. وإذا بدنا نحكي عن أسماء منقول كاري بوك. مين؟ اسمها لهالفتاة ارتبط كتير بهالقضية يلي عرفت بالعربي بقضية التعقيم القسري. شو يعني؟ يعني بيخلوا الأشخاص غير صالحين للإنجاب، لأنه بنظرهم ما بدهم من نسلهم وما بدهم أجيال بعد من الحمقى. تخيلوا هيدي البنت الفقيرة من فيرجينيا حطوها بمصح عقلي وقرروا انه يخليوها تبطل تنجب، يعني اكيد عملوا لها عمليات بهالإطار. ويقال انه برروا سياسات تحسين النسل بالولايات المتحدة مع العبارة الشهيرة يلي قلناها بالاول انه غير صالحين للإنجاب، مع انه هالكاري تبين بعدين إنه منا أبداً بتعاني من إعاقة ذهنية ولا من أي خلل نفسي، إنما من الفئات الضعيفة يلي استضعفها الطب والقانون بهديك الأيام.
2: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
4: حياتياً ومالياً، لبنان يشجع من جديد على وسائل الدفع الإلكتروني للحد من التعاملات النقدية وتعزيز معايير الامتثال. فما الإجراءات التي قام بها لبنان، مصرف لبنان، مع الوزارات المختصة؟ الجواب مع ماريان الزوين.
5: موجور، يعطيك العافية. بيخدو كار؟ بيخدو كار. عبيلي $50 بليز.
6: مستغرب انه بال 2026 ينسأل هالسؤال، بوقت مع السفر يكتشف انه كل الخدمات ان كانت اساسية او ثانوية بيندفع حقها الكترونيا خارج لبنان، وما ببالغ الشخص اللي بيوصف الحياة بالخارج بخالية من الكاش. حتى الكارت ما بتنحمل باغلب الاوقات، لانه الدفع صار عبر الساعة الذكية او الهاتف. لكن السؤال صار عادي بعد الازمة الاقتصادية بلبنان، وبعد ما تعود كتار على الكاش وبس الكاش.
7: كاش اور كارد.
6: اليوم الاتجاه بلبنان هو نحو تشجيع الدفع الإلكتروني وتسهيله.
8: الحد من الاقتصاد النقدي شغلة كتير مهمة، ونوضع تعاميم بهيدا الموضوع، وهيدا الشيء بينطبق على المحافظ الإلكترونية، شركات تحويل الأموال، المؤسسات المالية، الصرافين والمصارف.
6: بحسب وزارة الاقتصاد، تبين أنه أجهزة الدفع بالبطاقة صارت موجودة بنحو 1100 محطة بنزين من أصل 3200 بلبنان، وبألف صيدلية تقريبا من أصل 3600. أما بالسوبر ماركت الكبيرة فمنحكي عن حوالي 150 نقطة بيع تابعة على 27 شركة، وأغلبها مجهزة للدفع بالبطاقة، وكذلك الدفع هون متوفر على نطاق واسع بالمطاعم. والأهم أنه بدأ استخدام البطاقة أكثر بالصيدليات، ارتفعت نسبة الدفع الإلكتروني من 16% لـ23%، بالمطاعم من 15% لـ35%، وبالسوبر ماركت الكبيرة من 17% لـ36%. أما الدفع الإلكتروني أونلاين النسبة وصلت لحوالي 51%. بس شو عن السؤال، في عمولة على الكارت؟ العمولة اللي كانت توصل لحوالي 2.5% على التاجر وأكثر أمرار صارت بعد مبادرة مصرف لبنان مع الوزارات المعنية، وذلك ضمن القطاعات الأساسية بين 0.9% و1.2% كحد أقصى. والأهم للمواطن، هيدي العمولة مش عليه
1: غير قانوني على الإطلاق. قيام البعض بإضافة أي رسوم إضافية على عملية الشراء أونلاين، الأبليكيشن الخاضعة لرقابتنا بوزارة الاقتصاد MOET Digital Services، يقدر الشخص يقدم الشكوى، بيوصلوا ريفرنس نمبر فيها.
6: هالتشجيع على الدفع الإلكتروني بدأ يشمل مؤسسات الدولة أيضا.
7: لليوم صار في حوالي 38 جهاز موزع بكل المحافظات، بالإضافة للدوائر التابعة لوزارة المالية كمان تم وضع POS بوزارة العدل، كمان بوزارة العمل تم وضع جهازين، كذلك الأمر العمل جاري لوضع كمان أجهزة بوزارة الاقتصاد.
6: خطوات لقدام إذن، ولكن الدفع الإلكتروني ما بيكتمل بلا ما كل خدمات الدولة معاملاتها وفواتيرها تصير إلكترونية، اللي بخفف من سلبيات اقتصاد الكاش وأيضا من المحسوبيات وبيكسر الروتين الإداري.
9: مصرف الإسكان يرفع سقف رأس ماله، فهل ترتفع معها القروض السكنية؟ التفاصيل مع يارا الهندي.
10: من 100 مليار إلى 150 مليار ليرة لبنانية رفع سقف رأس مال مصرف الإسكان، زيادة بقيمة 50 مليار ليرة أي أكثر من نصف مليون دولار، بقيت لسنوات في أدراج الدوائر الرسمية قبل أن يفرج عنها أخيرا.
11: من بعد ما أخذ كل الموافقات من حاكم مصرف لبنان، وزير المالية، وزير الشؤون الاجتماعية، إلى أن هنالك مجلس إدارة أكيد جمعية عمومية، أخذ كتير وقت. صار في عنا إمكانية أكثر نعطي قروض من خلال أموالنا الخاصة. يعني اليوم المساهمين بدل ما يستحصوا على أرباحهم ويخذوها برات البنك، حبوا هن يزيدوا رأس مالهم.
10: زيادة رأس المال تعزز قدرة مصرف الإسكان المالية، لكن السؤال الأهم بالنسبة إلى اللبنانيين يبقى، هل ينعكس ذلك مباشرة على سقف القروض السكنية؟
11: هذا موضوع مطروح عند الصناديق العربية والصناديق المانحة، اللي هي بتقرر. حسينا اليوم وشعرنا أنه هذا طلب، وطلب مقبول وتمني من قبل الشعب اللبناني، خصوصا ذوي الدخل المحدود المتوسط، أنه يرفعوا هذا السقف إلى أكثر من 100 ألف دولار. ما في شيء مستحيل، أكيد في بده يسلكوا بروسيجر معينة من موافقة مجلس إدارة جمعية عمومية للدول المانحة.
10: التواصل قائم مع صناديق المانحة لرفع سقف القروض، وبحسب الأرقام استفادت نحو 1500 عائلة لبنانية من القروض السكنية بعد حصول مصرف الإسكان على 92 مليون دولار من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومن هذا التمويل استخدم حتى اليوم نحو 85 مليون دولار، فيما المبلغ المتبقي مخصص لتمويل القروض خلال عام 2027. رأس مال أكبر للمصرف، لكن الرهان بالنسبة إلى اللبنانيين يبقى على تمويل جديد يفتح الباب أمام قروض أكبر ومستفيدين أكثر.
4: قضائيا، التيار يقدم طعنه بقانون العفو العام واصفا إياه بالفضفاض والمفصل على قياس الطوائف. زينب باسيل شمعون.
12: القانون برجع بلكم، نحن ما عم نبش أننا نقتلوا، نحن موقفنا معروف، هن تمادوا وعم بيشجعوا على الجريمة بلبنان.
4: ما اعترض عليه النائب جبران باسيل بعد جلسة إقرار قانون العفو العام في مجلس النواب استكمله بعد توقيع الرئيس جوزيف عون للقانون، فتوجه إلى المجلس الدستوري على رأس وفد من نواب لبنان القوي لتقديم طعن بالقانون الذي وصفه بقانون الإفلات من العقاب.
13: عندنا ثلاث هواجس، أولهم العدالة، ثانيهم الضحايا اللي وقعت عليهم الجريمة، إن كانوا خاصة أفراد المؤسسة العسكرية أو ضحايا تانيين بالألوف، وثالثا المظلومين الإسلاميين يلي أساسا كان القانون معمول تا يستهدفهم هني.
4: استند الطعن إلى عدة أسباب موجبة يأمل باسيل في أن يأخذ بها المجلس، فالهدف تصحيح مواد القانون، مشيرا إلى أنه قانون غير قابل للتطبيق، مستعينا برأي المدعي العام التمييزي رامي الحاج الذي وصفه بالغامض والمشفر. من الأسباب الموجبة هو عدم تطبيق التصويت العلني بالمنادات، مخالفة الإرادة الشعبية من خلال إصدار قانون مخالف للإرادة التشريعية، عدم الالتزام بالأسباب الموجبة للقانون أي الاكتظاظ بالسجون، وعدم احترام مبدأ فصل السلطات، فلا يحق التشريع لتبرير تقصير السلطة القضائية.
12: صرنا من حل مشكلة عند الطائفة السنية بالمظلومين الإسلاميين لحل مشكلة عند الطائفة الشيعية مهربي وتجار المخدرات لحل مشكلة سموها عند الطائفة المسيحية باللي موجودين بإسرائيل لحل مشكلة المنظومة بأنه هي بدها تحرر حالها من الملاحقة بموضوع جرائم الفساد.
4: باختصار نواب لبنان القوي يؤكدون أن وراء الطعن هو الحد من شموليته وعدم تحويله إلى قانون يحمي الطوائف على قاعدة عفا عما مضى.
9: في سوريا قتل أكثر من 14 شخصا في محصلة غير نهائية من جراء انفجار مخزن موقت مخصص لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب قرب أوتوستراد في ريف إدلب الشمالي. هذا وانتشرت فرق الدفاع المدني والإطفاء في الموقع، لكن انفجارات متتالية عرقلت جهود إخماد الحريق.
4: في الإقليم مساحة المواجهة والتهديدات تتوسع، فيما أكدت تقارير زيادة واضحة في بناء منشأة إيرانية قرب نطنس يشتبه بأنها نووية. تقرير أورور كرم.
10: رقعة المواجهة البحرية تتوسع فيها إيران إلى ما بعد مضيق هرمز، فطهران أعلنت منطقة ملاحة محظورة جديدة تبدأ تقريبا من جهة شبهار وتمتد لتشمل جزءا من بحر عمان وآخر من بحر العرب، على أن تعلن إحداثياتها لاحقا. خطوة تعني عمليا توسيع الضغط الإيراني على حركة الملاحة إلى أبعد من هرمز ليمتد إلى مساحة بحرية أوسع تمر عبرها طرق تجارية ونفطية دولية أساسية. من هنا بدأت تداعيات التصعيد تتظاهر سريعا، فعند الساعة 6 صباحا وفي المياه الإقليمية العراقية تعرضت ناقلة النفط نيو أندروس التي كانت تحمل نحو 2 مليون برميل من زيت الوقود العراقي لضربة بمسيرة، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها. والاعتداء لم يكن الأول خلال الساعات الماضية. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أكدت أن سفنا في شمال الخليج وخليج عمان تعرضت لنيران تسببت في تعطيلها. هذا ونفت القيادة الوسطى الأمريكية مزاعم الحرس الثوري الإيراني عن قصف مدمرتين أمريكيتين في الشرق الأوسط. في المقابل أكدت تدمير 10 ناقلات إيرانية خلال الأسبوع الماضي وحده، فيما أعلن الحرس الثوري استهداف 10 سفن قال إنها حاولت عبور منطقة ملاحة محظورة في مضيق هرمز، والمواجهة لم تبقى في البحر، فالحرس الثوري استهدف أيضا قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن ب20 صاروخا باليستيا، أعلن الأردن اعتراض 18 منها. ورغم هذا التصعيد تترك طهران بابا مشروطا لوقف الحرب، فالحرس الثوري اعتبر أن المواجهة يمكن أن تنتهي إذا توقفت واشنطن عن تهديد إيران واستجابت لشروطها، وهي شروط فضفاضة لم تلقى تجاوبا أمريكيا ضمن الوساطة الباكستانية قبلا. إذن بعد هرمز تدخل أجزاء من بحر عمان وبحر العرب أيضا ضمن معادلة التصعيد، ما يرفع مستوى المخاطر على الملاحة الدولية ويوسع جغرافيا المواجهة من الخليج إلى واحد من أهم الممرات البحرية في العالم.
9: إلى اليمن، حيث أكد وزير الدفاع مواصلة العمليات لإنهاء الانقلاب الحوثي.
10: أطلقت القوات الحكومية اليمنية عملية عسكرية لتحرير منطقة الكتحة غرب تعز من سيطرة الحوثيين، مؤكدة تحقيقها تقدما ميدانيا. هذا ونفذت القوات اليمنية غارات دقيقة على مواقع حوثية في الجوف، مؤكدة تواصل التقدم شرق حزم الجوف لليوم الثالث. يأتي هذا الإعلان بعد سيطرتها على عدة مواقع بالتزامن مع قطع خطوط إمداد ميليشيات الحوثي في الجبهات الشرقية للحزم. في الأثناء العمليات العسكرية متصاعدة مع اتساع رقعة المواجهة على عدة جبهات، علما أن القوات الحكومية حررت مناطق في جنوب مأرب ومواقع في القطاعين الشمالي والجنوبي إلى جانب أسر مسلحين حوثيين. في المقابل أفادت مصادر ميدانية أن الحوثيين شنوا هجوما واسعا على مواقع تتمركز فيها القوات الحكومية شمال شرق مديرية الوازعية، حيث دارت معارك عنيفة. أما على خط السعودية فدان الموفد الأممي إلى اليمن هجمات الحوثيين على المملكة، والتي استهدفت بنيتها المدنية والاقتصادية كما مرافق الطاقة.
4: أيزنكوت يتقدم على نتنياهو في استطلاعات ما قبل انتخابات إسرائيل، لكن معركة تشكيل الحكومة ستحسم عند عتبة 61 مقعدا وحسابات الأحزاب الصغيرة.
10: تتضح ملامح الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 من تشرين الأول بعد إقفال لوائح المرشحين، مع بروز رئيس الأركان السابق غادي أيزنكوت كأقوى منافس لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وتضع أحدث الاستطلاعات حزب يشار بزعامة أيزنكوت في الصدارة بنحو 25 مقعدا، متقدما على الليكود بزعامة نتنياهو الذي يحصد بين 20 و 21 مقعدا، فيما تراجع تحالف نفتالي بانت إلى نحو 13 مقعدا. لكن تصدر النتائج لا يكفي لتشكيل الحكومة في إسرائيل، إذ يحتاج رئيس الوزراء إلى ائتلاف يضم 61 نائبا على الأقل من أصل 120. وهنا تبدو مشكلة نتنياهو أكبر، فقد منح أحد أحدث الاستطلاعات معسكره اليميني والديني 47 مقعدا فقط مقابل 57 للأحزاب المعارضة له، مع احتمال بلوغ 61 إذا نجحت لائحة صغيرة للمحاربين الاحتياطيين في تجاوز العتبة الانتخابية البالغة 3.25%. وقد تصبح هذه العتبة عاملا حاسما في تحديد النتيجة، فالجنرال السابق عوفر وينتر يخوض الانتخابات منفردا عن اليمين ويتأرجح حول نسبة 3.25%، فيما يأتي بني غانتس دونها في الاستطلاعات. وإذا أخفق أي منهما في تجاوزها تضيع أصوات قائمته بالكامل، ما قد يحرم معسكره من عدة مقاعد. أما بالنسبة إلى لبنان فأن تغيير رئيس الوزراء لا يعني بالضرورة سياسة إسرائيلية أكثر ليونة، فأيزنكوت وهو قائد سابق للمنطقة الشمالية يؤيد أيضا إبقاء منطقة أمنية إسرائيلية داخل لبنان وخفضها إلى نحو 8 كيلومترات ومواصلة الضغط على حزب الله، مع استعداده للعمل عبر الجيش اللبناني وإشراك فرنسا أكثر في الحل. الاختلاف قد يكون في أسلوب التنفيذ، إذ يفضل نتنياهو الإبقاء على المنطقة الأوسع التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي حاليا.
4: وأكل البوريتو في جينيس
9: و104 ملم في ساعة.

حوار حر المراوحة الجنوبية سلباً منصة للتصعيد أم فرصة للاستدراك وتفعيل المفاوضات؟ مع الكاتب والصحفي جاد الأخوي. حوار حر مع جمانة صغيب مراد الجمعة الساعة 1:00.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة، الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: عم ننسأل كتير هالفترة عن مفهوم المراهقة. المراهقة هي مشكلة أو هي مرحلة نمو؟ المراهقة إلى الفقرة الاقتصادية.
2: شكاوى المواطنين لوزارة الاقتصاد ترتفع 448%. يبدو أن المواطنين بدأوا يستخدمون سلاح جديد لمواجهة المخالفات بالسوق وهو التبليغ، وخلال أسبوع واحد فقط استجابت الوزارة ل 285 شكوى ونفذت 43 محضر ضبط. واللافت أن حملة الوزارة على المولدات الكهربائية نتجت حتى الآن عن حجز ومصادرة 43 مولد وتسطير 58 محضر ضبط بحق مخالفين للتعرفة الرسمية. وللمواطن الذي يريد التبليغ عن أي مخالفة يمكن الاتصال على الخط الساخن لوزارة الاقتصاد 1739 أو عبر MOET Digital Services، كما يمكن التواصل مع جمعية المستهلك على الرقم 01750650. ملف جديد تفتحه وزارة الاتصالات يتعلق بتعبئة خطوط الخليوي مسبقة الدفع بعد ما ظهرت علامة استفهام حول آلية تحصيل الأموال من عمليات التعبئة. ببساطة المواطن يدفع ثمن الرصيد، لكن الوزارة تقول أنه جزء من هذه الأموال لا يصل إلى شركات الخليوي وبالتالي لا يصل إلى خزينة الدولة.
3: في عنا مئات الألوف من المشتركين على الشبكة وما عم يدفعوا ولا بدون أي مدخول للشركات، ففي حدا عم يستغل هيدا بالبلاك ماركت بالبارالل ماركت، عم يستغلوها بطريقة المصاري كلها عم بتروح للإليجل ديستريبيتور للبلاك ماركت وما عم يجي شيء للشركات. فشركات عليها هي تعرف شو بدها تعمل هلا، كيف بدها تقدر تقدم خدمة وتاخد مدخول. مش ممكن حدا يكون عم بقدم خدمة بلا مدخول. عندك مئات الألوف من الخطوط زيرو مدخول للشركات، بس العالم عم تدفع، بس عم يروح المصاري لغير عالم، الشركات ما عم بيجيها مصاري.
4: نكتفي بهذا القدر من نشرة أخبار الام تي في. هنا لبنان الحر.
5: عانى اللبنانيون الأمرين من التنظيمات المسلحة غير الشرعية على مدى العقود الأربعة الأخيرة، وفي طليعتها أجنحة حزب الله، ما أعاد بلادنا عشرات السنوات إلى الوراء وأفقرها وضرب أنظمتها السياسية والأمنية والاقتصادية بفعل شل الدولة وحالة عدم الاستقرار المستمرة وبفعل الحروب المتتالية، حروب لم يكن للبنانيين لا ناقة ولا جمال فيها.

مساء الخير وأهلا بكم. أوضحت قيادة الجيش أن الجيش اللبناني أبدى الاستعداد الكامل لتنفيذ التزاماته منذ توقيع اتفاق الإطار، وبشر في اتخاذ الإجراءات اللازمة، وشملت التركيز 6 حواجز ثابتة و13 نقطة مراقبة وتسيير دوريات راجلة ومدولبة وإزالة الأسلحة والذخائر غير المنفجرة ومصادرتها ومنع وجود الجماعات المسلحة والأنشطة غير المصرح بها وفق القوانين اللبنانية، بحيث صدرت الوحدات العسكرية المختصة نحو 1818 قطعة من الأسلحة والذخائر وتفتيش عدد من المنازل وفق القوانين اللبنانية. واتخذت الوحدات العسكرية إجراءات العودة الآمنة للسكان. وختم قيادة الجيش بالإشارة إلى أن وقف الاعتداءات والخروقات هو العامل الأساسي لاستكمال الجيش انتشاره وتنفيذ مهامه وفق الاتفاق الإطار. أغار الطيران الإسرائيلي على الخيام وصربين وحريس وبني حياة والمنصوري، ونقلت طائرات درون إسرائيلية جالونات متفجرة إلى المنصوري تمهيدا لتفجيرها. أشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أنه من المتوقع خلال الساعات المقبلة سماع أصداء انفجارات في منطقة الجليل الغربي وسلسلة جبال راميم جراء سلسلة من الغارات الجوية على الجبهة اللبنانية. قال وزير الإعلام بول مرقس بعد جلسة مجلس الوزراء المخصصة لدراسة مشروع الموازنة العامة: بحثنا وعدلنا بعض بنود مشروع الموازنة العامة على أن تستكمل دراستها يوم الجمعة، وغدا ستعقد جلسة حكومية في القصر الجمهوري. دعت روابط التعليم الرسمي إلى الاعتصام يوم الجمعة خلال انعقاد جلسة مجلس الوزراء صونا للحقوق المشتركة. أشار إعلام إيراني لاستهداف ناقلة نفط في مضيق هرمز. أعلنت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل قررت الرد على أي صاروخ إيراني يجتاز حدود الأردن حتى لو كان بالخطأ. أحالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن الدولي. في المقابل أعلنت إيران أن هذا القرار متحيز ومسيس. ختام الموجز، إلى اللقاء.

عانى اللبنانيون الأمرين من التنظيمات المسلحة غير الشرعية على مدى العقود الأربعة الأخيرة، وفي تليعتها أجنحة حزب الله، ما أعاد بلادنا عشرات السنوات إلى الوراء وأفقرها وضرب أنظمتها السياسية والأمنية والاقتصادية بفعل شل الدولة وحالة عدم الاستقرار المستمرة وبفعل الحروب المتتالية، حروب لم يكن للبنانيين لا ناقة ولا جمال فيها.

0: كان مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة، الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: عم ننسأل كتير هالفترة عن مفهوم المراهقة. المراهقة هي مشكلة أو هي مرحلة نمو؟ المراهقة هي مرحلة طبيعية بيمرق فيها الإنسان وبيصير فيه تغيرات بالدماغ كبيرة خلالها، خاصة بالمناطق المسؤولة عن اتخاذ القرارات، ضبط الانفعالات، وممكن يزداد الانتفاع وتقلب المزاج بهالفترة. ما بيعني انه كل سلوك مراهق هو طبيعي. اذا ظهرت اعداد شديدة عند المراهقين مثل الانعزال المستمر، تعاطي المخدرات، ازاء الذات، تراجع الاداء بشكل كبير، هون لازم نعمل تقييم وعلاج. كيف نتعامل مع المراهق؟ الحوار بدل الاوامر، الاستماع بدل السخرية، وضع حدود واضحة، احترام خصوصيته، تشجيعه على تحمل المسؤولية. المراهق هو بحاجة انه نفهمه اكتر من حاجته انه نحاسبه.

0: أولى كيك بيستضيف الخبير الدولي بالقيد الاحترازي نائب رئيس جمعية غزة لبنان استاذ السلم المروري أنطوان الحاج.
1: أولى كيك كل أربعة مع فادي نكوزي.

0: مساء الخير من إذاعة لبنان الحر، أهلا وسهلا بالجميع. نحن بالطبع عم نتابع نحن وياكم تحت عنوان أولا كيك بعض المواضيع اللي يمكن ممكن أنه تكون ضرورية لكل واحد منا. عم نتابع مواضيع بيئية، مواضيع حياتية، مواضيع علمية، تقريبا هالمواضيع اللي ممكن أنه بمكان ما تكون ملفتة أو مهمة. اليوم بلقائنا الليلي رح نحاول بقدر الإمكان نكون أو خلينا نقول عم نواكب حملة قوى الأمن الداخلي اللي بديت نهار التنين، واللي فعلا كنا نحن دايما الناشد، وإذا بتتذكروا ببرنامج السلامة المرورية وبكل استضافات اللي كنا نستضيف فيها اليازا وكتير من الجمعيات، كنا دايما نقول بدنا مراقبة مرورية، بدنا الاهتمام بموضوع السير، كل شيء سلامة عامة. نحن أساسا فوضويين، وتكون الدنيا خالية تماما من المراقبة المرورية، هذا شيء فظيع على الطريق، مش مقبول. ما فينا نستمر أكبر عدد ضحايا هني عم بيسقطوا اليوم من خلال حوادث السير. بدنا نعمل المستحيل لنشوف كيف بدنا نفعل أجهزة المراقبة المروري. التحية الكبيرة للمخرج فريدي سيبا، وأيضا للمخرج توني سفير. ضيفنا الخبير الدولي بالقيادة الاحترازية، نائب رئيس جمعية يازا لبنان، أستاذ السلامة المرورية، الأستاذ أنطوان الحاج، أهلا وسهلا فيك. اللي نحن دايما نلتقى ولحتى نحكي أكثر بموضوع نكون عم نواكب خلينا نقول حملة قوى الأمن الداخلي اللي هي اليوم ملفتة شوي من بعد فترة طويلة من الابتعاد عن واقع المرور والسلام العام والطرقات وإلى ما هنالك. خلينا نبدأ نحن وياك، عنا ثلاث مواضيع رح نحاول نحكي فيها. عنا الحملة اللي عم تقوم فيها قوى الأمن الداخلي، هالحواجز، المراقبة، كل شيء. عنا مشكلة دفاتر السواقة اللي حاليا ما بعرف شو المشكلة اللي حاصلة بهذا الموضوع. عنا دور البلديات بتطبيق قانون السير وتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين ضمن النطاق البلدي، اللي بلديات عم تقوم فيها وبلديات لا. وكمان مواضيع مضافة منضيفة إذا في حال اضطر الوقت بهذا الموضوع. الكلمة لك.
1: يعطيك العافية أستاذ فادي، تحية لجميع المستمعين. إذا خلينا نحكي بالأول عن الحملة يلي عم تقوم فيها قوى الأمن الداخلي بناء على توجيهات
0: مرقت عليهم شيء
1: وزارة. لا أنا وزي لا
0: لا عم بحكي بشكل عام هاليومين ثلاثة مرقت، يعني شفت
1: سمعنا.
0: أنا عرفت أنه أوقات عم بتكون حواجز فجأة عم تكون موجودة على الأوتوستراد، حوزج طيارة، عم يكون في مراقبة، عم يكون في صور، يمكن إدمين على. خلينا ناخذ كل التفاصيل من حضرتك.
1: هلأ مثل ما قلت أنت أستاذ فادي، نحن وياكم، نحن والإعلام، كنا من زمان عم نطالب بتشديد المراقبة المرورية، تشديد المراقبة المرورية على الطرقات. هلأ ببعض المطارح كانت في مراقبة، ببعض المطارح لا. هلأ يمكن نسبة للظروف اللي عم يمرق فيها لبنان بشكل عام ممكن واحد ياخد هالشي بالاعتبار، بس بالنهاية مثل ما قلت انت ما فينا يعني نتغاضى عن موضوع بمس بسلامة المواطن. وأكبر دليل على ذلك هو الحوادث اللي صارت من أسبوعين والضحايا اللي صاروا يمكن 25-30 ضحية بخلال 48 ساعة، يلي هو ولا ممكن هذا الشيء، ما بينقبل ولا ممكن ينقبل. يعني هلأ نحن عم نحكي أنا وياك، نحن عم نحكي لأنه بعيد عن الواقع، بعيد. يعني ولا أنا حدا من عائلتي توفى، ولا أنت، ولا يمكن المستمعين اللي عم يسمعونا، بس في ناس توفى ابنة بتكي، في امرأة هلأ نحنا منا عارفين منا حسين فيها، هي قاعدة بغرفة النوم عم تبكي وما حدا بيقدر يعمل لها شيء. في بي عم يبكي، في بنت عم تبكي عبيها، في نحن اوكي نحن يعني مثل ما بيقول مثل باللبناني قال له الجمره ما بتكوي الا مطرحها. هذا الشيء لازم يؤخذ بعين الاعتبار. حمله وزاره الداخليه هي جيده وبالعكس نحن بنشجعها.
0: كنتوا بالاجتماع
1: كياز؟ ايه اكيد اكيد كنا بالاجتماع وانا كنت مع رئيس جمعيه اليازا الدوليه الاستاذ زياد عقل.
0: شو حسيتوا كيف حسيتوا تعامل الوزير مع كل، انا بتصور بالصوره مبين كل اللي بيتعاطوا شؤون السير كانوا موجودين. خاصه بدي اسالك هذا السؤال، ليش ما بترجع بتفعل المراقبه المروريه بغرفه التحكم المروري وهالكاميرات مثل ما بننشر نشرين كاميرات نحن كاميرات على كل الطرقات العامه، ليه ما بنرجع بنفعل غرفه التحكم المروري وتراقب بالمخالفه؟ وليش على الاشارات ما بيركبوا الكاميرات يشوفوا مين عم بيخالف مين عم بيقطع مين كذا؟ انه هيدي امور بسيطه بنقدر نحن كمان نكون عم نقوم فيها. على كل حال ما بعرف اذا الاجتماع كان ايجابي.
1: خليني اجاوبك على الشقين من السؤال.
0: نعم.
1: بالنسبة لوزير الداخلية لا شك هذا أمر مفروغ منه، لا شك أنه هو كان حريص وما يزال، ومن أول ما إجا هو حريص على هالموضوع هيدا.
0: نعم.
1: حريص. هلأ يمكن العدة اللي موجودة بين إيديه منا كافية، عم تحكي عن الكاميرات وعن المراقبة الطرقية وعن العديد والعدة.
0: عطول
1: نسمع. مزبوط.
0: عطول في هالمشكلة.
1: هون أنا بضم صوتي لصوتك.
0: نعم.
1: كونه الوزير حريص مفروض الدولة تتعامل معه وتمد يد المساعدة له. كيف؟
0: يماليا. بس أنتوا بالاجتماع يعني ما كان عندكم وجهة نظر؟
1: بلا كان عندنا وجهة نظر وكان عندنا انتقاد لموضوع السير، والوزير كان متفهم لكل الآراء ولكل الانتقادات، وعمل هو هالاجتماع الطارئ خصوصي تيشوف شو الممكن ينعمل حفاظا على سلامة الناس، وبالتالي أخذ القرار أنه يعمل هالحملة هاي، وإن شاء الله أنه تستمر، يعني ما تكون حملة مؤقتة لفترة معينة وبعدين تبرد. لا، بهمنا عطول يكون في مراقبة طرقية بشكل دايم.
0: هذه بترجع للكاميرات.
1: هلأ الكاميرات
0: مش هيخلوا يعني قوى الأمن بالحواجز اللي عم يعملوها إلا هيك من وقت لوقت.
1: بالضبط.
0: بس المراقبة بدها تكون
1: بالكاميرات. مزبوط. هلأ إذا كان موضوع مالي وما في ثمن الكاميرات أو مش متوفر بالوقت الحاضر، أنا بضم صوتي لصوتك إنه لازم يعطوها أولوية على غيرها. يعني هذا الموضوع طبعا شو لكن لازم تنعطى أولوية على بقية المصاريف اللي بتصرفها الدولة على أمور تانية. هلأ إذا بدك وزارة المالية كيف تصرف أموالها نحن ما رح نقلها كيف، هي بتعرف. بس بالنهاية نحن منقلها أنه هيدي أولوية خديها بعين الاعتبار.
0: نعم.
1: هني عندهم مداخيل كتير كمان ما رح نفوت فيها. بس أنه يخصصوا جزء من هالمداخيل للسلامة المرورية لأنها أولوية. حملة اللي عم تعملها قوى الأمن الداخلي مشكورة، منشجعهم ويستمروا، لأنه ما في شيء بيضبط الفوضى إلا العقوبات بكل دول العالم، مش عم نحكي عن لبنان بس.
0: بس بنظرك العقوبات هيدي بهالضبط هيدا اللي بدهم ياخذوا المواطن إذا خالف مرتفع؟
1: هلأ حسب ما
0: ولا بعدها مقبولة
1: إنه الأسعار صارت تقريبا بتحرز. هلأ لا شك لازم يؤخذ بعين الاعتبار مدخول المواطن اللبناني، يكون شيء يقدر يتحمله يعني، بس كمان يكون مش شيء بخس بشكل إنه يدفعوا ما فارقة معه، يعني يكون موجع إلى حد ما. فهمت علي؟ يعني إنه يعني بشكل إنه يردعوا تما يعمل مخالفة مرة تانية.
0: أيمتى منصير نقشط دفتر السويقة أو نشيل نقط أو نحط نقطة سوداء أو أيمتى هولي؟ هيدي قصة الدفع الضبط، تعرف اللبناني بيدفع وبيخالف، شو رأيك؟
1: إذا كانت موجعة بيدفع يمكن، بس تاني مرة بصير يحصل
0: موجعة علي مدخوله
1: علي مدخوله صغير.
0: إيه. بس مش موجعة علي مدخوله كتير كبير مش عارف قديش مدخوله أصلا يعني وعم يرتكبه. يعني بتصور اليوم المخالفات أكيد بتجي من المعه مصاري والما معه مصاري، بس نحن عم نحكي معظمنا من اللي معه مصاري بيقلك يعمل ضبط روح بدفعه وانتهت القصة. هيدي هيني بلبنان.
1: إيه؟
0: شو عم بيحس هالشخص اللي خالف انه في شيء راح منه نقص منه
1: اللي انت
0: انحرم منه؟
1: اللي انت عم تحكيه استاذ فادي كتير مهم كتير مهم، انه مثل ما قلت انه في اشخاص ميسورين بيقدر يدفع ما عنده مشكلة وبيرجع بخلف مرة تانية.
0: أكيد هلأ ضبط مليون ومليونين وثلاثة ملايين مع شخص معه كتير مصاري
1: هلأ،
0: أو وسط حتى مش بالله هالقد كتير مصاري بيعملوا
1: هلأ بيعمل. أنا هون بما رح استغل وجودي معك لمطالبة الداخلية إنه تعمم للمواطنين قديش الزبوطة تسوي يعرفوا يقولوا مثلا مخالفة الوقوف
0: هالقد.
1: آه جريت عظيم. نعم. يعني بشكل يصيروا يعرفوا قديش المخالفات. بفتكر مليون ومليونين بفتكر ما بقى ايامها صارت اعلى مفروض
0: مع كل حال. بس بتعرف انه يمكن في تعميم بهذا الموضوع.
1: هلا شغلي اللي عم تقوله انت انه ياخذوا رخصه السوق منه اذا كان مخالف جسيمي
0: مثلا،
1: مخالف جسيمي ممكن تؤدي لخطوره يعني مثل السرعه، إيه لازم ينعمل حواجز يتاخد رخصة السوق منه وبالتالي يمكن تتاخد على مدة. هلأ في بالقانون صار في نظام النقاط واللي عم يشتغلوا عليه
0: صح
1: هلأ
0: بس مش متطبق
1: هلأ عم بيحضروا إذا بدك لوجستيا، بس بالوقت الحاضر قبل ما يصير حاضر هالنظام هذا يمكن بده وقت بيقدروا يخلوا دفتر السواقة منه وبالتالي بده يركض يرجع يخلص دفتر السواقة ويدفع ضبط، خاصة هي بتأثر كتير على
0: هيك هذا هاي الطريقة
1: بالضبط
0: بدك ايه انه المصاري بيدفعها الانسان
1: حتى بيقدروا يحزوا المركبات
0: مثلا، يعني اي شيء يحس المواطن لا في ردع بمكان ما
1: مزبوط يعني واحد
0: شيء يردع ومش المصاري ما بتردع استاذ بتردع وقت بتصير كتير كتير كتير
1: كتير عالية
0: اكيد
1: مزبوط
0: مثل ما موجود ببلاد الخليج مثلا
1: بيقدروا يحزوا المركبات عندهم صلاحية يحزوا المركبات يخلوا دفتر السواقة ما يحس المواطن انه شغلته بتنحل بالمصاري لا يحس انه بده يركض بده كذا بده منا هيدا.
0: يعني انتو حسيتوا انه وزير الداخلية اخذ القرار خلص
1: ايه وهذا جيد نحن منشجعه عليه منشجعه على الاستمرار فيه اكيد مش يوقف. هلا شرطة المرور هي على الطرقات العمومية بشكل عام بس
0: خجولي شوي
1: هلا انا برايي لازم يكون في مؤازره لشرطه المرور من شرطه البلديات.
0: قبل ما نوصل على دور البلديات بعد في عنا شيء نحكي بهذا الموضوع، فاذا الخطه ماشيه
1: الخطه جيده نحن من بركه، بس النقاط اللي انا وياك لفتنا نظر عليها اللي هي احتجاز رخصه السوق بحال السرعه اوكي هلا يعني بيعرفوا بس نحن عم نعطي اقتراحات احتجاز المركبه بحسب المخالفات مثلا يمكن عكس السير بيحزوا المركبة يمكن شاحنة عم بتدول عم تتجاوز خط ثالث بالوقت اللي هو معروف انه الشاحنات لازم تضلوا على خط اليمين.
0: عملية التطبيق
1: حجز
0: هي بس بقصة الحواجز ام في دوريات ثابتة موجودة عم بتراقب؟
1: هلا عملية ليك في حواجز طيارة
0: لأنه يعني في شكوى من المواطنين أنه وقت بدك تعمل حاجز بنص الأوتوستراد
1: عم بيعمل عرقلة سير ليك هوني تحاشيا لهالموضوع مفروض تفعيل الكاميرات
0: هيدي هي الأولى
1: بشكل إذا واحد كان مسرع بطريقة غير مقبولة بتلحقوا الكاميرا بتعرف شو نمرته وبالتالي بيلاحقوه
0: هلا هني
1: قانونيا ببيته.
0: استاذ انطوان هلا الاكثر شيء هي مراقبه الحزام و الزجاج الداكن يعني اللي هو اليوم صار موجود الفيميل اللي موجود بكثره بين الناس، بس اللي هون اجى توضيح وبدي اخذ رايك فيه، في عربيات بتيجي من امريكا من نص ولا ورا بيبقى نوعا ما داكن يعني داكن هيدي حسب اللي عرفته انه مش معنيه بموضوع الداكن، الداكن هو الازازين الادمانيات مع الازاز الامامي مزبوط ولا لا؟
1: مزبوط. وفي سيارات بيجوا من شركتها مثل ما عم تقول عن السيارات اللي بيجوا من امريكا اللي هي نصها لورا بيجي الازاز هو داكن
0: صحيح.
1: بينما الـ الـ المشكله هي مع اللي بيبقى عامل هو
0: مفيم سيارته
1: ايه يعني ملزق تلزيق على الزجاج تبع سيارته هيدا اللي عم بيشلوا ليه، بينما اذا اجت سياره من الشركه ازازها هيك ما بيقدروا يشيلوا الازازه بالنهايه، يا بيقبلوها تفوت على
0: الجماهير
1: يا ما بيقبلوها.
0: صحيح انه طالما فاتت يعني
1: قبلت
0: الدوله
1: يعني مقبوله يعني مقبول. المصنع هيك
0: السرعه، فاذا المخالفات هي الحزام، الازاز الداكن كله سوا، كل السياره بيوقفوا. هلا عم بيوقفوا على بطاقه دفتر السواقه ودفتر السياره. هلا بخصوص الميكانيك، هون فيك توضح لنا استاذ انطوان، اكيد مش كل الناس هلا دافعه ميكانيك 2026 يعني حسب الهيدا، هن عم بشوفوا السنوات اللي قبل يعني 25 و يعني 24-25 اكثر شيء عم بشوفوه. مزبوط.
1: هلا الميكانيك هو منطقيا لازم يكون مواطن دافع اللي عليه، يعني هلا يمكن 26 بعد في مواطنين
0: بعد
1: يمكن
0: في ايه مثلا يمكن بعدك بشهر ايلول ايه تخلص ب
1: حتى يمكن في مواطنين بعد مش ميسوره معهم، يعني كمان لازم تاخذ بعين الاعتبار.
0: ايه واذا مش ميسوره يعني امتى بتصير
1: يمكن يمكن, يمكن بعد
0: يمكن
1: بعد
0: الميكانيكي يزيد سنه الجاي
1: بيدفعوا زياده، بس الاشياء اللي مرقت قبل مفروض انه المواطن كيف يدفع فاتوره الكهرباء، كيف بيدفع فاتوره الموتور كل شهر
0: طبعا. كان حاسس هو انه ما فيه ما حدا عم بيساله عن الميكانيك،
1: كان اخذ
0: ترك الامور حتى المعاينه بعد وقف
1: المعاينه. هلا نحن معروف موقفنا من المعاينه، نحن عم نطالب باعادتها من زمان، وما بيصير انه تضل المعاينه واقفه، هذا شيء غير مقبول، لانه في سيارات عم تمشي على الطريق ما فيها المواصفات،
0: لا
1: ما فيها الشروط، شروط السلامة
0: عديدة كتير يعني السيارات
1: أكيد، مع أنه بين مزدوجين يعني غلى قطع الأكسسوار وغلى قطع الغيار كمان صارت مرهقة على المواطن،
0: يعني بغلى المحروقات،
1: بس مش معناتها عم نعفيه من
0: أنه يغيرها. أكيد لازم يعني يغير. هون اليوم ما كله غلى بغلى، بيجي هلا المواطن بيقول لك انه غلى المحروقات اثر على كل شيء، غلى الشحن اثر على كل شيء، اقل قطعه اليوم ما فيك تشتريها للسياره بدك عن جد يعني الله يساعد العالم منا هيني، يعني اليوم تجي انت تعمل سيارتك مستوفيه الشروط المطلوبه من كل النواحي وتجي تقول انا والله تممت وجباتي بهذا الموضوع، اكيد مكلفه خاصه السيارات القديمه. يعني
1: هلا مش كل المواطنين قادرين يعملوا هالشيء، لانه هلا يمكن اصحاب المصالح الحره، خلينا هذا موضوع شوي اقتصادي، اصحاب المصالح الحره قادرين يواكبوا الغلا. اذا انا عندي مصلحه حره، اذا غليت المعيشه بغلي البضاعه اللي عندي وبالتالي بواكب الغلا.
0: صح، بس الموظف
1: بس الفئه الايه الموظفين هن الفئه اللي هي إذا بدك مهدور حقوقها ويلي هني معاشاتهم ما بتواكب
0: محدودة، يعني أو بالأحرى معاش خلص معروف هذا معاشه، يعني شو بده
1: مع الأسف
0: رب يعني العمل رح يجي يعطيه الزود المطلوب
1: الأدنى قد شو يلي هو
0: كمان بعدنا
1: ما بيواكب بعد الوضع كتير.
0: ايه بقى عشان أبدا. هيك صعبة من كل الميلات يا أستاذ أنطوان،
1: يعني مفروض الدولة تاخد دورة، مش بس نحن هلا عم نحكي عن سلامة المرورية
0: أكيد،
1: بس مش المفروض تاخد دورة بكل شيء، بالقطاع المعيشي بالقطاع الاجتماعي بالطبي بكل شيء.
0: رح انتقل أنا وياك لموضوع له فترة طالع، هو موضوع دفاتر السواقة. شو مشكلة دفاتر السواقة اللي ما عاد في دفتر السواقة
1: والتدريب على السواقة؟ دفاتر السواقة في هلا في فترة وقفوا كانوا يعطوا إفادات، هلا رجعوا عم يعطوا دفاتر عادي. الموضوع هو تقلك شغلي، عملية التدريب على السوق، تحضير لامتحان السوق، في قرار طلع وعمل نوع من إشكال مع نقابة مدارس السواقة بلبنان، وبالتالي مدارس السواقة أضربوا عن التدريب الطلاب، لأنه اعتبروا أنه هيدا القرار نسبة للأسعار اللي حطها ونسبة لعدد الساعات التدريبية اللي فرضها هو لا يتوافق مع واقع الحياة. هيدا كان اعتراض على عدد ساعات التدريب وعلى الأسعار، وشغلة كتير مهمة هي الإلزام المدربين إذا بدك بتقدير عدد ساعات معين للتدريب مسبقا، يلي هو لا ممكن عمليا يصير على أرض الواقع، ما بيزبط. يعني مثلا إجوا قالوا بالقرار إنه إذا إجا طالب بده يتدرب على فحص السويقة، على اختبار السويقة، على مدرسة السويقة، بيجي المدرب بيعمل له مثل تيست، مثل اختبار صغير. من خلال هالاختبار هيدا، يعني نحن بنقول له تقييم، من خلال هالاختبار هيدا المدرب لازم يقول بنظرهم هني، لازم يقول انه هيدا الطالب هو يعتبر وسط، بحالة وسط، وبالتالي بده تنقول افتراضا، هلا الورقة منا معي بس عم بعطي اكزامبل، تنقول بده 7 ساعات تدريب، 7 ساعات تدريب بين نظري وعملي، قسمونك، وبالتالي بكلف هالقد. هلا المشكلة وين؟ انه المدرب صحيح بيقدر يقدر انه هيدا حالته وسط، بس ما بيقدر يقدر المدرب انه هيدا بده 7. عرفت كيف استفادي؟ حطوا ارقام ثابتة لا يمكن،
0: انه خلص 7 يعني
1: 7 يعني 7
0: كيف مين ما يكون،
1: كيف ما هو ناس، هو مش روبوتات الكترونية،
0: بركي ساعات بالتدريب،
1: بركي بده 8، بركي بده 9، بركي شي نهار اجى على ساحة التدريب وراسه عم يوجعه وما قدر استفاد من الساعة مزبوط، او يمكن جاي مش عم بركز او مش نايم مزبوط بالليل، او بتصير، ما هو ناس بالنهاية، مش آلات الكترونية، وبالتالي يمكن بده أكتر. انتو لزمتوا المدرب انه 7. هلا المضحك المبكي انه قالوا له ايه، اذا بده أكتر للمدرسة، عم بحكي المدرسة يعني قال للمدرب، قالوا له ايه اذا طلع بده أكتر تنقول بده 9. انتو بتتكفلوا بموضوع تعلموا حسابكم
0: ليه؟ ليه؟
1: انا ما عندي جواب على شيء، لانه هيدا شيء غير منطقي، ما فيك تجاوبه بالمنطق.
0: يعني اليوم المتدرب ليش مش مفتوحة ساعات التدريب؟
1: هن اعتبروا انه في بعض المكاتب اللي هي،
0: انا هذا سؤالك يمكن احنا نرجع يمكن نحكي معهم، بس ليش مش مفتوحة ساعات التدريب لحتى يحسوا هالطالب عندهم، هالشاب هالصبية،
1: انه صار منيح، صار مؤهل،
0: وياخذوا السعر اللي هن بدهم اياه.
1: بالضبط.
0: ليش انه 7 ساعات وصطفي بعدين دبر حالك؟
1: ليش مثلا 9؟ ليش 5؟
0: ليش
1: رقم محدد يعني؟
0: لا وبعدين اذا واحد بده يزيد بيزيد على حسابه.
1: كيف يعني؟ هلا اوكي بنرجع بنقول انه المدرب
0: يعني ما هن ما عم ياخذوا حقهم بهذا الموضوع، يعني هذا صريح العباره.
1: مين بتقصد ما عم ياخذ حقهم؟
0: المدارس.
1: طبعا. هلا في اذا بدك الاخطر من ذلك واللي هو خطر كتير على السلامة المرورية، هو انه اجى القرار قال انه الحد الاقصى للبدل، الاقصى للبدل اللي الحق مدرسة تتقاضى بالتدريب هو 300، يقارب 300 دولار اوكي، شي 26 مليون وشي هيك تقريبا، شي 300 دولار. اجوا عملوا دراسات مع خبراء المحاسبة العمومية انه حسب التكاليف بتتكلفها المدارس، يعني قديش اجار اللوكال، قديش اجار السكرتيرة، المدربين، تصليح السيارات، الصيانة، الاكسسوار، البنزين، الكهرباء، التليفون، القرطاسية، كل اجوا خبر بعض خبر المحاسبة العمومية عملوا حسابات دقيقة، طلع انه ساعة التدريب المدرسة بتكلفها 32 دولار، اثنين تقريبا. هلا في خبراء طلعوا مثلا يمكن 31 او 31 فاصل بهل تقريبا، تقريبا 32 دولار.
0: نعم.
1: وال خبراء القيادة الاحترازية اللي هني بيدربوا على الطرقات، انتبه استاذ فادي
0: انت متخصص في
1: بالضبط، انا خبير دولي بالقيادة الاحترازية، نحن باليازم متخصصين بهالشيء هيدا، بنعمل دورات للشركات، نبقى اكيد نعمل حلقه مفصله عليها. خبراء القياده الاحترازيه بيقولوا بعد الخبره المديده انه تواحد يصير قادر يسوق على كل الطرقات بكل المحافظات باريحيه. كيف يعني باريحيه؟ يعني مش
0: خايف،
1: مش ايه
0: او ملبك،
1: مش انه بس واحد يسوق سياره يوجهها ويكوع شمال ويكوع يمين، لا يكون قادر يسوق ويتعامل مع كل الحالات اللي ممكن يصادفها، حالات الطارئه.
0: لا منقولها،
1: يعني اذا طلع واحد عكس السير وجاي عليه كيف بده يهرب منه؟ إذا طلع الدراجة من تقاطع بدون ما يطلع صحابه ليمين وشمال وشك قدام بوز سيارته كيف بده يهرب؟ شو كيف لازم يكون عم بفكر تما يتعرض لهيك مواقف؟ إذا كان ماشي وطالع شاحنة عم بتدوبل عن شاحنة على نص الكوع كيف بده يهرب منه؟ إذا امرأة قطعت الطريق قدامه كيف بده يعمل، كيف بده يتعامل؟ هودي الحالة الطارئة، هودي
0: أكيد هلأ مدارس السوق ما عم بت
1: هودي التدريب، لا مدارس السوق بدربه
0: نظريا
1: جزء إيه منهم
0: مش عمليا مثلا
1: إيه نظريا إيه ممكن يكونوا عم يشرحون، بس في جزء من قليل جزء قليل جدا من مدارس السوق هني بدربوا على الطرقات، لا يقارب 15% من عدد مدارس السوق في تقريبا البقية.
0: حكيتوا النقابة بهذا الموضوع؟
1: هلا النقابة مع خبر، والنقابة عم تشتغل على تدريب مع الوقت وعلى تحسينه، بس هاي شغلة بدها وقت. بس بالوقت الحاضر عم نحكي انه القرار لا يحاكي الواقع. كيف؟ اذا هو حدد 300 دولار كحد اقصى للتدريب كبدل التدريب، اذا الساعة هي سعرها 30 دولار ما بدي لك 32 لسهولة الحسابات،
0: 30 دولار
1: يعني الحد الاقصى للبدل بيصبح بالتدريب 10 ساعات، وهم بتكون المدرسة ما ربحت شيء، بكون هم مصاريفها بس، بيسمح بتدريب 10 ساعات بالوقت اللي نحن كخبراء قيادة دفاعية منقول انه تيصير واحد قادر يسوق ببيروت وبصيدا وبزحلة وبطرابلس وبلقلوق وبتنورين وبأعالي الشوف وأعالي النبطية او بدك ايه او بأهدن، يعني عم هون عم بجمع لك طرقات جبلية والمدن، بده ما لا يقل عن 30 ساعة، ما لا يقل عن 30 ساعة. انت اعطيته كوتا 10 ساعات، هالمدرب لما بده يوصل للعشر ساعات وقف
0: شو ما يكون الطالب
1: بقلك شو بعمل له خيي، انا
0: هيك قالوا لي 10 ساعات
1: هو حقهم هالقد بكلفه،
0: وبياخد دفتر على 10 ساعات، والحلو انه بياخد دفتر على
1: هودي هاو تدريب طرقي عم بحكي تدريب طرقي، ما في فحص سواقه هلا على الطريق، من بعد ما يعمل تدريب طرقي لازم يفوت على الحلبه لجوا يعمل التدريب اللي لازم تدريب فحص السواقه غير تدريب الطرقي. بس إذا ما كان خبير بالتدريب الطرقي بالسواقة الطرقية ما بيقدر يفوت على فحص السواقة، ما بيزبط لأنه في كويع جوا وفي مناورات جوا، إذا ما بيعرف يسوق على الطريق ما بيعرف يعملها جوا، بياخد وقت زيادة جوا على الفاضي، بيكون ما استفاد. لازم يتدرب طرقيا، وبرجع بقوله بشدد كخبير، ما لا يقل عن 25 ل 30 ساعة تيصير واحد قادر يتعامل مع كل الظروف الطارئة بكل المدن اللبنانية والمناطق اللبنانية. وبالتالي 300 دولار ما بتكفي، وبالتالي بده يوقف المدرب، بده يضطر يوقف على 10 ساعات أو 8. شو بنعمل بأولادنا؟ بنزتهم بالوديان؟ انت عارف المدرب السوق اللي بيدرب على الطريق، مدرب السوق اللي بيدرب على الطريق كيف بيقضي نهاره؟
0: كيف؟
1: يا ريت شي نهار المحطة تبعكم تطلع مع مدرب سوق بالسيارة
0: بتقضي
1: معه ساعتين، ما بدي لك النهار بكامله، ساعتين معك خبر انه كل الوقت نقزيت ساعة بده يحرك المكور على اليمين، ساعة الشمال، ساعة فريم، ساعة بده يضل يطلع شمال يمين، ساعة طلع الكاميون بوجهه جاي عليه الشاحنة دوليبة فوق منه، شو بده يعمل؟ يهرب منها. ساعة البوصة اللي هو وراها وقف فرد مرة تطلع راكب رح يفوت فيه من ورا. ساعة ظهرت سيارة من المفرق ما تطلع ليمين وشمال، إذا ما كان بأسرع من النسيم، أسرع من البرق بالفريمات أو بإزاحة سيارة يمين شمال. يعني مدرب السوق الطرقي نهاره هو معركة مستمرة بغابة الذئاب،
0: غابة الذئاب طرقاتنا
1: معه حمل
0: وسائقيننا بغابة ذئاب،
1: معه حمل بعهدته هذا الابن 18 هو حمل
0: صحيح، وأهله موكلين
1: بالضبط
0: موكلينه لينتبه له،
1: معه حمل بعهدته بغابة محاطة بالذئاب، بده يضل يدافع عنه كل النهار. ما فيك تجي تقله للمدرب الطرقي انه انت خد هالقد بس، بيقلك لا ساعتها بدكم تعذروني شباب، انا بروح بشغل شغله تاني.
0: مين حاطه هيدا ال
1: هلا
0: اكيد مش النقابه حاطتها، لازمتهم يعني الدوله لازم المدرسه بسبع ساعات بس.
1: هلا حسب في منهم بتقلك هيدا بده 11 ساعه،
0: يعني نقابه المدارس ولا قرار فرض عليها؟
1: في مشاورات صارت بين بعض الخبراء وبين مصلحة تجديد السيارات وبين الداخلية، بس هالمشاورات هاي بمنظارنا نحن كخبراء بالقيادة الاحترازية بالتدريب الطرقي وبالتدريب داخل الحلبة كمان، وكأنا كأستاذ بالسلامة المرورية، هيدي إذا بدك هالاقتراحات هاي تعتبر بعيدة عن الواقع. تما أقول غير شيء.
0: تتعدل هي تتعدل.
1: هلا الإدارة منفتحة على تعديلها. خلي نعطي كل صاحب حقه، يعني نحكى مع الإدارة والوزير قال يا خي جربوا، إذا شفتوا إنه مش ضابط هيدا القرار تعالوا عندي أنا منفتح التعديل. كمان تنعطي حقه للوزير. بس هون ما في مشكلة، هيدا شيء جيد. بس المشكلة وين يلي بعد لهلا أنا برأيي لازم تنحل، هي إنه لا يجب إلزام المدرب بالتوقيع على
0: أستاذ أنطوان. مين لازمه للمدرب
1: بالقرار اللي هيدا بيلزمه المدرب أو المدرسة إنه توقع
0: مدرسة؟ إيه؟ يعني القرار ده الدولة طلعته
1: إنه المدرسة بتوقع إنه على التيست تبع على التقييم اللي عمله المدرب
0: إيه؟
1: إنه تنقول هيدا بده 9 ساعات بتوقع إنه 9.
0: أيه؟
1: ما فينا نلزمهم لأنه يمكن
0: هي مفتوحة وفي ناس تستوعب بـ5 في ناس تستوعب بـ20
1: ايه مزبوط. ما فيك يعني مش كيف ساعة بيج بان بتدق على الساعة 12، بيج بان بلندن بتدق على 12 هالقد. أيه؟ على 12.
0: أيه؟
1: ما فيك هوني يعني احنا عم ندرب ناس. أيه؟ احنا مش عم ندرب روبوتات كمبيوتر بتبرمجه
0: مثل ما بيصير بالطيران. بده يخضع لكذا ساعة طيران ليصير طيارجي.
1: مزبوط. ويمكن يعوز أكتر، يمكن يعوز أقل.
0: صح.
1: يمكن حتى باللي عم يتعلموا الرقص
0: كمان نفس الموضوع، في ناس تسبق ناس.
1: ليش هلأ خلينا ناخد فرقة كاراكالا نوجه لهم تحية. المدرب الرئيسة بكاراكالا إذا إجت وحدة بدها تتعلم الرقص بتقول لها رقصي قدامي شوي، أنا ما بفهم بالرقص بس عم بعتبر هيك، تلر قصي رقصت قديمها، ما فيها تقول انه هيدي بدها 17 ساعة بتصير رقاصة. ما فيها تحط رقم،
0: ما فيك تحط ايه،
1: ما

0: وياك بموضوع البلديات استاذ انطوان، سؤال. اولا، انت كانت سير طبيعي بنظرك بهالصيفيه، خاصه بشهر اب كان السير طبيعي بلبنان؟ طيب، وقت بيكون هذا السير كل سنه عن سنه، هذا اذا اليوم الحاله مش مستقره في لبنان، كيف لو كانت مستقره وعنا عدد هائل من السواح والمغتربين؟ طرقاتنا ما بتسع اكثر من سيارتين. انا بعطيك طريق مصايف كسروان، طريق انعملت ايام الرئيس فؤاد شاب، وبعدها مثل ما هي، كتر السكن، كتر المحلات، كتر المؤسسات السياحيه، كتر كل شيء، وزائد المهرجانات، وزائد وزائد، والطريق هي ذاتها وحصد ضحايا قد ما بدك. هون البلديات، ما كل هالاوتوستراد مارق بكثير من عدد من البلديات. طيب، اذا الدوله، بعرف انه هيدي مش من مسؤوليه البلديات، مثلا مستديرات، طيب هالمستديرات ما فيها هالبلديات تأمن على القليل شرطي على أو شي مفرق خطير أو شي مفرق ممكن يسبب عجقة، هالبلديات شو دورة؟ يعني هون السؤال، قادرة تطبق القانون على القليل أو تساعد قوى الأمن بتطبيق القانون؟
1: هيدا بده يصير تنسيق بين البلديات وقوى الأمن الداخلي. ممكن بمطارح بالوقت اللي بتكون قوى الأمن،
0: أنا عم نحكي عن طرقات العامة مش طرقات الداخلية.
1: عم نحكي عن طرقات العامة. إذا كانت قوى الأمن منا قادرة تأمن مواكبة معينة أو وجود معين، ما بيمنع، أنا برأيي أنا الشخصي، ما بيمنع أنه يحكوا مع البلدية اللي هي موجودة على هالتقاطع أو المستديرة أو هيدا، أنه نزل شرطة البلدية خلت تأمن السير.
0: لا في أوتوستراد توسع ولا في طريق استوفت الشروط المطلوبة، وبعضهم الناس بفوتوا ببعضهم، وأكسيدانات وعجقة سير بتمتد من جوني للدورة. حلتها
1: لك استاذ فادي، حلتها أول شيء حلتها متشعبة ومكلفة. ليش نضحك على بعضنا؟ أول شيء بدهم يأمنوا ترانسبور بيبليك، يعني نقل
0: هيدي ما رح تحل القصة.
1: بده يكون منظم على الوقت وعلى الميلي وعلى الكذا.
0: هيدي بعدنا بعاد شوي فيها، لأنه تتيجي توقف فانات، هلا كل فان تابع لمجموعة، وكل فان تابع لمنطقة، وكل فان عنده ناسه، وكل فان محمي،
1: يعني مثل كأنه كل واحد فاتح حسابه.
0: هيدي هلأ بنحكي، بدنا نوسع طرقات يا أستاذ أنطوان، أو بدنا نعمل طرقات موازية لحتى ما يكون الضغط بس على طريق واحدة.
1: كلها كليفة، بدها الدولة تخصص ميزانية لهالموضوع، بدها بنرجع على أعطاء أولوية على أولوية.
0: البلديات هون شو دورهم؟
1: البلديات بيقدروا يساعدوا بضمن النطاق البلدي بتأمين نظام المرور، بتأمين نظام.
0: يمكن عم في بعض بلديات عم تقوم بهالواجب، خاصة بالمدن الكبيرة. يعني
1: أنا معلش، لو بدي ما بعرف إلي حق سمي كم بلدية عم يعملوا هالشي هيدا، وهني عم ننوه فيهم مشكورين. يعني مثلا من يومين كنت طالع على دبي، طريق دبي زوق الخراب، لقيت شرطة البلدية هنيك عاملين حاجز من شرطة البلدية. ما تتخيل قديش انبسطت
0: لي. الحق بالطريق الداخلية تعمل
1: البلدية الحق، أكيد بتعمل حواجز، بتدقق بالوراء، إلون حق يكون معهم كاميرات، إلون حق يكون معهم رادارات، مثل شرطة المرور العادية، بضمن النطاق البلدي.
0: نعم، مش على الطرقات العامة،
1: لا، ضمن النطاق البلدي. هني الدولة مثل الدولة عادي يكون عندهم كاميرات، يعملوا زبوطة، يعملوا عادي. ونحن منشجع كل البلديات مثل ما عامل بلدية دبي، حاجز على الطريق، حاجز بيعطي إذا بدك نوع من ارتياح للمواطن. أكيد. ايه، بس يشوفوا الشرطة عاملة حاجز على الطريق، بالعكس لازم ينزلوا البلديات على الأرض. نحن نشجع
0: هالشيء. نرجع بموضوع قديش بياخد شرطة البلدي وميزانية البلديات، هل قادرة تكفي الشرطة، عديد الشرطة الموجود، شرطة البلدية الموجودة عندها كمان؟ يعني بتحور وبتدور وبترجع للأمور المادية.
1: أستاذ فادي، البلديات لازم تتخصص لميزانيات أكبر أكبر تحت تقدر تدفع للشرطة.
0: بالقانون المركزي صعبة، بالقانون اللامركزي يمكن.
1: لا أكيد بوافق.
0: بالقانون المركزي صعب،
1: أكيد بوافق.
0: في حنفية وحدة، في إدارة وحدة للأمور المالية، صعب كتير نوصل لنتيجة.
1: يعني مثل كأنه عم تقلي أنه النظام كله بده إعادة هيكلة من
0: الأساس. يعني إيه هو مش ما بتوافقني الرأي؟
1: لا أكيد كيف ما بوافق.
0: شو بدنا بالسياسة؟ بس اليوم النظام اللامركزي قديش بيخدم اليوم الناس طبعًا والإدارة
1: طبعًا
0: والإشياء كتير يعني وسهل الأمور الناس على القليلة ما بدنا نعمل
1: وبيعمل تنافس إيجابي
0: ما بدنا نعمل هي المشكلة إنه في قرار في فئة ما بدنا نحكي فيه بهذا الموضوع.
1: بالنهاية استاذ فادي في متطلبات المواطن تفرض حالة ما فيك.
0: على كل حال خلص وقتنا استاذ أطوان خلص وقتنا.
1: ميرسي.
0: يعني أنا بدي أشكرك.
1: يعطيكم العافية.
0: إن شاء الله بنلتقى بظروف أحسن والأمور تكون تحسنت أو صار شيء بهذا الموضوع
1: إن شاء الله.
0: حتى فعلا نكون عم نقول صرنا عم نلاقي شيء ملموس بهذا الإطار. حملة قوى الأمن مستمرة بأذن وموضوع دفاتر السواقة رجعت بس ولكن مدارس تعليم السوق مش كلها عم بتعلم سواقة والبلديات بدها تحاول تفرض حالها أكثر بهذا الموضوع.
1: أكيد.
0: شكرا الأستاذ أنطوان الحج نائب رئيس جمعية يازا لبنان أستاذ السلام المرورية وخبير دولي بالقيادة الاحترازية. شكر لك المخرج فريدي سيبا. كمان شكر لتوني صفير. إلى اللقاء.
2: أولك هيك
1: بشو
2: بحيلا شي وبكل شي أولك هيك بهمو رأيك.
1: No, it's up to you.
2: أولك هيك كل أربعة مع فادي نكوزي. أولك هيك دايما من لبنان الحر من 9 للـ10.

0: خبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: العاشرة إلى ربوان في لبنان الحر، إليكم موجزا لأهم الأخبار.

أهلا بكم. قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إنه من المقرر عقد جولة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في العاصمة الإيطالية روما قريبا. غار طيران الإسرائيلي على الخيام وصربين وحريس وبني حياة والمنصوري، ونقلت طائرات درون إسرائيلية جالونات متفجرة إلى المنصوري تمهيدا لتفجيرها، واستهدف قصف مدفعي مركز دوحة كفر رومان وأطراف تلة الدبشي. أشارت قناة الثانية عشرة الإسرائيلية إلى أنه من المتوقع خلال الساعات المقبلة سماع أصداء انفجارات في منطقة الجليل الغربي وسلسلة جبال راميم جراء سلسلة من الغارات الجوية على الجبهة اللبنانية. دعت روابط التعليم الرسمي إلى الاعتصام يوم الجمعة خلال انعقاد جلسة مجلس الوزراء صونا للحقوق المشتركة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: نحن نسيطر على مضيق هرمز والتضخم في إيران بلغ 300% وقد نستأنف المفاوضات معها. أشار إعلام إيراني إلى استهداف ناقلة نفط في مضيق هرمز. أعلنت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن إسرائيل قررت الرد على أي صاروخ إيراني يجتاز حدود الأردن حتى لو كان بالخطأ. أحالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن. في المقابل أعلنت إيران أن قرار رفع ملفها النووي إلى مجلس الأمن متحيز ومسيس. اعتبرت الخارجية الإماراتية أن الهجوم الإيراني العدواني يمثل انتهاكا صارخا لسيادة الأردن وتهديدا لأمنها واستقرارها. ختام الموجز، إلى اللقاء.

نعيد بعض قدرتنا على الصبر والتحمل والصمود والمقاومة في كل الأحيان وبإمكانات متواضعة. لكن فاتهم أننا أبناء يوحنا مارون وأبناء التاريخ اللبناني، أننا أبناء مسيرة نضال عمرها أطول بكثير من عمر لبنان الدولة. وفاتهم أيضا أنه غالبا في التاريخ ما أصبح الحجر الذي رذله البناؤون حجر الزاوية، وأن الشباب الذي نكل به وتعرض لكل أنواع الاضطهاد في عز القمع والمنع بات حالة تتقدم واجهة الوطن ويحتضنها شعب طواق إلى الحرية التي سقطتم أنتم بالذات من أجلها. نحن اليوم نحصد ما زرعتم باستشهادكم ورويتم بدمائكم، ولذلك لم نخشى المواجهة يوما ولم نتراجع يوم تألب وانقض علينا الأشرار والمنتفعون، وتمسكنا بالرجاء والأمل في قلب المواجهة مع محور السلاح والهيمنة، وخذنا الاستحقاقات على أنواعها وانتصرنا فيها حيثما خذناها.

0: فيكن ضووا وتعب هالليل نسافر مع ناديل سهراني.
1: ناديل سهراني الأربعاء.

نبيل سهراني مساكن. مشوارنا اليوم مع ديوان صادر حديثا للصديقة مي خليل بنت حراجل يلي تم تكريمها من فترة وجيزة جدا وتوقيع كتابها لوقتها للوقت. أنا كتاب قريته ولقيت فيه كتير لقيات حلوة، بقرأ لكم من هالكتاب. الإهداء إلى أمي. لم أعد أراك يا أمي سوى في حبات مسبحتك، فصار عمري مسبحة صلاة لأجلك. خواطر وجمالات. لا عمر يكفي المبدع، لذا يعيش عمره أعمارا في الأجيال. هي الناس تحب أن تعيش، ومن يمنعها هي تجارب الحياة. لن أقوى على الأيام سوى بخيالي. هناك نفوس ميتة بأجساد حية، وهناك نفوس حية بأجساد ميتة، وهذه هي معاناتنا في الحياة. يولد المرء محبا للحياة لتأتي التجارب كي تحدد محبته. عمر المبدع لا يرحل، بل يتقمص في أعمار الآخرين. عندما كنت مريضة غير أملي ما ساعدني. عندما كنت وحيدة غير أفكاري ما واساني. عندما كنت متعبة غير يدي ما مسح عرق جبيني. فأنا يا إلهي أستحق معك النعيم، لأنك أنت مسحت دموعي وواسيتني عندما كنت وحيدة. ماي خليل. من يعجز أن يكون وحيدا هو الذي يخاف ذاته ولا يخاف الآخر، بالتالي هو الجاهل، لأنه ما من نفس عدوة نفسها. عند الضجر حتى السخافة تراها غير سخيفة. هناك أناس يكرهونك لا لأنك أسأت إليهم، بل لأنك تنجح. الحب الحقيقي لا يرى شيئا مستحيلا. تمر الأيام كأنها لا تعني شيئا لي، إلى أن اكتشفت حين تقدمت في العمر أنها تعني كل شيء ولم أكن أعلم. لو أن الأمس يعود لما كنت أخاف من الغد. الوقت الفارغ أثقل من الوقت الملآن. الجهل والذكاء توأمان يتشابهان بذكاء الجهل أحيانا، وبجهل الذكاء أحيانا أخرى. ماي خليل. أخاف من الحب لأنه يجعل السيء في نظري حسنا، ويجعل الفاشل في نظري ناجحا، ويجعل القبح في نظري جمالا،
ويجعل الضعف في نظري قوة، ويجعل اللئيم في نظري مهذبا. لذا أخاف من الحب لأنه يهزأ من منطق المعرفة ويكرس منطق الجهل. لا شيء يملأ الروح لأنها ابنة الفضاء والأرض، والرياح أضيق من أن تتسع لها. لا شيء هنا يملأ الروح لأنها ليست من هذا العالم. هي دائما ببحث مستديم عن أصلها، وكأنها تعبر هذا الكون ولا تنتمي إليه. تجربة الروح تكمن في أصلها، هي سليلة الأفق واللا نهاية. وراء جفني أحلام كأنها من العالم الآخر، تتلاشى بمجرد أن أفتحهما على هذا الواقع. أنا حقيقة في أحلامي وخيال في واقعي.

الذي لا تمتلك ضميرا كي يكرهك الله، وهو الذي لا يكره أحدا. من أنت الذي تؤذي دون أن تشعر؟ من أنت كي يرمي الموت عليك نظرة حاقدة، وهو الذي ينظر إلى الكل نظرة حب؟ لا أريد أن أعرف من أنت، لأنني إنسانة ولأنك لست إنسانا، لأن الإنسان تمنعه إنسانيته أن يكون قاسيا حين يستطيع القسوة والظلم، حين يستطيع الظلم. كل ما رأيته في الدنيا كذبه ذاك السؤال الذي لا جواب له، فكل رؤيا تنهار حين نسأل لماذا هكذا، فندرك أن الحقيقة ليست شيئا نصل إليه، بل كلما اقتربنا منها ابتعدت، لأن الحقيقة كالموت لا تلمس، وعندما تلمس لم يعد لوجودنا من معنى ولا حاجة بأن نكون ذاك السر الذي يخفيه فينا الوجود. القناعة ليست طمأنينة دائما، بل وجه آخر للاستسلام. القناعة هي المعنى الآخر للعجز، حين يقنعها المستحيل بمستحيله فيتوقف الحلم في داخلها. ماي خليل. القناعة تشبه الكمال، لأنك معها لا تشعر بالنقص. القناعة سلاح بوجه اليأس. القناعة لا تغير فيك شيئا، بل تغير حاجتك لما ينقصك. القناعة لا تبدل رؤيتك، لذا تجعلك وفيا بحبك للحاضر، لأنها تسكنه ويسكنها ولا تتوق إلى الجديد. القناعة هي الشعور بألا ينقصك شيء، وهو ينقصك كل شيء. ماي خليل. التجربة هي الحياة توقعك في التجارب كي تقع وتغوص في أعماقها. من لا يقع في تجربة لا يلمس عمق المعاني، معاني الحياة. التجربة تنتهي بأن ترى من خلالها حقيقة الدنيا، وبأنها تجبرك على رؤيتها كما هي لا كما أنت. التجربة تعلمك كيف تصبر كي تجد ما يشبه ذاتك لا ذاتك نفسها، لأن ذاتك تسكن خارج الصبر والسكون. التجربة تجعلك ترى الموت أمامك. يتمايل لتهبك قدرة على تحمل تجارب الحياة خوفا منها. ماي خليل. الغيرة. الغيرة هي أن ترى الآخر يعيش أمنياتك كما لو كانت لها، كأنك تراقب أحلامك كيف تنمو به. الغيرة هي تأنيب للكسل فيك، لأنها تحطيم لقلبك وعذاب لروحك.
الغيرة هي أن تشعر أن الآخر حقق حلمك الذي أنت عجزت عن تحقيقه، هي أن تجد نفسك فاشلاً أمام ما يعيشه الآخر من أمنياتك وأحلامك. لذا الغيرة عذاب الإعجاب الذي يفقد القدرة على لذة الإعجاب وعلى التمتع بنجاح الآخر. سألت نفسي: أهي الغيرة شر؟ فأجابتني: نعم، لأنها تهوى إغراء العالم. سألت نفسي: أهي الغيرة كره؟ أجابتني: نعم، لأنها تكره الآخر، وكأنه حقق الحياة التي هي تتوق لتحقيقها ولم تستطع، والتي دائما ترى الآخر أجمل منها. هي تشبه قلة الثقة بالذات. سألت نفسي: أتقتل الغيرة مرآة ذاتها؟ أجابتني: نعم، لأنها ترى نقصها فيها وترى نجاح الآخر الذي هو سهم لها.

وماذا عن رأيها في الموت؟ الموت تطور للحياة، لولاه لما رحل إنسان قديم كي يأتي إنسان جديد. ليس للحياة من رحمة، فهي لا ترحم من لا يحبها، وليس لها من مغفرة، فهي لا تغفر لمن يخطئ فهمها. أينما أسكن لن أسكن، لأنني لا أسكن سوى في خيالي. الحسد هو شقاؤك الذي يفيض أبداً منك نقصاً، إنه عوزك المستديم الذي يجعلك تحتاج إلى كل ما تمتلك وما لا تمتلك، هو حاجتك الدائمة. لذا أنت أبداً تتألم من الحسد، لأنك أبداً لا تكتفي. لن أموت طالما ذاتي هي من ذات الوقت، ولو كانت مؤقتة وهو أزلي. لن أموت طالما ولدت معي غرائز لا يقدر أن يقتلها الوقت بمروره. لن أموت طالما عندما أعيش أنسى الموت، وعندما أحلم أتخطاه، وعندما أصلي أنسى أنك أنت أيها الموت لا تقدر على موتي. لن أموت طالما عندما أكتب أخلد، لأن الكلمة لا يقتلها الزمن، وعندما أحلم أتخطى الأزل. لن أموت طالما كلماتي تكون هي حكمة، الزمن هي حكمة الزمن عندما يتكلم، وتأمل الدهر حين يصمت. لن أموت طالما خلقت من روح وجسد وليس فقط من جسد، فالروح نفحة الخلود والجسد ابن الفناء. ولو أن الله خلقني لأموت لما خلق في روحا، بل ترك الجسد ينمو من تراب لأنه إليه يعود. أما الروح فهي التي ترفرف فوق الزمن، فالله أعطاني روحا ليجعلني بعيدة عن الفناء. لن أموت طالما لا أعرف متى سأموت، وهذا برهان على أن جهلي لنهايتي هو يقيني لبداية لا متناهية. فأنا من يخافني الموت، لأنه لا يقول لي متى سيأتي، لذا مجيئه فجأة برهان على خوفه من توقي لخلودي. لن أموت لأنني لا أصدق الموت، هو الذي لا يعيش دون الحياة. ماي خليل. تأملاتها في المجهول. المجهول، نحن لسنا أبناء الحياة، لأننا لا نعلم ما يحمل لنا الغد، والحياة تقطن في الغد، ونبقى مجهولي الهوية. لماذا نخاف المجهول وهو جبان يخاف أن يقول من هو؟ لأنه الأضعف وليس الأقوى، لأن القوي يفخر بقوته، والضعيف يحتمي بغموضه، تماما كالمجهول. لن أفكر بمن أحب، بل بذاتي. في اختيارها من تحب
كي لا أفقدها في احتياجها للآخر. لن أفكر بمن يكرهني، بل في ذاتي كي لا أفقدها وأضيع في حقد الآخر. لن أفكر بقلة الوفاء، هي سوء في أصحابها، فالخيانة توقظ الوعي لدى اكتشافها، هي ربح له وليست خسارة لك. لن أفكر كثيرا بما سيحمله الغد، لأن الوقت يحمل الغد، والوقت يمر بسرعة فيفرغ كل ما يحمل. لن أفكر كثيرا في ذاتي، لأن تفكيري بالآخر شوش على تفكيري بذاتي، فأصبحت أبحث عن نفسي فيه، وكأن قلبي يسكنه الآخر وليس أنا.

المعقول في الحب هو الحب لا يرى، لذا أحيانا كثيرة يجعلك تقع في الهاوية. الحب آمر بالنظر وأنت مطيع دونما نظر. عجيب كيف أن نظرة واحدة من عيون من تحب تغير عالمك الذي لم تستطع نظرات العالم تغييره. الحب يطلب منك ما يريد وأنت تعطيه ما لا تريد وما تريد، لذا أنت أبدا ضحيته. كل ما علمني إياه الحب كذبه به مرور الوقت. إن أنت عشقت كثيرا الأحلام يغار منها الواقع ويعذبك فترفضه. كي تعيش في طمأنينة وسلام عليك أن تنسى ماذا تريد وإن كنت لا تريد شيئا. يكون الغني أبشع من الفقير حين لا يكون عنده ما عند الفقير، قناعة وسلام. ماي خليل. البخل يحجب عنك متعة الحياة ويمنعك من تذوقها. البخل يحجب عنك الرؤية، لا يريك شيئا تحبه. البخل يحجب عنك جمال الحياة ويريك قبحها، لذا أبدا هو خوف منها، هو خوف من التمتع بها. البخل يحجب عنك طعم الحياة وكأنك متفرج لا متذوق. أشعر أنني لا أشعر، لذا أبدا أنا قوية. أشعر أنني أشعر، لذا أبدا أنا ضعيفة. لا أشعر بأنني أشعر، أنا جبارة وجبروتي يتقن ترويض الإحساس. لا أشعر أنني لا أشعر، لأنني أعيش خارج زمني وكأن كل شيء في الوجود لا يعنيني. مجبر أن تحيا ومجبر أن تموت، فالحرية لا تقطن الحياة ولا الموت. لذا أنت لست موجودا في الحياة والموت، أنت موجود في مكان ما خارج الحياة والموت. الجمال. الجمال في الشباب غريزة، والغريزة جميلة في الشباب. الغريزة عار في الشيخوخة. الجمال في الشيخوخة حكمة، والحكمة في الشباب ناقصة. لذا جمال الشباب لا قيد له، وجمال الشيخوخة التقوى قيدها. الجمال في عقل العقل منطق، والمنطق جميل لأنه مصباح العقل. الجمال في القلب دقة، ودقات القلب جميلة لأنها نبض وجودنا. الجمال في العيون نظرة، والنظرات الجميلة تغير ساعاتك. الجمال في الصداقة وفاء، والوفاء جميل لأنه يصون الصداقة. الجمال في الروح صفاء، وصفاء الروح جميل، يجعل القلب والعقل على تفاهم مستدام. الجمال في كل شيء موجود،
ليقول أن لا شيء يحتمل دون جمال.

جميل الوضوح بوضوحه، لكنه أحيانا مخيف. جميل الغموض بغموضه، لكنه دائما مخيف. يسلبك الحب ذكاءك ليوقعك بجهل، بجهل من تحب دون أن تعلم. أنا وحدي من يعي الرحيل مع الموت لأكتشف ما لم أكن أقدر على اكتشافه، وأنا مع الحياة هناك أفهم أن الجسد ليس مهما، وإلا لما تركه هنا الموت وأخذ فقط لهناك الروح. لن أخاف الموت لأنه وجد لأجلي وليس لأجل القمر والشمس والرياح والمدى، فكيف أخافه وهو لا وجود له لولا وجودي؟ لا ينجيني يقيني من شكي، لا ينجيني نجاحي من فشلي، لا تنجيني قوتي من ألمي، لا ينجيني حبي من عذابي، لا ينجيني الفرح من الحزن. عندما أيقنت أن الله يقرر عني، قررت ألا أقرر، وتركت قراري الذي لا جدوى من قراره. حين يزورنا الفقر يغادرنا الأصحاب، يغادرنا الفرح، حتى الحب أحيانا يغادرنا. الألم يصبح معلما حين يعلمنا قيمة الصبر. حين يزورنا الفقر يأتي معه بثروة من الأحلام. عندما كتبت الحياة أصعب من الموت، سئلت كيف علمت؟ أجبت لأنني مت فيها 1000 مرة، بينما الموت أموت فيه 1 مرة.

الكتاب لا وقت للوقت للصديقة الأديبة المتأملة ماي خليل. قريت لكم بهالحلقة اللي فيها كتير من التأملات العميقة والألم اللي عم بيزهر تأمل ويعطر

فرح بالوجود من كتاب لا وقت للوقت لمي خليل، من برنامج ناديل سهراني، من زياد عقيقي. ألف تحية لقلوبكن، انطرونا بحلقة جديدة وخلوا أنديلكن سهران.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. الحادية عشرة إلى ربعاً في لبنان الحر، إليكم موجزاً لأهم الأخبار.

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إنه من المقرر عقد جولة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في العاصمة الإيطالية روما قريبا. غار طيران الإسرائيلي على القنطرة والخيام وصربين وحريس وبني حياة والمنصوري، ونقلت طائرات درون إسرائيلية جالونات متفجرة إلى المنصوري تمهيدا لتفجيرها، واستهدف قصف مدفعي مركز دوحة كفر رومان وأطراف تلة الدبشة. أشارت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية إلى أنه من المتوقع خلال الساعات المقبلة سماع أصداء انفجارات في منطقة الجليل الغربي وسلسلة جبال راميم جراء سلسلة من الغارات الجوية على الجبهة اللبنانية. قال وزير الإعلام بول مرقس بعد جلسة مجلس الوزراء المخصصة لدراسة مشروع الموازنة العامة: بحثنا وعدلنا بعض بنود مشروع الموازنة العامة على أن تستكمل دراستها يوم الجمعة، وغدا ستعقد جلسة حكومية في القصر الجمهوري. دعت روابط التعليم الرسمي إلى الاعتصام يوم الجمعة خلال انعقاد جلسة مجلس الوزراء صونا للحقوق المشتركة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: نحن نسيطر على مضيق هرمز والتضخم في إيران بلغ 300% وقد نستأنف المفاوضات معها. أضاف: أعتقد أن الحرب في إيران ستنتهي مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي لأنهم لا يستطيعون الصمود لوقت أكثر. هذا وقد أشار إعلام إيراني لاستهداف ناقلة نفط في مضيق هرمز. أخيرا أودانت الخارجية السورية انتهاك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لسيادة الأراضي السورية وللقانون الدولي. ختام الموجز، إلى اللقاء.

تحية إلى كل لبنان استمر في الإيمان يوم بات الإيمان بحد ذاته جنونا. التحية الأكبر هي للسنوات القادمة، سنوات لن تكون لمقاومة الاحتلال لأنه لن يبقى احتلال، بل سنوات لبناء الجمهورية، سنوات لن تكون للموت بل سنوات للحياة، سنوات لن تكون للهجرة بل سنوات نعود فيها ونبقى ونبدع ونزهر.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: غير صالحين للإنجاب، هيدا الشعار حملوه بالولايات المتحدة سنة 1927. وإذا بدنا نحكي عن أسماء منقول كاري بوك. مين؟ اسمها لهالفتاة ارتبط كتير بهالقضية يلي عرفت بالعربي بقضية التعقيم القسري. شو يعني؟ يعني بيخلوا الأشخاص غير صالحين للإنجاب لأنه بنظرهم ما بدهم من نسلهم وما بدهم أجيال بعد من الحمقى. تخيلوا هيدي البنت الفقيرة من فيرجينيا حطوها بمصح عقلي وقرروا أنه يخليوها تبطل تنجو، يعني أكيد عملوا لها عمليات بهالإطار. ويقال أنه برروا سياسات تحسين النسل بالولايات المتحدة مع العبارة الشهيرة يلي قلناها بالأول أنه غير صالحين للإنجاب، مع أنه هالكاري تبين بعدين أنه منا أبداً بتعاني من إعاقة ذهنية ولا من أي خلل نفسي، إنما من الفئات الضعيفة يلي استضعفها الطب والقانون بهديك الأيام.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة، الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: عم ننسأل كتير هالفترة عن مفهوم المراهقة. المراهقة هي مشكلة أو هي مرحلة نمو؟ المراهقة هي مرحلة طبيعية بيمرق فيها الإنسان وبيصير فيه تغيرات بالدماغ كبيرة خلالها، خاصة بالمناطق المسؤولة عن اتخاذ القرارات، ضبط الانفعالات، وممكن يزداد الانتفاع وتقلب المزاج بهالفترة. ما بيعني انه كل سلوك مراهق هو طبيعي. اذا ظهرت اعداد شديدة عند المراهقين مثل الانعزال المستمر، تعاطي المخدرات، ايذاء الذات، تراجع الاداء بشكل كبير، هون لازم نعمل تقييم وعلاج. كيف نتعامل مع المراهق؟ الحوار بدل الاوامر، الاستماع بدل السخرية، وضع حدود واضحة، احترام خصوصيته، تشجيعه على تحمل المسؤولية. المراهق هو بحاجة انه نفهمه اكتر من حاجته انه نحاسبه.

0: أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثانية عشرة إلى ربعا في لبنان الحر، العرض الإخباري الأخير مع وليد فريجي.

0: أهلا بكم. البداية من التحركات المعيشية، العسكر المتقاعد في الشارع، إعادة الرواتب إلى ما كانت عليه في 2019. جورج كرم.
1: جدد العسكريون المتقاعدون تحركاتهم المطلبية في الشارع احتجاجا على موازنة 2027 وللمطالبة بتصحيح رواتبهم والضغط على الحكومة من أجل إقرار حقوقهم. وفي ساحة رياض الصلح نصب على العسكريون الخيام وأقدموا على حرق الدواليب ومحاولة الدخول إلى السراي وسط انتشار كثيف للجيش وعناصر مكافحة الشغب. العميد المتقاعد جورج نادر تحدث لبنان الحر.
2: هني دائما بس يجي على الحق المواطن بيتجرع أنه ما في موارد، بدنا إرادة، بدنا نفرض ضرائب. بيلحق المواطن العادي الفقير بياخذ منه 300 ألف على تانك البنزين تعطينا، لا نحن نرفض هالزيادات كلها، نحن بيجي ناخذ من جيب المواطن نحن يعطونا حقنا. في مليون مذراب للهدر هن بيعرفوه، أقلوا التهريب الجمركي، أقلوا الإيجارات، أقلوا شو بدنا نحكي، هن بيعرفوا أكثر منا. بس ما قد ما بدك ضلك من هلا لبكره تتعب، هن ما بيوفوا ونحن تأكدنا إنه هن ناس ما بيوفوا وبيكذبوا. لما بيكون في مصاري لزيادة النواب كل مجلس النواب بيجتمع 128 وبيزيد 3000 دولار للنائب ما في مشكلة بكل سهولة.
1: العميد المتقاعد شامل روكز وبعد اجتماع في السراي مع نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزراء الداخلية والدفاع والمال لبحث مطالب العسكريين المتقاعدين وصف الاجتماع بالإيجابي.
3: نحن إلنا حقوق وحقوقنا مقدسة ورح نبقى بالشارع تتأمن حقوقنا ونحسن أنه تأمنت حقوقنا، بس مع هذا وكله بهمنا عدم إزعاج الناس، عدم تسكير الطرقات، عدم التعدي على أي شيء ممتلكات، ومن هيك هلا جايين لهون، لا بدنا دوليب ولا بدنا هالقصص كلها. البقاء بالشارع تكون وضحت أكيد في خطوات تصعيدية إذا ما طمن تحولها.
1: وكان العسكريون المتقاعدون قطعوا الطريق عند دوار دورس البقاع وأوتوستراد كازينو بدان باتجاهين ودوار أبلح بالإطارات المشتعلة. من ساحة رياض الصلح، جورج كرم، لبنان الحر.
0: هذا ودعت روابط التعليم الرسمي إلى الاعتصام يوم الجمعة خلال انعقاد جلسة مجلس الوزراء صونا للحقوق المشتركة. قال وزير الإعلام بول مرقس بعد جلسة مجلس الوزراء المخصصة لدراسة مشروع الموازنة العامة: لقد بحثنا وعدلنا بعض بنود الموازنة.
4: عوفت من متقاعدي القوى العسكرية والمدنيين والتي حصلت بجو من التعاون، وقد أفضى الاجتماع على الاتفاق على اقتراح يقضي بتوحيد الرؤية حول الأرقام والكلفة التقديرية، وهذا الأمر قيد المتابعة مع وزارة المال تمهيدا للرجوع إلى مجلس وزراء بشأنه. كما استكمل مجلس وزراء دراسة مشروع قانون الموازنة مادة مادة، فتم تعديل البعض منها واستكمال البحث الجمعة على أن تعقد جلسة غدا الخميس الساعة 2 بالقصر الجمهوري برئاسة فخامة رئيس الجمهورية.
0: عدل رئيس مجلس النواب نبيه بري موعد الجلسة العامة المقرر عقدها في 11 من قبل ظهور يومي الاثنين والثلاثاء في 14 و15 من أيلول لمناقشة عامة للحكومة إلى 11 من قبل ظهور الثلاثاء والأربعاء في 15 و16 من الجاري. الأوضاع الأمنية ومطالب العسكريين حضرت في بعبدة. مرسال كرم العيلي.
5: جدد رئيس الجمهورية جوزيف عون التأكيد على أن خيار التفاوض هو لمصلحة لبنان وليس إرضاءً لأحد في الخارج، ولفت إلى أنه عندما يدعو إلى إنهاء حالة العداء مع إسرائيل فهو يعني بذلك إنهاء الحروب التي لم يعد لدينا قدرة على تحملها، وشدد على أن كل تفسير غير ذلك خاطئ ومشبوه. وأعاد رئيس عون التأكيد على أن من يستقوي بالخارج ضد الآخر في الداخل سيكون خاسراً، لأن الخارج سيتخلى عنه عاجلاً أم آجلاً. واليوم وقبيل انعقاد مجلس الوزراء في السراي الحكومي، زار رئيس الحكومة نواف سلام القصر الجمهوري حيث استعرض مع رئيس عون ملفات المرتبطة بجلستي مجلس الوزراء، الأولى اليوم في السراي والثانية غداً في بعبدة. والتطورات الأمنية جنوباً لسيما في النبطية حضرت اجتماع ترأسه رئيس الجمهورية بمشاركة قادة الأجهزة الأمنية. وشدد رئيس عون على أن أي فراغ أمني في الجنوب يشكل ذريعة للاعتداءات الإسرائيلية. وإذ أعلن رئيس الجمهورية أن أمن النبطي والمناطق غير الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي هو جزء لا يتجزأ من أمن لبنان الواحد، فهو أكد في المقابل أن الانتشار الأمني في النبطي متصل بالتزامات الدولة وموقعها التفاوضي في الملف مع إسرائيل، باعتبار أن ضبط الأمن الداخلي يعزز الموقف الرسمي اللبناني. وفي مجال آخر أكد رئيس عون على وقوفه إلى جانب العسكريين، ودعا إلى التوفيق قدر الإمكان بين قدرات الدولة وإمكاناتها وبين حقوق العسكريين والعمل على تحقيق ما يمكن من المطالب. وهذه الملفات ناقشها الرئيس عون أيضا في اجتماع منفصل مع وزير الداخلية أحمد الحجار. في إطار منفصل اطلع رئيس الجمهورية من وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادي على نتائج اللقاءات في الإمارات، لا سيما الاتفاق على تبادل الخبرات وبحث مشاريع استثمارية في لبنان على أن تستكمل متابعتها قريبا. من القصر الجمهوري، مارسيل كرم العيلي، لبنان الحر.
0: أغار طيران الإسرائيلي على القنطرة والخيام والسربين وحريس وبني حياة والمنصوري، ونقل طائرة درون إسرائيلية جالونات متفجرة إلى المنصوري تمهيدا لتفجيرها. واستهدف قصف مدفعي مركز دوحة كفر رومان وأطراف تلة الدبشة. وأعلنت وزارة الصحة عن إصابتين في الغارة الإسرائيلية على طريق مرج حروف زبنين قضاء النبطي. أوضحت قيادة الجيش أن الجيش اللبناني أبدى الاستعداد الكامل لتنفيذ التزاماته منذ توقيع اتفاق الإطار، وباشر باتخاذ الإجراءات اللازمة، وشملت التركيز 6 حواجز ثابتة و13 نقطة مراقبة وتسيير دوريات راجلة ومدولبة وإزالة الأسلحة والذخائر غير المفجرة ومصادرتها، ومنع وجود الجماعات المسلحة والأنشطة غير المصرح بها وفق القوانين اللبنانية، بحيث صدرت الوحدات العسكرية المختصة نحو 1818 قطعة من الأسلحة والذخائر، وتفتيش عدد من المنازل وفق القوانين اللبنانية، واتخذت الوحدات العسكرية إجراءات العودة الآمنة للسكان. وخدم قيادة الجيش بالإشارة إلى أن وقف الاعتداءات والخروقات هو العامل الأساسي لاستكمال الجيش انتشاره وتنفيذ مهامه وفق الاتفاق الإطار. قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إنه من المقرر عقد جولة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في العاصمة الإيطالية روما قريبا. جعجع يخشى أن يكون مصير النبطي كمصير علي الطاهر، ويؤكد وقوف السعودية الدائم إلى جانب لبنان. بسام البيطار.
6: ردا على القول إن الجيش اللبناني منتشر أصلا في النبطية، اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أن هذا القول لا يطعم خبزا في الوقت الحاضر، إذ إن المطلوب تفكيك كل البنى العسكرية والأمنية غير الشرعية الموجودة في مناطق انتشار الجيش وأن يفرض سلطته وحده. جعجع أعرب عن خشيته من أن يكون مصير النبطية كمصير علي الطاهر وشقيف وسائر القرى الحدودية، وذكر بأن قسما لا يستهان به من سكان النبطية، وجه نداء واضحا إلى الدولة كي تتحمل مسؤولياتها. ومن هنا طالب رئيس القوات السلطة بتطبيق القرارات الحكومية، وبالأخص قرار 2 أدار 2026 والذي يعتبر الأجنحة العسكرية والأمنية للحزب خارج عن القانون على الأقل في مدينة النبطي وجوارها، وإخراج جميع المسلحين غير الشرعيين من النبطي وفكفكة بناهم التحتية، وإطلاع الجانب الأمريكي على ما يقوم به الجيش اللبناني لكي يلعب دوره في وقف النار. في هذا الإطار حي جعجع أهالي دار ميماس وسائر القرى الحدودية والجنوبية صامدين في أرضهم، مثنيا على تمسكهم بقراهم وأرزاقهم التي لا يجوز تركها، ولفت إلى أن واجب الدولة أن تكون حاضرة إلى جانبهم وأن توفر لهم الأمن ومقومات البقاء. كلام جعجع جاء خلال لقاء مع وفد من بلدية دار ميماس في معرب. على صعيد آخر، توقف رئيس حزب القوات عند الاعتداءات التي تطاول المملكة العربية السعودية، مشددا على وجوب الوقوف إلى جانبها وهي تتعرض لاعتداءات آثمة ودموية، كما وقفت السعودية دائما إلى جانب لبنان. وقال جعجع: يكفي المملكة فخرا أن كل دول العالم تقريبا بما فيها دول قريبة من إيران استنكرت ما تتعرض له وأظهرت تعاطفها معها.
0: في قطر حضر ملف الطاقة بين وزير الطاقة والمياه جوستي ووزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد بن شريد الكعبي، وعرض الطرفان العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة بين قطر ولبنان وسبل تطويرها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: نحن نسيطر على مضيق هرمز والتضخم في إيران بلغ 300% وقد نستهدف المفاوضات معها. أضاف: أعتقد أن الحرب في إيران ستنتهي مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي لأنهم لا يستطيعون الصمود لوقت أكثر. هذا وقد أشار إعلام إيراني إلى استهداف ناقلة نفط في مضيق هرمز. أحالت الوكالة الدولية التقديرية ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن. في المقابل أعلنت إيران أن قرر رفع ملفها النووي إلى مجلس الأمن متحيز ومسيس. اعتبرت الخارجية الإماراتية أن الهجوم الإيراني العدواني يمثل انتهاكا صارخا لسيادة الأردن وتهديدا لأمنها واستقرارها. دانت الخارجية السورية انتهاك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لسيادة أراضيها وللقانون الدولي. وأعلنت الإخبارية السورية أن الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية قرية طرنجة في ريف القنيطرة. وجه الجيش الأوكراني ضربات إلى منشأة الغاز الروسية في سيبيريا على بعد 3000 كيلومتر من الحدود. ختام العرض الأخير أخرجه تونس فير. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

عانى اللبنانيون الأمرين من التنظيمات المسلحة غير الشرعية على مدى العقود الأربعة الأخيرة وفي تليعتها أجنحة حزب الله، ما أعاد بلادنا عشرات السنوات إلى الوراء وأفقرها وضرب أنظمتها السياسية والأمنية والاقتصادية بفعل شل الدولة وحالة عدم الاستقرار المستمرة وبفعل الحروب المتتالية، حروب لم يكن للبنانيين لا ناقة ولا جمال فيها.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: غير صالحين للإنجاب، هيدا الشعار حملوه بالولايات المتحدة سنة 1927. وإذا بدنا نحكي عن أسماء منقول كاري بوك. مين؟ اسمها لهالفتاة ارتبط كتير بهالقضية يلي عرفت بالعربي بقضية التعقيم القسري. شو يعني؟ يعني بيخلوا الأشخاص غير صالحين للإنجاب لأنه بنظرهم ما بدهم من نسلهم وما بدهم أجيال بعد من الحمقى. تخيلوا هيدي البنت الفقيرة من فيرجينيا حطوها بمصح عقلي وقرروا أنه يخليوها تبطل تنجب، يعني أكيد عملوا لها عمليات بهالإطار. ويقال أنه برروا سياسات تحسين النسل بالولايات المتحدة مع العبارة الشهيرة يلي قلناها بالأول أنه غير صالحين للإنجاب، مع أنه هالكاري تبين بعدين أنه منا أبداً بتعاني من إعاقة ذهنية ولا من أي خلل نفسي، إنما من الفئات الضعيفة يلي استضعفها الطب والقانون بهديك الأيام.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: ليلي ندهني الحب

0: من انتبه هجمنا على الفاضي هجمنا على الفاضي
1: تعال عمل ديو انا هيك

0: مش كل طريق اخترناه كان إلنا، ناس بدلت طريقة وناس تعلمت من ندمة وناس عم تبني من جديد حالة. الطموح مهم والأهم نعرف نطوره، والطعام مهم والأهم نعرف نختاره، ولأنه الصحة النفسية أولوية معنى الحياة إلى معنى مساحة تتحكوا ونسمع تتشكوا وندعم. كل أربعة وكل خميس الساعة 12
1: معنى الحياة إلى معنى على لبنان الحر مع جانا غازي.
0: رفقتكم بتسعدنا. معنى الحياة إلى معنى، تحيات من القلب بوجهها أنا والزميل المخرج فريدريك سابا لكم مستمعينا. وطبعاً وين ما كنتوا عم تسمعونا، دعوة لكم للقاء جديد رح يبدأ هلا ويستمر لغاية الساعة واحدة إلى ثلث، فمنقول أهلا وسهلا بالجميع. بهالحلقة مستمعينا رح نمشي معكن من لحظة الصدمة اللي بيتعرض لها الشخص منا بوقت معين لخبر مفاجئ عن وفاة غالي أو عزيز، للحزن، لجرح الصدمة، لاختلاف طريق التعبير، للإيمان وللمرافقة ولإمكانية الاستمرار. طبعا حبينا من لقاء اليوم يكون لقاء في مساحة حقيقية لكل شخص انصدم بخبر ما كان مستعد لقله. لذلك ضيفنا لليوم الدكتور روبير فضول، متخصص بالمرافقة النفسية وتقنية الإنياغرام والشفاء من جروح الصدمات، وأيضا متخصص بالعلوم اللاهوتية والمرافقة الروحية. هيك نقدر نستفيد من كل اختصاصاتك. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
2: مرسي جانا ومرسي لاستقبالك.
0: بالعكس أهلا وسهلا فيك. بتعرف أنه يعني حبيت ضوي على هذا الموضوع، أنه عن جد عن جد يلي صار يعني هيك حادثة مرقت، وفعلا كانت كتير كتير بتوجع وكتير مؤلمة، وفعلا تركت لهلأ صدمة، بعدنا مصدومين. يعني تخيل اتصال من مركز عمل شقيق صديقة لنا، والصديقة وين؟ بفرنسا. يعني منا قريبة، بخبرها زميله أنه خيا أصيب بجلطة قلبية وأن نقلوا للمستشفى، وقبل ما قبل ما يوصل للمستشفى بيتوفى الأخ. يعني إذا نحن هون قراب منه صحيح وما في سيل الدم إذا بدك بيناتنا، بعدنا لليوم ما قدرنا استوعبنا قديش صعب هيدا الخبر وهيدي الصدمة، ما بعرف لأي مدى يعني قادر الواحد يتخطاها. وبدك تخبرنا إذا أصعب إنه هي تكون بعيدة أو تكون قريبة، شو بحس الإنسان لما بتلاقي هيك خبر مفاجئ؟
2: خليني بلش معك جنى بتعريف كلمة الصدمة. الصدمة هي كلمة يونانية بتعني الجرح، فكل صدمة هي جرح بالقلب، وكل صدمة مرتبطة بالخسارة. فنحن بنكون غير متوقعين، مش متوقعين الحدث، وبيصير حدث مفاجئ وبيصير في خسارة كتير كبيرة، وهذه الخسارة بتكون عم تسبب جرحة كتير كبير بالقلب، وبدنا وقت طويل لحتى نكون عم نقدر نتقبلها ونقدر نتكيف معها ونتعايش. ولكن احنا ما رح تنمحي هذه الصدمة من حياتنا لأنه جرح كتير كبير،
0: ولكن خاصة ما في تمهيد له. يعني فجأة ما كان مريض، ما كان بيعاني من أي شيء،
2: هو لأنه ما في تمهيد صار اسمه صدمة. يعني كل صدمة مرتبطة بعنصر المفاجأة.
0: يعني لو في تمهيد ما بيعمل صدمة،
2: بتكون الصدمة يمكن واقع أخف، بتسبب حزن كبير أكيد، ولكن تتكون صدمة حقيقية بدها تكون مرتبطة أكيد بعنصر المفاجأة الغير متوقعة لحتى تكون عن جد هي صدمة كبيرة. وهذا الشيء في له مراحل بيقطع فيه الإنسان، رح نحكي عنه بعد شوي.
0: طيب هل الصدمة تبلش من لحظة سماع الخبر أم من لحظة رؤية الحقيقة؟
2: أوكي، سؤال كتير حلو. هي الصدمة بتبلش من لحظة سمع الخبر، ولكن يمكن احنا ما بنستوعبه وما بنعيشه فعليا الا بس نصدق انه هذا الحدث بالفعل صار، لانه نحن عندنا آلية دفاع كبشر. بالاول بنعمل آلية دفاع اللي هي الانكار، بنقول لا اكيد ما صار هالحدث،
0: بنقول كلمه ما بلعنيها بعد ما بلعنيها هيدي الكلمه،
2: يعني او ما بصدق. أكيد في شيء غلط. يعني دائما نحن بنلاقي تبريرات إنه معقول الخبر منه صحيح، فهيدا الشيء اللي بيخلينا نحن نرفض بالأول الصدمة. وبعض المفسرين هيك بيفسروها شوي مثل فرانسيارا الأبئس، بيصير يسكر ويفتح بسرعة لحتى ما يأكل شوك، هيك تأكل شوك السيارة وتفوت بالحيط. فنفس الشيء نحن منصير بين الإيه واللأ، ننكر نرجع نستوعب شوي بعدين لأ بعدين إيه، لحتى عن جد نصدق إنه بالفعل هيدا الحدث صار.
0: تعرف دكتور روبير إنه ردة الفعل تختلف بين شخص وآخر، برأيك شو أصعب ردة فعل ممكن تنعمل؟
2: ردة الفعل كتار، منا ردة فعل واحدة. يعني ممكن شخص من وراء تلقي له خبر صادم يبلش ممكن يأذي حاله، أول شيء أكيد مثل ما ذكرت بيرفض. ممكن تلقي الخبر تدريجيا
0: بيصير على حتى على صحته، على يعني ما بسام في أشخاص بقول ممكن الخبر الصادم ممكن يموت الشخص اللي عم بتلقي، معقول يوصل لهالدرجة؟
2: سؤال كتير كتير حساس وكتير حلو، رح أشرح لك يمكن شيء المستمعين لأول مرة بيسمعوا. نحن وقت منقول انكسر قلبه أو هالخبر كسر لي قلبه، منقوله بتعبير مجازي، بس هو فعليا طبيا في شيء بينكسر بالقلب اللي هو اسمه الفنتريكول أو البطين الأيسر، بينكسر فعليا وممكن يؤدي للوفاة. الوفاة الفعلية يعني حدا ممكن يموت فعليا من الحزن. هل أدى هذا الشيء ممكن يكون كتير كبير على الإنسان؟ نعم،
0: يعني أوقات مستعمل تعبير كلمات معينة فعلا الواحد بيحسها بس يمكن ما يعني ما بيكون عم ينتبه شو عم بيقول،
2: ما بنكون فاهمين أبعادها يمكن، أو ما بنعرف أنه عن جد هذا الشيء معقول يصير بطريقة فعلية أنه حدا ممكن يموت من الحزن.
0: طيب في منهم ما بيقدروا يبكوا، في منهم بيغضبوا، في منهم مثل ما قلت بيعيشوا حالة إنكار.
2: صح، نحن تلقينا للصدمة، ممكن نفس الصدمة كل شخص يتلقيها بطريقة معينة، لأنه شخصيتنا بتختلف من أنا لأنت لكل حدا عنده شخصية مختلفة، فحسب تكوين شخصيتنا نحن نتعامل مع الصدمة. هون بحب أذكر شوي أنه نحن الإنياغرام هيك بطريقة سريعة،
0: حطت لك فقرة على الإنياغرام بس تفضل.
2: بس رح أقول فكرة صغيرة، أنه نحن في ثلاثة سنترز بالإنسان أو المراكز الثلاثة الأساسية، هنا العقل والقلب والغريزة. فكل حدا منا بيميل لوحدة أكتر من الثانية، فممكن الحدا العقلاني أكتر هو اللي بيميل للعقل، بيحلل الأشياء منطقيا أكتر، ما بده يكون كتير عاطفة. في حدا بالقلب أول شيء القلب، يعني بيروح بالأمور العاطفية بالأول، بيعبر بطريقة عاطفية، ممكن يبكي كتير بيبين الحزن عليه. وحدا غرائزي أو بالغريزة، مش بالمعنى، لأنه العالم بسقول غريزة بتفهمها غريزة جنسية، لا الغريزة أبعد من هيك بكتير.
0: صح.
2: فممكن يخدها برد فعل كمان إذا بدك تحليل، أنه أنا كيف بدي أتعامل مع الموقف، هلأ تضل وقف على إجرية قدام حدث مؤلم وبعدين برجع بعيش المشاعر.
0: تعرف شو اكتشفت أنا خلال هاليومين؟
2: نعم.
0: أنه عن جد من ضعف الأشخاص الواحد كمان بيقدر ياخد قوة.
2: أكيد.
0: يعني بالأول بتحس حالك أنه خلاص ضعفت وما عندك بقى القدرة تقول ولا كلمة، لما بتشوف الشخص يلي الأقرب للفقيد مثلا بتحس لا من ضعفه بتقدر تاخد قوة.
2: أكيد.
0: بتقدر تساعد وتقدر تخفف وتفصل كليا عن حزنك.
2: ونحن كبشر ما فينا نعيش لوحدنا منفصلين عن الآخرين، فأنا بياخد قوة من الآخر والآخر بياخد قوة منه، فنحن بهالمواقف كتير مهم نكون سند لبعضنا. وهيك بحب هيك يعلق على كم كلمة، نحن وقت من نجرب نكون سند لبعضنا بس نقول كلمات مأزية ومدمرة.
0: صح، حلو نشوف شو الكلمات لازم نتجنبها.
2: نعم.
0: طب قبل كل شيء شو ممكن نقول للشخص يلي تلقى خبر بهالطريقة، شو يعني بأول شغلة نقدر نعملها، أول كلمة ممكن نقدر نقول إياها
2: قبل الكلمة؟ أنا بقول الحضور، نكون حاضرين حده، نحسسه بوجودنا ونحن معه بحضورنا بوقفتنا حده قبل الكلمات. يعني وقت صمتنا حد الآخر هو أهم من الكلمات، لأن ممكن كلمات تكون فارغة قدام حزن هالقد كبير هالقد مؤلم، شو ما نقول ما رح يكون يعني بقيمة الوجع يلي عم يعيشه الشخص. فأنا في أقول بس كلمة واحدة، أنه للشخص مصيبتك كبيرة اللي عم تقطع فيه كتير مؤلم، و يعني حسسه بعطي فاليو، يعني بعطي قيمة لوجعه، ما بعد بسخف من الوجع وبخفف من قيمته. هيدي الأفكار الأساسية رح نحكي عنها بعد شوي.
0: طيب تفك هي محور كان بخير كيف مات، يعني أوقات لأنه ما كان بشي عرفت. ما بعرف لأي مدى الوفاة المفاجئة أحيانا بتكون أصعب أكيد على العائلة من الوفاة اللي بتصير مع مرض طويل.
2: نعم.
0: وكمان غياب إذا الواحد ما كان مستعد مثلا، إذا كان في مرض الواحد مستعد نفسيا بصير يشوفها قدامه ويعيشها يمكن قبل ما تصير الوفاة،
2: بيتحضر.
0: هون الفرق بين الاثنين دي بيزيد معاناة المحيطين فيه في حال ما كان في استعداد كامل
2: أكيد.
0: نفسي
2: المعاناة بتزيد أضعاف الأضعاف لما تكون الحدث غير متوقع، الشخص منه مريض بصحة كاملة، بعده شاب الحياة قدامه، وفجأة هيك بين ما بتقول ليل وضحى، بين لحظة والتاني بيكون فارق الحياة. هذا الشيء كتير مؤلم، وهذا الشيء اللي ذكرته قبل شوي عنصر المفاجأة اللي بيشكلنا حزن كتير كبير، ومش حزن بعد أكتر من حزن، هو صدمة. وهذه الصدمة رح تترك أثر بقلبنا وما بينمحي مدى الحياة، لأنه نحن قبل الصدمة وبعد الصدمة ما منكون نفس الأشخاص، ففي شيء رح يتغير بحياتنا، ولكن نتعود أو نتعلم كيف نتعايش مع هذا الحزن أو مع هذه الصدمة لحتى نكفي حياتنا، لأن الحياة لازم تستمر أكيد. ولكن بتقول شغلي كمان إنه كيف اليوم إذا أنا جرحت جرح عميق بجسمي رح يضل في سيكاتريس، رح يضل معلم ندبة
0: أسار.
2: نعم، فهذه الندبة رح تضل، نفس الشيء من بعد الصدمة رح تضل الندبة، ما رح توجعني مثل أول يوم انصدمت فيه بعد فترة، ولكن يمكن على ذكر السنة، يمكن بس أتذكر هذا الشخص أو حدث معين رح أرجع تطلع عندي على المشاعر، ترجع تطلع المشاعر وارجع أحس بالوجع، ولكن الله وحده هو الشافي. ورح نحكي كمان
0: عن طريقة
2: الروحية. نعم.
0: طب العقل هل بيضل يفتش عن تفسير معين؟ ليه؟ كيف؟ شو صار؟
2: طبعا نحن كبشر بدنا نلاقي دائما تفسير منطقي للي صار، إنه هيدا الشاب ما بيشي، ليش مات؟ فبنسأل حالنا كتير أسئلة، إنه ليه يا الله؟ بنسأل أول شيء الله ليش أنت أخذته مني؟ أنا شو كان فيه أعمل كإنسان لحتى أتفادى؟ يمكن لو ما خليته روح هذا المشوار ما كان عامل أكسيدان.
0: هيدي كلمة لو، لو وصلنا أفكار، لو عملنا هالشي، لو هيدي الكلمة دي كمان بتعيشنا بصراع معي.
2: هيدا المسميه بمراحل الحزن البارجنينج أو المساومة، إنه الوات إف، أنا ماذا لو، يعني لو عملت هيك أو هيك شو كان صار؟ ممكن إذا ما خليت روح هذا المشوار ما كان عامل أكسيدان، لو ما خليته يأكل هيدا الأكلة ما كان تسمم ومات إلى آخره. فالإنسان بطبيعته رح يلوم حاله ويلاقي تبريرات، أنا شو كان فيه أعمل لحتى نتفادى هذه الكارثة.
0: صحيح. طب السبب الطبي للوفاة في حال نعرف هل بيخفف من الصدمة، حتى لو كانت صدمة يعني، إذا نعرف شو السبب، مثلا قلب، انفجار، ما بعرف،
2: مش كتير يعني
0: بيخفف
2: لأنه هيدا ديجا تركنا هذا الشخص، فارقنا بشكل مفاجئ. فلو لقينا تبرير طبي أوكي ممكن يخفف شوي، ولكن رح يضل الجرح عميق بقلبنا وبدنا وقت لحتى نكون احنا عم نتعايش معه.
0: حضرتك ذكرت ببداية اللقاء انه الواحد منا بيمر بالصدمة، والصدمة لها عدة مراحل.
2: مزبوط.
0: نبلش فيهم. اول نعم. مرحلة هي،
2: اول مرحلة هي الانكار.
0: الانكار
2: انا بقول انه اكيد ما صار هالشي، اكيد في شي غلط، اكيد في غلط بالفحوصات، انه ما معه كانسر هذا الشخص. فانا بدأ بجرب لقي تبريرات وانا بنكر الحدث. من بعد الانكار رح تيجي عنا مرحلة الغضب. أنا بصير أغضب على حالي، أغضب على شخص المتوفى، أوقات ليه تركتني، ما أنت بتعرف أنا بحاجة لألك، ليش عملت هيك، بصير لومه لشخص المتوفى، أو ممكن لوم شريك حياتي، أنت الحق عليك، أنت كذا، ممكن يصير لوم بعضنا، وبلوم حالي أكيد، أنه مثل ما ذكرت قبل شوي، أنا لو عملت كذا كذا شو كان، كيف كان ممكن أتفادى هيدي الخبرية. من بعد الغضب رح تيجي مرحلة اسمها المساومة. بالمساومة هي البارجنينج، يعني أنه بصير أنا أقول يا الله إذا بقدم لك هيدا الندر بتشفي الابنة، إذا بعمل هيك بصير هيك، بصير أنا بجرب لقي حلول لحتى خفف من وطء الصدمة أو وطء الوجع على حياتي.
0: ليه مساومة مش إيمان والصلاة مثلا؟ ليش مساومة؟
2: أوكي، كتير حلو سؤالك. في فرق بين المساومة والإيمان والصلاة. أنا أكيد أنا شخص مؤمن وبتكل على يسوع، وبقول أكيد أنه أنا في يكون عم صلي له هذا الشخص تيشفى، وفي أعمل ندر معين أكيد، بس عم بقول أنا كمان بالناحية وقت ما بنخدها سبيريتوال 100%، بنخدها شوي إذا بديك ديل، أنا إذا بعمل لك هيك بتعمل لي هيك، يمكن مش بس مع الله، يمكن مع حدا من البشر أو القديسين أو حدا يساعدني أتخلص من هالوجع اللي عم بعيشه. من بعد البارجنينج أو المساومة رح تجي مرحلة الديبرشن، وهي أصعب مرحلة بيقطع فيها الإنسان بمرحلة ال.
0: هلا كل الأشخاص بمروا فيها؟
2: كلهم بمروا فيها، ولكن مش بضروري يمروا فيها بنفس الترتيب يلي عم بذكره هلا. ممكن حدا يمر بالأول بالديبرشن، بعدين الإنكار، بعدين الغضب، ممكن ما يكونوا تدريجيا مثل ما أنا عم بذكرهم هلا. بمرحلة ال الديبرشن سوري نسيت كلمة بالعربي، اللي هي اليأس أو الإحباط، صح. فممكن هون تجي أفكار كتير سلبية على الإنسان، ما بقى يفكر بأنه يكتئب، هي الاكتئاب صح، ما بقى يفكر أنه يتحمم، يغسل وجهه، يرتب البيت أو يهتم بسيارته. بصير الإنسان خلص يأسن من الحياة، بيعتبر أنه كل شيء انتهى، ما بقى في أمل، وهون فقدان الأمل صراحة، هيدا التعبير الصح. بهيدا المرحلة بيفقد الأمل وما بقى له معنى الحياة، وأشخاص بيروحوا للإكستريم بهذا الموضوع، بتجيهم أفكار انتحارية بهذه المرحلة، بيقولوا خلاص حياتي انتهت هون، أنا لازم انهيها، ما بقى له معنى إذا راح ابني شريك حياتي إلى آخره، مفروض أنا أنهي حياتي.
0: هذا المراحل كل.
2: وآخر مرحلة اللي هي إذا بدك الأبوجي، هي مرحلة التقبل. الإنسان هون ببلش بمرحلة جديدة، صفحة جديدة بحياته، يتقبل الحدث اللي صار. مش يعني نحن عم نسخف الموضوع أبدا، نحن عم نجرب
0: نتعايش
2: معه ونفتح صفحة جديدة بحياتنا ومنسميها بدايات جديدة. فهون الإنسان ببلش، اللي خسر بتنقول طفل من عائلته بيفكروا مرة تانية بالإنجاب، اللي خسر شركة بيجع بفكر يفتح شركة. هون عم نفتح يعني الصدمة مش بس مرتبطة بالموت، مرتبطة بكذا حدث.
0: أكيد 100%. يعني هون كمان تفرق بين شخص شخص مدة هالمراحل بيعيشوها.
2: طبعا طبعا،
0: يعني مش كله نفس المدة، في
2: صح
0: بيقدر يتجاوزوها بسرعة، في منهم بيتأخروا كتير، في منهم ممكن
2: ما بيتخطوها،
0: ما بيقدروا يتجاوزوها.
2: في أعطي مثال صغير هون،
0: اتفضل.
2: مدام صار ابنها متوفى 13 سنة، بس هي بها 13 سنة بعد عايشي بأول مرحلة للإنكار. يعني بعدها كل يوم بتوع الصبح بتحضر له ترويقة، بتطوي له تيابه كأنه عايش معه بالبيت، وبتحط صحن على الصفرة لأبنه يلي هو متوفى من 13 سنة. فهل مدام أنه عايشت مرحلة الإنكار وعلقت فيها لأنه كان شيء كتير صعب، لأنه ممكن ما كان في حدا سند بحياته يكون عم يساعدها تتخطى هذه المرحلة.
0: هي كمان بمعنى آخر، لو ترافقت نفسيا لأي مدى كانت قدرت مثلا نجحت أكثر أنها
2: أكيد كان عامل فرق كتير بحياتها، المرافقة النفسية والروحية لأنه ما بينفصلوا عن بعض.
0: صح 100% 100%. طب إمتى بنقدر نقول أنه الإنسان عم بعيش حزن طبيعي، وإمتى بيحتاج لمرافقة نفسية مثل حال الحالة اللي حضرتك خبرتها؟
2: يعني إذا في وقت معين إذا بيتخطي الإنسان بيصير بحاجة لمرافقة. تنعطي مثل، إذا نحن قطعنا بالديبرشن، إذا تخطت السنة ونص تقريبا، عم نعطي أفرج يعني مش أنه 100% هالقد، إذا تخطت هذا المعدل مفروض الإنسان يشوف حدا أخصائي يكون عم بيساعده يترافق نفسيا وروحيا.
0: طب هل هنالك طريقة صحية للواحد يعيش الحزن بدل من أنه يحاول يتجاوزه بسرعة؟
2: أوكي، تجاوز الحزن بسرعة نروح من الإنكار دغري على البدايات الجديدة، هو أسوأ شيء ممكن نعمل،
0: كأن واحد ما عمل شيء.
2: صح، هذا بنسميه جسر وهمة. يعني الإنسان عم بيروح بينتقل من الصدمة دغري على بداية جديدة، أنا بيحطه حجة أنا شخص متفائل بالحياة، أنا شخص إيجابي،
0: أو بحاول يخبه كمان هالحزن.
2: هو أكيد هو عم يخبي كل المشاعر جوا وما عم يقدر يعيشها بالشكل الصحيح. فنحن مش غلط نقطع بمراحل الغضب، مراحل الاكتئاب، نبكي، نزعل، نسكر على حالنا يمكن فترة، ما بقى بدنا نشوف عالم. هذا الشيء أمر جدا طبيعي ولازم يقطع فيه الإنسان، تيقطع بمرحلة مسميها الحداد. يعني إذا ما عمل هالداي وعيش هذا الحزن رح يضل مشاعر مكبوتة جوا، ويوما ما بوقت غير متوقع رح تطلع هالمشاعر بشكل سيء. فأفضل الإنسان يكون عم بعيش مراحل حزن ويعطي وقت لحاله أنه يكون عم بيحزن.
0: أيوة، كمان يعبر قد ما بيقدر، يعني مش بس أنا حزين وقفينهم، عن جد ما حتى ما بيقدر يبكوا يمكن.
2: مزبوط، في أشخاص عندهم صعوبة أنه يعبروا عن حزنهم، وهذا شيء أصعب كتير لأنه بيخبوا كل هالمشاعر جوا، والبكاء هو بيشفي الإنسان
0: 100%. يعني برأيك دكتور روبير، هل مطلوب أنه ننسى الشخص حتى نشفى، أو أنه الشفاء يعني أنه نتعلم كيف نحمل غيابه بطريقة مختلفة؟
2: أبدا مش النسيان، ولا مرة النسيان هو الحل، لا ننسى الشخص ولا ننسى الحدث. نحن بنتعلم كيف نتقبل هيدا الحدث ونفهم أنه هو صار بمحل أحسن ولكن غيابه مش يعني بطل موجود جسديا، مش يعني بطل موجود معنا، هو يمكن يكون حاضر روحيا ونعرف نتقبل أو نعيش معه بطريقة مختلفة أو بنظرة مختلفة.
0: طيب التقنية الإنياغرام وين بتتدخل كأداة لفهم اختلاف الناس باستجاباتهم للألم؟
2: نعم، اليوم نحن عنا بروغرام هو متميز مش بس بالشرق، متميز حول العالم، اللي هو بيجمع بين التروما هيلينج أو الشفاء من جروح الصدمات والإنياغرام، لأنه فهم شخصيتنا بيساعدنا أفهم أنا كيف عم بعيش الحزن، كيف أتقبله بحسب كمان نمط شخصيته. ففي أنماط شخصيات مثل ما ذكرت قبل شوي بيركزوا على القلب، يعني هن بحاجة عاطفيين، بحاجة يعبروا عن مشاعرهم، اللي هن ما رح أذكر هالأنماط لحتى ما نفوت كتير بالتفاصيل. في أنماط شخصيات هن عقلانيين أكتر، ما تعطيني التبرير، ما تقولي لي مثلا حكينا عواطف، ما تحكينا عواطف، حكينا منطق، واحد زائد واحد بيعملوا اثنين، هالقد بيحب يكون الأشياء واضحة. فأكيد أنا فهم شخصيتي بيساعدني أفهم الحدث اللي صار وساعدني أكون عم بتقبله. وأنا اليوم إذا بدي رافق شخص قاطع بصدمة أو قاطع بحزن، بالأول بفهم شخصيته وساعتها بقدر رافقه بشكل أفضل. ما في رافق كل الأشخاص بذات الطريقة، لأنه كل شخصية عندها طريقة معينة.
0: كمان أنه إذا شخص بيفتش أوقات عن أجوبة مثل ما سبق وحكينا أو تفسيرات للشيك صار وليشيك صار، شخص بيفتش عن العائلة والاحتضان، وشخص تاني بيغضب وبيعمل كمان، هيدا حسب شخصية كل إنسان.
2: مزبوط، هذا اللي ذكرته اللي نتفق أنا وياك بالفكرة، ذات الفكرة هن القلب والعقل والغريزة. ذات الشيء يعني في أشخاص بهمهم العاطفة مثل ما قلت العائلة والاحتضان، وفي أشخاص بدهم تبريرات منطقية.
0: يعني إذا فهمنا أنماط الشخصية قديم نقدر نحن كمان المحيطين بالشخص إنه نساعدهم بطريقة معينة بتناسب شخصيته.
2: 100%، لأنه اليوم أنا مثلا كتير سيء إذا أنا بحكي بطريقة عاطفية مع شخص هو ما بده عواطف، بده أحكي بمنطق، بده أحكي بعقل، فبكون أنا مش ماشي على نفس الموجة أنا وياه. بدل ما أكون عم ساعده بقول بليز إنه خلاص ما تكفي حديثك، ما بدي أسمعك. فأنا بس أفهم شخصيته بقدر ساعده بشكل كتير أفضل.
0: كتير مهم. طيب إذا بدنا نحكي شوي عن ليش بيقول ليش ربنا سمح، هلا بدنا نستفيد من تخصصك باللاهوت بالعلوم اللاهوتية. ليش ربنا سمح بهذا الطريقة؟ وين ربنا؟ هل من حق الإنسان المؤمن إنه يسأل هيك أسئلة؟ وهل هالشي يعني ضعف إيمان؟
2: على أكيد رح بلش بآخر سؤال، هو منه ضعف إيمان. يعني كلنا وحتى القديسين لما يصير معهم أمور صعبة كان يسألوا الله ليش، وينك يا الله، ليه منك حاضر بهذا الموضوع. الله ما بيتركنا بولا لحظة من حياتنا. الله كتير هو حد الإنسان بكل تفاصيل حياته، لأنه في أشخاص بيقولوا الله بيتدخل بس بالأمور الكبيرة والصغيرة ما بيتدخل فيها. لا، الله بيتدخل حتى بأداء التفاصيل، ولكن نحن منقول كل شيء منكبه على الله، أنه ليه محميت هالطفل اللي تعرض للاغتصاب، ليه محميت أشخاص ماتوا بانفجار بيروت، منلوم الله. في ارجع بس هيك لحدث بالعهد القديم. اوكي، بالعهد القديم الله لما خلق ادم وحواء خلقهم اشخاص احرار، واعطاهم كل الجنه واعطاهم كل الحب وقال لهم فيكم تاكلوا من كل خيرات الجنه. هن بارادتهم اختاروا انه يعصوا
0: اوامر
2: الله واكلوا من شجره معرفه الخير والشر. فهون الله بيحترم حريه الانسان، لانه خلق الانسان على صورته ومثاله. فالإنسان اللي بيختار الشر الله بيحترمه، ولكن بيحترم الله إرادتنا إذا نحن بدنا نختار الشر أو الخير. ولكن اختيارات الناس الشريرة ممكن تأثر على الناس الأبرياء، فما بيكون الله هو يلي سمح أنه هذا الشخص يموت بأكسيدون أو حدا يكون سكران وفات بولد وقتله إلى آخره. هذه اختيارات الناس الغير واعية هي اللي بتأثر على الناس الأبرياء.
0: ولكن بدل كلمة يحترم بيصبر عليهم أكثر من كلمة بيحترم، أو لا يعني أنت فجأت بهالكلمة؟
2: أنا بصراحة بقول الله قدر على كل شيء.
0: أكيد
2: والله عنده خط أحمر واحد اللي هو حرية الإنسان.
0: الله بيصبر عليهم تيجوا لعنده، عرفت؟ أنا هيك أنا بحس أكتر، ما بعرف أنت قادر يعني هيك أمر.
2: يمكن نحن متفقين على نفس الفكرة بس التعابير اختلفت. إنه الله ما بي ما بيجبر حدا أنه يمشي وراه بالقوة، لأنه قال يسوع بالإنجيل من أراد أن يتبعني
0: فليحمل صليبه،
2: فقال من أراد، ما قال أنه مجبورين تمشوا وراي. فدائما حرية الإنسان هي خط أحمر عند الرب.
0: صح. طب إذا هلأ كمرافقة كمان روحي حضرتك، كيف نقدر نرافق شخص فقد إيمانه أو حس أنه ربنا تخلى عنه بعد هذه الصدمة؟
2: أوكي، أنا قبل ما أجبر الإنسان يرجع لله وأحكيه روحياً بدي يكون عم بفهم وجعه كإنسان، يعني اسمعه يطلع هالمشاعر هالغضب يلي عنده إياه، طلع هالحزن العميق يلي جواته، بعدين بتجي تدريجياً برجع بوسطه أنا للإيمان، برجع بخبره عن الله والله وحده. بحب ركز على هالكلمة، بحب المستمعين يفهموه كتير منيح، الرب وحده الذي يشفي القلوب المكسورة ويضمد الجراح. فما في شفاء بدون الرب، ولكن في أشخاص بدون وقت أو في أشخاص بحاجة يكون عم بيعبروا بيغضبوا على الله، ولكن ما بيكون في عنده نية سيئة أو كفر بين جواتهم، هو لغة بشرية إذا بدك.
0: يعني بعد اعتبر بعد الصدمة بنهار نهارين، هل بنقدر نحن نساعد الشخص أنه يعني جد يرجع يحس بأمان معين، ونقدر نذكر اسم الرب أو لا هالشي بيرجع بيزيده غضب؟
2: بترجع للشخص، يعني في أشخاص من أول لحظة بيقولوا بشكرك يا رب على اللي صار معي وأنا متقبل وبعرف أنت الله رحوم فما رح تدركني. في أشخاص دغري من أول لحظة عندهم هالتقبل، في أشخاص بيرفضوا يحكوا عن الله بالأول، بيقولوا أنه الله اللي أخذ لابني، الله اللي سمح بهالشي، وينك يا الله ليه تركتنا، فبعندهم الملامة. بس بتدريجيا بيجعوا بيتقبلوا الحدث، بيجعوا للإيمان. يعني ما بيكون هذا ضعف إيمان، إذا بدك بيكون ضعف بشري، نحترم هيدا الشيء لحتى الإنسان يتقبل يرجع يتصالح مع الرب.
0: يعني المرافقة الروحية من قبل الأشخاص اللي هن معتمدين ما بتكون يعني بتفسيرات دينية، إنما بتكون بحضور الموجود حد.
2: الحضور هو أهم شيء. صح صح، وأكيد في كلمات بنقولها للأشخاص بتعزي، كلمات الرب المعزية أكيد هي داعمة للأشخاص. بدي أقول شوية الكلمات اللي ما لازم نقولها.
0: تفضل.
2: يعني نحن عنا تندانس انه منقول للأشخاص انه شد حالك وكون قوي وما بدها الأد وخليك أبضاي وانت عم تزيد عم تبالغ بالمشاعر عم تبكي زيادة عن اللزوم،
0: او كلمة كتير بتضايق وبيقولون ما تبكي قدام خيك او قدام بيك، هلأ بيزعلوا هني اكتر كأنه بيحاولوا قوتا، انه كمان هدي ممكن بصير حسسوا تقنيب ضمير يعني
2: 100%. أو مثلا يسوع مثلا بيكون طفل ميت بيقول يسوع اختار زهرة أو ملاك أخده على السماء، ما أنا بصير أكره يسوع زيادة إذا أنه ليش أخذ لابنه، ما هو مش يسوع اللي أخده، هو يا المرض أخده يا الشر العالم يلي أخدته، مش الرب يلي هو بيخد لنا أحبائنا. فهون بحب أنه كون عم بوضح نحن نسمح للأشخاص يعبروا عن مشاعرهم بكل حرية بكل أمان. يعني إذا واحد بحاجة يبكي، بحاجة يصرخ، بحاجة يكتئب، معله أعطيها المساحة. يمكن في أشخاص من بعد صدمة معينة ما بقى بيحبوا يظهروا يغيروا جو، أنا بقول لا حرام خليه يظهر يغير جو وبجبره يروح معي مشوار. فأوقات أنا بدي أسمح للشخص يعيش الكآبة تبعه على فترة معينة حتى يقدر يتخطيها بشكل صحيح.
0: طب هل نتركهم نوعا ما نعطيهم راحة، يعني نتركهم يقعدوا لوحدهم أو لا منضل دايما حدهم؟
2: أوكي، هون السؤال كمان كتير مهم. أوقات في أشخاص هني بحاجة يكونوا لوحدهم لفترة معينة، ولكن أنا ما في كمان أترك شخص فترة طويلة كتير لوحده، لا ممكن يفوت بصراع الاكتئاب وأفكار انتحارية، لأن أشخاص ممكن يتمادوا بهذا الموضوع. فأنا بدي يكون عم بحترم يكون شوي عند نيونس أو هيك أفهم أحساس الآخر، إذا هلأ بحاجة يكون لوحده ما علي أحترم إنه هو واحد
0: شو بيفضل يعني.
2: نعم شو بيفضل، وإذا بحاجة يكون حده بصمت بقعد حده، ما في لزوم أحكي، مش دائما الكلمات بدي عبي الوقت يعني بدي عبي فراغ، لا وقت الصمت هو أهم من الكلمات.
0: طيب كمان ليهوتيان هلا عم نحكي إنه يسوع دائما بيكون معنا بكل ظروف حياتنا حتى بالألم، كيف أكيد نقدر فسر أو نشرح أو نحس بحضور ربنا معنا خلال الألم؟
2: بدي أقول هون شغلة إنه بترجع كمان للمسيرة الروحية اللي قطع فيها الإنسان قبل الصدمة. يعني إذا هو مجهز ومحصن روحيا تفرق كتير عن شخص هو غير.
0: تعطينا اثنين.
2: أوكي، بدي أذكر هيك قصة صغيرة لأغوستينوس بتوضح بالك الفكرة. أغسطينوس لما قطع كان دائما يمشي على شط البحر يشوف دعسات يسوع ماشيين حده، يعرف انه الرب هيك دائما حاضنه ودائما حده. لما قطع بأزمة كبيرة وبوجع كتير كبير بحياته بطل يشوف دعستين حده، صار يشوف دعستات يعني بس دعستين مش أربع. فصار يلومه ليسوع، وينك يا يسوع؟ كنت حدد دايما هلا وقت الأزمات وقت الصعوبة تركتني وفلات. فقال له يسوع اللي عم تشوف هنا دعساتي وأنا حملك على إيدي، مش مبينين دعساتك. فرب هو عن جد بيحضننا وبيكون حملنا، خاصة خاصة بوقت الألم، بوقت الوجع الرب بيكون حضوره أقوى بكتير وأعظم من الأيام العادية.
0: طيب بالنسبة للشخص يلي ما بيحكي ولا بيقول شو بده، هل منقدر نخطي خطوة تجاهه ونساعده يحكي؟
2: أكيد لازم نحن نكون عم نساعده تا يحكي ويعبر، ولكن مش بفورس، مش بقوة، تدريجيا. يمكن أنا هذا الشخص بحاجة ليومين ثلاثة أربعة أسبوع يكون صامت، بدي احترم صمته وبقعد حده بصمت، وحضوري حده كتير مهم. فهون بذكر كمان أيوب، لما أيوب قطع بصدمات بحياته أصحابه أجوا قعدوا حده 8 أيام ما حكي ولا كلمة بصمت كله، اللي كسر الصمت هو أيوب. فهون كمان حلو نتعلم من هذه القصة أنه نحن حضورنا أهم من كلماتنا.
0: صح. ليه هيك صار وكيف بدي كمل؟ كيف وإمتى بيبلش الشخص يرجع يعيد بناء حياته من بعد هالفقد المفاجئ؟
2: مثل ما ذكرنا أنه في مراحل ما نقطع فيها، من بعد ما نكون قطعنا هيدي المراحل أخذنا وقتنا لعشنا الحزن ونوصل للتقبل. بمرحلة التقبل أنا بدي أرجع أفتش على أنه كيف بدي كمل حياتي بشكل الحياة تستمر. يعني إذا أنا خسرت خسارة معينة، تنقول حدا بحبه، صديق، شريك، خطيب، خطيبة، برجع ممكن فكر بالزواج مرة تانية، اتعرف على حدا. يعني بدي افهم انه انا الحياة رح تكمل، ما بوقف عند الصدمة، بس رح تكمل بطريقة مختلفة ما قبل وما بعد الصدمة. وهون لحتى نرجع نبني حياتنا بترجع كمان لكل شخص قد هو مستعد وقد عنده شخص عم بيحضنه لحتى يعرف كيف يفتح صفحة جديدة بحياته.
0: طيب كيف نقدر نحافظ على العلاقة الصحية مع ذكرى الشخص اللي فقدناه؟
2: نحن مثل ما ذكرنا قبل شوي، نسيان هو منه حل ابدا وما لازم
0: كيف
2: يكون.
0: نقدر كيف نقدر حتى يعني تواصل يومي مثلا مع الشخص
2: يمكن نترك صوره نحن لهيدا الشخص بتذكرنا فيه كل يوم، يمكن نحكي، يمكن نسلم عليه من خلال الصوره، يمكن من خلال اغراضه اللي نحن بعدنا بنشوفهم هيك بنحب انه متعلقين فيهم، فينا نعمل لهم مكان نحتفظ فيه انه هو بعده موجود معنا، او خلال صلاه ترتيل،
0: كل الترتيل اللي بحبها مثلا اذا سمعتها بحس انه
2: صح. اكيد. وانا هيك بحب انوه على شغله، القداس، القداس كثير مهم، والقداس هو بيعزيني وبيعزي الشخص المتوفى. فنقدم قداسات على اشخاص اللي فقدناهم من حياتنا، بيكون اكبر تعزيه لتنيناتنا.
0: يعني برأيك في دور كتير تلعبوا الصلاة، الإيمان، الجماعة، وحتى المرافقة المتخصصة بهالمسيرة كلها، من الممكن تساعد أهل الشخص
2: طبعا،
0: ممكن تقدر تزيدهم الإيمان يمكن،
2: لأنه الإنسان مثل ما دائما بذكر بكل مقابلات أنه هو نفس وروح وجسد. إذا منركز على بس كوتي واحدة ومنهمل غيرها بيكون في شيء ناقص أكيد. صح. فنحن نكون عم نتابع الشخص جسديا ونفسيا وروحيا.
0: طيب هلأ إذا كان في أخيرا هيدا، إذا كان قدامك شخص هلأ تلقى بعيد الشر يعني خبر وفاة مفاجئة، شو أول شيء بتقله؟
2: أول شيء بجرب كون حده، وإذا اضطريت قول شيء بقول له اللي عم تعيشه كتير كبير، وجع كتير كبير، وربنا يعطيك نعمة الصبر. ومن بعدها رح كون عم بصمت لحتى هو يعبر بأي طريقة بده مساعدة. ما رح بلش أوعظ وأعطيه كلمات ويمكن هو منه بحاجة ليسمع، أكتر ما بحاجة بس لحضور. مثل ما ذكرت صمتنا كتير كتير كتير مهم، فنحن مصير نفتش إنه شو بدي أقله هلأ وهلأ شو بدي أحكي. فنو بس كون حاضر حد الشخص يلي محزون مصدوم بحياته.
0: هل من كلمة أخيرة بتحب تقولها؟
2: بدي أقول بس كلمة أخيرة إنه نحن الصدمات بحياتنا مش بس مرتبطة بالموت، يعني أي خسارة نحن منعيشها،
0: أي خيبة أمل يمكن تكون،
2: وخيبة أمل بتشكل صدمة بحياتنا، مثل حدا عمل أكسيدون خسر إيده، مثل حدا خسر شيء عزيز على قلبه كتير كبير. فالصدمة متنوعة كتير، مش بس يعني التنمر ممكن يعمل صدمة، الاغتصاب يعمل صدمة، القتل، الجرائم، إذا أنا بشوف حدا انتحر أو بسمع عن حدا انتحر ممكن يشكل صدمة، فالصدمات كتير متنوعة.
0: بدي أشكر حضورك أنا دكتور روبير فضول، المتخصص بالمرافقة النفسية وتقنية الإنياغرام والشفاء من جروح الصدمات. عن جد كلهم استفدنا منه، ومتخصص أيضا بالعلوم اللاهوتية والمرافقة الروحية. بدي أشكرك شكر جزيل، هيك صار عن جد مساحة، يعني اللقاء كان مساحة عن يعني مراحل معينة كل واحد منا بيعيشها، يا أما عاشها أما رح يعيشها يعني.
2: أكيد كلنا نطلع
0: على أمل يكون المستمعين استفادوا وقدروا عرفوا كيف ممكن يقدروا يتصرفوا. بدي أشكرك وعلى أمل اللقاء قريبا بحضرتك.
2: أنا بدي لك مرسي كتير جنى على استضافتك، ومرسي لإذاعة لبنان الحر، دائما أنتم بتنقوا المواضيع الحساسة المفيدة للمستمع، وأنا بتشكرك من كل قلبي.
0: مجددا أهلا وسهلا فيك مستمعينا، بدي أشكركم، بدي أشكر الزميل المخرج فريدريك سابا، وطبعا بلتقيكم إذا ربنا راد أربعة الجاي حوالي الساعة 12 ضمن معنا الحياة إلى معنا. معنا الحياة إلى معنا مساحة تتحكوا ونسمع، تتشكوا وندعم.
1: معنا الحياة إلى معنا مع

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة، الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: عم ننسأل كتير هالفترة عن مفهوم المراهقة. المراهقة هي مشكلة أو هي مرحلة نمو؟ المراهقة هي مرحلة طبيعية بيمرق فيها الإنسان وبيصير فيه تغيرات بالدماغ كبيرة خلالها، خاصة بالمناطق المسؤولة عن اتخاذ القرارات، ضبط الانفعالات، وممكن يزداد الانتفاع وتقلب المزاج بهالفترة. ما بيعني انه كل سلوك مراهق هو طبيعي. اذا ظهرت اعداد شديدة عند المراهقين مثل الانعزال المستمر، تعاطي المخدرات، ازاء الذات، تراجع الاداء بشكل كبير، هون لازم نعمل تقييم وعلاج. كيف نتعامل مع المراهق؟ الحوار بدل الاوامر، الاستماع بدل السخرية، وضع حدود واضحة، احترام خصوصيته، تشجيعه على تحمل المسؤولية. المراهق هو بحاجة انه نفهمه اكثر من حاجته انه نحاسبه.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: حوار حر
1: على وقع مضمون خطاب رئيس حزب القوات اللبنانية. هل سيعود المسار السيادي من جديد؟ وما مصير التفاوض على ضوء انكشاف الحزب في الجنوب؟ قراءة في المرحلة المقبلة مع أستاذ التاريخ السياسي اللبناني الدكتور عماد مراد.
0: حوار حر
1: مع كارلا أهوجي، الأربعاء

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا بهالحلقة الجديدة من برنامج حوار حر، معي أنا كارلا قهوجي يلي بيسرني أن استضيف فيها المؤرخ السياسي اللبناني الدكتور عماد مراد. أهلا وسهلا فيك. يمكن قد ما بعرفك ما قدرت لك
1: مرسي على الاستضافة. مرسي لك. نحن ما بدها تترات أنا ليك، نحن مثل الأخوة.
0: دكتور عماد، اليوم للأسف الضبابية بعدها هي المسيطرة على المشهدية السياسية الداخلية بلبنان. بعدنا مش عارفين إذا في موعد محدد لاستئناف التفاوض، بالمقابل عم نشهد على حراك دبلوماسي أمريكي نشط بالآونة الأخيرة داخليا، لبل يمكن البعض عم بيشوف أنه عم بيفتحوا قنوات جديدة نحو البيئة الشيعية، قنوات غير تلك اللي كانت مفتوحة مع الأخ الأكبر دولة الرئيس نبيه بري. صحيح. كيف فينا نوصف هذه المشهدية؟ هل هي إيجابية أم هي سلبية، بمعنى أنه ممكن نروح نحو تسوية؟
1: يعني خلينا قبل ما نفوت دغري بالسؤال وبالجواب لازم نعرف نحن أنه نحن بمرحلة جديدة بلبنان. نحن ما بعد انتخاب الرئيس جوزيف عون وتشكيل هذه الحكومة ووجود وزراء سياديين بهذه الحكومة، نحن بمرحلة جديدة. عهد الهيمنة الإيرانية على البلد انتهت. هاي المرحلة يلي كان فيها حزب الله ممسك بالقرار السياسي والاقتصادي والعسكري والأمني والإداري، حتى هيدي المرحلة انتهت. نحن بمرحلة جديدة، وهيدي المرحلة لو عم تنتقل من مرحلة حزب الله وإيران في لبنان إلى مرحلة سيادية ببطء، هاي المرحلة فيها شوية جمود، ولكن نحن بمرحلة جديدة. لم يعد حزب الله يمسك بالحكومة، لم يعد حزب الله ممسك بالمجلس النيابي، لم يعد يمسك بالرئاسة، لم يعد يمسك بوزارة الخارجية، لم يعد يمسك بأي قرار سياسي عام بهذه السلطة. نحن اليوم بمرحلة جديدة. هلا هذه المرحلة فيها عقبات، من ضمن هذه العقبات هي الحوار مع إسرائيل و المراحل اللي قطعتها باللقاءات اللي صارت بين لبنان وإسرائيل وبحوار مباشر. وتنقول مباشر عم نوصل رسالة. قبل على فترة 30 سنة كان السوري يحكم باسمنا، 15 سنة وتقريبا 14 سنة إيران تحكم باسمنا، وما كانت الحكومة تسترجع توافق على شيء، ولا رئيس الجمهورية كان يوافق على شيء بدون موافقة إيران وحزب
0: الوصاية.
1: الله أبدا. الوصاية الإيرانية، الهيمنة الإيرانية، كان الحاكم المباشر في لبنان هو حسن نصر الله، هو اللي بيوافق هو اللي بيعارض، كان حزب الله ونوابه ووزرائه هن اللي بيقرروا سياسة البلد. اليوم لا، في حوار مباشر بين الدولة اللبنانية والدولة الإسرائيلية،
0: ولكن هذا حوار دون جدوى مثل ما عم بيقول
1: لحديث هلأ. شوي شوي شوي شوي، المهم النية موجودة، والمهم أنه لبنان هو اللي عم بيحاور. هاي من جهة. من جهة تانية يلي عم بيحط عقبات، مفكر أنه يوما ما رح ترجع إيران وحزب الله هن يستلموا الحوار. لا
0: لا
1: أبدا، ما بقى في عودة لإيران على البلد. قد ما جربوا وقد ما عملوا يفكروا يعملوا تنازلات مع أمريكا،
0: ما هيدي القنوات اللي عم تفتحها الدبلوماسية واشنطن من خلال السفير الأمريكي في لبنان السفير ميشيل عيسى، شو بتفسرها؟ شو بتقريها؟ اليوم نحن عم نحكي أنه مبارح كان في رسالة جدا مباشرة، قال له أنا جاي حتى أشوف كيف بدنا نتحاور معه. قبل بمرة قال أنه ما في أي ضرر بالتحاور مع حزب الله إن كان رجع صلحها من خلال
1: الدولة،
0: اللبنانية.
1: صح.
0: وقبله كان
1: إيجابية كمان.
0: إيجابية من أي ناحية؟ يعني نحن التجارب اللبنانية السابقة وليست ببعيدة تؤشر إلى أنه الرهان على واشنطن طالما بالتاريخ كان بيقشط. نحن بكون عم نراهن على شيء وإذا بتقلب بين ليلة وضحاها.
1: ما في شك أنه التجارب اللبنانية اللي صارت مثلا بالتسعينات بال2005 مظبوط، الأمريكان بتجروا بالأوطان، بتجروا بالشعوب، ولكن لحديث هالدقيقة فينا نقول أنه مصالح الأمريكية تتقاطع مع مصالح اللبنانية السيادية لحديث هالدقيقة.
0: شو هي المصالح الأمريكية؟
1: يعني أمريكا اليوم من
0: تريد أمن إسرائيل
1: وتريد دولة بلبنان، أمن إسرائيل وتريد دولة في لبنان.
0: أمن الإسرائيل يمكن أنه توصل له من خلال تسوية مع حزب الله؟
1: أبدا أبدا. كمان كنت بدي أقول لك إيه، أنه لحديث هالدقيقة أمريكا ماشي أنه بدها دولة في لبنان سيدة حرة مستقلة وتريد أمن إسرائيل، هي أمريكا. بالمقابل لحديث هالدقيقة كمان، نتنياهو والحكومة بإسرائيل وكل المرشحين للانتخابات اللي جاي كلهم هن باقيين بلبنان مع نزع سلاح حزب الله ومنع أي غلطة أو خطوة ناقصة بلبنان لحتى يرجع حزب الله ينهض ويرمم حاله. ممنوع يعني هاو الطرفين يعني هي أمريكا وإسرائيل ببينوا أنه ما في عودة إلى الوراء. بس اللي حضرتك عم تسأليه مدام كارلا هو هواجس من أي إخفاق حصل معنا مثلا بال 2005 بال 2008 مثلا بال 1701 بال 2006
0: يلي عم يطالب فيه اليوم الاشتراكيون، يطالبون باتفاقية الهدنة وبال 1701 وليس اتفاق الإطار
1: أبدا،
0: لأنه ما عطى جدوى،
1: ما هو فشلوا أصلا كله فشل.
0: واتفاق الإطار لم يفشل أكثر؟
1: لا بعد في خطوات إيجابية، بعد في لقاءات مستمرة، وبعد في اللي أكثر من هيك بعد في هزائم متتالية لحزب الله. هي بدنا نشوفها، حزب الله مكسور، حزب الله مهزوم، ورح أقول لك أكثر، حزب الله يتقهقر في الجنوب، في مركز في معقل داره يتقهقر حزب الله. الدولة اللبنانية بطريقة غير مباشرة عم تستفيد من هالشي ويجب أن تستفيد أكثر. وكمان هون إذا أمريكا رح أخذ النقطة اللي أنت حضرتك عم تسريها واللي عم تضوي عليها وكتار من اللبنانية خايفين منها، إذا أمريكا أخلت وهي ماشية لحتى هلأ بهالدقيقة ماشية مظبوط، بدها الدولة اللبنانية، بدها السيادة،
0: صحيح، ولكن التجارب السابقة غير مشجعة،
1: رح نسلم جدلا أنه أمريكا عملت ديل مع إيران، غيرت، وأكيد إن شاء الله لا، وما بينتنا عن حسن نية أنه بدها دولة سيدة حرة مستقلة. تنسلم جدلا، أول شيء نحن عنا دولة كمان، تاني شيء عنا أحزاب سيادية ستكون بالمرصاد. هذه الدولة وخطاب القسم والحكومة والأحزاب السيادية، وأكبر دليل شفناه بخطاب القسم،
0: خطاب رئيس حزب القوات اللبنانية
1: حكيم، شفنا أنه ما في رجعة لورا، رايحين لنزع سلاح حزب الله. ليش؟ لا يمكن بناء دولة في لبنان في ظل سلاح حزب الله. بدأ تأخر سنة، اللي كانوا فاكرين بال2005 ناطرين 2006، بتأخر سنتين. لا يمكن بناء دولة مزدهرة وسيدة وحرة ومحترمة في ظل حزب يملك السلاح وبشكل خاص حزب الله. ممنوع.
0: تسمح لي بس أنه أنا هون شوي عم كون يمكن عم بحط الطرف الآخر بالمرصاد. دكتور مراد، اليوم بس تقلي أنه حتى لو كان رهاننا على واشنطن خاطئ، إنما عنا نحن دولة وعنا أحزاب سيادية، أين الدولة يلي عم نحكي عنها طالما في قرارات لا تطبقها؟
1: صحيح.
0: أين الدولة وموجود بداخلها أحزاب تمثل بداخلها أحزاب ووزراء هن بتصنيف الدولة نفسها خارجين عن القانون، حزب خارج عن القانون؟ عن أي دولة عم تحكي وكيف بدنا نتكل على هالدولة؟ والسؤال الأهم، هل نطلب من هكذا دولة يلي هي منقوصة السيادة أن تحل ملف إقليمي مثل حزب الله؟ مش باستطاعتها.
1: لا لحظة، خلينا نكون كمان شوي إيجابيين. من أمتى كان في حكومة تقدر تاخد قرار ضد حزب الله؟
0: ورقي، قرار ورقي. من أمتى؟ هلأ ورقي تسوياتها كل العالم فيها تعملها، بس بدك تشوف على الأرض.
1: خلينا نشوف الإيجابية. من أمتى كان في حكومة تقدر تاخد قرار ضد حزب الله وتعتبره خارج عن القانون؟ هيدي نحن وقت طلع، بغض النظر إذا تطبق أو لا، عندنا حكومة عندها الجرأة، رئيس الحكومة عنده الجرأة يقول لهم إيه. من أمتى كان عندنا وزير خارجية بيقدر يواجه السفير الإيراني؟ بغض النظر شو صار بعدين، هلا مش كتير سيء يعني لانه يا لطيف، بس
0: بلا سيء
1: بالقرار. القرار اللي اتخذه وزير الخارجيه ايجابي جدا.
0: لا عم نحكي عن المخرج اللي اطلعوا انه بالاخر عطوا اقامه تجميليه يعني.
1: بس بالنهايه بطل سفير، بطل عنده نفوذ، يعتبر خارج عن القانون كسفير وممنوع يمارس صلاحيات السفير. هيدي ايجابيه جدا. الدوله اللبنانيه عم بتواجه ايران، ما هياخدوها بهالنظرة، عم بتواجه إيران، عم بتقول له أنت منك سفير، ممنوع تستعمل أوراقك الرسمية كسفير. لقونا مخرج دائما بجرب نبيه بالريل.
0: سؤال استفزازي، هل الدولة اللبنانية من تواجه إيران أم فقط وزير الخارجية؟ لأنه على ما يبدو لا، يعني لو ما موافقة الرؤساء ما كان تمكن مدير عام، يعني بمنصبه كمدير عام، يأخذ قرار بهذا الحجم من دون غطاء سياسي.
1: طيب بس خلينا نروح أول شيء أن وزير الخارجية
0: أي وزير خارجية سيادة.
1: أنا عم بحكي عن الدولة نشكر ككل. الله عنا وزير خارجية. كمان خليني أقول لك دائما مقارنة صغيرة، كان عنا وزراء خارجية هن فترة طويلة، وبشكل خاص وزراء التيار الوطني الحر، وبشكل أخص بالتحديد الوزير جبران باسيل، كان يحمل لواء الدفاع عن حزب الله وسلاح حزب الله في الخارج.
0: نعم.
1: لدرجة أنه أكثر من مقال بالجرائد والتلفزيونات انكتب أنه كان وزير خارجية حزب الله. اليوم عنا وزير خارجية سيد وحر ومستقل، عنده القرار اللبناني، كلامه لبناني، قراراته لبنانية. وكل ما حزب الله انتقده، وكل ما الثنائي الشيعي انتقده، كل ما بيبين أنه سيادة أكتر.
0: صحيح.
1: هيدا بيرفع له القبعة، شيء بينشاف الحال فيه. هيدا كمان شيء إيجابي للحكومة وشيء إيجابي للمستقبل. ولكن صار في تدوير زوايا، صار في تنسيق بين الرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، دوروا الزوايا. كمان هيدي من النقاط السلبية للعالم.
0: هيدا اللي عم أكيد. هيدا اللي عم نقوله إنه اليوم عم نحكي عن دولة، ولكن هذه الدولة كمان في إخفاقات. يعني
1: جداً.
0: إذا هون دوّوا علي الحكيم.
1: في إخفاقات أكيد. وتقولون أي دولة بالعالم، أي دولة بالعالم.
0: مؤسساتية، لأنه أخذوها أي دولة.
1: إيه مؤسساتية. رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وتكون بزيارة خارجية رسمية ما بياخد معه وزير خارجية، ما في. هيدا اخفاق، اخفاق لرئيس الجمهورية واخفاق لرئيس الحكومة او للحكومة. نعم. ولكن نحن عم نقول انه مقارنة مع السابق نحن بعهد جديد، في اخفاقات منتمنى. انا كنت بتمنى شوف هذا الوزير الخارجية السيادي والمقدام يكون بالبيت الأبيض. صحيح. وباليونان كنت بتمنى، وعم بيشارك بالمشاورات وباللقاءات مع إسرائيل، لأن أكيد بيعطي قيمة أكتر. مع احترامنا
0: للموجودين
1: الموجودين أكيد جدا، إن كان السفيرة أو السفير سمو كرم، ولكن أكيد بيعطي هيبة أكتر وقيمة أكتر للدولة اللبنانية كمستوى تمثيلي. ولكن بدنا نعرف أنه هيدي الدولة بهالإخفاقات اللي حضرتك عم بتقولي عنها، هي إخفاقات، وهي إذا بدك فشخة لورا، بيتقدموا 10 فشخات بيرجع فشختين 3 لورا. ولكن خلينا ننطر ونقول هيدا ببطئ، هيدا ببطئ
0: ببطئ. ولكن هلأ تنحكي بالأمور ما هي ومحاكاة الواقع. فضل. اليوم ملف حزب الله هو ملف إقليمي.
1: صحيح.
0: أيمكن لدولة يعني إلى حد ما بعد عم تعمل إن دولة
1: مزبوط.
0: يعني أنا لا أسمح لنفسي أن أقول عنها منقوصة السيادة، لأنه هي دولتي وأنا بحترمها وهي عراسي ومزعل وما بسمح لحدا يقول ولكن الواقع يقول أنه بعد عم نروح نحو هذا العهد الجديد، نحو فجر السيادة. كيف يمكن لهكذا دولة رسمية أن تحل ملف حزب الله الإقليمي الشائك بوقت تعجز حتى يمكن واشنطن إلى حد ما عن حل الملف فيه؟ يعني إذا واشنطن ما عم تقدر تحله لهذا الملف، نحن كدولة بدنا نحله.
1: عندنا ثلاث مسالك بدنا نمشي فيها، خلي المستمعين والسياسيين وحزب الله يسمع ويقرر أي مسلك بده، ما في رابع لهم. في إما اتفاق الإطار والتفاوض مع إسرائيل
0: بحل هالمشكله.
1: أكيد.
0: يعني برايك بحل؟
1: اي نعم، اذا اذا اذا اخذ طريقه مزبوط واسرائيل اخذت الدوره والدوله اللبنانيه اخذت دوره، عنا اتفاق الاطار.
0: عم بتقول ثلاث اذا اسرائيل لن تاخذ دوره، يعني عم نشوفها بالليطار.
1: عم تاخذ دوره ومنيح. يعني انه عم بتكون حازمه بالجنوب، هيدا دوره. والا يا دوله اللبنانيه تعي طبق اتفاق الاطار. اكيد هيدا دوره اتفاق الاطار، هيدا دوره. عم بتكون حازمه بهالتفجيرات واحتلال علي الطاهر، هيدا دوره. انه عم كانه عم بتقول للدوله اللبنانيه تفضل اعملي دورك، والا انا بدي كمل هيك.
0: وكرمال هيك راحوا على النبطيه امبارح الجيش اللبناني، لانه كان في مخاوف.
1: فاذا عندنا اتفاق الاطار، عندنا العوده الى ما قبل 2025، يعني هيمنة حزب الله على البلد. ونرجع الإخفاقات والفقر والجوع والفساد
0: وعدم الاستقرار الأمني، هذا أهم شيء،
1: وعدم الاهتمام الخارجي والعربي بلبنان، وعنا العودة إلى الحرب. العودة إلى الحرب مضرة بكل الناس، ما حدا بيحب الحرب، مع أنه بيضرب حزب الله، الحرب تضرب حزب الله وبتضعفه أكتر، بس ما حدا بيحب الحرب. عندنا العودة إلى الألفين وقبل 2025 أيام هيمنة الثنائي الشيعي على البلد، هيدي ما بقى ممكن تنعاد، خلصت إلى غير رجعة، ما ممكن تنعاد ولا ممكن. حزب الله ضعف لدرجة أنه ما بقى يقدر يحكم البلد، وما بقى صار نسبة كتير كبيرة من البلد ضده، ضد سلاحه، ما بقى عنده غير اتفاق الإطار، ما في مجال، ما في مجال. عنده هالثلاث خيارات، بده يرجع يآمن باتفاق الإطار. عودة للحرب ستكون ستقسم ظهر الثنائي الشيعي، وسبترجع بتنضرب الضاحية، وبيحتلوا النبطية، وبقلك وبسهولة،
0: مش بس بسهولة. اليوم عم بينحكى، يعني أنا بدي أتطرق شوية لحديث الحكيم، إنما قبل اليوم في علامات استفهام إنه على سقوط تلة علي الطاهر، تلال علي الطاهر كيف سقطت؟ هل هي كانت هالشماعة الكبيرة وتبين إنها فارغة وما فيها شيء فعلا؟ لماذا لم تسلم إلى الجيش اللبناني؟ ماذا بعد علي الطاهر؟ ويقال إنه اليوم إسرائيل بصدد إقامة مستوطنات داخل الأراضي الجنوبية، وهذا ينسف كل اتفاقيات الإطار والهدنة وال1701 وال1701 بلاس وال1559 كل الدنيا. يعني نحن عم نروح اليوم لمخطط إسرائيلي يلي هو من خلال تجريف الجنوب وإقامة مستوطنات، يعني باي باي جنوب.
1: لك خلينا نبلش نقطة بنقطة، لأنه
0: ما هني كلهم هو تبعات ليلة عين علي الطاهر.
1: علي الطاهر تقلك، علي الطاهر مهم كتير، علي الطاهر مركز استراتيجي وعسكري كتير مهم لحزب الله بالجنوب.
0: لحزب الله أم لإسرائيل؟
1: لا تناسوا، ما هو تيكون لحزب الله رح يكون لإسرائيل، لأن على الموقع من جهة ومن جهة تانية الخندق اللي فيه. التكتيك اللي اتبعته إسرائيل بجرب حزب الله وبعض اللبنانيين يخفوا من قيمته العسكرية اللي اعتمدته إسرائيل. احتلت علي الطاهر بدون ما يرحل إلا عسكري واحد، ضربت إسرائيل. تقلي شو الفرق بين قبل 7 أكتوبر 2023 وما بعد؟ قبل كانت إسرائيل بتحب الحروب الخاطفة، 6 أيام 7 أيام 20 يوم ماكسيموم، الحروب الخاطفة بتضرب بتضرب بتضرب وبتوقف. بعد 7 أكتوبر غزة و8 أكتوبر حرب الإسناد، تغير المفهوم، مفهوم الحروب عند إسرائيل، صار تعتمد على الحروب الطويلة الأمد. وهيدا عندنا مثلين، لبنان
0: وغزة.
1: غزة بدها تدمرها، افتكروا كتار ناس أنه جمعتين لكن تعملها، عملتها بال2009 دمرت ووقفت، عملتها بال2014 دمرت، وعملتها بال2019 دمرت ووقفت. بال2023 تختلف الأمور.
0: ليه برأيك؟
1: الكيان الإسرائيلي كان بخطر،
0: الكيان الإسرائيلي أم لتطبيق الخريطة الإسرائيلية الكبرى يلي تكلم عنها نتنياهو؟
1: ما تحدث عن نتنياهو،
0: عرض نتنياهو بالأمم المتحدة الخريطة
1: الكبرى. لا لا مش مزبوطة، جيب الخريطة، مش مزبوطة، عم يحكي عن الخريطة السياسية، ما حكي جغرافيا، أنا موجودة هيدي صوت الممانعة مدام كارلا،
0: الرأي الآخر،
1: رأي الآخر إن كان عن البور وإن كان عن سوريا إسرائيل الكبرى أو عن الجنوب، هيدا رأي حزب الله والممانعين لحتى يبرروا سلاح حزب الله. ما في شيء بذهن إسرائيل وبفكر إسرائيل اسمه إسرائيل الكبرى، ولا نتنياهو ولا أي غير من نتنياهو إلا اليمين المتطرف جدا، هذا شو بدنا فيه. ولكن ترجع على علي الطاهر، تمام.
0: ايه بس انه اسرائيل الكبرى مهمه مع هلا ما بحكي عن مستوطنات بدهم يعملوها بلبنان.
1: ما في شيء اسمه اسرائيل الكبرى، لا بالتورات، انتبه، لا بالتورات ولا بالتاريخ ولا على الارض.
0: والله
1: اكيد ما في بالتورات، ما في شيء اسمه اسرائيل الكبرى، ولا مره انذكرت. بالعكس بالتورات مذكور اسرائيل الصغرى من دان حتى بئر السبع، مذكوره 4 مرات. المذكور من الفرات للنيل ومش كثير هالقد دقيقه، مذكوره مره واحده، ومش مذكورة ككيان سياسي، بينما ككيان سياسي ككيان سياسي من دان حتى بئر السبع، إن هي اليوم من الجليل تقريبا حدود مصر، هيدا هي إسرائيل. بعدين من 48 مدام كارلا لو أرادت إسرائيل تنفذ إسرائيل الكبرى كان فيها تنفذها بال48 وبال67 وبال73 بسهولة كاملة. كان فيها بال67 توصل على الفرات، ما عملتها، ما بدها إسرائيل الكبرى. لو بدها ما كانت انسحبت من سيناء، لو بدها إسرائيل الكبرى ما بدها سيناء،
0: ما كانت انسحبت من الجنوب،
1: ما كانت انسحبت من الجنوب،
0: ما كانت معمرة
1: أكيد. هلأ بدك تقولي لي أنه لأنه ضربات حزب الله عاكسوا التورات يلي بيقول لهم إسرائيل الكبرى لأنه خايفين من حزب الله، مش موجودة إسرائيل الكبرى. لوك ما زال ما عمله مستوطنة. واحدة من 78.
0: أنا هيدا اللي عم بسألك عنه، أنه اليوم مش تغيرت المرحلة، اليوم عم بينحكى عن مستوطنات
1: أبدا،
0: اليوم عم بينحكى عن ريفيرا غزة جديدة وتهجير لأهل غزة، وإذا بدكم خدوا
1: علي الطاهر تأوصل للمستوطنات. علي الطاهر تم احتلاله بذكاء استراتيجي خارق من إسرائيل، والتدمير اللي عم بصير الممنهج، القرى، القصورة، البنايات، المراكز الرسمية، عم بيحولوا الجنوب إلى ساحة، إذا بدك إذا لص إلى صحراء.
0: صحيح.
1: ليش؟ في ناس بيفكروا أنه تما يجوا المقاتلين يقعدوا، تما يجوا جماعة حزب الله والهودي اللي بسمون مقاومين يتمركزوا، لا، تما تكون صالحة للسكن.
0: ما هي اللي عم بقوله.
1: بس ليش؟ شو يعني غير صالحة للسكن؟ رسالة يا دولة لبنانية، ليكو أنا شو قادر أعمل، وليكو حزب الله شو بيقدر يعمل، يعني ما بيقدر يعمل شيء. ليكو حزب الله من شهرين لليوم،
0: يعني عم تعتبر حزب الله انتهى
1: ضعيف جدا جدا جدا. ما قلتلك عم يتكهكر، لك هالكلمة قلتلك حزب الله بالجنوب عم يتكهكر، شو بعد بدك أكتر من هيك؟ عم ينزل. ونوع حزب الله اللي كان بده يزت الإسرائيلية بالبحر، لك ونوع حزب الله اللي كان بده يحتل الجليل، لك كان بده يضرب وزارة الخارجية ووزارة الدفاع ويضرب تل أبيب، ونوع حزب الله يلي ما بيسترجي هلا يضرب درون وحده، هلا بيعملها 100 حساب لأنه ضيعة بتنمحها أو مناطق بتنمحها. إسرائيل عم تتم تكتيك كتير ذكي على طويل الأمد، ما في مشكلة وبأقل خسائر ممكنة. يعني بعمل لك بعلي الطاهر راح جندي، تصوري راح عسكري واحد، بينما احتلوا تلال كنا نحن بالاسم نقول ايه هيدي، شو هيدي الخنادق جوا بفوت فيها بيك اب، بفوت فيها
0: عماد اربعه،
1: عماد اربعه وصواريخ جوا،
0: ولا مدري شو،
1: يا هربوا يا ماتوا، يمكن ماتوا جوا، يمكن فطسوا، ما بنقدر. ليش نحن بنقدر نعرف من 8 اكتوبر 2023 لليوم كم قتيل عنده حزب الله؟ وتقول الالاف هودي مدنيين، ما بنعرف قد ايه بيروح له حزب الله كل يوم، ما بنعرف، يمكن 5000 يمكن 10000، التوابيت بالمئات. فاذا ما بنعرف قد ايه مات بعلي الطاهر، وما بنعرف الصليب الاحمر قد ايه بيتسلم، وما بنعرف قد ايه الاسرائيلي عم يطمر،
0: وما فينا نصدق الروايات الاسرائيليه كمان على طول، يعني ما فينا نقول 50 مثل ما قالت اسرائيل، يمكن يكون اكثر يمكن يكون اقل.
1: لا كاسرائيليه لا، هي دوله، لا ما فيك تشبه الدولة الإسرائيلية والحكومة الإسرائيلية بتقول رحلنا هلأ بحادث خطر بالجنوب، رح في أربعة يعني أربعة، لا هاي دولة في محاسبة، ما في هونيك دولة مثل أمريكا وفرنسا. إسرائيل إذا اكتشفوا أنه عم بتكذب بيسقط نتنياهو بالانتخابات، ما بيكذبوا، بينما حزب الله منه دولة، حزب الله زراع إيراني بيقول بده إياه، بيكذب قد ما بده، بيحط أرقام اللي بده إياها، وفي ما يحط أبدا. فإذا لا توضح لك هالنقطتين، علي الطاهر أكبر هزيمة لحزب الله وانكسار لحزب الله، وتاني شيء انتصار لإسرائيل، بس قصة المستوطنات غير دقيقة
0: غير دقيقة
1: غير دقيقة. هيدي متطرفين يمينيين إلى أقصى الحدود بيتباهوا أنه هيدا فكرهم، إيه في ناس بس بشكله نسبة كتير قليلة. وبتعطيك مثل إسرائيل قد ايه واضحة، تقول ما بدي إسرائيل الكبرى وبتنسحب من مناطق، قالت بدي الجولان، أخذت الجولان وعملتها جزء من الدولة الإسرائيلية. اليوم بالكتب الجغرافيا بإسرائيل
0: الجولان
1: ضمنها بالقانون، ضمنها من 1982 أقر الدستور الإسرائيلي أن جولان هي جزء من الدولة الإسرائيلية، لك قد صريحين، بينما ما بتقول بدي أعمل الجنوب بشقفة، ولا سيناء ما كنت انسحبت،
0: هوبفلي تضل هيك
1: أكيد 100%، بس على شرط بدها الدولة اللبنانية تلاقيها
0: تا طيب وكيف عم
1: حتى تكون حزمة مع حزب الله
0: اليوم؟ خطاب رئيس حزب القوات اللبنانية الحكيم بقداس الشهداء كان جدا صريح،
1: صح،
0: وهو كالعادة يعني على طول بيحط النقط على الحروف، بيقول شو بده يصير، شو لازم يصير، شو ما كل الموقف السياسي، وبتبلش تنهال السهام واتهامات وتأويلات وما إلى ذلك. كيف قرأت ما تقدم به الحكيم باتجاه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة؟ على طول منعرف القوات اللبنانية كان بظهر هذا العهد وبتدعم العهد واللي بده إياه العهد، ومنشوف بالمقابل أنه ما عم بيرجع العهد، ما عم بيرد له جميل. كان ممتعد الحكيم، هل نحن أمام انقطاع للعلاقة، تباين بالعلاقة، خلاف تام، شو رأيك؟
1: خليني أعطي بشكل عام أول شيء عن الخطاب بشكل عام، وأنا قلت له وقت خلص الخطاب خارطة الطريق. خطاب الدكتور سمير جعجع هو خارطة الطريق لبناء الدولة اللبنانية ولبناء المستقبل. خارطة الطريق، بدها الدولة اللبنانية تنجح وبده العهد ينجح، بده يتبع النقاط اللي انذكرت بخطاب الحكيم،
0: بده يحسم موقفه وينفذ اللي
1: قاله. هي أول كخطاب عام من كل النواحي. ثانيا بالنسبة للعهد وعلاقته بالقوة اللبنانية،
0: نعم،
1: العهد بشكل كامل، العهد بده حزب مسيحي حده تينجح رئيس جمهورية، بده حزب مسيحي الأقوى حده، وأنا كتبت مرة بنداء الوطن. فؤاد شاب يميل إلى اليسار، فؤاد شاب حكى من 58 لل 64 يميل إلى اليسار، وكمان شهر حلو بعده إجا كمان شابي، حط حده كان فقط أقوى حزب مسيحي الكتائب. حط حده بيير جميل يميني، فؤاد شاب أنا عم قلك هلأ من لبنان الحر يساري،
0: صحيح،
1: وابن كسر وين، بس عارف أنه مصلحة المسيحية ومصلحة الرئاسة ومصلحة لبنان أنه يكون إلى جانب اليمين، حط حده بيير جميل ونجح. الرئيس ميشيل عون فشل بعهده لأنه بعد عنه القوات،
0: ولكن أخذ الفريق الأقوى آنذاك يلي هو حزب الله.
1: ايه مسيحيا، لو حط حده القوات ونفذ اتفاق مع راب كان عهد ميشيل عون نجح وكان لبنان ازدهر، لانه بعد وقصد بعد القوات عنه تما ياخذوا الكريدي،
0: صحيح،
1: فشل عهد ميشيل عون. هي عم بعطيك امثله من التاريخ. ونفس الشيء وقت عمل رئيس حكومه انتقاليه ميشيل عون ب 88 لو حط حده القوات كان نجح عهده، كان يمكن
0: عمل حرب الإلغاء
1: ضربت ميشيل عون، صحيح ضربت القوات وقتها، بس كمان ضربت المسيحيين. إذا عهد الرئيس جوزيف عون بده ينجح بده تكون القوات إلى جانبه، بده يحط القوات إلى جانبه. ليه؟ لأنه حزب القوات اللبنانية حزب سيادة، حزب لبناني 100%، لا يأتمر بالخارج، وخطاب القسم يمثل فكر القوات اللبنانية،
0: صحيح، الفكر السيادي
1: واثنينتهم بيعرفوا انه مشكلة لبنان اليوم هو سلاح حزب الله.
0: كيف حل هذه المشكلة؟
1: بعد لك ثالث نقطة،
0: ايه
1: حكينا بشكل عام عن الخطاب،
0: على عن موقف العهد،
1: موقف القوات اللبنانية تجاه العهد كمان موجودة بخطاب الحكيم. القوات اللبنانية هدفها من العهد أن يكون عهد سيادة وتنجح الدولة. شو بدها القوة اللبنانية؟ ليه القوة اللبنانية اليوم هي أقوى حزب على الساحة اللبنانية بالبرلمان، هي أكبر كتلة نيابية، وليه على المسيحية هي الأكثر والأقوى؟ ونعرف إحنا من الجامعات لأنه في خط مستقيم ماشي عليه يلي هو لبنان سيد حر ومستقل،
0: الجمهورية القوية.
1: القوات اللبنانية يجب أن تقف إلى جانب العهد إذا العهد ماشي بخطابه، بده يلك وبده يعمل
0: تدوير زوايا
1: وضربيات ومع الثنائي الشيعي، وبالهيدا أكيد بده تكون له بالمرصاد كملاحظات. ولكن إذا العهد مستمر بقراراته السيادية بحزمه أو بده يكون حازم، القوات اللبنانية أكيد إلى جانبه. أكبر ملاحظة يلي هيدي ضروري يعرفها الناس، تعرفها، ما فينا نقسم بين كلمة دولة وكلمة حزم. يا إما في دولة يا ما في.
0: عظيم، وصلتني مثل ما بقولوا لصلب الموضوع. اليوم الحكيم كان واضح
1: جدا
0: وصريح
1: جدا
0: وحط دغري إصبعه على الجرح، بدك تحزمي أمريك وتنفذي قراراتي.
1: صح،
0: تنفيذ القرارات أهو متاح؟ تنفيذ القرارات ألا يعني يعني خربطة أمنية داخلية إلى أول ما إلى آخر؟ ألا يعني الفوضى؟ ألا يعني يمكن وصولا إلى حرب أهلية؟ شو يعني تنفيذ القرارات؟ يعني بده يروح الجيش اللبناني، وهلأ نحن رايحين لمؤتمر دعم الجيش بس ما بقى معي كتير وقت، بيروح الجيش اللبناني بيقف بوجه حزب الله وبقول له أعطيني سلاحك؟
1: خلينا
0: شو يعني تنفيذ قراراته
1: بأسرع وقت؟ كنت عم قلك وهون وافقتين عليها، يا في دولة يا ما في دولة. الدولة ما فيها تكون لينة وتخاف من السارق والمجرم.
0: أوه.
1: إيه.
0: أوه. ما فيها. حزب الله طلع هلأ اليوم سارق ومجرم
1: جدا. وسارق ومجرم ومرتكب الفظائع بالشعب اللبناني
0: وخارج عن القانون،
1: وخارج عن القانون. الحكومة عم بتقولها، يعني الحكومة اللبنانية قالت جناح حزب الله العسكري والأمني خارج عن القانون. ليش خارج عن القانون؟ لأنه عنده مخالفات. ورح أقول لك أكثر من هيك، ما ممكن تخيل هذه الدولة ناجحة إذا ما بتكون حزمة مع سلاح حزب الله. بتقولي لي وسألتيني دم خلاف شجار أواس، إيه؟ يا دولة يا ما في دولة،
0: هيدا موقف متقدم.
1: يا دولة يا ما في دولة، ما في مزح. بعطيك مثل، ولو لو بده يكون شوي هيك سلس، إذا الدولة اللبنانية قالوا لها في سارق أو مجرم بهذه الشقة ومتخبي هونيك ومعه سلاح، الدولة بتداهم الشقة أو لا؟
0: ليش تروح بعيد؟ إذا عرفنا في وجود خلية داعشية بمنطقة ما
1: بتداهم أو لا؟ إذا أي خارج عن القانون، إن كانت خلية أو جماعة أو فرد، مسلح أو لا، ومعه أربجي أو معه فرد ماي، الدولة بتداهم أو لا؟ نعم، لأنه خارج عن القانون. حزب الله حزب خارج عن القانون باعتراف الدولة اللبنانية، أكيد بدها تداهم.
0: حزب الله بيشكل 30% من المجلس النيابي اللبناني. حزب الله
1: سياسيا،
0: مش بس سياسي، حزب الله في بيئة طويلة عريضة وراء عم بيقولوا يمكن حتى المذهب الشيعي كله يكون يعني داعم حزب الله. مبارح يعني السفير الأمريكي، السفير الأمريكي مبارح يعني بخلال زيارته يعني لا عم بيوقف عم بيجرب يوقف على هواجس البيئة الشيعية. ونائب بس حتى أتذكر شو قال بالتحديد، يعني قال له كانوا على استعداد أنه نحن إذا بتعطونا ضمانات وبتخلص الحرب ممكن نبحث بالسلاح. يعني هذا موقف كمان متقدم من الشيعة،
1: جاء أول
0: من
1: مرة.
0: النائب لرئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب،
1: لو متقدم بس مبهم.
0: مبهم
1: ما بقى نصدق. بدها تكون دولة حزب، ما في نبحث بالسلاح، يا بدها تقشطوا سلاح يا بتنزع السلاح يا بده يبقى سلاح، ما في نبحث. ل 1701 مدام كارلا، رح أقول لك أكثر من هيك، 1701 هو قرار ضد حزب الله، وبأكد أنه بال 2006 حزب الله انهزم. ما بعرف لما بتنقال بال 2006 حزب الله انهزم، انهزم.
0: بيقولوا لك طلع تقارير إسرائيلية تقول أنه حزب الله انتصر عليهم، أنه هن انهزموا.
1: كل واحد بيقدر يقول بده إياه، طلع تقارير بالدين الجيش
0: صحيح.
1: بس ما بتقول أنه انهزم
0: صحيح، بيقولوا أنه كان في سياسات
1: إخفاقات
0: إخفاقات عسكرية وسياسات،
1: بس مش أنه بتقول أنه حزب الله ربح وهن انهزموا. حزب الله بنقطتين كتير واضحين، بمجرد ما يقبل بال 1701 وهو ضده لل 1701 يعني انهزم.
0: طيب
1: بعدين نقطة بس كمان، بمجرد ما سيد حسن نصر الله يقول لو كنت أعلم شو بده يصير بال 2006 بحرب تموز
0: اعتراف.
1: ما عملته، يعني انهزم. بس إذا الدولة اللبنانية اليوم بدها تتصرف مع حزب الله مثل ما تصرفت الدولة اللبنانية بال 2006 بال 1701 ما طبقته، أكيد حزب الله بده يرجع ينهض. الدولة اللبنانية بتكون حازمة.
0: طب حازمة بأي طريقة؟ هل بالمواجهة أم باستراتيجية دفاعية بين مزدوجين ومنرجع عودا على بدء وثلاثية والاستراتيجية الأمن القومي اليوم؟
1: لا
0: حطينا
1: لا
0: تحت
1: لا
0: هذا الإطار.
1: لا لا لا، ما في شيء اسمه استراتيجية دفاع وطني واستراتيجية دفاع أمني واستراتيجية دفاعية، كله هذا صار ورانا. اليوم حزب الله مهزوم، قبل كان هو يحكي فيها، يعني او يقول انا بدي تعوا اعملوا معي استراتيجيه تيحكم هو البلد زياده. اليوم هي صارت ورانا، حزب الله مهزوم، حزب الله مطرود من الجنوب، حزب الله ما بيقدر يقتل عسكري اسرائيلي يرجعه لورا للاسرائيلي، ما بيقدر يرجعه. بنشوف الجرافات والدبابات عم تجزدر بجنوب وهن عم بيغنوا بالبيوت الاسرائيليه، مين بده يعمل معه استراتيجيه دفاعيه؟ اصلا سلاحه فشل، فشل بعقيدته، ليه بدنا نعمل معه استراتيجية دفاعية؟ هيدي صارت ورانا. هلا استراتيجية أمن قومي ما بتعني مع سلاح حزب الله،
0: شو بتعني؟
1: بتعني أنه لازم الشعب اللبناني يكون حاضر للكوارث. هيدا بيكون ممرن بالطبابة، هيدا يكون ممرن بالإسعاف، هيدا بيسعف بالأكل بالجيش، بيتضامن الشعب اللبناني حتى يخدم في حال صار كارثة. مش يعني من شرع مرة تانية سلاح حزب الله، هيدي لا، صارت ورانا. ممنوع بقى يكون في أي استراتيجية دفاعية.
0: شو نعمل بعناصر حزب الله؟
1: بده يدبر حاله، حزب الله بيدبرهم. إيران بيروحوا على إيران يصيروا مدنية يشتغلوا عاديين. خلصنا هديك الأيام، خلصنا وقت يكون في فصيل مسلح بالدولة اللبنانية، لا فلسطيني ولا لبناني، هيدا فصيل إيراني. يا بده يقتنع بالدولة اللبنانية يا ما زالوا إيراني، ما زال هو بيقول أنا إيراني، هو بيقول أنا إيراني. ما حدا بيصدق أنه السيد حسن نصر الله ونعيم قاسم، الشيخ نعيم قاسم بيقولوا نحن حزب إيراني.
0: عقائديا هيدا عقائديا،
1: لا سياسيا وعسكريا، لا لا،
0: نحن عقائديا نتبع ولاية الفقيه.
1: أبدا أبدا، وسياسيا وعسكريا نتبع ولاية الفقيه. أصلا بولاية الفقيه ما في شيء اسمه عقائديا وسياسيا. ولي الفقيه هو رئيس الجمهورية الإسلامية يلي ما بتنحد بس بإيران. ما بيقول حسن نصر الله يقول نحن جزء من ولاية الفقيه. صحيح. يعني مازال كان عم بيقلنا أنا جندي بولاية الفقيه، جندي يعني يأتمر، جندي يعني بيضرب سلام، يعني بياخد أوامره.
0: وعام 82 أول ما طلع حزب الله ذكر نحن عنا هدفنا هو الجمهورية الإسلامية
1: في إيران، وقال وليست مستقلة،
0: وليست مستقلة.
1: بيجي ناس بشكل خاص مسيحيين للأسف تيبرروا تحالفهم مع حزب الله، بيقولوا لا هذا حزب لبناني، بس تيبرروا حالهم. هن عندهم مصلحة أنه حزب الله بيقدر يقدم لهم بالدولة.
0: شكرا.
1: بيقرروا له موقفهم، وهيدا الشيء مؤسف جدا، ولكن الحقيقة بلشت تبين.
0: والمؤسف أنه خلص وقتنا، لأنه هيدي الحلقة جدا ممتعة، وأكيد نحن بنستفيد من المعلومات التاريخية، لأنه على طول التاريخ يعيد نفسه. هوبفلي أنه هالمرة لا،
1: إن شاء الله لا
0: ما نرجع نوقع بأي تسوية. البوادر إيجابية. أستاذ التاريخ السياسي، أنا بدي أتشكر وجودك معنا دكتور عماد مراد على هذه الحلقة الشيقة.
1: شكرا.
0: وأنا بوعدكم التقى فيكم مستمعينا الأسبوع المقبل بنفس التوقيت. دايما من لبنان الحر، خليكم معنا.
2: حوار حر. حوار حر. سياسيين، محللين وإعلاميين، كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر. نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يوميا ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهرا، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: فصل أول. ليس ألذ من جماعة الممانعة معطوفا عليهم أهل البرتقال عندما يلتقون على شن الحملات على وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، علما أن ممثلين للحزب الأصفر والتيار البرتقالي تناوبوا لأكثر من عقدين على الهيمنة على الوزارة، فقادوها إلى درك سحيق وحولوها إلى دكانة لرهاناتهم الخاصة ولتغطية سياسات المحور الإيراني أو لتأمين الحسابات الضيقة سياسيا وانتخابيا عبر بيع المواقع الأنصلية والمؤتمرات الخاصة لاستجلاب أموال الاغتراب إلى الجيوب تحت شعار دعم الوطن الأم. يوسف رجي وزير الخارجية والمغتربين نقطة على السطر، ولا يضيره إن غاب عن زيارة من هنا أو عن لقاء من هناك، بل يضير الحكم والحكومة اللذين يتسببان بخلل نافر وثغرة صريحة إن دلت على شيء فعلى ضعف موقفهما السيادي والتفاوضي في آن واحد فاقتضى التنويه. فصل ثاني. ماذا تنتظر الحكومة الذراع التنفيذية للدولة اللبنانية، لا سيما بوجود رئيس جمهورية يقود المسيرة السيادية وبوجود قوى وأحزاب لبنانية سيادية حرة تدعم هذه المسيرة؟ ماذا تنتظر الحكومة بتوجيهات من رئيس الجمهورية كي تفرض سلطة الدولة على الجنوب، ولا سيما على المناطق المحاذية لخط الاحتلال الإسرائيلي، حيث لا مقاومة ولا من يقاومون، وحيث بات الوجود العسكري لحزب الله عالة على الأهالي الصامدين؟ فلتتفضل الدولة اللبنانية وتحسم أمرها وتتصرف كدولة لا كرهينة، فانتشار الجيش في بعض المناطق يبقى رمزيا وللأسف صوريا، طالما أنه لا يملك الضوء الأخضر لمنع أي سلاح غير شرعي تطبيقا لقرارات الحكومة نفسها. وعدا ذلك زوابع في الفناجين ورعود وبروق خلبية، والنبطية بخاصة هي الأدرى بالرعد من دون مطر. والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: العرض الإخباري الأخير مع وليد فريجي.

0: أهلا بكم. البداية من التحركات المعيشية، العسكر المتقاعد في الشارع، إعادة الرواتب إلى ما كانت عليه في 2019. جورج كرم.
1: جدد العسكريون المتقاعدون تحركاتهم المطلبية في الشارع احتجاجا على موازنة 2027 وللمطالبة بتصحيح رواتبهم والضغط على الحكومة من أجل إقرار حقوقهم. وفي ساحة رياض الصلح نصب على العسكريون الخيام مؤقتة مع حركة الدواليب ومحاولة الدخول إلى السراي وسط انتشار كثيف للجيش وعناصر مكافحة الشغب. العميد المتقاعد جورج نادر تحدث لبنان الحر.
2: هني دائما بس يجي على الحق المواطن بيتجرع أنه ما في موارد، بدنا إيرادات، بدنا نفرض ضرائب. بيلحق المواطن العادي الفقير بياخذ منه 300 ألف على تانك البنزين تيعطينا، لا نحن نرفض هالزيادات كلها. نحن مش ناخذ من جيب المواطن نحن يعطونا حقنا. في مليون مزراب للهدر مهني بيعرفوه، أقلوا التهريب الجمركي، أقلوا الإيجارات، أقلوا شو بدي نحكي، هني بيعرفوا أكثر منا. بس ما قد ما بدك ضلك من هلا لبكره تتعد. هني ما بيوفوا ونحن تأكدنا أنه هني ناس ما بيوفوا وبيكذبوا. لما بيكون في مصاري لزيادة النواب كل مجلس النواب بيجتمع 128 وبيزيد 3000 دولار للنائب، ما في مشكلة بكل سهولة.
1: العميد المتقاعد شامل روكز وبعد اجتماعه في السراي مع نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزراء الداخلية والدفاع والمال لبحث مطالب العسكريين المتقاعدين وصف الاجتماع بالإيجابي.
3: نحن إلنا حقوق وحقوقنا مقدسة ورح نبقى بالشارع تتأمن حقوقنا ونحسن نتأمن حقوقنا، بس مع هذا وكله بهمنا عدم إزعاج الناس، عدم تسكير الطرقات، عدم التعدي على أي شيء ممتلكات. ومن هيك هلا جايين لهون، لا بدنا دوليب ولا بدنا هالأساس كلها صحيح. البقاء بالشارع تكون وضحت أكيد في خطوات تصعيدية إذا ما طمن تحولنا.
1: وكان العسكريون المتقاعدون قطعوا الطريق عند دوار دورس البقاع وأوتوستراد كازينو بدان باتجاهين ودوار أبلح بالإطارات المشتعلة. من ساحة رياض الصلح، جورج كرم، لبنان الحر.
0: هذا ودعت روابط التعليم الرسمي إلى الاعتصام يوم الجمعة خلال انعقاد جلسة مجلس الوزراء صونا للحقوق المشتركة. قال وزير الإعلام بول مرقس بعد جلسة مجلس الوزراء المخصصة لدراسة مشروع الموازنة العامة: لقد بحثنا وعدلنا بعض بنود الموازنة.
4: عوفت من متقاعدي القوى العسكرية والمدنيين والتي حصلت بجو من التعاون، وقد أفضى الاجتماع على الاتفاق على اقتراح يقضي بتوحيد الرؤية حول الأرقام والكلفة التقديرية، وهذا الأمر قيد المتابعة مع وزارة المال تمهيدا للرجوع إلى مجلس وزراء بشأنه. كما استكمل مجلس وزراء دراسة مشروع قانون الموازنة مادة مادة، فتم تعديل البعض منها واستكمال البحث الجمعة على أن تعقد جلسة غدا الخميس الساعة 2 بالقصر الجمهوري برئاسة فخامة رئيس الجمهورية.
0: عدل رئيس مجلس النواب نبيه بري موعد الجلسة العامة المقرر عقدها في 11 من قبل ظهر يومي الاثنين والثلاثاء في 14 و15 من أيلول لمناقشة عامة للحكومة إلى 11 من قبل ظهر الثلاثاء والأربعاء في 15 و16 من الجاري. الأوضاع الأمنية ومطالب العسكريين حضرت في بعبدة. مرسال كرم العيلي.
5: جدد رئيس الجمهورية جوزيف عون التأكيد على أن خيار التفاوض هو لمصلحة لبنان وليس إرضاء لأحد في الخارج، ولفت إلى أنه عندما يدعو إلى إنهاء حالة العداء مع إسرائيل فهو يعني بذلك إنهاء الحروب التي لم يعد لدينا قدرة على تحملها، وشدد على أن كل تفسير غير ذلك خاطئ ومشبوه. وأعاد رئيس عون التأكيد على أن من يستقوي بالخارج ضد الآخر في الداخل سيكون خاسرا، لأن الخارج سيتخلى عنه عاجلا أم آجلا. واليوم وقبيل انعقاد مجلس الوزراء في السراي الحكومي، زار رئيس الحكومة نواف سلام القصر الجمهوري حيث استعرض مع رئيس عون ملفات المرتبطة بجلستي مجلس الوزراء، الأولى اليوم في السراي والثانية غدا في بعبدة. والتطورات الأمنية جنوباً لاسيما في النبطية حضرت اجتماع ترأسه رئيس الجمهورية بمشاركة قادة الأجهزة الأمنية. وشدد رئيس عون على أن أي فراغ أمني في الجنوب يشكل ذريعة للاعتداءات الإسرائيلية، وإذ أعلن رئيس الجمهورية أن أمن النبطي والمناطق غير الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي هو جزء لا يتجزأ من أمن لبنان الواحد، فهو أكد في المقابل أن الانتشار الأمني في النبطي متصل بالتزامات الدولة وموقعها التفاوضي في الملف مع إسرائيل، باعتبار أن ضبط الأمن الداخلي يعزز الموقف الرسمي اللبناني. وفي مجال آخر أكد رئيس عون على وقوفه إلى جانب العسكريين، ودعا إلى التوفيق قدر الإمكان بين قدرات الدولة وإمكاناتها وبين حقوق العسكريين والعمل على تحقيق ما يمكن من المطالب. وهذه الملفات ناقشها الرئيس عون أيضا في اجتماع منفصل مع وزير الداخلية أحمد الحجار. في إطار منفصل اطلع رئيس الجمهورية من وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادي على نتائج اللقاءات في الإمارات، لا سيما الاتفاق على تبادل الخبرات وبحث مشاريع استثمارية في لبنان على أن تستكمل متابعتها قريبا. من القصر الجمهوري، مارسيل كرم العيلي، لبنان الحر.
0: أهار طيران الإسرائيلي على القنطرة والخيام والسربين وحريس وبني حياة والمنصوري، ونقلت طائرة درون إسرائيلية جالونات متفجرة إلى المنصوري تمهيدا لتفجيرها. واستهدف قصف مدفعي مركز دوحة كفر رومان وأطراف تلة الدبشة. وأعلنت وزارة الصحة عن إصابتين في الغارة الإسرائيلية على طريق مرج حروف زبنين قضاء النبطية. أوضحت قيادة الجيش أن الجيش اللبناني أبدى الاستعداد الكامل لتنفيذ التزاماته منذ توقيع اتفاق الإطار، وباشر باتخاذ الإجراءات اللازمة، وشملت التركيز 6 حواجز ثابتة و13 نقطة مراقبة وتسيير دوريات راجلة ومدولبة وإزالة الأسلحة والذخائر غير المفجرة ومصادرتها، ومنع وجود الجماعات المسلحة والأنشطة غير المصرح بها وفق القوانين اللبنانية، بحيث صدرت الوحدات العسكرية المختصة نحو 1818 قطعة من الأسلحة والذخائر وتفتيش عدد من المنازل وفق القوانين اللبنانية. واتخذت الوحدات العسكرية إجراءات العودة الآمنة للسكان. وختم قيادة الجيش بالإشارة إلى أن وقف الاعتداءات والخروقات هو العامل الأساسي لاستكمال الجيش انتشاره وتنفيذ مهامه وفق الاتفاق الإطار. قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إنه من المقرر عقد جولة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في العاصمة الإيطالية روما قريبا. جعجع يخشى أن يكون مصير النبطي كمصير علي الطاهر، ويؤكد وقوف السعودية الدائم إلى جانب لبنان. بسام البيطار.
6: ردا على القول إن الجيش اللبناني منتشر أصلا في النبطية، اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أن هذا القول لا يطعم خبزا في الوقت الحاضر، إذ إن المطلوب تفكيك كل البنى العسكرية والأمنية غير الشرعية الموجودة في مناطق انتشار الجيش وأن يفرض سلطته وحده. جعجع أعرب عن خشيته من أن يكون مصير النبطي كمصير علي الطاهر وشقيف وسائر القرى الحدودية، وذكر بأن قسما لا يستهان به من سكان النبطي، وجه نداء واضحا إلى الدولة كي تتحمل مسؤولياتها. ومن هنا طالب رئيس القوات السلطة بتطبيق القرارات الحكومية، وبالأخص قرار 2 أدار 2026 والذي يعتبر الأجنحة العسكرية والأمنية للحزب خارجة عن القانون على الأقل في مدينة النبطي وجوارها، وإخراج جميع المسلحين غير الشرعيين من النبطي وفكفكة بناهم التحتية، وإطلاع الجانب الأمريكي على ما يقوم به الجيش اللبناني لكي يلعب دوره في وقف النار. في هذا الإطار حي جعجع أهالي دار ميماس وسائر القرى الحدودية والجنوبية صامدين في أرضهم، مثنيا على تمسكهم بقراهم وأرزاقهم التي لا يجوز تركها، ولفت إلى أن واجب الدولة أن تكون حاضرة إلى جانبهم وأن توفر لهم الأمن ومقومات البقاء. كلام جعجع جاء خلال لقاء مع وفد من بلدية دار ميماس في معرب. على صعيد آخر، توقف رئيس حزب القوات عند الاعتداءات التي تطاول المملكة العربية السعودية، مشددا على وجوب الوقوف إلى جانبها وهي تتعرض لاعتداءات آثمة ودموية، كما وقفت السعودية دائما إلى جانب لبنان. وقال جعجع: يكفي المملكة فخرا أن كل دول العالم تقريبا بما فيها دول قريبة من إيران استنكرت ما تتعرض له وأظهرت تعاطفها معها.
0: في قطر حضر ملف الطاقة بين وزير الطاقة والمياه جوصلي ووزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد بن شريد الكعبي، وعرض الطرفان العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة بين قطر ولبنان وسبل تطويرها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: نحن نسيطر على مضيق هرمز، والتضخم في إيران بلغ 300% وقد نستهدف المفاوضات معها. أضاف: أعتقد أن الحرب في إيران ستنتهي مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي، لأنهم لا يستطيعون الصمود لوقت أكثر. هذا وقد أشار أعلام إيراني إلى استهداف ناقلة نفط في مضيق هرمز. أحالت الوكالة الدولية التقديرية ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن. في المقابل أعلنت إيران أن قرار رفع ملفها النووي إلى مجلس الأمن متحيز ومسيس. اعتبرت الخارجية الإماراتية أن الهجوم الإيراني العدواني يمثل انتهاكا صارخا لسيادة الأردن وتهديدا لأمنها واستقرارها. دانت الخارجية السورية انتهاك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لسيادة أراضيها وللقانون الدولي. وأعلنت الإخبارية السورية أن الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية قرية طرنجة في ريف القنيطرة. وجه الجيش الأوكراني ضربات إلى منشأة الغاز الروسية في سيبيريا على بعد 3000 كيلومتر من الحدود. ختام العرض الأخير أخرجه تونس فير. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: نداءات النواطي لا تنفع، حتى لو صدر النداء الأول ثم النداء الثاني والنداء الثالث على الطريق، ولو وصلنا إلى النداء الألف فإن النواطي لا تنقذها النداءات، بل إجراء واحد أن ينزع منها سلاح حزب الله. فالنواطي خالية من سلاح حزب الله لا تحتاج إلى أي نداء، وألف نداء مع وجود سلاح حزب الله لا تجدي نفعا. هذه هي المعادلة البسيطة والواضحة، وتلك هي الوسيلة الوحيدة لإنقاذ النواطي وسائر الجنوب وما تبقى منه. الإيجابية الوحيدة من نداءات النواطي أن أبناءها رفعوا الصوت، وهذه جرأة، لأن رفع الصوت في وجه سطوة حزب الله ليس بالأمر السهل. فكم من مرة استخدم حزب الله السحسوح لإرغام بيئته على تبديل موقفها، وكانت التوبة تختصر بكلمتين: فدا السيد. اليوم لم يعد السحسوح ينفع، وفكت عقدة الألسنة وانطلقت النداءات. هذه نقطة تسجل لأبناء النبطيين، ولكنها وحدها لا تكفي. المطلوب جهد على الأرض من خلال الإعلان رسمياً أن حزب الله سلم سلاحه إلى السلطة اللبنانية. وما لم تتحقق هذه النقطة فإن ألف نداء لن ينفع، ويخشى أن ننتقل لاحقا من نداء نواطي إلى نداءات لغير مدن وبلدات.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.